مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. أجمل التحية تأتيكم من فريق مسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة.

تحية عطرة إذن من فريق المسابقة أعدادا وتنظيما وتنفيذا. تحية الأستاذة جلال بن سعد المنسق العام للحصة للمسابقة، الأستاذة صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية. أيضا التحية لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضي. شكرا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة، تقنيا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. وأذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين أن الليلة نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة نظرا للالتزام طارئ مثل ما ذكرنا وأكيد لعضو لجنة تحكيم الشاعر أحمد شاكر بن ضي اللي تعذر عليه أن يكون معنا ضمن لجنة التحكيم، ولذلك نرجى تحكيم المجموعة الخامسة للثلاثاء القادم. وهذه الحصة ستكون أيضا احتفاء بالقصائد بأجمل القصائد التي قيلت في الشعر العربي في تونس وأيضا في الوطن العربي. نبدأ أولا بقصيدة بصوت الشاعر جمال أصليعي.
1: خضراء خضراء يا ألق الزمان الباقي ووصية العشاق للعشاق يريدون نبع صفائها ولفيضها طاب الورود وراق كف الساق نشر البهاء على جبينك نوره فنسجت من أقباسه أنساقي في كفها غرس الحياة وسحرها زيتونة شرقية الأنشاق زيتونتي بسطت سلام ترابها للعاكفين على التراب الراقي زيتونتي حضنت قلوب أحبتي فتأنس الخفاق بالخفاق سألت أسكار الزمان فأطلعت من دفتيك منائر الإشراق وسألت نخلي قلت عل بقية شهدت تخبر بالحديث الباقي ماست قدود الخير ملء سمائها فالباسقات قدودهن مراقي قالت عرفت فوارسا نادمتهم فوق الجياد فوق الجياد الركض المراقي تهتز في زند الخلود رسومهم وتطاول التاريخ بالأعناق

وصفائح الفرسان ملء أكفهم، هي للزمان صحائف الوراق، جاءوا يستنفرون البحر جيش سفينه، خيل الكتائب مركض السباق. الضفتان وقد شكت أخراهما، تشكو الضفاف طوارق الإبراق. قل تلك بنت البحر أم سفينه، عطر السواحل والحبيب الساقي. قل تلك بيداء الرجال وعزهم، لما التقى الجمعان دون رفاق. قل تلك قرطاج البهية أبحرت ذكرا تردد كالسنى الخفاق. قل تلك روح القيروان وعقبة الباني، يؤذن للعلي الباقي. هي تونس الخضراء، هي تونس الخضراء أم عروبتي، عطر القلوب وصية العشاق. الخير ينهل من منابع جودها، ويصب في نهر الهوى الدفاق. والشعر يسقب للنسائم سحرها، والعارفات مسامع العشاق.

ولما تقول لي حبيتك بحس دماغي وكلان، ارد بايه على بنية في كل كيانها شلان. انا المجرم وانا القاسي وانا اللي نسيتها 100 مرة ما نسيتني، ومشيتها في دروب مرة ما ملتني، وداست عالطريق حافية وسلتني، وصحيت بدري وقت الفجر صلتني أرد، وقلبها سابها في متاهة، جليل الأصل غياها، وقلبي التاني جساني وقلب أصله وياها أرد بيه. غرامك يا أم طيف مخمل بيتجمل ويفرش صدري بالعنبل وبالمحمل، أنا المعشوق يا كل العاشقين غيره، تحبوا شيء جميل طبعا لكن تتحبوا جلقتي حبيبتي، أحلى من شعري أحلى من حروف كمل، ولا بتغدر ولا بتهجر ولا بظلمها تتململ، لكني في حيرتي بستغرب أنا إزاي مش بغني.

0: يتواصل مستمعينا الكرام هذا اللقاء المباشر على أثير موجات ذات المنستير في هذه الحصة التعويضية لمسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة. وهذه الحصة إذن هي مجموعة من التسجيلات الشعرية لشعراء من تونس وأيضا من الوطن العربي. استمعنا إلى جمال صلاعي من تونس، أيضا إلى هشام الجخ من مصر. الآن نستمع إلى مقطع من قصيدة شوقي بزيغ من لبنان.
1: كيف لي كيف لي أن أرمم فخار صدري وأكسو دمي بالهشيم الذي لم يوحد مراياي في جنة ماضية؟ كيف لي أن أقود مظاهرة من خطايا القديمة نحو الصبي الذي شاخ في داخلي؟ أن أناديه من عتمة الأقبية، هل أنا أنت أم نحن وجهان لا يجريان إلى غاية أو هدف؟ ومن نحن؟ من يصرخ الآن فينا؟ الظلال أم الأصل؟ أم أننا نقطة المنتصف بين ما لا يجيء وما لا يعود؟ وهل نحن فاصلة بين حربين أم وحشة تتدحرج نحو سديم النهايات؟ يا ولدا كنته قبل 30 عاما، أغثني، رد لي شفق السنديان الذي كنت تركض بين ذراعيه. لن تكحل شمس الطفولة عينيك بعد، ولن تستطيع امتطاء حصان الصبا مثله. أيها الطفل، يا ولدا كنته قبل 30 عاما، أما كان في الأرض متسع لي ولك؟ ألست أنا من تعفر بالوحل بين ذراعيك، والزعفران الذي يتنزه بين شهيق دمي وزفير القرى؟ أنت أورثتني وأورثتني شقرة الشعر، جوهرة الشعر، قضم الأظافر، عادة أن أشتهي كل ما ليس لي من خصور النساء ولألاء فتنتهن الذي أثكلك. فلماذا إذن لا يبلل عيني نفس الحنين الذي بللك؟ ولماذا إذن أصبح العمر مئذنة من دخان؟ ولماذا إذن نلتقي مثل ما يلتقي أعميان؟ أنا اثنان، يصرخ كل بصاحبه أنج سعد فإن سعيدا هلك. شهور وتعلو الشقائق أضرحة الشهداء، كل شيء أعد كما ينبغي في نهايات هذا المساء. وبعد قليل سيجترح الضوء عشب وليد، سيأتي الأحبة ثانية للحياة، تواكبهم ثلة من عصافير أحلامهم ودم طازج ونهار جديد. شهور وتنهض تلميذة في الصباح لتصنع من زرقة البحر مريولها المدرسي ويورق بين يديها الكتاب، ولكنني لا أرى غير شمس تجرجر أمعاءها فوق رأس الخليقة، والأرض تفاحة تتناهشها في الظلام الذئاب. ولماذا استتب ولم تشرق الشمس هذا الخراب؟ والذين قضوا تحت أنقاض أحلامهم، من يعيد لهم أعينا أطفأوها ليحيى التراب؟ سراب سراب، لماذا التراب إذا لم نجد فوقه من نقول له عم صباحا ولم يبق متسع ليجيء الجواب؟

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخيس.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة هذه الصهرة من برنامج مسابقة فارس الكلمة. ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن مسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة نؤجل تحكيم نصوص المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة نظرا لالتزامات طارئة مثل ما ذكرنا في بداية الحصة وأكيد لعضو لجنة التحكيم. ولذلك تعذر علينا أن نقدم الليلة تحكيم لقصائد المجموعة الخامسة، نرجئها إن شاء الله لحصة الثلاثاء القادم. إذن في هذه الأجواء الشعرية وأجواء القصيدة نواصل تقديم تسجيلات شعرية بأصوات أصحابها شعراء من تونس والوطن العربي. نستمع الآن إلى مقطع من قصيدة الشاعر العربي التونسي الراحل محمد الغزي.
1: حرام على الموت اغتيال موله، حرام على الموت اغتيال موله، أتى الأرض مفتونا وأنجز وعده، ببستانها المسحور قد عاش واجدا وأورث أبناء السلالة وجده، ففي رجده قد كان أبصر غيه وفي غيه قد كان أبصر رجده، إذا نودي العشاق يوم حسابهم تقدم في يوم القيامة وحده، حوى عشق من قد حل في الأرض قبله وعشق الذي يأتي ويعشق بعده، سيحتفل الله الجميل ببعثه فيترك من تاب وينزل عنده، فإذا أنت كفرت عن حسناتك يوما فإياك يا ولدي أن تكفر عن هذه الحسنة.

أقول إذا استزاد الناس من حولي كفاني فضل هذا الدورق الباقي. يجيئك في ظلام الليل هذا القلب مرتجفا، ولكن حين يبصر بابك الفضي منغلقا يلملم ثوبه البالي ويرقد مثل شحاذ على العتبة. إن يجئ قبل صياح الديك موتي، إن يجئ قبل صياح الديك موتي ويفتح باب بيتي سأناديه تمهل سيدي. فعلى الأرض خمور لم أذق أطيبها، وذنوب جمة لم أقترف أجملها، فاذهب اليوم ودعني لغدي. من أجلنا هذه الأرض التي دحيت، من أجلنا هذه الأرض التي دحيت، فنحن زخرفها والماء والسحب. إن يجتنب أهلها ألوان فتنتها فليس يجتنب العشاق ما اجتنبوا. فازوا إذا ارتكبوا فيها ذنوبهم، وأشركوا إن مضوا عنها وما ارتكبوا. هم يحسبون انكفائي زهد معتبر، ويشهد الله أني لست من حسب. إما سمعت صياح الشاربين فقل باسم استدروا ذروع الكرم واحتلبوا. ولا تسل كيف أجرى العشق قافيتي، لن ينزف الخمر حتى يجرح العنب. ولا تعر أذنا للمدعين هوى، نحن الذين عشقنا والورى كذبوا. فتلك أطمار أثواب التي لبسوا، وتلك فضلة أكواب التي شربوا. إما رأيت حشود العاشقين فقل شعري لهم لغة واسمي لهم لقب. إني وإن كنت في العشاق آخرهم فإنني لجميع

نواصل مستمعينا الكرام تقديم مجموعة من التسجيلات الشعرية لشعراء من تونس والوطن العربي. الآن نستمع إلى مقطع شعري من قصيدة انتظرها بصوت الرائع محمود درويش.

المرصع بلا زورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات

الشعاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة الشعرية على أثير موجة إذاعة المنستير. شكرا كثيرا لكل الأصدقاء والمتابعين والمبدعين. تحية لكم على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات تأتيكم من محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تنسيق والتنسيق المكالمات الهاتفية، وكان في خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العياري. أترككم لصوت صباح فخري، وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

مظلوم.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: يا من تسمع هذه الكلمات، إنك ترحل إلى قلبي معها، تتجول في ركن منسي من زوايا.
3: أمين الشملان، مع كل كلمة تسمعها نفتح معا بابا من الماضي إلى المستقبل. فلحظات الحب هي أجمل ما في قلوبنا ومستقبل حياتنا.
2: حسن كمال.

أيها الراكبون ظهر الموج، كم مرة أبحرتم في أحلامي، والآن تجيئون في يقظتي وهي حلمي الأعمق. متأهب أنا للرحيل، وتوقي نشر الأشرعة بانتظار الريح. نفسا واحدا فقط أتنفس في هذا الهواء الساكن، ونظرة محبة واحدة ألقي بها إلى الوراء. عندئذ أقف بينكم كبحار بين بحارة، وأنت أيها البحر الواسع، يا أما راقدة، يا من وجدت للنار وللجدول سلام وحرية، عطفة واحدة ينعطف هذا الجدول، وهمسة واحدة يهمس في هذه الغابة. ثم آتي إليك أيها البحر كقطرة لا متناهية في محيط لا متناهي.

0: وجهي أم وجهك؟ هذا المنكفئ على مائدة الحزن، حزني أم حزنك؟ هذا القاطن أعلى الغرفة، صوتي أم صوتك؟ هذا المحمول على أكتاف الريح، يا واحة عذابي وعذاب العاشقين. فلتفتح في خيمات الصمت الصلبة ثقبا، فتضيء النجمات المرتعشة في ليل الغرباء والعاشقين.
1: عيناك كنهري أحزاني، نهري موسيقى حملاني لوراء وراء الأزمان، نهري موسيقى قد ضاع سيدتي ثم أضاعاني. أقول أحبك يا قمري، آه لو كان بإمكاني. فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. سفني في المرفأ باكية تتمزق فوق الخلجان، ومصيري الأصفر حطمني، حطم في صدري إيماني. أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفاني، يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألواني. هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان؟

0: أغسل وجهي من لبن الشمس وأخرج أنتظرك في وجه الموت. أنتظرك يا حزن النابتة في الأحداق، تفلت من دائرة الأسر ودائرة الصمت. فلعلك تملأ قنديل المطفأ بالزيت، فالموت ثقيل فوق الرأس.
1: أيتها الأغنية الآتية في زمن الرعب، تفرين من بين أصابع القلق في الخطاف اللذيذ، يأخذك إلى وطن صغير بلون أشجار العبادة، وتصير تفاصيلك الحبيبة تغزل حكاية المستقبل الآتي على فرس الأشواق والوعد.
0: ها أنت تعود لأصحو منتبهة الصمت على الزمن الضائع، كأن الناس جميعا في الليل الضائع بين نهارين ماتوا، رحلوا ما رجعوا. ها أنت تعود يا رب، الوردة تفتحت والدرة خرجت من محارتها، وأنا أجعلت مصباح المساء وأدخلت النور إلى قلبي. أنت لي رحمة من الله بيضاء، أحس السلام في أعتابك. أنت كوخ الأحلام آوي إليه، أشرب الصمت في حما أعشابك. أنت شط غفت عليه الهناءات وقلع حيران فوق عبابك. أنت حانوت خمرتي انتهى الدهر، وجدت سلوان في أكوابك. أنت كرمي الدفيق، لو يعبد الكرم عبدت

0: أعزائي، مع حنانكم قطفنا من غصننا زهرة، ويظل الغصن والزهرة كما كانا نرويهما بحبنا.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: أنا

لفكرنا زمان عن ابننا. لا لا

مش شاب يا علي يا علي يا علي Yeah.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك.
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.
2: بلاش عتاب يا حبيبي.
0: عيش أنت.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون

بكم والله يختص برحمته من يشاء.

فيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير

تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

0: آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم هدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الستر والصحة وراحة البال والرزق الحلال وحسن الخاتمة، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم أصلح القلوب، واغفر الذنوب، واستر العيوب، واقبل توبة من يتوب. اللهم بيض وجوه آبائنا وأمهاتنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا مسهل الشديد، يا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع طريق. يا رب أكرمتنا فلك الحمد، سترتنا فلك الحمد، رزقتنا فلك الحمد، عافيتنا فلك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب اغفر ذنوبنا، ويسر أمورنا، وفرج همومنا. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك على كل شيء قدير.

0: الله.
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: تفصيلا.
1: ضيف حلقة اليوم من برنامج مشاهير القراء واحد من أعلام قراء القرآن الكريم، فلقد عاش مع القرآن تلاوة وحفظا، وتردد صدى صوته بالقرآن في رحاب الحرمين الشريفين في المدينة المنورة أولا، وفي رحاب البيت العتيق في مكة المكرمة ثانية، حيث أما جموع المصلين في صلاة التراويح خلال الشهر الكريم، فأحبه كل من سمع لعفويته وعذوبة صوته وأدائه الجميل الذي تميز به. إنه إمام الحرمين الشريفين القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

0: فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: ولد القارئ الشيخ ماهر بن حمد بن محمد المعيقلي البلوي في 18 من شهر شوال عام 1388 للهجرة الموافق للسابع من يناير عام 1969 للميلاد في رحاب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، حيث نشأ وتربى وعاش، وكان ذلك بعد انتقال والده من مدينة الوجه في شمال المملكة ليستقر به الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وعندما بلغ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي 6 من عمره التحق بالدراسة الابتدائية، فما إن أتمها حتى التحق بعد ذلك بالدراسة المتوسطة لينال بها شهادة الكفاءة، ومن ثم انتقل بعد تلك المرحلة للدراسة في كلية المعلمين بالمدينة المنورة، حيث حصل على شهادتها متخصصا في تدريس مادة الرياضيات، وما إن حصل على تلك الشهادة، حتى انتقل إلى مكة المكرمة ليعمل معلما في مدرسة بلاط الشهداء، واستمر في مهنة التدريس إلى أن عين مرشدا طلابيا في مدرسة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في مكة المكرمة.
1: ولم يتوقف طموح الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي العلمي عند هذا الحد، بل سعى للاستزادة من العلوم الدينية، فالتحق بالدراسة الجامعية لينال في عام 1412 الهجرة شهادتها العلمية، وتحقق لضيف حلقة اليوم جميع المقومات العلمية والكثير من الطموحات التي كان يخطط لها ويصبو للوصول إليها دون كلل أو ملل.
2: وبعد نيله للشهادة الجامعية اتجه القارئ الشيخ ماهر المعيقلي صوب كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وذلك لدراسة الماجستير في قسم الفقه بها، حيث حصل عليها بتقدير امتياز عن رسالته المعنونة بمسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية الميموني جمع ودراسة، وذلك سنة 1425 للهجرة، ليواصل بعد ذلك دراسته لمرحلة الدكتوراه في نفس الجامعة جامعة أم القرى، لينال شهادة الدكتوراه عن تحقيقه لكتاب تحفة النبيه شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي عام 1432 للهجرة.
1: أما رحلة القارئ الشيخ ماهر المعيقلي مع قراءة القرآن وحفظه فقد بدأت منذ صغره، إذ حفظ القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف على يد فضيلة الشيخ طلعت بري المدرس بالمسجد النبوي، حيث حصل منه على إجازة برواية حفص عن عاصم.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: وقد أخذ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي في مراحل دراسته المختلفة على عدد من أصحاب الفضيلة والمشائخ، منهم الشيخ الدكتور جابر بن علي الطيب رحمه الله المدرس بالمسجد الحرام، والأستاذ الدكتور نزار بن عبد الكريم الحمداني رحمه الله أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري المدرس بالمسجد الحرام وأستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله الميمان عضو مجلس الشورى وأستاذ الدراسات العليا سابقا بجامعة أم القرى، إضافة إلى كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيسي أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الماجستير لفضيلته، والأستاذ الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الدكتوراه للشيخ ماهر المعيقل.
1: إلى جانب اهتمام ضيف حلقة اليوم بالقرآن وعلومه، فإن الشيخ ماهر المعيقلي كان حريصا أشد الحرص على حضور الدروس والمحاضرات التي يلقيها كثير من الأئمة والمشايخ من أمثال فضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان المدرس بالمسجد النبوي وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وذلك إبان إقامته في المدينة المنورة. وبعد انتقاله وإقامته في مكة المكرمة كان يحضر دروس فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك.
0: وقد منح الله سبحانه وتعالى القارئ الشيخ ماهر المعيقلي قبولا لدى الكثيرين ممن أحبوا صوته نظرا لما يتمتع به من صوت جميل وأداء مميز أسر به القلوب حين يصدح خلال شهر رمضان في صلاة التراويح والقيام عبر مآذن المسجد الحرام، وأصبح ذا شخصية متفردة تميز بها عن غيره من المقرئين.
1: وفي مجال الإمامة والصلاة، فإن القارئ الشيخ ماهر المعيقلي يتولى الإمامة بالمصلين في جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، كما أما المصلين خلال شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي الشريف عامي 1426 للهجرة 1427 للهجرة، أما إمامته بالمصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة فكانت خلال صلاتي التراويح والقيام عام 1429-1430 للهجرة والأعوام التي تليها.

في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك

0: إليه مريد.
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الكريم، كيف تعالج شخصيتك الضعيفة؟ هناك مجموعة من الأشياء يجب أن تفعلها لتصبح شخصيتك قوية: الثقة بالنفس، شد الظهر ورفع الرأس أثناء المشي، النظرة القوية، فللعيون لغات يجب فهمها، اعتمد على نفسك بكل صغيرة وكبيرة، اجعل صوتك جهوريا أثناء الكلام، لا تخاف مخالطة الناس، لا تتقبل الإهانة على الأقل، ولا تبتسم للشخص الذي يهينك، لا تهتم للانتقادات مهما كانت، وإن كنت مهتم فتظاهر بعدم الاهتمام، لا ترتبك أثناء الكلام، لا تتبع أحدا، كن أنت القائد، وإن لم تستطع فحاول التطوير من قدراتك، لا تكن دائم التشاؤم والكآبة، كن عفويا وثق بالله ستسعد. الناس لا يحبوك إلا لشيء في شخصيتك الحقيقية، لا يمنع أن تكون مهتما بمظهرك الخارجي، تحمل المسؤولية، نمي قدراتك العقلية بالقراءة والاطلاع، واشعر بقوتك وهيبتك، ركز على المجال الذي تكون فيه مبدعا وطور من نفسك، استثمر وقتك بالأشياء المفيدة مثل القراءة والاطلاع على المعلومات، أو تعلم شيئا جديدا، أو تعلم لغة معينة. لا تهتم بما يقول الناس عنك، لأنهم يشعرون بالنقص بداخلهم، لأنك تمتلك صفات مميزة لا يملكها أحد غيرك. واحفظ هذه النقطة: رأي الناس يقودك إلى الفشل، والاهتمام بكلام الناس يجعلك تكره نفسك، وسوف تمرض نفسيا وجسديا، وسوف يؤثر على صحتك. الخطوة الأساسية للنجاح والتي تبني الثقة في النفس هي تقبل الذات كما هي، وأهم نقطة هي التقرب إلى الله تعالى والاستعانة به واللجوء إليه. صديقي الطالب أو التلميذ، أفضل فترة لمراجعة الدروس هي الصباح الباكر، لأن عقلك يكون بكامل قواه، وعندما تستيقظ تكون خاليا من الأفكار وقادرا على تقبل المعلومات بسهولة.
2: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ، نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
3: لما تزوجت فاطمة رضي الله عنها أخذ بيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها لعلي كرم الله وجهه، وبدأت فاطمة كغيرها من البنات تعيد شريط ذكرياتها، فتتذكر أمها خديجة رضي الله عنها فتبكي، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: تركتك عند أفضل الناس إيمانا وأقوى الرجال فضلا، تركتك يا فاطمة عند علي بن أبي طالب. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هذا ملك من السماء لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة، واستأذن ربه عز وجل أن يسلم علي وأن يبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي رواية جميلة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كانت فاطمة. قيل من الرجال؟ قالت زوجها. ثم قالت رضي الله عنها والله ما عرفته إلا صواما قواما. ولا تعارض بين الحديثين، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. وأقصد بهذا الحديث الذي سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، قيل من الرجال، قال أبوها. وهنا قال لإبراهيم النخعي وغيره أن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت عن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آل رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قالت فاطمة، ومن الرجال زوجها علي. وهنا يتضح معنى الحديثان، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البيت النبوي والسلالة النبوية الطاهرة فاطمة وعلي، وأحب الناس من غير أهل البيت بعد خديجة عائشة وأبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وجمعنا بهم في جنات ونعيم عند مليك مقتدر إنه ولي ذلك والقادر عليها. ولدا فاطمة سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين كما تعلمون. في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين ابن الزهراء هما ريحانتي من الدنيا. فهل وقفتم على هذه المكانة لفاطمة البتول بنت الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واسمعوا أيضا وجيدا لهذا الحديث الذي في الصحيحين لأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى خباء فاطمة فسأل عن الحسن، فقال صلى الله عليه وسلم أثم لكع؟ يعني الحسن موجود؟ وكانت أمه قد حبسته للاغتسال وتلبسه سخابا أي قميصا، فلما ألبسته يقول أبو هريرة رضي الله عنهم لم يلبث أن جاء يسعى فاعتنق كل واحد منهما صاحبه، يعني عانق الحسن وهو صغير جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحسن في أحضانه اللهم إني أحبها فأحبها وأحب من يحبها. وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا منه. وأما في حديث رواه مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرجل من شعر، فدخل الحسن فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرط أي تحت الرداء الذي يشبه العباءة، ثم جاء الحسين فأدخله عليه الصلاة والسلام في هذا المرط، ثم جاءت أمهما فاطمة فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء علي فأدخله وقرأ قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لغضب ابنته فاطمة الزهراء، بل يتألم لألمها، وليس لها فقط بل حتى لولديها الحسن والحسين. قال صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وحدث ذات يوم وهو ما رواه البخاري ومسلم أن عليا خطب رضي الله عنه بنت أبي جهل وفاطمة على ذمته، فسمعت بذلك رضي الله عنها فأحزنها الأمر واشتكت إلى والدها الرسول وقالت له يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك يا رسول الله؟ فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، وبعد أن حمد الله وأثنى عليها قال إني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ووعدني فوفاني، وإن فاطمة بضعة مني أو بضعة مني أو حتى بضعة مني، وكل هذا صحيح في اللغة العربية. يقول صلى الله عليه وسلم وأن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما أغبها، وإني أكره أن يسوءها وأن يفتنوها في دينها، وإني لست أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل واحد وتحت سقف واحد. فعاد علي يعتذر لفاطمة رضي الله عنها فورا، وثبت أنه ما تزوج عليها أبدا وهي معه. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن أمية يستأذنونني في زواج ابنتهم من علي، وإني آبى ثم آبى ثم آبى، وإن فاطمة بضعة مني. لقد كانت فاطمة رضي الله عنها المرأة العاقلة الصابرة المؤمنة التقية. ها هو صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ذات يوم فيجدها وجعا، فيقول لها صلى الله عليه وسلم كيف أجدك يا أم الحسنين؟ فتقول رضي الله عنها والله يا أبتي ألم كبير، وما يؤلمني أكثر يا أبي أنه ليس عندنا طعام حتى أتقوى به، وطبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الخمس من الغنائم في كل غزوة غزاها، وقد غزا صلى الله عليه وسلم ما يقارب عن 28 غزوة، لكنه كان ليتركها عنده طويلا، بل كان يفرح الفقراء وأصحابه، لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنه ما عند الله خير وأبقى، وكان يبشر دائما صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي بالجنة، وأن ما عند الله خير، ويقول لابنته يا فاطمة أنت أحب إلي من علي، وهو أعز إلى قلبي منك. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف كان يوزع الرضا بين ابنته وزوجها علي الذي كان يكن له كل الحب، ووفاء لعمه أبي طالب وزوجة عمه فاطمة بنت أسد، فقد كانت أم علي قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يقول عنها أيضا هي أمي بعد أمي. ومعروف أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قد نزل قبرها يوم ماتت، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الهدايا من الحرير قال قسموها على الفواطم، ومن بينهن ابنته فاطمة الزهراء وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وعند موتها قال صلى الله عليه وسلم الآن ماتت أمي. لقد كان صلى الله عليه وسلم يحب ابنته فاطمة حبا كبيرا، وعند عودته إلى المدينة المنورة من الغزوات أول ما يفعله حين يدخل المدينة عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين، ثم يعرج ليزور ريحانته فاطمة الزهراء، فكان إذا دخل عليها وقفت إليه وقبلته، وإذا دخلت عليه وقف إليها وقبلها، ويقول لها صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم أبيها، فهنيئا لك يا زهراء البتول بنت الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: اللهم ارزقنا الرضا وأكرمنا براحة البال، فنحن نحتاجها، ونسألك أن تجعل لنا في كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا. نستغفرك يا من لا إله إلا أنت الحي القيوم، ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واغفر لنا خطايانا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.
4: قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا،

أيها الأحبة، الاعتراف بالعظمة لله يورث المحبة والخوف والرجاء والرضا، ويبعث على التوكل ودواء الذكر الذي يثمر التوبة وأمانة النفس وثبات القلب وصحة البصيرة واليقين الدائم والكمال المطلق للجلال بالتسليم والاستسلام لله وحده لا شريك له ولا لأحد سواه.

شروط لا إله إلا الله: الإحساس بأن العلم المنافي للجهل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله.

0: نور الصباح.
1: يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.

أيها الأحبة الأعزاء متابعينا في كل مكان، ما زلتم على أمواج إذاعة المنستير

بطريقة فعالة، وقد تسبب لك القلق والإزعاج، إضافة إلى أنها نادرا ما تؤدي إلى حلول مجدية. فلا يمكن لأي نظام تغيير تنظيم البشر لحياتهم وأنفسهم وذواتهم إن لم يبادروهم بتغييرها. وقد قال تعالى في سورة الرعد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم.

قال الإمام الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو من الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.

المال هو أدنى درجات الرزق، والعافية أعلى درجات الرزق، وصلاح الأبناء أفضل أنواع الرزق. أما رضا رب العالمين فهو تمام الرزق، فالحمد لله الذي لا يحمد سواه.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أسائل دائما نفسي، لماذا لا يكون الحب في الدنيا لكل الناس؟ كل الناس مثل أشعة الفجر، لماذا لا يكون الحب مثل الخبز والتمر، ومثل الماء في النهر، ومثل الغيم والأمطار والأعشاب والزهر؟ أليس الحب للإنسان عمرا داخل العمر؟ لماذا لا يكون الحب في بلدي طبيعيا كأي زهرة بيضاء طالعة من الصخر؟ لماذا لا يحب الناس في لين وفي يسر، كما الأسماك في البحر، كما الأقمار في أفلاكها تجري؟ لما لا يكون الحب في بلادي ضروريا كديوان من الشعر؟

ولي رجل من طرف الخليفة على إحدى الإمارات، فدخل عليه الناس يثنون عليه ويقرذون، ودخل في آخر هؤلاء الناس شيخ منهم فقال: قدمت خير مقدم، إن أحسنت تجد عندنا شكرا، أو أسأت تجد غفرانا، والثناء بعد البلاء، والتزكية بعد الاختيار، والشهادة بالإحسان تقع بعد الامتحان. فقال الوالي: من هذا؟ قالوا: يسمي نفسه البلد. فقال: لقد أحسن وأصاب.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أصدقائي صديقاتي، أيها الأوفياء على درب الفرح والتفاؤل والبشائر، نقشر معا تفاحة هذا الصباح الجميل كي يشرق الأمل وننعم بالبشائر من جديد، وحتى يتضح الحلم ونسعد بضياء يوم آخر ملؤه البهجة والسرور، نطوي صفحة أخرى من كتاب الوقت ونخرج كأبهى ما يكون لاستقبال هذا النهار. يؤانسكم في هذه الرحلة الصباحية الجميلة صوت لحبيب مرموش.

قمة الإبداع أيها الأحبة أن يتقن الإنسان فن الإنصات لصوت روحه، فهو يخبره بكل شيء، هو نافذة الكون بداخلك ولكنك لا تدري. فلا تكن صديق المستمع نسخة من الناس الذين يشبهون بعضهم البعض، ضم قلبك الرقيق برفق إليك وتحدث مع الله ومع صوت روحك، فهو بوصلتك ودليلك في هذا الوجود.

سلام على أهل الصباح، بأحلامكم النهارية تغدو الحياة ربيعا، فأنير كالشمس الجميلة آفاق كونكم، تروه جميلا بالعطاء، منيرا بالضياء، حبيب نور الصباح. محاولتك الصعود منفردا واثقا من نفسك أعظم بكثير من انتظارك الطويل لأحدهم أن يرفعك إلى أعلى المراتب. إننا مع هذا الصباح نرى البشائر من حولنا تهفو وتبحث للقلوب سبيلا، والطير سبح والسماء تبسمت، يا رب صبحا دافئا وجميلا، فما تعسرت إلا وتيسرت، وما ذاقت إلا وفرجت بإذن الله تعالى.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: أيها الأحبة الكرام، حين نغرق في تفاصيل من نحب نرى فيهم تلك الثغرات الخفية، ونبصر فيهم ما لا يبصره غيرنا، فتغدو أولى اهتماماتنا هي محاولة المحافظة على جمال تلك التفاصيل الصغيرة الدقيقة ورعايتها حق رعاية، وكأننا بذلك أعلننا ملكيتها الخاصة لنا وحدنا. لقد علمتنا الحياة أننا لا نختار من نحب ومن لا نحب، إنها المواقف الحقيقية هي التي تزرع في حياتنا أشخاصا وتقتلع منها آخرين. يقول محمود درويش: بعض الكلمات خلقت لتقال مرة واحدة لشخص واحد، ثم لا يكون لها معنى بعد ذلك.

أحبتي، هذا الصباح الباكر هكذا تنتهي رحلتنا في حدائق الكلمات النيرات والأنغام العذبة المعبرة. كم جميل أن نستقبل معا طلوع هذا الصباح ونسماته الربيعية المنعشة، على أمل أن تلتحف بشائر الفرح والتفاؤل شمس هذا النهار. نترككم أيها الأحبة في أمان الله وحفظه. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوع. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. في إطار دعم تصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا المجال، أمضت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات في البلديات وتعزيز تثمينها والرفع من نجاعتها البيئية والاقتصادية. وتتمثل أبرز أهداف هذه الاتفاقية في إرساء إطار شراكة استراتيجي بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات، إلى جانب تعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين أداء البلديات في مجالات النظافة وفق ما أفادت به الوكالة. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تيمباي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل الخدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. صادق أعضاء المجلس الوطني لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الرامية، إلى تعزيز موقع زيت الزيتون التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لآليات عسكرية للجيش الصهيوني جنوب لبنان، كما قصف قاعدتين شمالية الاحتلال. جاء ذلك أثر تصاعد الغارات الصهيونية على جنوب لبنان حيث خلفت نحو 30 شهيدا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:05 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه السبت 9 مايو 2026. صبحيه جديده ونهار جديد نبداوه مع بعضنا، ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العاده نرافقكم من توا حتى للتسعه، ثلاثه سوايع مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والاغنيات اللي ان شاء الله يعجبكم. بعد شويه ناخذ فكره على احوال طقسنا لليوم وتستناوا بقيه فقرات ساعتنا الاولى، وهذه تحيه توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. كالعادة البداية تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها للستة واثنين وعشرين دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح ونأخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 9 مايو 2026 من المتوقع أنه بش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب في آخر النهار بالمناطق الغربية مع إمكانية نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية وتشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. بالنسبة للحرارة ارتفاع طفيف بالشمال بش تتراوح بين 23 و 29 درجة وبالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتوصل محليا إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. بعد ساعة ونص أتنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية تستنى وفقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصلوا مع الغنيات. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير.

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية. تحلي الصبحية.
1: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
0: 99. حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: كان أول لقائي إياها في رحاب الصحراء عن كثب. لم أكن قد تعرفت بها بعد، وإن كنت شاهدتها من قبل وعلمت من أخبارها كل رائع طريف. من ذا الذي يجهلها؟ من ذا الذي لم يقع بصره عليها؟ من ذا الذي لا يعجب بها ولا يشعر نحوها بفيض من الروعة السحر؟ إنها ملء الأعين، ملء المسامع، كلنا لها عاشق خاطب ود، ولكننا على الرغم من ذلك نحاذر ونتحرز لما نحس لها من تهيب ورهبة. ليست هي بالطيعة الذلول، فمصاحبتها محفوفة بالمخاطر، ولكنها مخاطر شائقة تثير في النفس الجسارة والإقدام، وتلهب بين الجوانح نزعة الغلبة والظفر. وإن صداقتها لتكشف للمرء عوالم جديدة تزخر بألوان من الروائع. وكان مني أن جرؤت، فرغبت إلى بعض ذويها في أن يهيئ لي موعدا أحظى فيه منها بأول لقاء. وكرت الأيام لا تنيلني طلبتي، حتى سلوت عنها أو تصنعت أني سلوت. وأسفر صبح يوم يحمل إلي بشرى اللقاء المنشود، فانتظمني شعور هو مزاج من خشية واغتباط، وتأهبت لهذا اللقاء ما وسعني التأهب، وكان الموعد رائعا في مكانه وزمانه. ساحة الصحراء الرحبة قبيل مطلع الفجر، يا له من لقاء عاطفي خلاب. أمضيت نهاري جياش الخاطر تلعب بي الهواجس كل ملعب. فسخرت من نفسي، فيما هذا كله؟ حقا إن صداقتي بها لمغامرة أية مغامرة، ولكن يجب علي أن أقبل على هذه المغامرة في جسارة وتشجع. بلغت المكان في الموعد المضروب، فألفيتها في الانتظار، وما إن أخذها بصري حتى عرتني رعشة تزايل أمامها عتادي من قوة العزيمة ورباطة الجأش. ومثلت على مقربة منها أواجهها، وبي من الحيرة والرهبة ما لم أستطع له دفعا. لقد كانت قبالتي تتألق في الفضاء الطلق كأنها الكوكب الوهاج في ظلمة الليل. كانت في ردائها الفضي تتوهج كأنما هي إلهة من آلهة الأساطير. وقفت أتوسمها خاشعا، تتنازعني مشاعر الشغف والاستحياء. لا أنا بقانع منها بتلك النظرة المجردة، ولا أنا بقادر على أن أخطو إليها أبثها الشوق والحنين. وقفت أتأملها مليا، أحاول أن أستشف من مرآها ما تنطوي عليه نفسها من أسرار وما تكنه من أقدار. كلما أنعمت النظر فيها أحسست قوة تجتذبني إليها، قوة مغناطيسية تشع من كيانها محيطة بي لا أستطيع منها الفكاك. ها هي ذي المغامرة قد بدأت واستبانت بوادرها. خيل إلي أن ابتسامة وضاحة تتخايل على ثغرها. أهي ابتسامة انتصار؟ أم هي ابتسامة إشفاق؟ أم هي ابتسامة إزراء؟ وقع في روعي أني أسمع همهمة منها. أشرعت تتكلم؟ أرهفت السمع مهتاج الفؤاد، وتجلى لي أن ثمة صوتاً ما أقربه شبهاً بوسوسة الزهر يتفتح للطل، كأنما سمعتها تقول: حتى متى وقوفك؟ اختلجت شفتاي أقول: لست أدري، ألم ترغب في صداقتي؟ إني في هذه اللحظة أشد رغبة. إذن تقدم وكن جسوراً، ما فتئ الناس يذيعون عني ما ينفث الرعب في القلوب، وما زالوا يزعمون أني أرمي بهم في مهالك. ما أحلاها من مهالك! إني مصطحبتك إلى مجهول قصي قد لا تطيب به نفسا. حسبي أنك رائدة إليه، شد ما أنا شيق إلى اكتناه هذا المجهول في صحبتك. أسرع إذن إلي قبل أن يبدد الفجر متعة هذا اللقاء وتذيع أشعة الشمس سر تلك المناجات. بسطت ذراعيها الوضاءتين لي، فألفيتني مقبلا عليها مرتميا في حضنها، كما يقبل الفرخ على حضن أمه يلتمس الدفء والحنان. فطوقتني بذراعيها الفضيتين في ترفق وحنو، وما هي إلا أن أحسست بها تعلو بي عن أديم الأرض، وإذا بها تمضي بي صعدا تشق أجواز الفضاء، وهي تطلق في السماء دوي الظفر والانتصار. ذلك كان أول لقاء بيني وبين صديقتي الطائرة في رحلة الأولى إلى العالم الجديد.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية تبدأ من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: جرحى بغارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، 9 فلسطينيين أصيبوا بينهم طفل جراء قصف إسرائيلي كان استهدف منزل في مخيم الشاطئ غربي غزة بعد تهديد سكانه ومطالبتهم بإخلاءه. من العناوين الأخرى: السي آي ترجح صمود إيران مدة أطول أمام الحصار البحري الأمريكي، وأيضا في نفس الموقع: روسيا وأوكرانيا توافقان على هدنة أعلنها ترامب لثلاثة أيام. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تكتب: واشنطن تحذف بند العقوبات والعمل العسكري من مشروع قرارها في الأمم المتحدة بشأن إيران. ومن نفس الموقع: واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها وسط توتر عسكري في مضيق هرمز. أيضا السفير الفرنسي يعود إلى الجزائر تزامنا مع زيارة الوزيرة المنتدبة للجيوش لموقع مجازر ماي 1945. بعد 4 سنوات، لجنة حماية الصحفيين تطالب الولايات المتحدة بإعادة فتح التحقيق في مقتل شيرين أبو عقلة. نمشي إلى موقع BBC. ترامب يقول أنه يتوقع رد من إيران خلال ساعات على المقترح الأمريكي الأخير. وأيضا في نفس الموقع: شركات حصدت مليارات الدولارات من حرب إيران، والبحرين تسحب عضوية نواب انتقدوا إسقاط الجنسية رغم اعتذارهم للملك. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية اللي بتكتب اليوم تقرير يقول أنه إسرائيل تحث أمريكا على ضرب بناء الطاقة الإيرانية. ومن نفس الموقع: مرشد الظل تفاصيل عن حياة مجتبى خامنائي المعزول والمصاب. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 56 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. تحية ليكم إذا كان خلطتوا تسمعوا فينا، وسلام عليكم إذا كان متجهين للخدمة وإلا للقراية. نقول لكم طريق السلامة للجميع، سيسر واحكم في ثنية وإن شاء الله ربي يوصلكم سالمين. بعد 8 دقائق من توا موجز أخبار 7 ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
3: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من 4 لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من 4:30 مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من 2:30 بعد الزوال.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلي العمل على أحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وأضافت على هامش الزيارة الميدانية التي أدها أمس وزير الفلاحة لمؤسسة خاصة بالبحث والتعليم الفلاحية أن معهد زيتون فرع سوسة ضيق لا يتوفر على المخابر اللازمة، وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة للبيولوجية بالسحلينة، والذي بدوره يعاني من ضيق المساحة ونقص المخابر اللازمة. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته، ويتضمن المقترح 7 فصول من بينها فصول تنص على عقوبات سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. تنظم الجمعية التونسية لطب الأطفال بالحمامات على امتداد 3 أيام المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربي، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية دكتور خالد المنيف أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركة من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكري والأمراض الجرثومية لدى الأطفال. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عملية رقابة مشتركة تشمل طرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتجديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء ومنع تلاعبهم بأسعار الأضاحي. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تيمباي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أكثر من 40 غارة على بلدات جنوبي لبنان، أدت إلى استشهاد 11 شخصا ونحو 20 مصابا، بالإضافة إلى أوامر إخلال 7 بلدات لبنانية شمالي نهر الليطاني. في المقابل نشر حزب الله تفاصيل عن عمليات استهدافه لقوات الاحتلال الصهيونية في أكثر من 13 موقعا مختلفا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: هارون مع ريم الهام.
1: عسلامة الناس مي فادو. اليوم اش نحكي لكم على الفوت. ملي انا يعني صغير نحب الكورة وديما نلعب فيها وغرامي بدا ملي انا يعني عمري 4 سنين بديت في اكاديمية البحبة والنقرة باش تكون حتى مش من قوس صعوبات في الوصول. وبعديكا عام ستير جمعيتي وشوية بشوية وليت نلعب معناتها من اللول أساسي كل شيء باهي فيها الفوت. تدور لك الدم بتاعك ومعناتها ديما تجري ولازمك تتعب وديما تجري باش معناتها صحتك تقعد لاباس تاكل حاجات باهين وتشقعد ديما لاباس. وفوت لازمك عندها زادة قواعد، لازمك تاكل بالقدي وزادة ترقد بكري وكل شيء. الحاجة الباهية اللي معناتها لازمك تلتزم بالقواعد نتاعها، تولي ترقد بكري وتاكل ماكلة منظمة. هي رياضة الفوت تكون 11 لاعب، واحد في الجول وعشرة يلعبوا في التيران، يلعبوا بالضحيدة. ومعناتها فما قوانين مثلا كي واحد يمس الكرة تجي عند الفريق الآخر، مثلا كي واحد مثلا يمسها بيديه ياخو انفار باش ما عادش يمسها بيديه، باش معناتها الحكم يحذروا منها باش ما عادش يمسها بيديه. معناتها يولي يلتزم اكثر خاطر كان خفي انفار اخر ومسى بيديه، معناتها يخلص تغطيه وما يلعبش، يخرج من التيران وما يلعبش الماتش الجاي. نهاركم مبروك.

يا سمر عينك تحرق ما قسى عليا يا سمر عينك تحرق ما قسى عليا النظرة منها تبرق نجر حربية من نظرة قلبي تمسك مهان عليا من نظرة قلبي تمسك مهان عليا يا سمر قولي ابدا ابدا ابدا

مسكنا الخيمة ما احنا قدك في العباية وعندك تبسيمة فجرها ملوش نهاية.

كريمة وقلبك ليه قاسي عليا هسمرة قولي هسمرة قولي هسمرة قولي قولي هسمرة قولي هسمرة قولي.

17 دقيقة، مرحبا بكم وشكرا على الاستماع. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 9 ماي 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. هذه ساعتنا الثانية، ومن المفترض أن اليوم الوقاية هذايا وقاية فقرة عيشة أحلى، لكن للأسف أيضا اليوم تتغيب علينا زهرة القفصي لأسباب صحية. نسلم عليها ونتمنى لها الشفاء، وإن شاء الله نهار الاثنين ترجع معنا في فورما لقيت ذاي في فقرة عيشها أحلى. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ تستنوا بعد شوية دقيقة صحة، عناوين نشرة الأخبار، طبعا الأخبار الرياضية في سبور انفو، وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنايات، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. صبحيتنا مازالت متواصلة حتى للتسعة.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكي على هشاشة العظام. هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنو هي المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملوهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجموا يسببوا هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيستو برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها باس نجم نستعملوا معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
0: دقيقة صحة.
2: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين نشرة الثامنة. الإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تعمل على أحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. المجموع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يحدد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. وأخصائي علم الفيروسات محجوب العون يؤكد أن الفيروس سانتا لا يمثل أو لا ينتقل بين البشر. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر تفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: في إذاعة المنسير ديما سبور.
4: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية والنصف بعد الزوال.
5: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 104.7.

صباح النور، تحية رياضية في أول مواد رياضية الموجة إذاعة المنسير. البداية بالدفعة الأولى من الجولة قبل الأخيرة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سجلنا انتصار مستقبل سليمان أمام المستقبل الذي بيجابس بهدف مقابل صفر، ورغم الانتصار هذا ينزل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد انتصار الشيبي والقيلوني وانتصار الأولمبي الباجي. هدف مستقبل سليمان مبكر ديارة في دقيقة 43، أولمبي الباجي حقق انتصار أمام شبيبة العمران، انتصار صعب لكن مهم. شريف كامارا في دقيقة 45 افتتح النتيجة للأولمبي الباجي، ثم بليم جنة معدل النتيجة للمستقبل سليمان في دقيقة 69، وإسلام شلغوبي من ضربة جزاء أعطى الانتصار الأولمبي الباجي في دقيقة 75. ضربة جزاء أيضا في ملعب حمد العواني بالقيروان في دقيقة 90+7 أمام فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. بانجالي سيسي يسجل الهدف الأول لغلط الحارس عبد السلام من الحلاوي مع إقصاء فابريز زيجي لعب الاتحاد المنستيري في دقيقة 99. مباراة انتهت بالتعادل 0-0، مباراة الملعب التونسي واتحاد بن قردان مع إقصاء لعب وائل الصالحي لعب اتحاد بن قردان في دقيقة 78. نحكي على المباراة اليوم، مباراة شكلية مستقبل يدي بالمارسة نادي الصفاقسي بداية الحكم باسم بلعيد وحكم الفار وليد المنصري، نجم السياح نادي بنزرتي الحكم حسام بن ساسي وحكم الفار أمين العيادي، ترج الريس نجم تلوي الحكم عبد الحميد بدر الدين وحكم الفار خليل الجري، وغدوة ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي بداية الحكم من نمساوي كريستيان وحكم الفار من نمسا هارتلان. نذكركم بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى والترتيب، الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أكيد في انتظار استكمال الجولة. بالنسبة للترجي النادي الإفريقي في المركز الأول 62 نقطة، بعيد على الترجي 2 نقاط 60 نقطة، نادي الصفاقسي 56 نقطة، الملعب التونسي 45 نقطة في المركز الرابع، والملعب التونسي ضمن صفة رسمية المركز الرابع، الاتحاد الرياضي المنستيري في المركز الخامس 42 نقطة، وإذا يتساووا زوج فرق في نفس الترتيب يعني انتصار في الجولة الأخيرة الاتحاد المنستيري والملعب التونسي الأفضلية للملعب التونسي. ثم النجم متلوي 39 نقطة، النجم الساحلي 38 نقطة في المركز السابع، ثم فريق ترجي جرجيس والشبيبة العمران واتحاد بن قردان 35 نقطة، المستقبل الذي بالمرسى 34 نقطة في المركز 12، نادي البنزرتي 33 نقطة في المركز 12، ثم الأولمبي الباجي 31 نقطة في المركز 13، شبيبة القيروانية 30 نقطة، زوج فرق هذه معنية بالنزول للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. والجولة الأخيرة باش تكون حاسمة، الأولمبي الباجي باش يكون في ملعب رادس ضد فريق النادي الإفريقي، وشبيبة القيروانية باش تكون في ملعب المتلوي ضد فريق نجم المتلوي. في المقابل مركز 15 المستقبل سليمان 27 نقطة، نزل بصفة رسمية رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مستقبل هذه بجابس أيضا كان نزل منذ جولة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نحكي على فريق النجم الساحلي، وانعقدت الجلسة العام العادية للنجم الساحلي للموسم 24-25 تخص فترة زبير بيا، سجلت مجموعة الإيرادات للفترة تقريبا 15,636,000 دينار في المقابل مجموع المصاريف للفترة 15 مليار فاصل 200 مليون. وبالنسبة للمجموع الالتزامات الجارية خلال الفترة 24 حتى لل 25 من 1/7/24 حتى 30/6/25 تقريبا 105 مليار، يعني ديون النجم الرياضي الساحلي 105 مليار، من بينهم 53 مليار تخص الرئيس السابق رضا شرف الدين. في كرة اليد، الترجي أول المترشحين للدور النصف النهائي للكأس تونس لكرة اليد بعد إزاحته فريق النجم الساحلي 28-19. اليوم الموعد بقية المباريات، بعث بني خير النادي الإفريقي، الملعب التونسي، نادي سقيت الزيت، جامعة الحمامات، سبورتينغ مكنين، كل المباريات الساعة 4. في كرة الطائرة، اليوم الموعد مع المباراة الثانية للدور النصف النهائي لكأس تونس بعد ما حجز النجم الساحلي الفوز والترشح للدور النهائي من ولدية بوسالم 3 أشواط بدون رد. اليوم الموعد مع مباراة الثانية بين ترجي والنادي الرياضي الصفاقسي.
والختام بكرة السلة اليوم ختام الموعد مع الكأس تونس لكرة السلة انطلاقا من الساعة الواحدة. نادي كرة السلة جمعية النسائية بالجمال ضد النادي الاسفاقسي الساعة الواحدة الدور النهائي للكبريات والأكابر الساعة الرابعة ونصف المباراة الاتحاد الرياضي المنستيري النادي الإفريقي. نهاية سبورانفو نشارككم السعد الأيام، أرجعكم محمد كامل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: محمد الجاموسي، نرجع لها بعد شوية، لكن خلينا نواصلوا مع أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيانيس السطوري. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين. سي محمد تحية ليك والأوفية إذاعة منسفير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة على أحوال طقسنا إن شاء الله اليوم كيفاش باش يكون، وفكرة على نهاية الأسبوع.
1: وهو كذلك طقس اليوم مش يكون عموما مغيم جزئيا بأغلب المناطق، إلى أحيانا كثيفة سحب الجهات الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل الشمالية، لكن ديما نحكيه على أمطار عموما مش تكون ضعيفة. بالنسبة لعنصر الريح اليوم يكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، خاصة بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للبحر عموما مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات، ودرجة الحرارة تتواصل في ارتفاعها طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي تكون بين 32 و 36 درجة وممكن توصل حتى إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للأيامات القادمة من يوم الأحد لغاية يوم الثلاثاء، طقس مش يكون عموما قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. يوم الغد الريح تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، بالتالي باش نحسوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة في جهات الشمال الغربي، نجم نقول تكون الحرارة في استقرار في بقية المناطق. بالنسبة للبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب يوم الغد بالسواحل الشرقية متموج بالشمال، ثم يصبح البحر متموج يومي الاثنين والثلاثاء على كامل الشريط الساحلي، درجة الحرارة ترجع ترتفع مجددا يوم الاثنين مع انتقال التيارات من القطاع الجنوبي، ثم ترجع مجددا للانخفاض على كامل البلاد بداية من يوم الثلاثاء. هذا طقسنا سي محمد اليوم والأيام القادمة، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سي أنيس، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:51 دقيقة بعد أقل من دريجين موعدكم مع نشرة أخبار 8، ونرجو لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. خليكم معنا متبعدوش.
2: هسمر عينك تحرق ما قس عليا، هسمر عينك تحرق ما قس عليا، النظرة منها تبرق نجر حربية، من نظرة قلبي تمسك مهن عليا، من نظرة قلبي تمسك مهن عليا، هسمر قولي ابدا ابدا ابدا ابدا.

مسكنا الخيمة ما احنا قدك في العباية وعندك تبسيمة فجرها ملوش نهاية.

كريمة وقلبك ليه قاسي عليا هسمرة قولي هسمرة قولي هسمرة قولي قولي هسمرة قولي هسمرة قولي.

0: ميادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
2: يوميا احنا في خدمتكم.
1: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.

0: تمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء، هذه عناوينها. قريبا إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. انطلاقا من 18 من هذا الشهر اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. أستاذ في علم الفيروسات يؤكد أن خطر انتشار فيروس هانتا منخفض جدا ولا ينتقل بين البشر. إلى تفاصيل النشرة، قالت الرئيس المدير العام لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلية إن الإدارة تعمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وأوضحت على هامش الزيارة الميدانية التي أدها أمس وزير الفلاحة إلى مؤسسات خاصة بالبحث والتعليم العالي الفلاحي، أوضحت أن معهد الزيتون فرع سوسة ضيق ولا يتوفر على المخابر اللازمة، وتم نقله إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية بالسحلينة الذي يعاني بدوره من ضيق المساحة ونقص المخابر اللازمة.
2: المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية اللي هو يتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي واللي عنده محطة تجارب في الساحلية. محطة التجارب هذية دونك عملنا لها زيارة وهي قبلت معهد بحوث البيطرية اللي هو في سوسة والفرع متاع سوسة ولا أي للسقوط. حولناه بصفة وقتية في محطة التجارب متاع الساحلية على خاطر لازمنا نلقاو حل جذري لليرفيت تاع البحوث في الطب البيطري اللي يلزمها تكون قريبة من اللي سير ديها، خاطر هي محطة سوسة تخدم على ولاية سوسة ولاية كوستير ولاية المهدية ولاية القروال والقسرين. كي تبدأ فما مشاكل تاع صحة حيوانية يتوجهوا لهم لكل التحاليل.
0: أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي للأضاحي، كما دعا كافة المواطنين إلى توجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس سويسي وأكثر تفاصيل.
3: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي. الأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي. بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزانها من 45 إلى 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار الكيلوغرام حي. وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة. حتى كافة المواطنين باش يكونوا يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها، راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
0: صدق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهرية والترويجية للمؤسسات بعنوان السنة الحالية، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب وتعزيز تموقع زيت الزيتون في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربية والصين وسوريا والبرازيل. وسجلت صادرات زيت الزيتون المعلب إلى موفى مارس الماضي ارتفاعا ب 69% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، إذ بلغت قيمتها 340 مليون دينار. في موضوع آخر، أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العون أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى شخص آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا يعتبر وباء.
4: ينتقل عن طريق القوارض. القوارض هي حامل الفيروس ما تمرضش به، لكن يتواجد الفيروس في الغبرة اللي تتواجد في الفضاءات اللي عايش فيها، تنتقل الإنسان وقت يستنشق وياخذك الهواء ذاك يدخل الجسم والفيروس يضعف ويعطي حالتين من الأمراض الممكنة، ثم اللي عندها علاقة بالجهاز التنفسي، وثم حالات أخرى تقام بخانة كبيرة تتبعها نتيجة إيموراجي. الفيروس هذا تواجد الأكثر في آسيا خاصة في الصين وكوريا، لكن موجود كذلك دول أخرى. الفيروس ما ينتقلش من الإنسان للإنسان، وبالتالي ما هوش قادر باش يعمل انتشار وبائي، حاجة ننشر لها لما فيش تلقيح خاصة به لحد الآن.
0: تتواصل اليوم في مدينة الحمامات فعاليات المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربي الذي انطلق أمس ويعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال الدكتور خالد المنيفة أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركا من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكري والأمراض الجرثومية لدى الأطفال.
5: نسجلوا 58 مشارك في المؤتمر هذا اللي هو عدد كبير ياسر. هذا من كل خلي مؤتمر غني بالإكسبير، خلي فرصة باش أتعاون جنوب جنوب كولابوراسيون سود سود بارتي ثمارها عن طريق المحاضرات اللي نعملوها، ونلقاو حلول تخص اللي يعيش في شمال إفريقيا حتى في إفريقيا. أهم المواضيع اللي طرحناها واللي مشي توقع المعالجة نتاعها، هم طبيب الأطفال اللي في المستشفيات ولا حتى يباشر في العيادات نتاعو، أما الأمراض التنفسية كالجهاز التنفسي وأمراض السكري وأمراض الجرثومية. أمراض الجرثومية تم جديد كبير ياسر في مضادات الحيوية بالطريقة استعمالها. أمراض السكري تم جديد ياسر على مستوى الأنسولين، كيفاش نعطيه الأنسولين، بنكريا اللي هو ينتج الأنسولين كيفاش يوقع تفادي الأنسولينس نتاعه، طريقة تكون أقرب قاعد يتوجد في بنادم معناتها بصفة طبيعية. هذا كل حاجات جديدة ياسر قاعدة تصير في العالم، أثمانها بعضها ياسر كيفاش تبقوها عند الصغير اللي موجود في بلدان كما نتاعنا احنا، وكيفاش تحطها على أرض الواقع اللي ماهوش حاجة إيفيدونت في الوقت الحالي.
0: في الأنباء الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدرس، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهال الزمنية والإنذارات. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، كما قصف قاعدتين ميرون وشراغ شمال الأراضي المحتلة، وجاء ذلك إثر تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حيث خلفت حوالي 30 قتيلاً. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. انطلاقا من 18 من مايو الحالي اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. أستاذ في علم الفيروسات يؤكد أن خطر انتشار فيروس هانتا منخفض جدا ولا ينتقل بين البشر. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية حسام قدرية أحمد العساوي ونصير السكلي بشار صباح، تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير.
7: برامجنا منكم وإليكم.
8: منكم وإليكم.
9: أخبار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناء، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير، في رحاب النظر. برامجنا بيكم وإليكم.

0: 8:15 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نبدأها كما العادة بفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار الدكتور مازري تبقى. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير أخوي محمد، صباح الخير سادة المستمعين وكامل الفريق العامل معك المصباح.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم عقوبات سجنية ومالية لمنع الغش في الامتحانات والمناظرات. العنوان يخوف، جاءت نعطيكم شنو التفاصيل. مكتب مجلس نواب الشعب اللي كان انعقد نهار الخميس قرر إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية للجنة التشريع العام للمناقشة متاعو. المقترح هذا يتضمن 7 فصول ونص. الفصل الأول على أنه قانون يهدف لمجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات. الفصل الثاني نص على أنه بغض النظر عن التراتيب والتشريعات سارية المفعول تنطبق أحكام القانون هذا على الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. والفصل الثالث يعد غشا كل فعل أو محاولة يقصد بها تأثير في نتائج الامتحانات. وبالنسبة للعقوبات التنصيص عليها تم في الفصل الخامس، يعاقب بالسجن مدة عام.

0: أنا معاه 100%، لأنه العملية أصبحت منظمة بسريع بطريقة مخيفة جدا. راهو ما نحكيوش برب جوست أنتي بارونتيز، ما نحكيوش جوست على الغش في البكالوريا والغش في البكالوريا والغش حتى في الجامعات وفي الحصول على الشهائد النهائية هذيك. وعلاش أنا أعتبر أنه حتى الشهائد المزورة مش فقط اللي تم تزويرها معناها على أساس مش موجودة، ولكن الشهائد الموجودة ولكن موجودة بفعل عملية غش. المهم أنا مع تجديد العقوبات السجنية، أولا اللي هي الطريقة أولا معمول بها في كل الدول اللي تعاني وعى ظاهرة الغش، مش ظاهرة تونسية، ظاهرة كونية. إضافة إلى أن عملية الغش في تونس للأسف كما الدول الأخرى أصبحت عملية منظمة، والتلميذ أصبح فقط فرد من هالمنظومة هذه ككل. معناه صحيح هو المستفيد من النتيجة، ولكن هو عنصر من العناصر التي تكون هالشبكة هذه. وأعتقد أنه ولا بليتو هو أصبح هو الحريف، هو الكليون، وفما شبكة كاملة فيها. معناها ما نحبش تو كان نعطي اسم، معناها توصيفات يقولوا يتهم في الجسم الفلاني وفلتاني، ولكن أصبحت شبكة
1: بعديه الويكاند لباس
0: يرحم والديك. حطش كل ويكاند عملية في حفلة يعني وصحيح. أسيلو عاد قلت لك أنه عمليات الغش أصبحت طريقة منظمة، وفما شبكات معروفة حتى سيدي، معناها معروفة عند الأطراف التي تبحث، فما فلان فما فلتان امشي البلاصة الفلانية لا تلقى شكون يقوم بعملية الغش هذه. دوك أعتقد أنه إجابة على سؤالك أنا مع تجديد العقوبة هذه.
1: هو يظهر لي حسب ما فهمت من المقترح مش العقوبات مش للتلميذ، يظهر لي
0: هو من بين الأطراف اللي موجودة التلميذ. هو إيش أقول لك كيفاش تم عملية المراقبة؟ شوف أنا أعتقد أنه من بين الأسباب، هات نرجع شوية للعقوبات بعد شوية، ولكن من بين الأسباب التي تؤدي لعملية الغش بالطبيعة التحايل على القانون واستعمال الأساليب الوسائل المتطورة اكسترا. ولكن هي كيفاش تم عملية الغش؟ العنصر الأساسي في عملية المراقبة هو المراقب، الأستاذ والأستاذ اللي موجودين في القسم. هات نتحدث على مناظرة البكالوريا، راهو الإجراءات اللي تم داخل مراكز الامتحان، راهو معنى أنا كشخص شاركت في العملية هذه، راهم معناها قواعد صارمة جدا. وبالنسبة للمراقب ونقوم بكل العمليات الضرورية باش نعاولوا على الأقل نوفروا ظروف طيبة لإجراء الامتحان. الآن أنا كمراقب، السؤال اللي يطرح أنا كأستاذ تعليم ثانوي، هل عندي الآليات أو التكوين الضروري الكافي باش نجم نكشف على عملية غش، خاصة عملية الغش الإلكتروني؟ أنا صارت معايا واكتشفت عملية غش إلكتروني وتعديت العملية، ولكن معناها بالزهر بصراحة، معناها ما عنديش الآليات في الأخر باش ما نطولش في الحديث. أعتقد أنه يجب أن نوفر للمراقبين أبسط التكوين الممكن باش على الأقل يكون عندهم كيفاش ينجموا يفيقوا بعملية الغش الإلكتروني، لأنه فيها معناها الشخص الذي يقوم بعملية الغش الإلكتروني راهو كسارق في يده شمعة، سمحني في الكلمة، تنجم تفيق به، ولكن يجب يكون عندك بعض الآليات للقيام بذلك. هذا واحدة من الأشياء التي يمكن توفيرها، ولكن زاد نجموا كيف بعض برشا دول أخرى عملية قطع الانترنت كريمة، ولو أن فيها ممكن تأثير على الناس المنتصبة حول المؤسسات هذيك وتخدم على روحها بالانترنت، ولكن حاجة ضرورية. وقصوا الانترنت مش نجيبه في عهد أحد الوزراء، معناها جاب سيد باش يمناشي اسمه، جاب برشا أجهزة متاع غش متاع تشويش ولكن تمش استعمالها، وأون بلوس هو حتى يستعملوا ويبدأوا يستعملوا فيهم الأجهزة هذيك، وبالرغم من هذا تصير عملية الغش. دوك أعتقد قطع الانترنت حاجة ضرورية. حاجة أخرى الكشف على المعادن، لأنه لجأ لعمليات الغش الإلكتروني خاصة بالليزيكوتور يستعملوا فيها معناها دي سيركوي إلكتريك فيها معادن، دوك النجموا يستعملوا أجهزة الكشف على المعادن. الآن توا أصبح الاستعمال الغش في استعمال تشات جي بي تي وجيميني اكسترا، هذا فما بعض الدول التي أصبحت تعتمد أسئلة تحتاج إلى تحليل ونقاش اكسترا، ما هوش أسئلة من ناحية تحل الكواسو هذه ولا حاجة. دوك أغزر في الأخر الغش موجود في كل الدول، احنا في تونس قاعدين نعاني فيه لانه نعرفوا قيمه البكالوريا، والبكالوريا تعتبر كفيزا بالنسبه للتونسي. شهاده البكالوريا عباره على فيزا، فيزا علميه نجم يتنقل فيها في برشا دول. احنا في برشا صفحات انا من الناس نبدا من فريمون محموس قال الاخر كي نبدا نشوف الصباح بكري كيفاش خرجوا راهي الورقه هذيك نتاع الامتحان، ما تنجمش تخرج الا من داخل قاعه الامتحان، من داخل بيرو المدير، ما تنجمش من خاطر الملف الانفلوب يجي معمول بالشمع الأحمر ولاو بالشمع ويتحل قدام التلميذ باش التلميذ يكون

0: بروف قدام انه جي مسكر. ولكن عمليه الغش التصوير يصير، علاش ما نعملوش، علاش ما نعملوش كاميرات مراقبه، مراقبه داخل القاعات على الاقل تعاون، راهو تحليل حتى السلوك نتاع التلميذ تخليه تنجم تفيق بيه عنده عمليه غش الكتروني والا لا. دونك اعتقد لكن الاخطر في الامر هي اصبحت جريمه منظمه. ولهنا انا اتفق مع السادة النواب اللي قدموا مقترح في تشديد العقوبه، لانه اصبحت جريمه منظمه بيتم معنى الكلمه.
1: انت قلت باش نحكيوا على العقوبات، عقوبات توصل الخمس سنين وخطايا ماليه توصل ل 100,000 دينار.
0: ولا هو قلت لك علاش يلزم عقوبات منظمه، لانه عقوبات مشدده بليتو، لانه اصبحت جريمه منظمه وفيها برشا اطراف، من الشخص اللي يبدا يصطاد في التلمذات، من الشخص اللي قاعد يصلح، من الشخص اللي قاعد يعدي يعمل ترانسميسيون اكسيترا، واللي يوفر في الاجهزه، والاجهزه هذه قاعده تدخل بطريقه غير قانون مشروعه تدخل لتونس الاجهزه بتلغش. وسمعنا قداش مره وزاره الداخليه معناها تفكك بعض العصابات اللي قاعده تروج في الاجهزه هذه. دوك موجود، ولكن اعتقد أنه في بعض الأحيان احنا العاطفة تخونا شوية عند قدوم الامتحانات الوطنية وخاصة البكالوريا. نعرفوا الناس كل تتجند باش التلمذات ينجموا يعديوا الامتحان في ظروف نفسي ظروف نفسية طيبة، ونعرف وأنا شخص خبرت هذا، ونعرف الضغط الكبير المسلط على التلامذة خاصة في وقت البكالوريا. دوك العاطفة تغلبنا أكثر منه، وننسى شوية هل الشبكات المنظمة اللي بعد نفيقوا بعد ما تتعداوا من العاطفة هذه، نفيقوا بالتأثير اللي قاعدين يعملوا فيه. فما فراه في بعض الاماكن فما اشخاص معروفين باسمهم، وفما راهو بعض السكولات ما شنو سكوله، هي بنايه تعمل دروس خصوصيه بطريقه غير منظمه. في بعض البلايص فما بنايات تعطي دروس خصوصيه معروفين باسم الشخص، ويمشيوا له بالذمه، يسربي الخدمه هذه سامحني في الكلمه، يمشيوا له بالذمه. دوك اعتقد انه التطبيق القانون يجب ان يكون على قدم وساق، باش على الاقل نعملوا حتى بعض الحملات الاستباقيه، ولكن باش ما نكبروش، باش نكبروا، باش ما نحطوش روحنا زاد كيف في في في وضع ممكن ضغط كبير. راهو عمليه الغش موجوده في كامل العالم، في اكبر الدول، بو في الصين يصلح تستعملوا الدرون يظهر لي هكا الناس تعرف. احنا في تونس، اي احنا في تونس في داخل المؤسسات التربويه نتاعنا نحاول نوفروا كل شيء للتلامذه، حتى من الجوي والحاجات الحلوه نوفروا لهم، ولكن زاد كيف يلزمنا نفيقوا، وانه تلامذتنا حتى هذوم اللي قاعدين يقوموا بعمليه الغش، تلامذتنا راهم ضحايا نتاع الشبكات هذه الاجراميه اللي هي تستهدفهم باش على الاقل تحقق ارباح كبيره. وبالطبيعه في الاخر التلميذ هو اللي باش يضر، سواء كان مش باش ينجح او باش يتشد، وبعد لوج على الشبكات هذه كيفاش نجم تحصل عليها. دوك اعتقد دوله قويه يجب ان تنفذ القانون، مشروع نحيي عليه الساده النواب اللي قدموه، ولكن الاهم من ذلك انه تبقى العين محلولة لتطبيق القانون.
1: واضح، شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، نهاية أسبوع سعيدة، وإن شاء الله الموعد يتجدد معك نهارة الاثنين 8:25. ما زلنا مواصلين معكم في بشائر الصباح حتى 9:00. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين.

0: الثامنة والنصف صباحا على موجات إذاعة المنستير، أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الأوطانية الصادرة اليوم. البداية بجريدة الصباح: قادرة على خلق مواطن شغل وضمان دخل لربات البيوت، تثمين النفايات المنزلية ذهب مهدور داخل المصبات. تحت هذا العنوان كتبت جريدة الصباح اليوم بأن النفايات العضوية تشكل حوالي 60% من النفايات المنزلية، وتنتج تونس سنويا بين 3.5 و 4 ملايين طن من النفايات المنزلية وفق آخر معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وإعادة تثمينها ورسكلتها أصبحت اليوم من الخطوات التي يمكن أن تنقل مشكل الفضلات من عبء بيئي يثقل كاهل البلديات والمصبات المرقبة إلى مورد اقتصادي قابل للتثمين وخلق مواطن شغل، فيكفي تنزيله في إطار مقاربة جديدة تقوم على الاقتصاد الدائري حتى تنتقل من موقع الفضلات في نهاية دورة الاستهلاك إلى بداية دورة إنتاج جديدة. ومن المواضيع الأخرى في جريدة الصباح: موضوع التداوي الذاتي والحميات عن طريق الفيسبوك، وصفات وخلطات وحميات تعمق الأزمة، التداوي الذاتي ملاذ التونسي وخطر محدق بالصحة العامة. فقد حذرت وزارة الصحة من اتباع الأنظمة الغذائية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الحقيقة لا تعد أنظمة الرجيم والحميات المنشورة على الفيسبوك بمفردها الخطر الوحيد الذي يهدد الصحة العامة، بل يوجد انتشار واسع لعديد الصفحات، ومن يدعون التخصص في مجالات التداوي بالأعشاب يقدمون قائمات متنوعة من الخلطات لعلاج عديد الأمراض كالسكري وضغط الدم والغدة، إلى جانب علاج مشاكل الشعر والبشرة. وشهدت هذه الصفحات والوصفات رواجا وإقبالا يعمقان أزمة التداوي الذاتي المنتشرة بشكل لافت، حيث يقبل عليها عديد التونسيين من خلال التوجه مباشرة إلى الصيدلية لاقتناء الأدوية والمضادات الحيوية والمكملات الغذائية دون وصفة طبية. واليوم تنضف وجهة جديدة للتداوي الذاتي لدى تونسية، هي مواقع التواصل الاجتماعي. جريدة الصحافة طرحت موضوع العقارات الدولية التي قالت إنها ثروة تونس المؤجلة بين التعطيل والاستثمار. ففي كل مدينة تونسية تقريبا هناك بناية مغلقة منذ عقود، أرض مهملة خلف سور متآكل، أو عقار يتنازع عليه الملفات أكثر مما يسكنه البشر. تلك ليست مجرد أملاك بلا وظيفة، بل صورة مكثفة عن واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في تونس: الأملاك الدولية. وكشف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوارة حول سعي الوزارة إلى تثمين العقارات الدولية وجعلها دافعة للاستثمار والتنمية. هذا الملف يعود إلى الواجهة من جديد لك السؤال الذي يفرض نفسه لا يتعلق فقط بالنوايا، بل بما إذا كانت تونس قادرة على هذه المرة على الانتقال من إدارة العقار إلى صناعة الثروة منه. فالأملاك الدولية في تونس ليست مسألة تقنية بسيطة، بل هي تراكم تاريخي من المصادرات والإرث الاستثماري والتداخل بين القانون والسياسة، ثم سنوات طويلة من التسويات الجزئية التي عالجت بعض التفاصيل وتركت أصل المشكلة قائما. فالأرض التي تبقى مغلقة تصبح عبئا، أما حين تدخل في الدورة الاقتصادية فإنها تتحول إلى شغل وسكن وسياحة وتنمية، وهنا فقط يصبح العقار الدولي ثروة حقيقية. نهاية هذا الموعد مع الصحف، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.
1: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف، مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية والنصف بعد الزوال.

0: 8:43 دقيقة، مازلنا معكم في بشائر الصباح حتى التسعة، ونمشيو إلى أسعار السوق. كما كنا هرسبت ناخذ فكرة على الأسعار في المنستير. معنا كالعادة سي محمد البواب، صباح النور.
1: صباح الخيرات، مرحبا بك محمد، مرحبا بكل السادة المستمعين على أمواج إذاعة المنستير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد من أيام المباركة، إن شاء الله ربي عمر الخير والبركة. ولو أنه كما قلت يا محمد على مستوى الإنتاج وعلى مستوى أسماك غياب نوعا ما استغلته الدواجن، اللي بيع الدواجن بارتفاع الأسعار، شفنا يعني فرق كبير بين الأسبوع الفارق والأسبوع هذا. يعني كنشوف معتها يستغلوا الفرصة، إذا كان فما نوقات نحكي حتى ما برشا ناس أنه أسوأ تتغير تنحكيهم بعد على الحود. بالنسبة اليوم الدجاج الحي اللي كنا شفناه 5.8 و6 ولا 6 حتى 6000 وحتى 6400، عظم عربي قعد هو بيدو 2300-2500. دجاج مذبوح 8500 في غض الدجاج، يعني من 8.5 تخليناه إلى 9800. سكالوب دجاج 17900، مشوي دانت 16000، سكالوب دانت من 17-18800. يعني أنا أحكي لك على سواء من 17 الفرد. كتف دانت 8200، خط دانت 10900، عنكوش 4500، الجوانح 4900، حتى الجوانح زادت يعني ثم 500 فرنك. الكاراكاس 500، الكركاس عفوا الكركاس عاصمة فنزويلا ديما نبيع 500. كبد الدجاج 14500، كبد الدان 16500، عظم 950 يعني باهيه ضوء احمر واصفر والعادي والبلاتو الجويد ب 5000. تقريبا هذه اسعار كما قلت تستغلوها جماعه الدواجن. هو نعطي مثلا نمشي بعد نحكي اسعار الخضر. الخضر الحقيقه بدات تطيح شويه شويه، انواع الطماطم 2000 2500، البطاطا 2000 1500 حتى جويدة، بل الفلفل البقلوتي 2500 تحت شوية، شعباني 2200 باهي الأسعار إن شاء الله تزيد تطيح. بالنسبة للفقوس صح شوية وما شاء الله ثم كاليبر الخشين وجويد نسخة معناتها الفترة هذه نتاع فقوس، شفت توني في السوق مثلا الناس كل ب 2000 باهي معقول ونظيف، 2000 2500 باهي. القرع بوتازين 1500 تاح، البصل الربعي من 1500 ل 2000، السناري 1500 ل 1800، نجالة تحت باهي 15100 بعد ما كانت 3750 جمعتي التالي، قارس 2700 بتراف. حاجة الباهي محمد بتراف، البتراف الناس مش عاطينا قيمة تاح حتى 1500 و 2000، كله منافع للأمراض المستعصية للواحد للجي للفقر الدم. بالحق عندي توقش نعم ما شفتش معناتها الاسعار تحت السوم هذا 1500 ولا 2000. اللي تي ب 2000 ولا 2500، الكرنب ب 1800، البروكلي 1800، الفلفل الحلو 3100 نتاع المحشي مخشين. بالنسبه للفول فصاص 1500، والطماطم سيريز هذيك موجوده ب 2500 حتى 3000. بس نمشيو للاسعار اللحوم، ما تبدلتش برشا اللحوم
0: من كالعادة.
1: نابره 45، الكتلات 45، كبدة بقري 50، صدره 25، خد بقري 25، علوش 55، برشي 55، كبدة بقري 25، لحم جنب 35. ما عرفش قيمة لحم الجنب بفوق وبين الكسي، خاصة في السماسة مع الكسي مدين برشا، مرقاز ب 30، الكرش ب 7000، وهرق ب 12000. الفم الببوش الحقيقة الببوش اللي كانت الطاسة 7000 و8000 في الشتاء، زوج طاسات مع ربعية هذيك مش ربعية أكبر شوية ب 6000 يعني، والزوز ب 10000. كما قلت فما
0: مخشين ولا جويد
1: حي، والله حي ايش خلاه انت، وانا حتى عند كنا روتي شفته في حي وفرشت، مش مشكلة هو شي فرشت زاد خشين باهي باهي يعني تسرب خرج على القياس قادر توني جايك وطريف وقاعد يلم في البوش، قلت ولا على انه حي باهي. نمشيو للغلال، الفريز 5500، مش ماشي 5500، البطيخ ب 4000، الخوخ من 5000 حتى 3500، التفاح يعني بقلة 8800 خشين شوية، عصير 3500، الدقلة من 4000 حتى 12000، البصاع 5000 الحقيقة بدأ يطيح شوية، وانه كما قلت البصاع هيج توا ومن بعد ما تلقاش يعني، فأكثر أقصر فترة هي بالنسبة للبصاع. الخوخ بوتبقاية ب 6000، الليم مالتي ب 4000، والتوت 8500 طاح شوية عن المرة اللي فات شفنا ب 10 و15 يبيع وحده، اليوم يعني فما التوت نظيف وباهي 8500 الكيلو. نمشيو للأسماك اليوم الحقيقة فما قلة نوعا ما من الأسماك محمد، تعتبر قرة وكما قلت لك استغلوا جماعة الحوت، وفما حاجة أخرى وهذا اللي قالوا لي عليه اللي بيبيعوا غادي وكل توا، الوراثة كانت التيلاري 188000 ولا 215 210، علاش؟ لأنه جماعة البارونات احتكار 3 أيام ما خرجوش الوراثة، وبيجي بالسوق يزيد يعني. واحنا حكينا وذات مسير فضل الله وفضل ذات مسير مر قبل رمضان وبعض البيع اللي نجدونا انه ما غلاتش الوراثة والقاروس المربي على اعتبار انه وقتها انت يقول لك انا باش نبيع المواطن هامش الربح عندي هو بيدو علاش نغلي على المواطن. اليوم مره هذه استغلوا الفرصه ثلاث ايام فماش هيك علاش اليوم غدت شويه اللي عندها ثلاث ايام واربع ايام قبل اربع ايام ب 18 ولات 21 22 شفنا لقينا المحراث من 36 800 شوابي يعني ب 37 اسوام شوابي وقتهم توا وفما انواع فما الغامق وفما المستبيض شويه المحاله واحد يعرف الشيخ وفرش كل ماي فما شكون يجيبهم بحر ريتم توا الحوتي حشق نقولوا الفركح من البحر وبرشا انواع القرني تلوى وفما طبعا اللي يجيبوا توا مثلا من البحر قريب من المستير فما القرنيت قلت لك ب 38 شفت انداس ب 40 ما فريش كما خجويد وغالي شويه الحقيقه عنده شخص اخر نلقاه اقل الشفرات من 28 800 وشفت شفرات رويال صدقني محمد تاع 50000 ب 35 ممتاز لمبوكا 18800 عند المول ب 20000 حتى 18000 كيلو مول شولة 18000 نتاع مصر شفناها كي لمبوكا كيما قلت لمبوكا 18000 شفت انداس كبير ابيض شوي ب 27 شوف فرق بين 20 و 40 سردينة الحرة ب 6800 البوري 12800 الغرابة واللاش القابقو كيما نقولوا في جهتنا ب 22800 وراطة ب 26800 كالامار خشين ورويال 47000 قاروس من 26 حتى 28000 الحقيقه فما قاروس حتى المربي فريش معناتها من وقت من البحر وتو حقيره ب 12800 فما تو مثلا شفرات مثلا وراني واحد يبيع مثلا تيكين تاع اليوم بتاريخ اليوم يعني فما فرش كيفرق يجيب من معناتها وياخذ الشفرات يجيبها فما فرق بين القديمه شويه وبين معناتها الباهيه باهيه شفت السرد السردينه كي نتاع الاكل ملحوها كيما في المستير في الماديه 25000 تو محمد بدا يقرب وقت البرقاش تاع البرقاش هو بريق شمسمين والبرقاش في المستير ب 20 25 وبرقاش ماجي كانوا فور على القصب وفي ماكله بنا ما كانه مطبوخ او مقلي بعيد شيء على بعضه وخاصة يجي معتها مطبوخ البرقاش وتو عمل الربيع معتها تفكر معتها تو وقته كسي قمة خاصة الحراير خاصة اللي كانوا يطيبوه ومازال البركة حلوها ب 25000 المجل ب 25000 فرشك باهي شفنا الـ كيما قلت السكومري ب 14800 يعني سكومري ماهو شكل فرشك برشا الحقيقة وسكومري ولا ماهوش السكومري نتاعنا السكومري كان مقلد لو فما فرق فما سكومري وفما بوسانتور تشوف الفرق بيننا خاصة بوسانتور كي السكومري ما راسه مستطول فما فرق بيني وبين بصير فيه غريبة الحقيقة وقت جربته حصيرة 12000 800 الحقيقة محمد الحوت موش بس الكثافة الموجودة متاع العادة قلت ما طول تقص وكنت نسمع فيك حتى استرق السمع إلى النشر الجوية فما يامات تبرد ويامات ترجع أما الداخل غالب إن شاء الله على بلادنا إن شاء الله ربي وجد الحوت كما قلت
0: إن شاء الله
1: محاربة ما قلت معتها تبيدوا معتها محاربة البارونات هذوما باش السوم ما يغلاش لأنه المواطن البياع في المرشي يقول لك ماذا بيه نبيع ماذا بيه نبيع وكورتيتين ونبيع المواطن أقل سوم لكن كما قلت لك يلزم مراقبة وضرب بشدة على أيدي كل من يريد أن كما قلت يعني يتلاعب بقوت المواطن وهذا نحبوه معناتها نشوفوا احنا ديما نحبوا الخير للمواطن ونحبوا كما قلت ربي الناس تعمل ربي في قلبها خاصة انك الناس الجشع اللي ولا عند برشا ناس وقت القناعة اللي غابت عند برشا ناس تقريبا هذه أسعار السوق هنا في مدينة المنستير كما قلت وديما نقول يا محمد ربي يوجد الخير خاصة على مستوى جيوب المواطن إن شاء الله بالفلوس إن شاء الله وإحنا على أبواب عيد يا ربي إن شاء الله كما قلت يعني حتى الناس حتى واش ما كيما قلت محمد ربي نجدوا على العلوش والعيد راهو اللي ما نقول قدير وقدر نجم تكون هكا سمعت مفتي يشترك العائله في يكون الوالد مثلا يذبح على الناس خلينا خاطر محمد راهو شو شهريتنا والله شفت سيكونس في فيديو يا محمد والله قلبي وجعني في احد الريف لندن كيفاش واحد يدور يقول شهريته مع 10 ملايين و8 ملايين والعلوش ب 300 دينار صور فيديو ولا تفاجئنا معناتها علاش العلوش غالي معناتها واحد صحيح هي برشا امور واسباب ولكن ديما نقولوا نحاولوا نسعوا انه للافضل
0: ان شاء الله
1: لبلادنا ان شاء الله
0: واضح شكرا ليك سي محمد تحياتنا ليك موعدنا ان شاء الله يجدد معك الاسبوع القادم وهكا نكونوا كملنا موعدنا بالنسبه لي صبحيه اليوم السبت 9 ماي 2026 شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 اسابيع هذوما شكرا حسام قدرية كان معايا في الاخراج نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي مدام علي منصوري في التنسيق العام وكنت معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم موعدنا ان شاء الله يجدد نهار الاثنين في موعد جديد من بشائر الصباح بقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير نهايه اسبوع سعيده لكم الكل ان شاء الله نهاركم مبروك وفي لمنه

0: التمام 9 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت الرئيس المدير العام لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلي على هامش زيارة ميدانية أدها أمس وزير الفلاحة لمؤسسة خاصة بالبحث والتعليم العالي الفلاحي في سوسة، أكدت العمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عمليات رقابية مشتركة تشمل الطرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتشديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء أو ما يعرف بالقشارة ومنع التلاعبهم بالأسعار بأسعار الأضاحي. صادق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان السنة الحالية، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد أمس. تهدف هذه المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات النشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب وتعزيز تموقع الزيت التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المنتوج على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدرس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك.
4: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش.

0: الرجل.
1: طريق الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع، تمشي وترجع، يا

0: 9:04 على موجة إذاعة المنستير. صباح الفل، صباح النور، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج ولك الأجر كيما العادة كل نهار سبت من 9 حتى 10. رفقوكم في البرنامج هذا اللي نحاولوا من خلاله نقدموا وضعيات إنسانية، وضعيات اجتماعية تبحث عن حل هي لربما الحالات اللي تعيش فيها والوضعية اللي تعيش فيها، ونحن نبحث معكم على الإنسانية بين ظفرين، لأنه في النهاية نحن كلنا قاعدين نلوجوا أنه نقوي وداخلنا هيك المشاعر متاع التعاطف والمودة والتراحم والتضامن والتآزر، هيكم الكل مذبينا الناس كل ما بعضنا نحيوهم في أنفسنا بهالمناسبات هذية، لأنه كل حالة هي تمشي وتمر على روحها، لكن نحن يبقى في داخلنا هيك المحبة هذيك للناس وهيك التعاطف معاهم وكل رأفة عليهم وشفقة بحالهم، ونحن بكلنا رانا نحتاج وما ثماش واحد ما يحتاج في الدنيا هذية لشكون يقف معاه، فاكين يقفوا كل ما بعضنا إن شاء الله يا ربي نجم ونعديو بسلام هالحياة هذية. مرحبا بكم من هنا حتى العشرة، نتواصلوا مع بعضنا باش نقدموا بطبيعة مجموعة من الوضعيات الجديدة ونرجع على وضعيات قديمة كنا حكينا فيها وأكيد حابين هكا نعاونوهم شوي ان شاء الله نكون نجحنا في هذه. تو نعطيكم بعض التفاصيل باش نبدا بضيوفي الكرام، وقبل ما نبدا بضيوفي باش نبدا بشركائي. نرحب بسي خالد التلمودي، استاذنا استاذ التفكير الاسلامي والامام الخطيب بجامعه الصبر. صباح النور.
1: صباح الخير،
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله،
0: نورتنا. عندك برشا
1: جمعه مرتين
0: مرتين جمعتين. ايوه ما عادش تغيب برشا،
1: فما اهل الخير
0: يسالوا عليك. الحمد لله. تحيه لسي هشام الجبلاوي استاذنا زيدا والامام الخطيب، لكن بالطبيعه ديما حضوركم مهم برشا. بعد شوية طبعا نحكي لكم في الموضوع، وآية كريمة بصراحة قاتلي كيف بني نفكر في الآية، قديش معناها آية قوية وعميقة فيها برشا معاني. فنشكرك برشا على اختيارها، طبعا بعد شوية نحكي فيها. أيضا شريكنا في البرنامج الجمعية التونسية أولادنا مدام منال حسلم اللي هي ممثلة الجمعية في المونستير. صباح النور.
2: أهلا صباح النور وصور. الحمد لله
0: لبيسة. الحمد لله، يعطيكم الصحة وتحية لكم الجمعية. طبعا بعد شوية نحكي وزيدة على انجازاتكم بين ظفرين، قاعدين تخدموا بالكدا،
2: اخبار حلوه. الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله، والفضل يرجع ربي ويرجع لك المتبرعين.
2: الحمد لله ربي
0: ديما ما ننسيهمش ما ننسيهمش. ايضا حاضرين معنا زوز اليوم سيدات كريمات، نشكرهم برشا على الحضور، السيده فايزه الهلالي والسيده نادية رتيبي. صباح النور، مرحبا بكم.
3: صباح الخير،
0: نورتونا. عايشه، شنو احوالكم؟ لاباس؟ بسم الله عليك، عاونتك تعبين شويه. بسم الله عليك، شلا بلطف.
3: عايشه شلا بلطف.
0: بعد شوية ونسمع الحكاية نتاعكم، لكن قبل هذه باش نبدا باستاذي خالد التلمودي. البارح قال لي عواطف عندي آية، قعدت نفكر فيها ويشغلني معاه، يعني يحيرني معاه، يقول لي الآية كذا ويرميها لي ويمشي، نقعدين نفكر. فنشكره برشا على هذه، والله يعطيك الصحة. يقول ربي سبحانه وتعالى: أحسن
1: وأحسن, وأحسن كما أحسن الله إليك.
0: الله إليك، يعطيك الصحة. فأنت كي تقعد تفكر تقول ربي قديش أحسن لي، قديش أعطاني يا عم، قديش باش نعطي يعني بالمقابل هذا، قد ما نعطي من الجمش
1: كما
0: هذيك هي صحيت. فنخلي لك الساعة أنت الكلمة، علاش اخترت الآية هذه، شنو المعاني نتاعها، وتوما بعضنا إن شاء الله نزيدوا نتعاونوا على هذه، والناس اللي تسمع فينا أكيد تقعد تفكر في هالآية العظيمة. فتفضل أستاذ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحقيقة أن الآية جاتني وحدها، معناها قريتها وحدها، وأحسن كما أحسن الله إليك.
0: أيوة.
1: شعور الأولى اللي انتابني اللي ربي كلم فياني شخصيا، معناها والمفروض الخطاب القرآني وإن كان نزل في سياقات معينة، ولكن عندما نتلو القرآن نستشعر أنه يخاطبنا، خاصة كي تكون الآية خطاب فردي مش خطاب جماعي. خطاب جماعي هو كتوه في المجموعة، ولكن كي تستشعر هذا الأمر وتحس أنه ربي عنده فضاء لا تحصى ولا تعد، الموضوع يتعب، خاصة كما أحسن الله إليك. ارتحت شوي كي رجعت سياق الآية، أنه الخطاب هذا هو من أيوة. قوم قارون. أيوة. قوم فرعون.
0: أيوة.
1: أخت اللي جاي وحكاوا معاه هو إنسان طاغي، إنسان متجبر، إنسان مستبد، إنسان أيوة. يحب الدنيا على الأخر متعلق بها المفاتح متاعه. أيوة. المفاتح متاعه الرجال يثقل عليهم مش يهزوها، وإن مفاتيحه لتنوء بالأهل القوة، الناس اللي عندهم القوة.
0: أيوة.
1: قالوا له نصحوه، قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك. باختصار الحاجة ذي تفرح من الناحية باعتبار أنه الناس هم اللي يحملوا مشعل الخير ويحبوا ينصحوا الناس موجودين في كل زمن وفي كل مكان.
0: أيوة.
1: وإن الحقيقة حبيت نزلها في السياق اللي احنا فيه.
0: أيوة.
1: باعتبار مثالش معناها أخت عواطف، أنت تمثل هذا الخطاب، تمثل هذا الوعي.
0: أيوة.
1: تمثل البرنامج متاعنا ولك الأجر،
0: برنامجنا
1: احنا نوعيه للناس ونقول لهم حتى تروحي في ذاك الموقع هذاك باش ننصحوا الناس اللي ربي عطاهم الخير الكثير وهم مش قاعدين يأديوا فيه بالشكل المطلوب.
0: أيوة.
1: ثم أدركت أنه أحسن كما أحسن الله إليك أنه ربي أحسننا بطرق مختلفة جدا، معنى الأمر لا يتعلق فقط بالمال، معنى كل من موقعه يمكن أن يقدم العون للآخر.
0: صحيح.
1: وأنه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، طالما أننا احنا ندرك هذه الحقائق ونستشعر ونرجع الأمر إلى الله حققنا الغرض.
0: نعم.
1: وتطمئن قلوبنا، ولكن المهم نتحرك. وهنا عندما نتحدث عن الإحسان كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو ثالث أعلى مرتبة. ربي النبي صلى الله عليه وسلم حكى على الإسلام، حكى على الإيمان، حكى على الإحسان. شنو فرق بيناتهم؟ معناه نحكيه على عقيدة متعلقة بالجانب القلبي، نحكيه على شعائر متعلقة بأركان الإسلام الخمس، ولكن الأهم من هذا الكل، لأنه مش العبرة اللي احنا نؤمنه، مش العبرة فقط اللي احنا نصليه، العبرة أنه ننتقل إلى تلك المرحلة العملية الإجرائية باش نحاول نغير، نحاول ننصح كل من موقعه. وهذا نشوفوه احنا الحمد لله من خلال الجمعيات اللي عندها شراكة معنا في هذا المجال، وتحس حتى من خلال الناس ومساهماتهم، معناها في مناسبات متعدده واحد مصور والاخر من عرش يعني يحب يقدم عون مادي والاخر يحب يقدم نصيحه والاخر يشدوا على ايدينا.
0: أيه.
1: ما اروع هذه المساهمات، كلهم هذوما يجسدوا قول المولى عز وجل واحسن كما احسن الله اليك. شنو الحلقه اللي ناقصه في هذا؟ اللي احنا نستشعر ونحن نقدم العون للاخر، وهذا خطاب موجه لكل المستمعين وموجه حتى للناس اللي ما عندهمش القدرات الماديه، أنك ترجع الأمر إلى الله.
0: أيه.
1: لأنه ترجع الأمر إلى الله في حالة صبر، أنك إذا كان ربي نقص لك حاجة، مش معنى ربي ما يحبكش، خطاب موجه حتى للحاضرات. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه.
0: أيه.
1: فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، هذا الحالة فيقول ربي هاني، يقول ربي ما هانكش، راهو ربي يبتليك أنت في صبرك على فقرك، ويبتلي في الغني في أنه أعطاك ولا ما أعطاكش. هو هذا صحيح، الابتلاءات هي شديدة، لكن نكونوا على يقين أنه الناس اللي ابتلاهم ربي بالفقد والنقص والفقر والخصاصة والجوع وما إلى ذلك، ما همش راهم أفضل من الناس اللي عندهم، راهو الناس اللي عندهم آخر ناس يدخلون الجنة، راهو سيحاسبون على كل صغيرة وكبيرة. معنى ملخص لعطيت الكل باش مزيدش نطول، وأحسن كما أحسن الله إليك، عيشها افهمها طبقة في حياتك سطر الخير الكثير.
0: يعطيك الصحة. وهو قارون لهنا فقط قدم معك شوية أنه ما كانش يرجع الفضل في اللي عنده لله سبحانه وتعالى، هو اللي أعطاه له. لا،
1: هذا الإشكال،
0: هذا هي المشكلة الكبيرة، أنه نحن اليوم تلقى الناس عندها ولبس عليها ويقول لك جبته بذريعي يمشي يخدم ويجيب على روحه.
1: بالضبط.
0: فإني ما نعطيش معناها، فعنا تم الفكرة هذه اللي هي موجودة، ويقول لك إني خدمت وإني تعبت، لكن ينسى أنه الفضل هذيك فضل ربي عليه وأنه واجب عليه أنه يعطي منه. فهذا زيادة مهم برشا أنه ننتبه له.
1: يعطيك الصحة. أنا ما حبش نتقدم برشا في الآية، لأنه الأمر متعلق بقارون، سبب غضب ربي. نعم. عليه شعمل له ربي. أيوة. خسف الأرض به وبداره هو.
0: أيوة.
1: مشى بلعته الأرض.
0: أيوة.
1: وممتلكاته كل ما عنده. علاش؟
0: أيوة.
1: قال إنما أوتيته على علم عندي. مجرد قال راهو
0: كلمة برك،
1: قال. نعم. كلمة برك، شوف. أيوة. شنو المآل متاعه.
0: أيوة.
1: ردبان هذا، علاش احنا قلنا ديما نرجع الأمر والفضل إلى الله عز. نعم. وجل.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. باش نقفوا نحن وقفة قصيرة نقدموا فيها أغنية، أيها الإنسان وعدا لن نكف عن العطاء، ونحكيه على أهمية ونحن ديما نحكيه على أهمية العطاء. وبعد هذه باش نرجعوا لوضعية كنا طرحناها في السابق، وكانت الوضعية هذه متاع امرأة باش تعمل عملية جراحية. هي مريضة بالقلب هكا ولا مني؟
2: ايه؟
0: وكان المبلغ المطلوب،
2: كان المبلغ 170 ألف دينار، 170 مليون،
0: 170 مليون. ايه؟ منهم 20 مليون،
2: 20 مليون
0: الأطباء يعني تبرعوا بهم،
2: تبرعوا بهم.
0: يعني ايه؟ هما باش يخدموا لها فقط. ايه؟ باش يركبوا لها يعني حاجة في القلب، معروفة بعد نزيدوا ناخذوا التفاصيل مع نسير أدوين، وتبرعوا هما يرحم والديهم ب 20 ألف دينار، ويبقى ال 150 ألف دينار لميناهم وإلا لا. ناس بالطبيعة الكل المتبرعين لمتهم ولا لا، مشكل نحن برشا ناس تدخلوا في الوضعية هذه. فبعد شوية إن شاء الله تنسمعوا. مرحبا بكم، موصل معكم في برنامج ولك الأجر.

0: مساء الخير عليكم جميعا.
1: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضا حسنا لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة، المكافأة النفسية بالسكينة، والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه.
2: مرحبا بمواصلين معكم في برنامج ولك الأجر. الآن باش نمشيو لرئيس الجمعية التونسية أولادنا سي رضوان الفارسي باش نحكيو على إجراء عملية جراحية لأم لثلاثة صغيرات في بالي هكا مريضة بالقلب، والعملية هذه مكلفة برشا، كان المبلغ 150 ألف.

0: الحقيقة استنجدت بينا لطرح المشكلة نتاعها اللي هي دونك مريضة بمرض نادر على مستوى القلب. للأسف منيا كانت أفليتي نتات، لكن بما أنه المرض نتاعها غير موجود بالجدول لتكفل المصاريف نتاع الكنان، دونك أعذر عليها القيام بالعملية بالرغم اللي كانت وضعيتها حرجة جدا، واللي هي دونك تتكلف في حدود 170,000 دينار. فاتصلت بنا مشكورة جدا من الحاج سالم
1: صوت
0: الحكمة في الجمعية التونسية ولادنا ورئيس لجنة الدعم اللي وكيف كيف لدى فريق ولك الأجر كلهم حاولوا يوصلوا صوت منيا بطريقة أو بأخرى. اليوم الحمد لله وفقنا عن طريق أحباء الجمعية الصادقين اللي منين بالعمل نتاعنا الإنساني.
1: تحية لهم الكل واحد واحد. نعم
0: والله الكلمات لا تصف هذا الشعور اللي نعيشه توا منيا حاليا في المستشفى الجامعي تهلول لإجراء العملية.
1: الحمد لله
0: هي أم برانسيب اليوم العملية تتعمل، لكن تم تأجيل العملية اليوم الأربعاء.
1: تم تأجيلها
0: لنهار الأربعاء لأنه فما طبيب من فرنسا حضر، لكن طبيب آخر تعذر عليه الحضور، اللي هو إن شاء الله يكون موجود معنا نهار 3 وتتم إجراء العملية يوم الأربعاء
1: إن شاء الله.
0: عادين نتبعوا في العملية في الوضعية متاعها عن كثب مع المستشفى الجامعي، مشكورين جميع الإطارات وخاصة رئيس قسم القلب بمستشفى الجامعي تهلول اللي عملوا مجهودهم باش أنه تكون ظروف الإقامة متاعها ظروف طيبة. نسعى إن شاء الله أن العملية تعملها في أحسن الظروف
1: إن شاء الله.
0: أنا الحقيقة سعيد جدا لأني كنت ما نجمتش ننسى الوقت مشينا في الزيارة متاع المعاينة. ولدها خايف لأمه تموت وتخلي، دونك كان يبكي ومتشبث بها شادها من ركبتها، فعقدنا العزم أنه نقوموا بالواجب والحمد لله صوتنا وصل أهل الخير. تم تأمين المبلغ خلاص، وكانت العملية أكثر سلسة لأنه كنا متصلين مع الشركة اللي هي مش تشرف على العملية والكل، وتم إيداع المبالغ جميعا لدى الشركة والحمد لله. وفقنا ربي أنه اليوم منيا موجودة باش تعمل عمليتها
1: إن شاء الله بالسلامة. إن شاء الله تقوم بالسلامة. نعم شكرا لكم جمعية التونسية أولادنا على المبادرة هذه، شكرا لكم على تشجيع الناس وتحفيزهم وتسابقوا نحو الخير معناها، فيعطيهم الصحة.
2: إن شاء الله سبت الجاي نبشروا
1: سبت الجاي ناخذوها بالتليفون إن شاء الله تكون هي معنا بإذن الله وتبدأ هي سالمة إن شاء الله. فنشكركم برشا، نشكر كل المتبرعين، كل الناس اللي تفاعلت مع الجمعية واللي تفاعلت مع البرنامج لأنه زاد عديناها في البرنامج. فالمبلغ الحمد لله تلم اليوم مبلغ مش بسيط، فربي يبارك لكل واحد دفع في هالعملية هذه باللي نجم مهما كان مهما كان. يعطيك الصحة سي رضوان، خلي لك كلمة الختام سمحني.
0: يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم. فقط وصي رؤساء الجمعيات البحذاك اليوم انهم يدعموا جمعية اولادنا، خاطر احنا جمعية صغيرة قدامهم. فقط احنا
1: هما متعاونين، هما ديما الناس الكل الحمد لله متعاونين، تعاونوا مع بعضهم يهزوا مع بعضهم في القفة.
0: فعلا من نقولوا كان ربي يبارك لهم، ربي يبارك جمعية دار اليتيم، جمعية عشاق حمام سوسة، جمعية المنسير،
1: وجمعية الاحسان الخيرية.
0: انطلقت في مبادرة عيد الأضحى 11، إن شاء الله العباد الكل تتعاون معنا باش إنه عنا توا مسجلين 282 عائلة. نستنوا دعمكم فقط على 50-801-600. ونوصلكم الباب الخير إن شاء الله ونكونوا شركاء ولكم الأجر
1: إن شاء الله. الأسبوع القادم باش نخصوه لموضوع الاستعداد لعيد الأضحى كيفاش نجموا نعاونوا الناس إن شاء الله، وتكون الجمعيات الكل تتدخل تعطينا البرنامج نتاعها والناس تنجم تعاون باش الفرحة تعم إن شاء الله الديار التونسية الكل في العيد في عيد الأضحى المبارك. شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة سي رضوان الفارسي. مدام منيل حبيت تعطينا؟
3: لا سيد كل شيء
1: قال هو ايبي ممتاز. مانيش مش سيبتك باش نرجع لك في حاجه اخرى مهمه. الاسبوع الفارط كانت حاضره معنا ام حكيت على الوضعيه نتاع ولدها اسامه. وقال ان اسامه ايوه عنده شلل كلي، ذكرني انت مسيش بالوضعيه.
3: اسامه عنده شلل كلي، عمل اكسيدون جي على راسه معناتها، قعد توا حاليا 13 عام ما يتحركش في فرش، تقيم به أمه كبيرة في العمر مسنة.
1: أي مسنة.
3: مسنة نركز على مسنة
1: قريب 8 سنة. أي جيت فيها الجمعة اللي فاتت
3: وحكيت على الوضعية. وحكيت على الوضعية،
1: ربي يشدها بالصحة إن شاء الله.
3: أي. توا حاليا نحبوا نعاودوا له كل شيء خاطر هي ما عادش
1: ما ثم حاجات به. يا عاد منيل هو بعدك 13 سنه هذيك
3: الحمد لله ولا يتحرك قدامنا على خاطر ولا هو يتحرك فما تجاوب منه هو
1: ولا
3: يعني
1: يتكلم
3: على استعداد انه باش يتعالج الحمد لله يا ربي، ولا يتكلم يحرك شويه ايديه وسقيه. دونك قلنا خلينا نزيدوا احنا ندزوا معاه كما نقول.
1: يعطيك الصحه. اول حاجه هي حبت عليها فرش لانه

0: وضعية متاعه صعيبة برشا ما تنجمش تدور الوالد الوالد كبير وهي كبيرة ما ينجموش حتى يبدلوه ليمين ليسار عندهم صعوبة كبيرة فحبت على فرش إلكتريك نحب نقدم تحية كبيرة للجمعية التونسية للتكافل والإحسان الخيرية مدام سميرة جراح كلمتني جمعة هذه وقالت لي عاود فرنا وفرنا الفرش إن شاء الله إن شاء الله يوصلوا في أقرب وقت فالحمد لله فرش إلكتريك ينجموا يحولوه ما يبديش ثم صعوبة في هذية به ثم احتياجات أخرى أهمها أنه نحن ماذا بينا الأطباء يعاودوا يزوروه يشوفوا ما أنه ثم تحسن يشوفوا الوضع
1: يمتيهم يقعد شاكيك خذينا مع نيرولوج إن شاء الله نهارة الأربعة
0: طبيب أعصاب
1: طبيب أعصاب خذينا زيدا طبيب مفاصل في مستير زيدا إن شاء الله نهارة
0: تحية الأربعة ليهم الاثنين.
1: تحية ليهم إن شاء الله ليهم الاثنين شنو اخر مازال يحتاج
0: نهار الاربعاء باش يمشيو باش يمشي عدي
1: اي ان شاء الله باش يعطينا
0: باش تنقلوها باش تهزوه انتما
1: على الصفيف ما عندناش حل اخر ما لقيناش شكون باش يعمل لنا فيزيت يعني ادوميسيل
0: ما نجموش نشوفوا سياره اسعاف تهزو صفيف نجم تهزو في الوضعيه هذيك
1: والله هي الام هي
0: لازم سياره اسعاف
2: ولو ناجروها انا شو مشكل
0: ولو ناخذ صحيت يعطيك الصحه
1: بي والمشكل من بعد هما في الاسانسور سو ترويزيام ايتاج
2: إيه أسانسور بيكون شيء
0: بالكرسي بالكرسي يهزوها زين بالكرسي يلزم شكون يتطوع باش يعاون نهار الأربعاء السيد هذايا سواء كان بس بسيارة الإسعاف نأجلوا بسيارة توصلوا رونديفو ماضي ساعتين ونص في المونستير ثم حد في المونستير ينجم يعاوننا في هذا حتى باش يطلع معاه زاد السيد هذايا لأنه أمه وأبوه كبار في العمر في الرحمة موجودة والحمد لله
1: عمره توا حاليا
0: 37 سنة صغير بالكل اي اما لازم شكون يهزو لا لا عمره 37 سنه فلازم شكون يهزو
1: دونك فما متبرع ربي يبارك له قال لي كان عطاوكم اي ريم اني نتكفل بلي ريم الله يبارك له ان شاء الله
0: امين تحيه ليه
1: وفرنا كونتيتي صغيره من الكوش اما يستحق برشا كوش في بالك وليت كعبه الكوش تقسمها على زوز باش تشدوا اكثر يعني الباكو باش يشدوا اكثر
0: هي قالت لي في بعض الوضعيات خطر عندها كان شهريه رجلها اللي هي صغيره برشا فتقول في بعض الوضعيات معناها نستعمل ملابس ولا حاجه
1: معناها العطار عندها 280 دينار كريدي العطار يعني كان فما شكون هكا ينجم
0: يعاونها في
1: يعاونها في الكريدي أموها تبدا كما نقولوا ازيرو
0: به نعاود نلخص انه الوضعيه هذه نتاع الوليد راهو هما عندهم دخل وحيد اللي هو الجرايه نتاع رجلها هكا ولا الجرايه نتاع رجلها اللي هي ما تفوتش 300 دينار حسب ما سمعت من الكلام 260 دينار به الوليد هذا ملي عمره 22 سنه ملي عمره 22 سنه الوليد هذا وهو طريح الفراش ما يتحركش أمه قاعدة مآمنة به والأم عظيمة معناها ما تسلمش في ولدها حتى لو كان ما يتحركش وما يتكلمش وما يعمل حتى شيء
1: تارسي خالدش قالت قالت الماء والملح ملوا مني
0: الماء والخبز
1: الخبز والماء ملوا مني
0: معناها هي تنحي كل شيء باش تصرف على ولدها باش توصل ولدها في المونستير لهنا فهو الوليد الحمد لله تحسنت حالته اليوم يلزم الأطباء يشوفوه نحاول نعاونوها في هذا دقيقة فقط مني نعاونوه في هذايا يلزم الأطباء الحمد لله تو جمعية تونسية أولادنا نسقط مع الأطباء باش يمشيوا لنهار الأربعاء فهذا مهم برشا يعاونونا كان ثم سيارة إسعاف ثم حتى في البريفي سيارة الإسعاف الناس تنجم
2: كان في سوسة
0: شكون ينجم في سوسة يعاوننا يوصلوا مش بعيد راهو المسافة حكاية بسيطة بين سوسة والمونستير باش يوصلوا في وسط البلاد في المونستير للأطباء نهار الأربعاء ماضي ساعتين ونص يطلعوه معاهم جوست باش يعدي خاطر ما ينجمش يتحرك ما عنده حتى قدرة على الحراك فيرحم والديكم الناس اللي تسمع فينا وتنجم تعاوننا تنجم تتصل على 73 460 800 مدام عليا المنصوري موجودة وتنجم تسجل الرقم نتاعها أو تتصل بمنيل ذكر ب
1: 95 360 240
0: كيف كيف حاجته بكوش على خاطر الوليد زاد كيما قلنا لكم ما يتحركش والام غير قادره انها توفر له هدايا فاذا كان ينجم حد يشري امشي واشريه من الفارماسي وجيبونا تو نهزوا نحن ولا مشيو انتم للدار مباشره وهزوا للام شنو اخر
1: قلنا كيني
0: مساج
1: لازم
0: مساج
1: المساج مكلف على خاطر لازم يجيه ادوميسيل معناها البرة تنجم تعمل ب 30 دينار ادوميسيل ب 50 45
0: اي وهي عاجزه قالت المره اللي فاتت ما نجمش
2: ما نجمش في لعله فما اكيد
0: اكيد راهو فما اكيد راهو فما
2: الناس باقي موجود من خطابه احسن كما احسن الله اليك راه انت ربي يعطيك هذه الطاقه اعتبرها زكاه على التخصص نتاعك
0: وعلى تخصصك وعلى نجاحك على وصولك لهالمرتبه هذه علي
1: اخرى وصلت بريود تتبع هي في الكيني يعني ما عادش تنجم ما عادش قادره باش تعمل له المساج هي تتبع كيفاش الكيني يخدم باش ولدها ما يفقدش ما يرجعش ازيرو
2: متقدمه في السن
0: متقدمه في السن وصدقني تمشي بالسيف
2: الحمد لله ولا
0: لكن بسيط. لكن مش مسلمة، مش مسلمة في ولدها، ربي يفضلها ويعطيها الوقت الطيب، وان شاء الله ربي جهودها هذيك ان شاء الله تثمر فيك الوليد، وينجم على الاقل حتى يقعد على كرسي يتحرك في كرسي في كذا، هي بيدها تفرح، هو زاد يخرج من الوضعيه اللي هو فيها، لانه الحمد لله مادام يتحرك مادام ثم امل، مادام يتكلم ولا يتكلم لبس ثم امل الحمد لله. باش ناخذ اغنيه قصيره، نعطي الكلمه للحسام، ثم باش نمشيو الوضعيات اللي عندنا اليوم. باش ناخذ معنا زوز وضعيات، ثم ام باش تحكينا على وليداتها الزوز اللي هم مقيمين في المستشفى فاطمه بورقيبه بالمنستير، وضعيتهم زاده صعيبه، وام ثانيه زاده باش تحكينا على وليداتها محتاجين لسماعات اذن. اقعدوا معنا بعد ان شاء الله النغم هذيه.

ياخد بيدك وتواسيني يا ليت يا اخويا تداريني ناخد بيدك وتواسيني بين ضلوعك تخليني في مم وعيني نخليك بين

0: دكتور منستير
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
0: سياسيا
1: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
3: 9:07 على موجة إذاعة المنستير. الوقت يجري برشا ما مسيرش، كلها رسائل مهمة سواء كان في الأغاني ولا في الكلام ولا إن شاء الله ما نطولوش عليكم. المهم باش ندخلوا مباشرة في زوز وضعيات، لكن قبل هذي نحب نمشي لأستاذي خالد التلمودي باش نسألوا على حاجة مهمة برشا. الحقيقة لاحظت ثم برشا، خاطر كل يوم ونشكرهم برشا على التفاعل مع البرنامج، تقريبا كل يوم ندخل نلقى شكون يستنى فينا، بربي راهو عندي كذا كذا كذا، الباب مفتوح للناس الكل، حتى حد ما ينجم يقول لك ما تمشيش الاذاعه ولا ما تمشيش تعشي معناها تقدم وضعيتك ولا راهو الباب مسكر. لا، مرحبا بكم الناس الكل. بالطبيعه نحن عندنا معناها اجراءات في الاداره كذا تحترمها، تقعد على روحك، اني على ذمتكم بتكلموني ما فما حتى مشكل. البرنامج الكل والشركاء الكل على ذمه الناس هذوما، لانه البرنامج هذا قائم عليهم هما، هما عندهم الاولويه. نحن لهنا مانيش قاعدين نقدموا في خدمه للاذاعه ولا للجمعيات، نحن نخدموا في الناس دي. من حب نذكر بهذايا، وراهو الجمعيات كيف تتدخل باش تعاون الناس وتقدم منفعة للعبيد، وهذايا علاش نحنا ملمومين. مانيش ملمومين باش نخدموا رويحنا ولا بعضنا ولا حتى شيء، هذايا ميساج رسالة للناس الكل تسمع فيها بما فيهم الشركاء نتاعنا، هما يعرفوا هذا وديما نقولوا ما بيناتنا. ثم ملاحظة مهمة برشا وقالوا هي لي برشا ناس تجي، انه كي يمشي الجمعية وتبدا هي مش من منظوري، مثلا هذا لهي بالايتام وهذا لهي بالمعاقين وهذا لهي بالكبار وهذا، في المعامله
4: تكون
3: خايبه رده الفعل والمعامله ما تكونش كما يلزم. انت في كل الحالات الانسان ما جاك كان ما هو يعلم به ربي، في مثالش كي تضحك في وجهه، مثالش كي تقول له اني ما نجمش لكن هاو الجمعيه الاخرى تنجم، كي تقول له اني والله الوضعيه نتاعي الحقيقه اليوم ما نجمش نعطيك لانه استنفذت وعطيت كل شيء في العيد ولا عطيت الدبش ولا عطيت العليلش ولا عطيت كذا، لكن هاوش نحاول نشوف لك عند واحد اخر، والا ان شاء الله عم جاي يجيني بكري تو نعطيك ولا كذا. ثم معامله، ثم طريقه، ثم كلام، ثم اخذ بالخاطر، راهو مهم على الاخر. مش ليه والوي تجيني وما جيتني عامني ولا شبيك كل عام درشنو هاو ريتك عند الاخرين، راهو الطريقه هذه خايبه. وين شفتها في كلام الناس اللي تجيني، شفتها في دموعهم، شفتها في قهرتهم، شفتها في غصتهم، واني ما نحبش وصدقني نروح مريضه. فحبيت نحكي معك استاذ في هذا.
4: نعم هو هذا يدخل في اطار جبر الخواطر،
3: يعطيك الصحه،
4: والايه واضحه وصريحه تخاطب فيها المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر.
3: أيوة.
4: السائل مش معناه المتسول، راه معنى كل حد، وهذه المشكله احنا نعنيو فيها حتى في اداراتنا. راه انت تدخل الاداره في شقلي، خلي من الناس هذوما المحتاجين اللي هم في عوز، انت في اداره نجم ترد الفعل وعندك شخصيتك وعندك امكانياتك، لكن شنو نقولوا على الناس هذوما اللي هم ربي ابتلاهم بالحاجه والفقر والخصاصة.
3: ونجم يبتلينا الكل.
4: النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان من افضل العباد على الاطلاق ادخال سرور على قلب مؤمن. ما قالش فلوس، راهو جبر الخواطر والكلمه الطيبه، رفع المعنويات واعطاء الامل، وانت ربي اعطاك هذه الطاقه واعطاك هذه القدرات وتشوف الناس في حاله وعوز. احنا نوصلك كي نشوف الوضعيه نتألم ونبكي ونحسوا. على الأقل يا أخي بادر بالكلمة الطيبة، بادر برفع المعنويات، بادر بغرس الأمل في قلوب الناس، لأنه يعني ربي كما ابتلاهم هما يا نجم يبتليك أنت في وقت آخر. أنت تجبر خواطر الناس، ربي يجبر بخاطرك في وضعيات أخرى. نجم يكون هو عنده مشاكل نفسية في علاقته بزوجته ولا بالأسرة اللي هو أنت ميلها، ويحب يفرق طاقات سلبية في الآخر. فش قاعد تعمل أنت غادي؟ أنت راي مهمتك قبل ما تعطي جانب مادي تعطي جانب روحاني نفساني. رفع معنويات، جبر الخواطر باختصار.
3: ربي يبارك لك، جبر الخواطر وما أعظمها من عبادة. وفوق هذيك راه أنت إذا كان عطيت حاجة راك مجرد سبب باش تعطي،
4: راك واسط شيء، حتى الفلوس حتى راهو ما بيكون
3: ما واش تعطي فيه من جيبك. يعطيك الصحة،
4: راهو كله من عند ربي.
3: يعطيك الصحة،
4: هذه كما أحسن الله إليك.
3: نعاود ونرجع، يعطيك الصحة،
4: محورية
3: قلت لك إيه عظيمة والله. إيه عظيمة، وأحسن كما أحسن الله إليك. خلينا عنوان برنامج ما نضيعوش،
4: مزيان
3: إن شاء الله. حبيت نقول المساج هذايا للناس الكل اللي تسمع فيها، وراه حتى كان عطينا حاجه راهو ما عندنا حتى شيء نعطيه فيه من جيبنا، ان شاء الله عندنا، حتى كان عندنا نعطيه من جيبنا، لكن راهو مش مزيه، راهو ربي هو اللي عطاك باش انت تعطي، انت مجرد وسيط. فمن فضلكم نحترموا مشاعر الناس ووضعيتهم. باش نمشي الوضعيه الاولى، باش ناخذ معايا مدام فايزه الهليلي. مرحبا بك مدام فايزه، نورت.
5: السلام، مرحبا.
3: لاباس؟
5: لاباس الحمد لله.
3: شنو حويلك الاولاد؟ عندك زوج وليدات قلت لي؟
5: زوج وليد
3: عندهم مرض، ربي ان شاء الله يشفيهم.
5: ان شاء الله ربي.
3: احكي لنا على الوضعي.
5: والله عندي زوج وليدات، معناها تو واحد عمره 20 سنه وواحد عمره 18.
3: نعم.
5: ملي تولدوا هما معناها تخلقوا ما عندهمش كويرات حمر، معناها ملي هو بيبي مركب الدم.
3: ايوه ملي تولدوا،
5: ملي تولدوا معناها 9 سنين هز فيهم التونس، معناها تعبت ساعه تفوتني الكارن فرش بيت في المحطه باب سعدون حتى تجي كارما دي الساعه. أيه.
3: وراوح بيه تزم الاثنين التونس
5: هما بيبي معناها بيناتهم عامين.
3: وانت وقتها وين تسكن؟
5: في القصري.
3: من القصرين تطلع
5: القصرين أه. ناخذ الكارم تاع ال 11 نص الخامسة المحط باب سعدون، ركحهم ونهزهم انا ركح لهم امورهم يزيدوهم الدم، نزرب باش نخلط على الكار تفوتني نضطر خاطر هما عندهم كل البطاقه الاعاقه تفوتني نولي نفرش في الكريد نثم لوليداتي ونستنى لجيني الكارم تاع ماضي الساعه.
3: ربي يشدك بالصحة.
5: الحمد لله تعبت. عندي أختي لهنا معناها تخدم في المعمل.
3: أيه.
5: اقترحت علي أني جيت كريت لهنا أنا وعملت اللي نهز به والرد معناها وصبحت كاري به بحكم عطوهم كل شارين تاع بطاقة الإعاقة دي.
3: أيه.
5: أعطوني على واحد برك البوهم
3: مش الاثنين
5: مش للزوز، واحد برك كإعانة معناها
3: 260 دينار تاو 280 ولا
5: على واحد برك معناها. أيه. أنا عامل
3: الثاني ما عندوش حق
5: ما مازال ما إعانة البوه. أيه. نهار اللي يوصلوا مثلا 20 ممكن معناها ينجموا يعملوا لهم ما دام تحت
3: اي يمكن القوانين تنظم الحكايه دي. أيه. انت يعني حولت من القصرين للمنستير باش تقرب لفاطمه برقيبه
5: باش نقرب لهنا باش يداو معناها. أيوة. عملوا العمليات لهنا. أيه. نفس العمليات ولدي عمل العمليه نحى الطحال بعدها بنحل المراره خوه الاخر كيف كيف عمل نفس العمليه نحطي حالك يكبر له معناها يكبر معناها. أيه.
3: نعم.
5: معناها بشوي بشوي كانوا لباس باش نقول لك معناها هو ابتلاء من عند ربي سبحانه وقابله به كل شيء ومتعايشه معاه خاطر بالك ربي يحبني بالك ربي سبحانه
3: أكيد.
5: بالحق ابتلاني وما نحبش نبكي راه خاطر
3: لا ما تبكيش
5: خاطرني عندي الغصه وكيست معناها ما نجمش باش صوتي ما يهربش
3: من على اختي
5: انا ربي يحبني بالحق راجلي معاق معناها يمشي راجلي يمشي هكا عنده بطاقه الاعاقه
3: حدث شغله
5: أي في الخدمه. أي. الحمد لله بالحق فرحانه انه بالك عند ربي سبحانه نخير من غيري
4: اكيد تونس العظيمات
5: والحق والله. بالك ابتلاني يا ربي خطر يحبني ونا نهار اخر خير من غيري
3: يعطيك الصحه انت تو تعلم فينا تعطينا في الدروس
5: خير من غيري بالحق واني 20 سنه راهو في السبيطارات مش شوي بحكم معليش اني معناها
3: جيت في العمر
5: 40 سنة
3: الحمد لله صغيرة في العمر اللي عمرك 20 وانت تهز في اولادك وتعاني بهم 20 سنة
5: بحاجة ربي يصلي اولادي يصلوا نقرا قران معناها سبحان الله
3: الحمد لله
5: الحمد لله بحكم ولدي معناها تو معناها تعكرت حالته بحكم هما كيف يزيدوا له الدم ثم حديد برشا يطلع في البدن كونتيتي برشا تمس الكبدة تمس القلب تمس الكلاوي معناها تضرب لهم برشا حاجات
3: بسم الله
5: هو بالخمسة آلاف بالستة آلاف اللي نورمال 250 معناها يبدأ في بدنه.
3: أيوة.
5: ولدي هذا الكبير معناها مسلوا الحديد عضلات القلب
3: وهما لازم يزيدوا بالكمية ذيك ما ثماش حل معناها ينقصوا
5: ما ثماش خطر يزم يعيش بالدم معناها الحمد لله
3: معناها الله غالب معناها يزيدوا الدم منا يضربوا الأعضاء منا
5: ما يزيدش الدم معناها فهمتي
3: اللطف عليهم ايه يعني يضروا الأعضاء هذوما الكل يضروا
5: يضربوا ضرب له الكلاوي وضرب له القلب تعب لي أنا يعني شهر رمضان كامل في البلوك بعد طلعوه في قسم القلب بايس خرجت ليلة العيد ورجعته بالاثنين بايسوه ركحوا له كل شيء معناه الطبيب قال لي راهي العضلة عنده عضلة تخدم نورمال 70 تخدم 20% صبح لي عاجز معناها صف عمل الدياليز وإن شاء الله طبيبة الكلاوي معناها بشرني تقول لي انه تجاوز ما عادش باش يصفى
3: ان شاء الله يا رب ندعيوا له ان شاء الله
5: ليلتها نليت لي صفوا له معناها وضميم الموت شاف الحمد لله
3: الحمد لله
5: بايس في قسم
3: حتى هو قوي كيف اموره
5: القلب بايس في قسم الكلاوي
3: قوي كي امه
5: قوي ولدي قوي قوي كي امه قوي قوي
3: قوي ياخذ منك ياخذ منك
5: ولدي يبدا هو في مس الحاجه واني نمد له نقول له ريت هذاك في كروسه مد له مسيكن ريتو مد اعطيه اعطيه بشي اقسم بالله قسم بالله انا قوي ولدي هذا ولدي الاخر اما ولدي نضال هذا قوي قوي مش نورمال لا اسمه نضال انا تعرض لبرشا معناها وليدي مسيك
6: مناظر
3: ان شاء الله ان شاء الله يتعديها ان شاء الله يتعديها
5: بسلام عمل الدياليز معناها ولا تو معناها ما عادش حتى الدروج ما عادش يعطناش يمشي للحانوت ولا مقعد انا في الفرش
3: لكن يتحسن بشوي ها ولا
5: ان شاء الله
3: ان شاء الله شد في ربي شد في ربي
5: ماهوش لباس ما نقول لباس من ربي خاطر ربي قوته اعظم الطب واعظم الدنيا
3: ونعم بالله
5: خاطر ولدي في البلوك اللي الطبيب ادعي له هذا مرة يوصلوا 20 سنه راهو سيء جماعه اتفق معناها المرض هذايا عنده اسمه المرض راهو سيء يعني نبكي معنا على ولدي ونبكي وجبدوا له الماء من كتفه من رواري
3: بسم الله
5: سباله في حيط يجبدوا في الماء قال لي ادعوا له سيء معناها راهو عند ربي شوف يا ربي سبحانه كانت قوته أعظم منه وعيش
3: ونعم بالله
5: قلب 20% عضلة تخدم فيه وعمل الدياليز وبحكم معناها أني يعني على الجيت تعبت أنا فهمت ولدي ولا
3: كيفاش كيفاش النجم نعاونو
5: يلزمني ديما مصروف ولا مصروف خاص ساعات ما نستحق
3: خاطر ما عادش ينجم يتحرك بيخلينا نفهموا شويه هو كان انت تمشي تهزو معاك وتمشي هل اختي واختي حتى يوصل خاطر نهار بعد نهار هكا ولا تو ولا مقعد
5: ولا مقعد انا يلزمني التاكسي نجيبها له للدار
3: ايوا
5: باش نهزو باش يعملوا عنده الدواء هذايا اني اكثر حاجه على الجيت
3: قل لي
5: جمعتي كامله مشرجه في السبيطار
3: أيوة.
5: كل يوم يمشوا يعملوا الدواء هذاي في العرق ديسفيرال باش يهبط الحديد من القلب ومن الكبده ومن الواحد نهار بعد نهار ما فيش وذاك
3: فهمت
5: نهار بعد نهار يلزموا الاخر كيما الدم الاخر نهار في حياته
6: تشريه انت معناها
5: لا انا يعملوه له في السبيطار
3: هما في السبيطار
5: يعملوا مصاريف معناها كثرت علي
3: قولي مثلا شنو ما المصاريف اش نجموا نعاونوا
5: مصاريف معناها في دويات
3: دويات قد ايش يكلفوا دويتهم مثلا
5: التغذيه نتاعتهم
3: في شويه خلينا نمشيو بشوي بشوي الدواء قد ايه يكلف عليك مثلا انت في بالنسبه للاثنين صغيرات
5: اخر مره معناها شريت لي بنت حليل يرحم والدي والديها مخصص لي الكرهبه نتاعتها هي اللي جابتني الصباح
3: يرحم والديها تحيه ليها مشكوره
5: نشكرها, نشكرها نشكرها بالحق بلت نشكرها لك
3: مازال خلي
5: اني كرهبتك ما نهزش بها حالك من هيك شكون باش نهز فيها زفيها واحدة باش تتسوق زفيها واحدة باش تحوس لا أنا كرهبت نخصصها لحاجة كي من هيك
3: محليها يعطيها الصحة وربي
5: بالكلام يرحم والدين والدين والديها ويرحم كل إنسان عاوني ويرحم
3: قديش التكلفة بتاعه دويته
5: معناها التكلفة ذي كل معناها بتاع ثلاثة شهور نقولنا يتكلف حتى 300 دينار
3: 300 دينار وش اللي هم الزوز
5: على طول معناها لا ولدي بالقلب
3: الكبيرة
5: القلب فهمتي والدواء الاخر معناها انه في الخمسين في الكم تاع كل ما يمشي يزيد الدم يعطيهم الطبيبه كل ورقه هكايا فهمتي ثم اللي يعطوه لي من المستوصف ثم ديما مش موجود الدواء وديما مش موجود معناها
3: باش تربحوا شويه الوقت زيده عندك قلت لي المصاريف نتاع التنقل وعندك زيده
5: المصاريف نتاع التنقل يعطيك صح
3: الكوش
5: قاعد ساعات ولدي معناها يستحقني باش نعمل له
3: اي لازم مش مشكل هذا كل واضح يعني ثم مصاريف نتاع التغذيه نتاع احتياجاته هو نتاع الدواء
5: باش يتنقل
3: أي. يعني نقولوا نحن في الاسبوع تحب لك 500 700
5: معناها عند الشهر دار معناها باش يكريها ولا ثم دار للكريه معناها تدخلها للشمس خاطر حكم ولادي ديما الطبيب يسالني على الدار اللي نكريه فيها فين داول لا خاطر المراه حطت الدار للبيع وعندها تو معناها 3 شهور تحب تخرجنا جاتني اللي يلزم معناها تفاضوا لي الدار أو صي كان ثم شكون معناها عنده دار معناها باش يكريها ولا معناها
3: يعاوننا فيها شوي
5: يعاونني معناها اني باش نصومها مناسب فهمتي باش
3: وكان ثم حد ينجم يتكفلك بالكريه على الاقل انت تنقص عليك شويه
5: صح
3: حاجات اخرى به نحن تو سمعنا مدام فيزا سمحني الوقت ماذا بيا نقعد معك حتى ساعه اما فهمنا الوضعيه الكل ان شاء الله وليدتك لاباس الساعه
5: ان شاء الله ربي
3: وانت ربي يزيد يكمل لك يزيدك فيها القوه نحن ناخذوا منك القوه ما شاء الله عليك يفضلك كل اولاد ان شاء الله وتفرح بهم الناس اللي تسمع فينا اذا كانت نجموا تعاونوا تنجموا تطلبوها ذكرني برقمك بربي
5: بشكل
3: 27 922 138 27 922 138 إذا كنت تحبوا تعاونوها هي ولا تنجموا تتصلوا زيدا بالإذاعة إذا كنت تحبوا تعاونوها أول حاجة إذا كان عندكم شكون ينجم يتكفل بالكري ولا عنده دار يحب يعطيها مثال لله وإلا يحب ينقص لها في الكري يرحم والديه إذا كان حد يحب يعاون على دواء لأولاد ينجم يهز ويشري هو الدواء يجيب لنا الدواء مثال هي على الأقل تتهنى على الدواء متاع الوليدات إذا كان ثم حد ينجم يعطيها حاجة أخرى كما تعرفوا وليدات في الدار ومقعدين وكل يعني فاهمين وضعية الكل. فربي بارك لكم أغذية غيره. فربي بارك للناس الكل. تنجموا تتصلوا بنا سواء كان على الإذاعة وإلا نعاود نذكر بالرقم تاعك 27 922 138 إن شاء الله لباس.
5: إن شاء الله
3: لباس. ربي معاك إن شاء الله. إن شاء الله اللي يسمعوا فينا أكيد يتفاعلوا معاك. باش نمشي الوضعية أخرى مدام نادية رتيبي. مرحبا مدام نادية.
7: بك عايشك
3: ان شاء الله. زيد انت وليداتك لاباس. عندك 3 وليدات هكا؟
7: عندي 4
3: ربي يفضلهم ان شاء الله.
7: يفضلك عايش
3: به. الوضعيه نتاع 3 منهم عندهم نقص في السمع حسب ما فهمت هكا ولا احكي لنا عليهم.
7: عندي 3 وليدات.
3: اي
7: الكبير عمره 16.
3: نعم.
7: والاخر 14.
3: اي
7: والبنيه عمرها قريبه 3 سنين.
3: اي
7: خلقوا ما يسمعوش.
3: ما عند ربي.
7: ما عند ربي
3: سبحان الله. انتم واخدين في بعضكم اخوات معناها عائله
7: قرابة
3: بالقارب. اي اسم الله عليهم. ايوه
7: تعبوني.
3: اكيد مش سهل.
7: مش سهل. شوفي انت معناتها ولد ما يسمعش شني في الدار. خليني معناتها زوج الكبار.
5: ثلاثة.
7: ايه وعملت لهم اباريات نهز ونجيب ونعدي ونعمل كل اللي يطلبوا لي عليه نعمله من غير نقاش. نعمله حتى في الليل قبل النهار. اعطيني يسمع بركه. دقدق الباب ما يسمعش. ولادي في الدار. عندي جارتي اللي فوق مني مرات تجي تخلع لي الباب تحلي الباب وولادي يضرهم اللي خلي يتفرجوا على التلفزة.
3: ايوه
7: نعمل على عملت لهم ابريات من شؤون اجتماعيه. الابريات ما ساعدتهمش. تعيط برشا في وذنهم.
3: تما برشا يحس في وذنهم.
7: برشا يحس في وذنهم.
3: هما يفرقوا يفرقوا
4: انت
7: تحسوا نتاعك. شكون اللي عاوني عملت لهم ابريات. اما معناتها اسمع ما فيش يكذب عليك. معناتها يقول لك اسمع فيه دواء ما فيش دواء.
3: على الاقل يعاونوا شويه وينقص شوية عليهم هكا الحس والضغط
7: وكل شويه وبرا.
3: شويه وبرا.
4: ولو على الاقل
7: ولدي الكبير ما ينطقش
4: بالكل. ما السمع ما يفيدوش.
7: ما يسمع ما ثماش جمله.
4: خاطر في العاده هما كيركبوا لنا زباري على اساس
3: يلزم باش يتكلم.
7: عندي زاد ولدي ثاني عنده انفراط في الحركه ما يركحش. عمره 14 سنه وكنت راه تقول هذه حتى ولد 9 سنين ما يركحليش. قريته لهنا كاينه وين عند مدام سميره. ما حبليش يركح. أيه. قريته في المدرسة العادية حي الرياض كيف يومين بمشكلة. دخلته لقصر هليل يومين مشكلة. علاش على خاطر ما يسمعش اللي يشوفه حتى يحكي هكاك يقول عليه.
3: اي انت عديتهم عند الطب معناها تو قاعده تتبع معاه. اي شنو يقولوا لك الاطباء شنو يقولوا لك؟
7: اي لازم تتحمل هذاك السمع. اللي ما يسمعش هذاك هو وانت يفوت العشرين ثم كاينه وين مش مستوعب اللي هو ما يسمعش معناتها يحس.
3: ايوه
7: الوليد الثاني يقرا لي في سنه ثالثه يسمع شوية أما مش مأثر عليه السمع.
3: أي.
7: والبنية عمرها 3 سنين زاد حتى زاد نقص.
5: نفس الوقت. نهار قتي منال حاستها راهي ظهر لي كخواتها باش تطلع.
3: إيه أما ما يلزمك في ساعة تمشي تداوي من الأول.
5: إيه الأخرى إني نقضناها نتسمي قلت لها تو تمشي تعدي لها.
3: عديت لها.
5: إيه لا عديت لها السمع. مشينا خذينا رونديفو قسنا السمع عملنا تو للوذن. وما زالت توا حاليا للوظن الثاني.
7: مدام منال اللي يبارك لها والله الفضل بعد ربي
3: يعطيها الصحه.
7: مدام منال والله يبارك لها
3: الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله البنيه هذه تتنقذ على الاقل مش كيما وخيتها تقعدش من بعد في نفس الوضعيه.
7: يلزمني نعمل لها قيسان سمع بالبنجه خاطر ما حبتش تركح كي تمشي لحبيبه ما تركحليش.
3: فهمتك.
7: يلزمني قالت لي شهر ورجعها لي.
3: باهي انت الوضعيه نتاعك شنو تخدم كيفاش وضعيتك؟
7: تخدم معينه منزليه.
3: التعاون في الدار. ربي ان شاء الله يشدك بالصحه. وراجلك؟
7: راجلي هاوين
3: معناها مش معاك معناها متحمله الحمل وحدك انت كيما شطر نسيت تونس ولا اكثر. ربي يعينك. توا انت شنو تحب تعاوننا نعاونوك بليتو كيفاش تحبنا ندخلوا معناها شنو نعملوا شنو مطلوب؟
7: مطلوب هذا مادام ماني تعرف كل شيء.
5: قولي ماني المطلوب. نحبوا نكملوا توا نعديوا للبنيه اللي عمرها 3 سنين. نشوفوا لها حل في اباري معناتها الاظن الثانيه ان شاء الله. ناديه لازمها تعدي عندها توا نوع من الحكاك بكلها. لازمها تعدي عند طبيب جلده
3: الام
5: خاطر برامو ولا عندها مشكل قلبيه
3: بالك حساسيه من مواد التنظيف ولا حاجه حاجه اخرى.
7: قالت لي بالك شي فما مشكل في الكبده.
5: عديت قلت لها لازم عندها يعني
3: تحاليل. يعني هي الاشكال المادي ما عنديش امكانيات باش نجم تعدي ليها ولوليدات
5: هذيك والكريز هذا توا باش تخرجها المراه من الكريز. قلت لها ما عادش يساعدني ولادك على طول يصيحوا
3: ويعيطوا على الحس
7: على مش حتى على الحس. الدار يظهر لي باش تبيعها ولا باعتها ولا. قالت لي يلزم في جوا يلزم تلوج على دار واللوج اللي موجود الكراء. اما المشكله اللي الدار اللي نسكن فيها قبل الدار هذه دار بتلت فيها ليله وخرجني مولاها خاطر ولدي عيطوا
3: يصيحوا ولدي
7: يصيحوا وليدي ما يركحوا ليش نحيلهم لباري يتصير بهدلة في الدار
3: معنى يلزم لباري باش معاش يسيحوا
7: يلزم لباري وكل عشرين يوم نشري شوفتي ثلاثة باكوات الباكو
3: وبقديه وبقديه لباري
7: الباكو بخمستاش ثلاثة باكوات بخمسة واربعين
3: هي معناها تو 45 يزمك كل قد كل 20 يوم مثلا تشري لهم باكو هي تو الناس اللي تسمع فينا مش حاجه كبيره ينجموا يشروا يعاونوك بهذايا معناها يعني تو نقول بالنسبه للوضعيه دي باش تنقص على روحها هي زاد حتى هما زاد يتعبوا من الصياح والجيران تتقلق في الناس اللي تنجم تعاون تشري حتى لي زاباري وتعطيك تبدا باري بيا بالطبيعه باش ما يتقلقوش وكل وتنجم تعطيك ولا تعاونك بالفلوس باش انت تشري نداء للعباد اللي تسمع فينا الكل ان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها ينجموا
8: يعاونوا وحدها يعني نهارت لما تمشيش تخدم عندي
3: ما عندكش عانه من الدوله تخوش
7: عندي الكرني لابي
3: الكرني لابي تاخذ 280 دينار هذيك هي منها الكري ومنها الصغار ومنها كل شيء
7: ولو بنتي عند المراه آه يا قلبي عندي ليتي نتاع ولدي ومسؤوليه الصغار عطار يسال مني فلوس
3: وراجلك كيفاش مخلي صغيرتك كيكه ثلاثه في رقبتك
7: كيكه كل مره كيفاش هاويني على خاطر وليدي برا
3: خاطر وليدك اختي عندك الف حق ربي يفضلهم لك انا بصراحه هو يزمو يتحمل معاك المسؤوليه في كل الحالات نحن هذم صغيرات ما نجموش نخليوهم في اللي نجم يعاون ذكرني بالرقم نتاعك فضلك قد ايه ماني لاقي رقمك
8: انت 95 360 240
3: 95
8: 360
3: 240
8: حتى اللي يحب يشري وحده لي بيل نعطيه الدوفي النوع هو يومي مشكل معناتها
3: واضح ما الحسين معنا تسجيل باش نسمعوه فيسا فيسا نتاع سي الازهر في اقل من دقيقه باش يحكي لنا على وضعيته اليوم كيفاش بعد ما تحصل على الكرسي متحرك نسمعوه شنو قال ونرجعوا

0: والله يرحمه الدين السيد اللي
1: لك المتبرع.
0: والبرنامج اجى تفرجت عليك وسمعتك السبت اللي فيه تجد هو اللي وصلني صوتي باش يسمعني السيد الله يرحمه ديك من الشكر وبارك الله فيك والحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي والله فرحني السيد الله يرحمه دي ما نعرفوش كثر خير وبارك الله فيه إن شاء الله في صحته وبارك الله فيك من تبزاد اللي وصلتوا لي صوتي باش هو يسمعني معناها اللي توا عندي وليت نمشي وحدي بلا غير ما تدز بي المداهم ولا بلا غير ما نكري كاميونة باش بعشرين دينار باش نمشي المساج اللي توليت نمشي وحدي الحمد لله ربي نمشي للسبيطار
1: الحمد لله
0: الحمد لله نمشي للسبيطار نعمل مساج وحدي
2: الحمد لله. هذا سي لازر اللي حكينا عليه في زاوية سوسة كان تعرض لحادث شغل والحمد لله كان مقعد في ثم شكون تفاعل معنا نوجه له تحية كبيرة برشا نقول له يرحم والديك شري له كرسي إلكتريك. باش نعطي الكلمة العايدة تقول لي شنو مازال يا عايدة بالنسبة للعائلة هذه نحن ماذا بينا نعاونوها باش تخرج من الأزمة هذه. مرحبا بيك عايدة مقداد ناشطة في المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.
3: مرحبا بيك وفي عواطف مرحبا بكل مستمعينا وماني فرحانة برشا مستشارة بالأسار نكون نظهر الحمد لله يا رب
2: الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله وخذ نظهر له للتوضيح مش في الزاوية في القلعة الصغرى
2: سمحني قلعة الصغرى يعطيك الصحة على التوضيح هاي قل لي توا شنو محتاجة العائلة لأنه هو مقعد ما يخدمش وعنده كل المرأة اللي قاعدة تخدم هكا هو هكا ولا
3: المرأة اللي تخدم في مامة كما قلنا العمل الحضور اللي توا بحكم الداخل علينا لعيد الأضحى
2: أيوة.
3: نهارين ثلاثة أيام في الأسبوع مش ماشي لحد البلد يعني بس قاعدة يعني في الأسبوع تخدم ثلاثة أيام فقط وتخدم بالنهار
2: أيوة.
3: يحب على مورد رزق وربي يبارك له كونه ناجي بلك استاذن هو قال لي كل
2: ربي يبارك
3: ربي يبارك له قال لي اني بدا مستعد بشرك حل مورد رزق
2: ايوه
3: قلت لي انت شو تنجم تعمل قالت لي كان من الممكن فضلنا قال لي بينا نشوفوا كيفاش نعاونوها في طابونة وتعمل شوية بكاسين شوية خبز
2: تعاون روحها في الدار نعم تعاون روحها وتعاون عائلتها في الدار يعطيها الصحة فكرة باهية خير من انها تعول على ناس باش تعطيها فهي تكفل بروحها وبعائلتها. الناس اللي تنجم تعاون شنو تعمل عايدة كيفاش نجموا نعاونوها؟
3: الصغيرات كما صورت لك ووثقت لك في الفيديو
2: نعم
3: ياخذوا عن الجارب ورقة
2: أي.
3: ورقة يعني ما عندهمش فلوشة ما عندهمش جنس ما عندهمش خزينة يعني قلت للبشر
2: نعم
3: عايشين ببساطة اما هما والله
2: يسلك
3: الحمد لله
2: السيدة رجلي أرجع لي لبيت عمي إن شاء الله يا عايدة باش نعطيك بشرة الجمعة اللي فاتت جاتني مواطنة للإذاعة نشكرها برشا قالت لي راني عندي صالون هي عندها زوز صالونات وعندها زوز بيوت قعاد طاولة وكراسي وعندها جريري هذا اللي نذكره عندها غاز هذا اللي قالته لي فنقدم لها تحية هي راي أكيد تسمع فينا هو بشيتك باش نهزوهم للمراه هذه نعطيوها ان شاء الله الساله والطاوله والكراسي لوليداتها ويقعدوا الاخرين ان شاء الله نشوفوا شكون اخر زاده مستحق ونعطيوهم اذا كان حاجتها بغاز زاده موجود نوجه تحيه كبيره للمراه هذه وهو هذه ان شاء الله يا عايده في المباشر نشوفوا شكون يوصل لها ان شاء الله القضيه هذه شكرا ليك نشكرك برشا يا عايده يعطيك الصحة وتحية وتحية لسي لازهر اللي هو زاد قدم لنا تحية راه وهذا واجبنا بارك الله فيك سي لازهر هكا وصلنا لختام الحصة نشكركم برشا على الحضور شكرا ليك سي خالد يعطيك الصحة مدام منال شكرا ليكم ان شاء الله يتفاعلوا معكم الناس وان شاء الله يا ربي تلقاو قلوب رحيمة تتكفل بوليداتكم مع تحياتي عواطف الجبالي الجمعة جاي نتلاقاو ونقدم تحية لزملائي عليا المنصوري حسام يعطيك الصحة سامحني يا حسام قلقتك اليوم شوية شكرا زاد سي كمال يظهر لي ما نعرفش شكون في التنسيق في البث الرقمي تحية ليسي كمال إذا كان هو مع تحياتي إن شاء الله نتلقاه نهار الاثنين إلى اللقاء

0: صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس، معتبرا أن الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة ساهم في تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي قال إنها باتت تمس نحو ربع التونسيين. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعي الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين للمشاركة في تأثيث المنصة الرقمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا يعتبر وباء. في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية أمس أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقال المتحدث باسم المنظمة أن فيروس هانتا خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. استشهد 10 مواطنين لبنانيين وإصابة آخرين أمس جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. تتصدر أجندة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم الاثنين القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة من الإجراءات العقابية المحتملة ضد إسرائيل، منها فرض رسوم جمركية على المنتجات المقبلة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان المحتل وشرق القدس، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية الحادة لسياسات الاستيطان والأوضاع المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
4: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامج في دائرة القانون. مرحبا مرة أخرى في تعويض الزميلتي رفقة زنيتي، إن شاء الله بعد العطلة متاحة ترجع لكم بإذن الله في موعدها وفي برنامج في دائرة القانون كما تعودتوا. اليوم يرافقوني من الزملاء نجل عطية في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، أيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج، معنا الأستاذ محسن جبوج المستشار القانوني للبرنامج كما العادة. صباح النور أستاذ، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك ثريا، تحية ليك وتحية للفريق العام معنا صباح، تحية لكل وفية إذاعة منسير عبر مختلف برامجها، لا سيما منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. نحب نقول شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة، تحية ليك، تحية للسيدة رفقة زناتي، تحية لكل متابعي برنامج في دائرة القانون، وإن شاء الله مع بعضنا وإن شاء الله تحصل الإفادة مع بعضنا، وتحية للفريق الموسع خليني نقول لبرنامج في دائرة القانون، وأي ما أقول بهذا الخصوص.
0: نعم
1: وانت تعرف ثريا.
0: أي نعرف بطبيعة، فما برشا أسماء شاركت في هذا البرنامج واللي يثري واللي من بعيد واللي من قريب واللي شاركوا قبل، وكل الناس كل نحييهم يعطيهم الصحة، لأنه المعلومة القانونية كما تعرف أنت أستاذ، الناس اللي مش دارسة قانون، الناس اللي ما دخلتش أجواء الإجراءات القانونية في المحاكم ما يعرفوش برشا حاجات، مع أنه القانون يدخل في حياتنا الكل، راه حتى كي نقولوا له بعد علينا يقول لي ديما خلط ورانا، راه
1: كل شيء في القانون الحقيقه،
0: كل شيء
1: حتى في ابسط امورنا الحياتيه اليوميه، معناها حتى باش وقتاش تقوم وقتاش ترقد هذاك قانوني،
0: وقتاش تمشي لخدمتك تلقى قانوني تبع فيك،
1: قانوني تبع فيك،
0: معناها تخرج تمشي في الثنيه تلقى قانوني تبع فيك،
1: وضعي القانون اللي تحب انت، معناها ديما هي شنو القانون، هي القواعد اللي تعود عليها الناس واعتادوا بها ونظموا حياتهم على تبقى معناها احكامها ونواميسها، وهذا هو القانون. والحاجه الباهيه زاده في القيده في القانون ثريا، خليني نقول لك انه القانون يقبل برشا قراءات، ماهيش ماده جامده، معناها حتى كي تقرا نص قانوني ففي التاويل نتاعه التاويلات تختلف من جهه الى اخرى، ولانه ديما نقول علاش المشرع يقول انه النص القانوني لا يؤخذ بظاهر الفاظه وانما يؤخذ بمقاصده.
0: نعم.
1: يزمك تبحث على مقصد المشرع، شو هو مقصد المشرع، علاش المشرع حتى النص القانوني هذاك، اذا وصلنا الغادي وقت نوليو نفهم القانون الفهم الصحيح ونطبقوا التطبيق السليم. وهذا كما قلت لك ان تشاركوا فيه الناس كلها، معنا المختصين في المجال القانون مهتمين بالشان القانوني وكل مكونات المجتمع الحقيقه، والناس تتعاون بعضها والناس تتساءل، وهكا تتكون الثقافه القانونيه عند الجميع، لانه كما قلت ساتك كل شيء في حياتنا منظم بقوانين سابقه.
0: نعم.
1: الوضع.
0: نعم.
1: ما نجموش نخرجوا عليها، صعيب ياسر نخرجوا عليها، نرجعوا في وضعيه مخالفه ووضعيه معنا لا قانونيه، واللي هذا ما نحبوش بكل كده.
0: نعم، احنا كما العاده كما التمشي العادي للبرنامج، البدايه تكون مع الجديد في الرائد الرسمي، بعده بالطبيعه كما العاده باش نمشيو لموضوع الحصه اللي نقولوا من البدايه اليوم، اللي موضوعنا هو الهيبة اللي باش نعرفوا عليها.
1: ما أدرك ما الهيبة.
0: ما أدرك ما الهيبة، باش نعرفوا عليها برشا حاجات تجي حولها برشا تساؤلات برشا أسئلة، فما ناس تهمهم الهيبة ويحبوا يعرفوا كل التفاصيل حول موضوعنا اليوم. مرحبا بناس كل على 73 460 800 في الاستشارة، طبعا الأستاذ يتقبل كل الاستشارات المعقولة طبعا، وماذا بيا أنا الحقيقة ماذا بيا تكون الاستشارات في الموضوع اللي تسألوا فيه في حصص أخرى
1: بالأساس.
0: اليوم بالأساس الموضوع هو هذا، دونك توليو نتوما على باج معانا ونبدأ الناس الكل ماشيين بالتوازي في نفس الاتجاه وتثريوا أصلا أن السؤال كي جينا في الموضوع يثري حتى الحصة، ويذكرنا بنقاط ربما ما كناش باش نطرحوها، خاطر كيما تعرفوا راهو كل قانون بحر معناه كيفاش تحكي في تفاصيل والتفصيلة تجيب تفصيلة والقوس يفتح قوس،
1: لأنه الجانب التطبيقي مهم جدا، لأنه في التطبيقات وتظهر التفصيلات،
0: صح، خاطر الحالات متشعبة ومختلفة وعديدة،
1: معناها تظهر لك هي كيف ما ديما عندك كل حالة عندها خصوصية،
0: فوالا هذا
1: الخصوصية ذيك هي اللي تزيد كما قلت تثري الناس القانوني وتخلي المعنى القانون يطبق على الوجه المقصود وعلى مقتضى مقصد المشرع من خلال سن النصوص هذه. وتو نشوفوا كي نحكيوا على موضوع اليوم الهيبة، تلقاو مقصد المشرع في برشا مجالات معناها كان دقيق وكان معناها يطلب حاجات وإجراءات بذاتها لا يمكن الحياد عليها في الموضوع نتاعنا.
0: هو احنا برنامجنا ساعتين برك، دونك ساعتين ساعتين بالوقفات وبالاخبار وبالجديد في الرائد الرسمي وكل شيء. الاستاذ الجامعي كيف يجي يقري اي ما نعرفش اي قانون كي ياخذ حاله واحده ساعات يعدي فيها ساعتين حاله واحده كا واحد. دونك احنا نحب نكونوا ان شاء الله نعطيو ابرز النقاط وابرز التفاصيل واستشاراتكم هذاك علاش نحبها في الموضوع لان هي تثري بالاسئله نتاعكم تثري الحصه وتزيد تتنوع المعلومه اللي باش نقدموها في البرنامج. اذا مرحبا بكم الناس الكل ونمشي معاك استاذ في الجديد للرائد الرسمي.
1: جديد الرائد الرسمي. الرائد الرسمي عندنا زوز عدد من الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه اللي هما العدد 45 و46 واللي صدروا خلال الاسبوع هذا وباش نحاول مع بعضنا نتصفحوا كل عدد منهم ونشوفوا محتوى كل عدد من خلال العناوين نتاع اللقاء نشرها. ونبداو بالعدد 45 من الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه لسنه 2026 والذي صدر بتاريخ 5 ماي 2026 وقد احتوى على نشر قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 2026. هذا القرار يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبي دولة مساعدين بهيئة مراقبي دولة برئاسة الحكومة. كل التفصيلات نتاع المناظرة هذه موجودة في القرار هذا المنشور بالرائد الرسمي 45. كذلك تم نشر قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل بعنوان سنة 2026. كذلك احتوى هذا العدد على عدد من التسميات والتكاليف الوظيفية وتهم وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزارة الشؤون الثقافية. العدد الأخير هو الرائد الرسمي عدد 46 لسنة 2026 صدر بتاريخ أمس 8 ماي 2029 واحتوى على قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بضبط الخدمات المسدات من قبل المدرسة الوطنية للمالية والمعاليم الموظفة عليها. كذلك تم نشر قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 5 ماي 2026 هذا القرار يتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال البركة. كذلك قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلق كذلك بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال معمورة. كذلك تم نشر قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلق بفتح مناظرة وطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. كذلك قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية مؤرخ في 7 ماي 2026 يتعلق بإقرار حصول جائحة الجفاف وضبط الأنشطة والمناطق المجاحة والمدة الزمنية التي وقعت فيها الجائحة. كذلك احتوى هذا العدد على نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 31 ديسمبر 2025. تقريبا هذا اهم محتوى الزوز عدد هذو من الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه. وديما نقولوا راهو اللي يهمه الامر ويعني عنوان من هذه العناوين اللي كنا نقولوا فيها ينجم عبر الموقع الرسمي للمطبعه الرسميه يطلع على العدد من الرائد الرسمي كاملا وحتى تحميل نسخ ورقيه منه، وكل ذلك في اطار قانوني، في اطار قانون حق نفاذ المعلومه، وفي اطار مبدا لا يعذر جاهل بجهله القانون.
0: بيه نعود نذكر موضوعنا اليوم هو الهيبة. باش نحكيه على أنواع الهيبة، لمن تجوز الهيبة، باش نحكيه أيضا على الرجوع في الهيبة، شكون يقوم بعقد كتب الهيبة معني العقد متاعها، كيف كيف الطعن في الهيبة، كل التفاصيل هذه باش نحكيه فيها بعد النغم. نعطيكم فس أستاذ ونعطيه للناس نفس باش يحضروا رواحهم ويبدأوا يفهموا الموضوع، واللي عنده سؤال مرحبا به، واللي عنده استشارة على 73 460 800 تفضل.

0: وليد توفيق محلاه الغناية. العشرة وتسعتاش دقيقة نرجع لكم نواصل معكم في برنامج في دائرة القانون، ونعود نذكروا بالموضوعنا اليوم الهبة. مرحبا باستشاراتكم، مرحبا بها الكل في مختلف المواضيع القانونية، ولكن ماذا بينا تكون في موضوعنا اليوم اللي هو في حد ذاته فيه برشا نقاط متشعبة، ونحاولوا أنه خلال البرنامج نعطيكم الأهم. كي نقولوا الهبة لغويا تجي من فعل وهبة، والفاعل هو الوهب، والمفعول به والموهوب له.
1: هيك.
0: اليوم الأطراف الزوز هذوما مهمين.
1: سهلة مالا
0: لا، هي المشكلة فين؟ كونه زاد باش يدخلوا فما أطراف أخرى للواهب للموهوب له.
1: ما هي هو في الأصل، هو الأصل هو الواهب والموهوب له. والشيء الموهوب.
0: تعريف القانوني أستاذ نجم
1: هو نعرفه. هو التعريف القانوني هو الهيبة، عرف المشرع التونسي في الفصل 200 من مجلة الأحوال الشخصية، لأنه مجلة الأحوال الشخصية كي ترجع للكتاب الثاني عشر من المجلة من الفصول من 200 حتى 213 خصصهم المشرع التونسي هذوما تحت عنوان الهيبة، وعطاها تعريف الهيبة وإجراءاتها وأركانها وآثارها وما يترتب عليها من ناحية قانونية، كل شيء منظم في الكتاب كما قلت الثاني عشر من مجلة الأحوال الشخصية، وبالتحديد في الفصول من 200 حتى 213 الناس المهتمة بالمراجعة المجلة هذه. وجاء في الفصل 200 بطبيعة الحال أول حاجة باش يعرف يقد الهيبة، وقال المشرع أن الهيبة بكونها عقد بمقتضاه يملك شخص آخر مالا بدون عوض. إيش معنى التعريف هذا؟ التعريف هذا معنى الهيبة هذه من العقود المسمات من العقود الرضائية، من عقود التبرع الذي بمقتضاها يتولى شخص بكامل إرادته، والشخص هذا يسمى الواهب ويكون له أهلية التعاقد والإرادة والرضا، وتوفر فيه كامل شروط التعاقد، يقوم بكامل إرادته بحالة ملك لفائدة شخص آخر، يملك شيئا من ماله لفائدة شخص آخر، وهذا التمليك يتم بدون عوض، يعني بدون مقابل للشخص، يعني من الواهب إلى الموهوب له. تقع حالة الشيء الموهوب بعقد معنى رسمي اشترط فيه المشرع لصحته أن يكون عقد محرر بحجة رسمية، ولهنا كي نحكيه على العقد المحرر بحجة رسمية رانا نحكيه على عقد محرر بواسطة عدلي إشهاد كما جاء في القانون التونسي. يعني الهيبة هذه ولا عقد التبرع هذه لا يتم إلا لا يكون صحيحا إلا إذا تم تحريره في حجة عادلة، إلا إذا تم تحريره من قبل عدلي إشهاد. يعني نجي نعمل ورقة في البلدية نعملوا فيها الهيبة، رأيك العقد ذاك باطل، رأي ما ترتب حتى أثر وما هيش هيبة وما عندها حتى ما عندها حتى أثر قانوني، وما يمكنش حتى معنى هذا التأويلها بأي نوع آخر من التأويلات. الهيبة لا تصح إلا بكتب إلا بحجة رسمية وبكتب ثابت التاريخ، والحجة الرسمية لا يحررها إلا عدول الإشهاد. معناها الحجة الرسمية هي شرط صحة لهذا العقد. كذلك قلت أنا بالنسبة للشخص الواهب يجب أن يكون في كامل الأهلية وكامل الإدراك. بالنسبة للموهوب له، الموهوب له قد يكون قاصرا، نقص أهلية، عديم الأهلية، مازال ما عندوش أهلية التعاقد، يعني ولكن يقع تمثيله بشخص آخر كامل الأهلية يتولى تمثيله وقبول الهيبة في حقه. علاش قلت يقع تمثيله وقبول الهيبة في حقه؟ لأنه زاد من شروط صحة الهيبة. إيش قلنا؟ هي الهيبة قلنا هي عقد تبرع، يعني بدون عوض يجي الإنسان بكامل إرادته يتخلى على جزء من أملاكه ولا من أمواله لفائدة الغير بدون أي مقابل. ولكن يجب يكون هو كامل أهلية، ويجب يقع تقع الهيبة هذه بعقد محرم عند عدل الإشهاد، ويجب يقع تسليم الشيء الموهوب. شكون باش يتسلم الشيء الموهوب إذا كان الموهوب له قاصرا؟ يقع تمثيله في العقد بمن له أهلية التعاقد

0: من الأقرباء من الغير. المهم يقع تمثيله بمن له معنى أهلي تعاقب عن إفادة 18 سنة بشخص كامل الأهلية، ويقع التنصيص على أنه الهبة لفائدة القاصر، وأنه حضر في حقه ولا تعاقد في حقه فلان الفلاني وقبل الهبة وتسلم على الشيء الموهوب في حق القاصر، لأنه تبقى الهبة صحيحة بالنسبة للقاصر، لأنه كل نحكي هنا على القاصر، لأنه كل الالتزامات وكل العقود اللي تزيد في الذمة المالية القاصر هي صحيحة، بعكس اللي تحملوا التزامات اللي هي ما تبقى صحيحة. وبالتالي لهنا إذا كان عملنا عقد التبرع هذا بالحجة العادلة وكانت عندنا أهلية التعاقد وتم تسليم الشيء الموهوب للموهوب له وتم تحرير كل ذلك في حجة رسمية، في هذه تعتبر عقد معناها هيبة كامل الشروط الشكلية والإجرائية، وهنا قلنا بدون مقابلة. لكن هنا فما حاجة أخرى جاء بها تقريب الفصل الفقرة الثانية من الفصل 200، يقول لك ولو إن كانت الهيبة هي معناها من عقود التبرع وبدون معناها عوض وبدون مقابل مالي، إلا أنه يجوز للواهب أن دون أن يتجرد مع النية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هيبة عوض. معناها إيش معناها لنا؟ معناها نجم الواهب وقتها باش يعمل هيبة للغير بدون مقابل، باش خلى له على دار ولا على عمارة ولا على شقة ولا على غيره، لكن يلزمه بعمل معين. شو مثلا؟ مثلا يقول أنه يعمل له راتب شهري، يلتزم باش يعني الموهوب له يلتزم باش يوفر راتب شهري مثلا للواهب كل شهر باش يعطيه مبلغ مالي متفق عليه ومضمن بعقد الهبة. إذا كان أخل بالالتزام هذا فإن الهبة يقع إبطالها.
1: أستاذ هذه نجم ندخلوا في أنواع الهبة من بعد نمشيوا بال
0: هذه هبة، هذه تسمى هبة بعوض،
1: خليوها
0: تجيبها المشرعة في باب بتاع تعريف الهبة في نفس الفصل 200 بتاع تعريف الهبة. فهمت
1: معناها؟ فما هبة يمكن أن
0: يقول لك هو شو حاب يقول مشرعة، حاب يقول لك اللي هي الهبة في الأصل هي تبرع بدون عوض، وأنها تبقى عقد تبرع ومعنية تبرع بدون عوض أنك تجرب تفرض على الموهوب له التزام القيام بعمل معين وكهو.
1: معناها
0: ديما هي تقعد هيبة ديك ما تقعد بعوض، لكن نزيدوها كشريتك هيك الالتزام هذاك. معناها تصير هي عمليا حالات نادرة الحقيقة، مش ماهيش دارجة المسألة هذه، لأنه ديما اللي يحب يعطي هيبة في العادة ديما تلقى هيبة كاملة وبدون لا شرط ولا التزام. إيجا نكتب لك، ما وحنا ذيك هي العبارة، إيجا نكتب لك وإيجا نعطيك. الهيبة هي عقد تبرع، إنسان في كم مدرك العقلية يحب يتبرع لشخص آخر بشيء من مالي ولا بكامل مالي أو ملكي دون رغبة خاصة منه في الحصول على مقابل مادي ودون أي تعويض.
1: فما نقطة مهمة عنا تليفونية، طب فما نقطة مهمة شكلا يظهر لي هي مهمة، شكون يكتب الهيبة قلنا؟ عدول؟
0: هذا شرط صحة ما تنجم تكون الهيبة صحيحة إلا إذا حررت والحجة الرسمية، والحجة الرسمية لا يحررها إلا عدول الإشهاد كما جاء في القانون التونسي وكما هو يعني تحرير.
1: لا محامي
0: ما تنجمش تعملها عند محامي، ما تنجمش تعملها عند محرر العقود في إدارة الملكية العقارية، ما تنجمش تعملها في ورقة بيضاء وتمشي صحها في البلدية
1: وحدك أنت وياه.
0: هذا كل وإذا كان ما تتحررش عقد الهيبة ما يتحررش بالحجة الرسمية فإنه يتعتبر باطل بطلان مطلقا، معناه ما يتصلحش، ما فيش إجراء لاحق باش نصلحوه، ما نجموش نعملوا كتب تكميلي فيه لأنه ما نحكيوش على كتب هيبة، لأن إذا كان ما تحررش بالحجة الرسمية ما فماش كتب هيبة.
1: طيب
0: من شروط صحة الهيبة أن تحرر بحجة رسمية يحررها عدل إشهاد كما جاء في القانون التونسي.
1: معناها تو نتوما أستاذ بصفتك محامي كيف يجيك الكليون تاعك اللي تتعامل معاه في قضايا اخرين، معناها يكون رجل اعمال عنده كذا ولا كذا، كي يرجع لك يقول لك انا نحب نعمل هيبه مثلا في كذا لبنتي الصغيره مثلا، تقول له يمشي لعدل الشهاد، مش انا راه خاطر انتم تكتبوا العقود الا هذه.
0: احنا بطبيعه الحال هم المحامين من من المهام نتاعهم من اختصاصاتهم انهم يحرروا العقود باستثناء عقود الهيبه، اللي عقود الهيبه ما يحررها كان عدل الشهاد. لكن في المثال اللي عطولي انت راه قد نكون احنا بحاجه للمحامي الحريف المتعامل مع محاميه. علاش نقول لك انا اليوم وديما نقولها حتى مع رفقه، ديما لازم الانسان يكون مسنود بمحاميه، كل عائله لازم يكون عندها المحامي نتاعها الحقيقه. مش من باب معناها الكوربوراتيزم ولا حاجه اخرى، راهو ساعات الاستشاره تفوت عليك برشا مزايا والالتزام القانوني اللي كانت تقوم به وتمضي عليه وانت ماكش فاهم خفاياه ينجم يحملك نتائج ما كنتش تتوقعها.
1: ولا خاب من استشار
0: بالتالي لانك تقول لي انا عندك حريف ومستانس بيك وقضايا عندك ورجل اعمال تتعامل معاه في القضايا التجاريه والمدنيه وغيره
1: كذا،
0: وقتها يولي المحامي محاميه هو الذي يتولى
1: هو اللي يرشد وقتها
0: يعمل ربط الصلة هو بالعدل الإشهاد
1: أي سهل حتى
0: المحامي من المهام بتاعه ينجم هو يحل محل حريفه في ربط الصلة بعدل الإشهاد والإشراف على عملية تحرير كتب الهيبة لكن يحارب الحجة العادلة دون
1: الإشراف.
0: أن يغيب دون أن يغيب المحامي بهذا الخصوص
1: أي أي.
0: معنا ما تغيبش
1: مهمة برشا
0: معنا ما تغيبش محاميك كما طبيب أنت تنجم تمشي تأخذ دواء من الفارماسي وقد نجم يمشي معك ونجم يمشي كي تكون تحت استشارة الطبيب وتحت مراقبة الطبيب تبدأ أكثر ضمانات اليوم تحرر عقد الهيبة بتاعك عند عدل الإشهاد تحت رقابة وضمانة ومعناها محاميك الذي يكون مستشارك القانوني بهذا الخصوص لأن قد علاش لانه حتى خلينا مش حريفك لانه قد تكون الانصراف النيه نتاع الواهب اللي شيء معين فيلقى روحه واهب اكثر مما كان
1: طنجيوم احنا من بعد التفاصيل هذه استاذ على خاطر
0: الغلط في الشيء
1: هي شو هنا ربما الانسان اللي يستشير محامي ولا يرجع له ولا يخليه كما قلت انت هو يشرف له على الهيبه
0: ما
1: راهو مش هنا التقليل من امكانيه عدول الاشهاد بالعكس هما رجال قانون ومعترف بهم ومختصين وهذا اختصاصهم لا ناس قاريه ودارسه وناس متعديه بمناظرات كبيره وطنيه
0: خلينا ما تخلصش الامور لان الاستشاره القانونيه احبابنا مكرنا المشرع التونسي خاصه بها المحامون دون سواهم بمقتضى المرسوم عدد 79 ل 2011 يمكن المحامي بفضل بحكم تكوينه القانوني وممارسته اليوميه للعمل القضائي واطلاعه على الاحكام القضائيه وعلى فكره هذا عنده فكره ينجم الانسان يستوعبها ونجم تكون لانه عدل الاشهاد مهمته الاساسيه في العقود هذه هو تحرير العقد وتبقى ما يقع الاتفاق عليه وما يقع اشعار به لانك انت لكن الوضعيه القانونيه واراده وانصراف الاراده نتاع الاطراف عند التعاقد تنجم تكون عن طريق المحامي نتاعو لانه ينجم حتى يوجهه قل له يا
1: طبيعة طبيعة هو ذي دور الدور هو هذا دور المحامي
0: يعني العدل الإشهاد ما يعطيكش
1: حتى يفسر لك الهيبة هذه شنو باش تنتج عليها من بعد وشنو ينجم يقع فيها وشنو كذا وكذا وكذا وراك إذا كان وهبت راك بعد ما عادش نجم ترجع إلا في الحالة كذا هذه شنو المقصود بها
0: هذه
1: بتبيع كل شيء كل شيء
0: الدور الاستشاري مهم جدا معناها حتى كي تكون حريف أنت معناها عند المحامي تاعك وفي من نزاعاتك المالية
1: باش ما تقعش من بعد في اللي باش نحكيه فيه فيما بعد فما برشا حاجات
0: لا يقع معناها
1: اي فما غلط يقع من بعد باش ما تقعش فيها وكذا تكون مسنود برجل قانوني اللي هو محاميك تستشيره يكون لك احسن بطبيعه وهنا ديما نعاود نقول راهو الكفاءه نتاع عدول الاشهاد لا تناقش في المساله هذه فقط الاستشاره نتاع المحامي اذا عندك محاميك بطبيعه تكون يعاونك برشا العشرة 31 دقيقه بعد اذنك استاذ ناخذ مكالمات انا حبيت نمشي اكثر في الموضوع ما ميساج خلينا نشاركوا المستمعين صباح النور مرحبا شكون معنا
2: الو عسلامة صباح الخير
1: عسلامة صباح النور
2: عايش قرج من مستير بالله
1: مرحبا الاسم بربي قتلي
2: قرج
1: قيس مرحبا قيس
2: عايش
1: تفضل
0: سي فرج مرحبا سي فرج
2: يا حبوب يسرك استاذ يرحم والديك
0: عايش وياك
2: والله عندي مشكله جي 8 سنين تو صارت في المحاكم وما لقيتش حل في الحكايه هذه بالذات
0: كيفاش سي فرج
2: عندي امي كتبت لي عقد تنازل انا وخويا مش عقد هيبه هم تو برشا تو نزل في القانون المحامين ما نجيش نحط محامي ما نجوش حتى عاودوا لي شهاد قالوا لي هذه ما فهموهاش
0: عقد تنازل شكون كتبتوه
2: عند عدل الإشهاد
0: كتبتوه عند عدل
2: كل شيء أموري واضحة معناها أمور قانونية أموري واضحة أما شنو هي كتبت لي أنا وخويا عقد التنازل فيما تملك في السمن نتاعها من زوجها زوجها متوفي وفي بايا من أمها وفي بايا من بوها معناها في مرث معناها ورثة
0: نصيبها من نصيبها من الإرث في والديها
2: في يعطيك الصحة يرحم والديك كصدقة عقد التنازل معناها عملتوا لي بسوم كذا كذا بطريقة معناها عندي سوم معين كصدقة وما عنديش هكا الحدود مثلا كي نمشي تو لعادل الإشهاد
0: إيه ما عندكش حدود خاطر أنت ما تعرفش العقارات الكل كي كل
2: يعطيك الصحة والعقارات ماهيش مسجلوا كل شيء
0: إيه شو الإشكال اللي عندك تو أنت قلت لي نزاع ما تروح في المحكمة قد عنده 8 سنين علاش؟ شكون يخاصم فيكم أنتم تو؟
2: أنا حبيت نعمل قضية استحقاقية على خطاش الأرض على شياعي مش مسجلة فهم كيفاش السيدة الرئيسة
0: اي معك الاستاذ محسن
2: لبوش انا عامل قضية استحقاقية كي جي نسجل الاراضي كي في نمشي لدبدرخانة يقول لي حجة وفاة تاع امك نحط حجة وكات نحط له عقد تنازل.
0: سامحنا عاد سامحنا كيفاش باش تعمل قضية استحقاقية وهو ما عنده معقار وما عنده رسم عقاري رسوم إذا كان الموضوع إذا كان الموضوع فيه رسم عقاري في دفتر خانة ما ينجمش يكون فما قضية استحقاقية ما نبداوش نخلطوا في المصطلحات وكان باش نقعدوا نسمعوك برا زاد احنا باش نقولوا كأن ما احناش فاهمينك.
2: لا لا سيد الرئيس أرادي مش مشيت.
0: ما عادش قول لي سيد الرئيس أنا راهو الأستاذ محسن قبوج مانيش رئيس راهو.
1: أستاذ أستاذ.
0: خلينا مع بعض.
1: سي فرج أستاذ.
0: خلينا نحكي بدون ألقاب ميساج قول لي أستاذ فقط.
2: أرادي مش مشجبة راهي. أنا قاعد أسجل فيها
0: فهمت. أي خاطر قلت لي مشيت للدفتر خانة وقالوا لك حجة الوفاة. على الوقت تمشي للدفتر خانة أنت.
2: باش نسجل الرسمة معناها.
0: شو بربي سي فرج اسمعني شوية. فما التسجيل حاجة والترسيم حاجة واحدة أخرى. سامحني عاد بشوي عاد شوي خلينا نكمل لك يعني وبعد قولي بالاقل الترسيم بالنسبه للترسيم معناه العقار مسجل هو عنده تيتر بليقدي وانت تحب ترسم المنابات نتاعك هذا يسمى الترسيم والتسجيل معناه العقارات اللي عندكم ما فيهمش رسم بالكل يلزم يدخلوا للمحكمه العقاريه والمحكمه العقاريه تصدر فيهم حكم بالتسجيل. اما انت ايش عملت هذه ولا هذه في عقلك انا واحده واحده مع بعضنا سي فرجاك
2: عملت مجهود انا رسمت في المحكمه العقاريه
0: خذيت حكم المحكمه العقاريه سجلت في المحكمه العقاريه اي وبعد مشيت المحكمه العقاريه هي بيدها هي وحده تبعث لاداره الملكيه العقاريه باش يرسموا ويقيمون الرسم العقاري.
2: يعطيك الصحه يرحم والديك
0: يرحم والديك
2: سوات لي باسم الورثه الكل قلت وين يا عندي عقد تنازل هذا واحد كل شيء عمل برا نشوف معاد الشهاد نتاعك
0: لا عاد انت كي عندك عقد التنازل هذا سامحني انت تو عندك عقد التنازل وقت اللي القضية منشورة في محكمة في المحكمة العقارية أنت حضرت في المحكمة العقارية وقدمت كتبة
2: أي عندي محامي
0: أي ما أنا إيش قلنا أنت تقريبا اتصلت بي مرة اتصلت بالبرنامج قبل أنت اتصلت بينا أنت قبل
2: هاي مرة
0: وجاوبناك وقلنا لك يعطيك الصحة سي فرج قلت لك إذا كان المحكمة العقارية ما خذتش بعين الاعتبار الكتائب هذه ما ترجعش لدارة الملكية العقارية مش باش تعمل لك حتى شيء قلت لك ترجع للحكم العقاري وتاخذ نسخة منه وتقراه وإذا كان مازال فيه أجال للطعن إذا كان فيه إضرار بحقوق الطعن فيه وإذا كان ما عادش فيه أجال للطعن راه يولي حكم نهائي وإدارة الملكية العقارية ما تنجمش ترسم لك حاجة على خلاف ما قضت به المحكمة العقارية أخويا.
2: ايه قضت لي معنا المحكمة العقارية حاكمة اللي هي امي عندها منات فهمت كيفاش
0: ايه لكن ما الكتب نتاعك ما خذتوش بعين الاعتبار
2: علاه
0: ما نعرفش نجاوب علاش تلقاها في الحكم كي تمشي للمحكمة العقارية تطلب نسخة كاملة من الحكم كي تقراها تلقى علاش المحكمة ما خذتلكش بالكتب نتاعك داكوردو
2: معناها ما
0: عندناش
2: حق ما
0: نسلم العقل. انا قلت لك ثبت مع الحكم ولا نقول لك لا عندك
1: حق
0: لما
1: نكشف
0: محاميك هو اللي اقرب ليك هو اللي يقول لك علاش اما انت مش
2: انت المحامي نتاعك قال لي نكشفوا هكاك ومن بعدين نقدموا العقد التنازل هذا الورثه كل واحد نقول له اعطيني المناب نتاعك ناخذ مناباتنا حد المحامي ما فهمهاش عادل الاشهاد هذا ما فهمهاش هي عادل الاشهاد نمشي
0: له انت خذ الحكم انت قلت لك خذ الحكم العقاري خذ اللائحه كل وخذ واقرا الملخص وقرا الحيثيات ومحاميك يقرا لك الحيثيات ويفسرهم لك تو تفهم كل شيء ما ينجمش يكون محامي ما فهمش وعادل الاشهاد ما فهمش واداره الملكيه العقاريه
2: عادل الاشهاد يقول لي اللي كتب لك هذا عقد التنازل الله يهديه اي عادل الاشهاد نمشي له مثلا
0: اي اللي كتب لك عقد التنازل الله يهديه معناه فهم شنو الكويس اجي وين الخلل. على كل حال سي فرج انت بالنسبه ليك اللي في اللي بحكمت به المحكمه العقاريه هو اللي سجلوا اداره الملكيه العقاريه فيما زاد على ذلك ما نجمش نفيدك الحقيقه ويبقى محاميك ديما نقول هو اقرب باش يعطيك الاستشاره الصحيحه على ضوء ما عندكم من مؤيدات ومن وثائق. انا فقط حبيت نقول لك راهي اداره الملكيه العقاريه ما تنجمش ترسم حاجه على خلاف ما جاء بالحكم تاع التسجيل الصادر على المحكمه العقاريه وبارك الله فيك.
1: يعطيك الصحة سي فرج عمل بنصيحة تو توصل الإجابة به. شوفوا مكالمة أخرى بعد نرجع لموضوعنا أستاذة. ألو عسلامة صباح الخير.
3: ألو عسلامة
1: مرحبا
0: مرحبا
3: الله يعيشك ويرحم والديك أنت والأستاذ.
1: يعيشك سيدي يرحم والدينا والديك. تفضل سيدي شكون معنا؟
3: إبراهيم معك إبراهيم.
1: إبراهيم مرحبا سي إبراهيم.
0: مرحبا سي إبراهيم.
3: بربي أنا عن الوالد يرحمه خلينا تقريبا ما يقارب 30 هكتار إرث وتوفى 2010 لكن نقصتي كل واحد واحد في الخارج واحد كل واحد في بلاصه ما نتلموش باش نقسمك الارث هذاك وكل ما نطلبهم خاطر انا مقيم في البلاصه وهما يخدموا رواحهم واخواتي زاد بعاد المهم وكل ما نجي يقول لي عند خونا صغير هذا قال برا خلي عمر داره وخلي يكون روحه شويه تو نقسموا تو معناها هما اللي داس عليهم ما انا محتاج شوي باه جاء المسح عقاري
0: نعم
3: 2023 2024 جاء المسح عقاري تفاجأنا اللي هو سي خويا ضايع حب يسجل الكل باسمه هو.
0: ايه
3: عملت اعتراض.
0: ايه
3: عملت اعتراض خاطر الناس كل عنده منابات وكل شيء.
0: ايه قلت هذا راه ملك وراثة ماهوش ملكه هو.
3: يا رحمه يديك يبارك لك. بعدين ثم الدار خلينا هالو زاد الدار كبيرة خلينا هالو. انا بنيت الدار اخرى بجنبها. دار يعني يا رب كيفاش بنيت وكيفاش تعبت فيها وكل شيء.
0: ايوه
3: عملت تعرف الريف مع الناس مية وقتها وعملت ماجن وعملت جراجات وعملت
0: هاي مسالش تفصيلات مسالش قل لي برا سي ابراهيم. ايوه
3: المهم بعد وقت نجي يسجل هو وجي المهندس مع رئيس المحكمة وجمع كل بعد حتى داري ما حط هيش ما انا حد مزار لوخر نزار لوخر ولا ما عنديش معنى عبارة كاني ما عندي حد شيء
0: معنى حاب يسجل كل بما فيها الدار اللي بنيتها انت حاب الكل يسجلهم باسمه
3: كل وانا الدار بنيتها
0: وانت حاضر وقت جاي التوجه ما عامل اعتراض انت عامل اعتراض انت
3: لا ما حضرتش وقتها ما
0: حضرتش علاش ما حضرتش
3: ما في بديش الوقت بعثوا له هو استدعاه
0: كيف انت عامل الاعتراض قبل ما يخرج ولا قبل ما يخرج التوجه عامل الاعتراض
3: لا مش توجه صدر
0: هذاك يسمى توجه هذاك يسمى توجه كي يجيك القاضي ويجيك القاضي
3: اسمع
0: ايه اوكي باو بعد كي يجيك القاضي ويجيك المهندس يجيو على العين يجيو غادي كاي على البلاصه
3: انا وقت مقيم في السبيطار
0: يسمى هذاك توجه يعني اش معناها توجه معناها توجه هو الى العقار مشاو معنا
1: لا هو استاذ هو مش حاضر وكان جاي حاضر ودعا
0: لا لا حبيت نعرف مش في الماده في الحضور وحبيت نعرف جاهز كان توجه هذا جاي القاضي جاي قبل ما انت تعمل الاعتراض ولا بعد ما عملت الاعتراض
3: لا هو انا كنت مقيم في السبيطار
0: بس الاعتراض يا سي ابراهيم الاعتراض وقتاش
1: هو على اعتراض عملوا بعد خاطر هو سجل الارض الكل يدير بما فيها
0: داره الاعتراض بعد ما سجل هذا
1: ساره
0: الاعتراض يتم عكور وانا وقت القضيه
3: ما سجلش هو ما سجلش
0: يا سي ابراهيم يا سي ابراهيم يبارك فيك تبعني يعني. انت الاعتراض نتاعك اللي صبيته في المحكمه العقاريه صبيته قبل ما يجيكم القاضي غادي ولا بعد ما جاكم القاضي
3: وقت جانا القاضي هو مازال يواصل يخدم في المنطقه
0: انت وقتاش صبيت مطلب الاعتراض
3: صبيت في وقتها في نهارتها
0: بعد ما جاكم القاضي
3: بعد بنهار ايه
0: بعد ما جاكم القاضي بنهار
3: عملت اعتراض قال
0: لي انا الاعتراض عملته بعد ما جاء القاضي للبلاصه
3: اي بعد
0: هيك مو حبيت نعرف خاطر مهم جدا اذا كان انت صبيته قبل وما تحضرش في التوجه وقتها مشكل توا عاش فما المشكل هذا برا واصل خويا وبعد شو صار
3: المهم بعديش عندي قطعة دي البني فات ده
0: انت الاعتراض عملته وحدك ولا عن طريق محاميك
3: لا مازلنا في وقت ما
0: هي لا مسي ما غير تبريرات وشوف قل لي جاوبني باش النجم ديما نعرف مطلب اعتراض نجم تعمله ما غير محامي هيك علاش سألتك انا تنجم تمشي للمحكمة وتسجل اعتراض مالك تعرف هاد ما علاش ما تجاوبنيش عرفني معاك لا لا يا سي ابراهيم خلينا نقص شويه طونسيون ما تخليش روحك معناها متوتر خليني واحده واحده حتى شيء ما يستوجب باش نتوتر ولا باش كذا انت مشيت عملت اعتراض مباشره مش عن طريق محاميك
3: مباشره
0: به وين وصلنا توبر هذوما الديتاي هذوما عندهم اهميه تو بعد نقول لك ايه
3: الديتاي هذه استاذه مش نقول لك حاجه وقت يعمل لك جابك جيميل ويصور ويعمل كل شيء
0: هي.
3: بعد يعملوا اجتماع بالعبيد في البلدية
0: هكاك هي
3: يحضر الفلاح وك الناس مواطنين فمي كانت أنا قدرت بالصدفة نهارتها
0: أيوة.
3: جيت نهارت الاجتماع بالضبط
0: أيوة
3: كي يوجي من السجن مشيت معه
0: الرئيس
3: معناه
0: وليجان هذوك الليجان نتاع المسح هذوك اللي اجتمعوا
3: هذاك الليجان هذيك
0: هي يعطيك الصحة هي
3: باه تمشيت فجاتني وقت انه هو حد بنهار
0: اعطيني بالله سي ابراهيم ايش نقول لك بربي برشا مكالمات اعطيني تفاصيل شنو سؤالك بالضبط وبر
3: المهم انا
0: مشيت ورجعت وقلت لك
3: نعم عملت اعتراض
0: أي.
3: بعد ما عملت اعتراض
0: نعم
3: القطعه اللي نحفر فيها ورا داري تقريبا نص الدار كي كنت شغال فيها عندي شويهات وكذا يعمل بي قال له ما يمكن
0: باقي كل شيء نتاعه هو باقي كل شيء نتاعه هو
3: كل شيء نتاعه هو هكاك بالهواء وبرا
0: بعد ما يسالش اي
3: القطعه دي صار فيها تقريبا عندي 35
0: يا سي ابراهيم بربي خليني اسالك سؤال تو انت تبارك الله 30 هكتار والنزاعات ولات محتده بينك وبين خوك هذايا وانت حط يدك يقول لك هذاك نتاعي تو ما زلت ما عملتش محامي ولا عملنا محامي تو
3: لا عملت محلل.
0: الحمد لله استنيت عليك أنا توك. أنت وليت بين أيدي أمينة وعند رجل قانون وعندك قضية منشورة قدام المحكمة والبرنامج هذا ما ينجمش يتناول المواضيع اللي هي منشورة قدام المحكمة. محاميك سامحني سي إبراهيم باش نقصوا عليك المكالمة خاطر محاميك هو اللي يقول لك شنو تعمل شنو ما تعملش. راهو يحجروا علي إبداء الرأي في نزاع منشور أمام القضاء ومعنا ربما قد نفيدك نجيبش نفيدك النجم نضرك ونجيبش نصلح لك نفسد لك. محاميك اللي هو عنده الوثائق وعنده المؤيدات هو أقرب إنسان باش يعطيك الاستشارة الخاصة بالملف نتاعك. وهذا مبدأ قام عليه البرنامج في برنامج دائرة القانون في ذات مستير ونظن السيدة ثورية تشاركني في الرأي ذا.
1: هذه مبدأ عاملينه انتم في برنامجكم.
0: لا تو يجيش انا ما يجيش انا نفسد خدمه تو عنده محامي والنزاع نزاع خاص ومازال متعهد به القضاء ما قالش فيه القضاء كلمة الفصل.
1: انا الحقيقه ما بون ما نعرفش ديونتولوجي نتاع خدمتكم تفرض عليكم ربما وانه زميلك يخدم في حاجه انت ما تجيش باش تحكي
0: ولا خاصه ما عنديش معطيات كامله انا توك
1: فوالا انا هذه خليني نتكلم استاذ اللي نخاف منه هذا
0: صحيح
1: خاطر محامي انا متاكد عنده الوثائق وقدامه كل شيء بالتفصيل. انت لهنا باش تاخذ كلام طاير في تليفون اسافور يعطيك لي ديتاي كل ما يعطيكش
0: ورغم اللي حاولنا معاه باش ناخذ لي ديتاي
1: لا وفين المشكله. المشكله اذا كان انت ترشده وانت ما عندكش معطى معين تنجم تمشي في ثنيه غلطه يولي هو صح. تخلق حتى ازمه ثقه بينه وبين محامي اللي مش ماشي فرد توجه انت
0: وياه.
1: انا هنا نفهمك اما في حكايه اخلاقيات مهنتكم وكيفاش تتعامل مع حاجه تبعك البرنامج تبعك
0: البرنامج هذا راه برنامج نتاع معلومات
1: ماهوش
0: نتاع استشارات معناها في مخصوصه لانه الاستشاره الخصوصيه خليني نقولها للمره المليون الاستشاره الخصوصيه لا تكون الا لدى المحامي وفي مكتب المحامي وفي مقابل اجره عادله متفق عليه مسبقا وهذا الكل منظم بقانون وهيك علاش ديما نقول راه شوفوا على مقصد المشرع علاش جاء في الاستشاره وقال يختص بها المحامون في مكاتبهم وفي مقابل اجره عادله لانه لهنا فما خصوصيات نتاع دراسه الوثائق نتاع مؤيدات. احنا لهنا نجم نعطيك معلومه سويفون شو تعطيني انت من معطيات باش تجيبني في نزاع معين بذاته راه حتى نزاع يشبه لغيره. انا سي ابراهيم توسعنا بالنا وصلنا كي وصلتك الا انت عندك محامي ولا وكان عندك زاد القضيه مازالت منشوره شو تحبني نقول لك نسبق انا شو نتوقع باش يصدر لك من احكام كذا
1: ليش فهمناها فهمناها استاذ
0: ان شاء الله فهم
1: الموضوع
0: لا ان شاء الله فهمها هو ان شاء الله فهمتها الناس اللي تبعتنا.
1: انا الحقيقه نعذرك في حاجه واحده وانه ما قدمكش وثائق بالديتاي كيما قدم محاميه دونك تخاف لانك تمشي في ثنيه غير متوجهه للمحامي واللي هو عنده اكثر المعلومه صحيحه منك خاطر نعرف مش معناها برنامج على الهواء ويكلم فيك بالتليفون مش باش يلخص لك اللي موجود في الوثائق الكل
0: هذا هو ولا حتى كي يحاول ينجم تعوز أنا تفوتوا تفصيلة صغيرة كما قلت له جاكم التوجه قال لي لا ما فيهاش توجه رأي. هو التوجه هو مصطلح قانوني معناه الإنسان كي يتنقل القاضي اللي هو والخبير ولا هو والمهندس تاع المسح العقاري يتنقلوا لعين المكان هكا التنقل ده يسمى التوجه نحو العقار. هو إيش معنى التوجه؟ توجه إلى العقار
1: فهمناها هذه نرجع لهيبتنا نرجع لموضوعنا على خاطر ما قلنا فيه حد شيء بار وانو عملنا التعريف به
0: عملنا التعريف
1: فيسا فيسا احنا نمشيو
0: احنا مازلنا في التعريف.
1: مش كون تجوز الهيبة
0: هو مش كون تجوز الهيبة حسب رأيك انت ليش كون تجوز الدارج
1: القانون شو يقول
0: الدارج الدارج
1: القانون شو يقول ليه ننوهب لنا نحب نكن على كيفية ننوهب لنا
0: نحب هو شو
1: اما القانون شو يقول
0: هو بالضبط هو بالضبط كيما قلت انت مدام ثريا انا نوهب للي يحب وهكا شنو يقول القانون انك انسان يكفي ان تكون مالك للشيء الموهوب ان تكون في كامل مدارك العقليه ان تكون في حاله وعي تام اهل للتعاقد معناها قانونا وبالتالي انك تهبه لمن تشاء. علاش قلت لك انا شنو رايك لانه برشا ناس كانوا يعتقدوا ولا برشا ناس مازالوا يعتقدوا والعديد من الاشخاص تعتقد انه الهبه لا تجوز الا بين افراد العائله الواحده مش صحيح انسان يجي
1: هذا راهو خطا شائع
0: هو خطا شائع علاش حبينا
1: وبرشا يجي يقول لك بابا راجل كبير ما يعرفش اش يعمل مشي يكتب الهبه هذه للكذا ساعات ايه حتى جمعيه ولا كذا
0: جمعيات
1: وما عندناش بها حتى علاقه ذاك رزقنا وكذا يحسبوه عقد باطل
0: هو العقد صحيح لانه صاحب الشيء اذا كان هو عنده مالك الشيء له وحده هو حق التصرف فيه بسائر اوجه التصرف القانونيه بما في ذلك الهبه. لأن الهيبة هي عقد ناقل للملكية، زي ما نساوش وقت اللي تنبر معقد هيبة عبارة الملكية نتاع الشيء الموهوب تنقلت من عند الواهب للموهوب له بشرط، فقط كما قلت لك شرط صحة من شروط الصحة إضافة إلى شرط التحرير بالحجة العادلة أنه يقع تسليم الشيء الموهوب. لأنه لهنا ردوا بالنا، إذا كان ما تمش التسليم، إذا ما كان تمش التسليم يراه فإن الهيبة تعتبر باطلة. وي التسليم هذا شرط صحة، كيما التحرير بالحجة العادلة شرط صحة، فإنه تسليم الشيء الموهوب هو شرط صح.
1: معناها أنت وهبت لي
0: وهبت لك برتمان ولا حتى ما يزمني نسلمه لك، مش نهيب على الأوراق فقط. خلينا من الموضوع،
1: كيفاش عملية التسليم هذه، كيفاش باش يقع إثباتها؟ معناها
0: يقع الحوز تحويزه بالعقار، موضوع الهبة حل ياخذ فتح ويحل ويبدل قفوله ويعمل يصبح مالك. واذا كان العقار الموهوب عنده رسم عقاري كما كنا نقول مع سي ابراهيم، راهو الهبة لا تصح الا بالتسليم وبالترسيم بالسجل العقاري،
1: يمشي رسمها.
0: معناها اذا كان عنده، اذا كان فيها تيتر بلو ما يكفيش انه يقع التسليم، يلزم التسليم
1: ويلزم
0: الترسيم بالعقار. وهذا شرط صحه، وكما قلنا نقول اذا كان
1: اللي معناه استاذ انت توا يلا اللي بوكم ولا بوكم وهبت لكم حوايج امشيوا وجريوا حوزوا رسموا راه بعد يدوروا عليكم.
0: ولا خاطر لا نص زاد القانون،
1: لا والله شرط خفيرة وشرط هذا الناس ما تعرفوش راهو،
0: والفصل هذا نتاع مجله
1: ما يجيش البال المواطن العادي، ما يجيش البال المواطن العادي يقول لك بابا وهب لي وكتب لي ومشينا للعدول وكذا، وين نعرف ان هذا الحوز والترسيم ولا،
0: ويقول لك
1: نجم الانسان يخلي اموره هكاك.
0: لك إذا كان ما تمش التحويز معناها التسليم في وقته، وراه على الواهب أن يسعى إلى إتمام إلى تسليم الشيء الموهوب. معناها كبية ولا أمي تعمل لي هيبة، نبدأ نجنجن عليها كما نقول بالدرجة نتاعنا، هيا هي تعطيني الساعة. إذا كان ما يصيرش التسليم، ما تسلمنيش المفاتح وما تمكننيش من الشيء الموهوب، الهيبة تولي مش صحيحة. معناها إذا كان معناها مات الموهوب له، إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل ما يبول الموهوب له قبل التسليم، فإن الهبة تكون باطلة وغير صحيحة، لأنه ولات ناقصة ركن من أركانها الأساسية هو ركن التسليم.
1: بيه مهم برشا ركن التسليم هذا رجعنا عليه. قلنا توا شكون يكتبوا الهبه،
0: قلنا شكون اللي يتمتعوا بالهبه في التسليم.
1: خلينا نقول
0: تفصيله صغيره هنا قدامنا الفصل 203. اذا لم يتم التسليم كان للموهوب له ان يطالب به. علاش قلت لك يمشي لميمته ولا لبي يقول يا ميمتي هاتني الشيء اللي كتبته لي، كتبنا على ورق وما خدينا حتى شيء.
1: دخلت غولة في برشا ناس.
0: لا مش أنا دخلت غولة، أنا نحب كي يبدأ الإجراء.
1: لا والله يا أستاذ،
0: إذا لا بالحق هو يلزم تدخل فينا الغولة. يلزمنا نعرف تدخل فينا الغولة ونخرجوها باش نبراها فرد مرة، معناها باش يكون تصرفنا تصرف قانوني وصحيح 100%. معناها توا عندنا شروط وعندنا عقود الهيبة، عقد من عقود التبرع. بدون عوض. عقد من عقود التمليك، الناقل الملكية ينقل الملكية. شرط صحة أنه يكون محرر بالحجة العادلة، وشرط صحة أنه يقع تسليم الشيء الموهوب للموهوب له. وأكثر من ذلك إذا كان الشيء الموهوب موضوع رسم عقاري، فإنه الترسيم زيادة بالسجل العقاري هو شرط من شروط صحة عقد الهبة.
1: به وسؤالي لشكون تجوز الهبة؟ الهبة اللي تحب أنت.
0: صحة مهم جدا يعطيك الصحة. الهبة راهي نجم تكون ما بين الأبناء والآباء والآباء بين الآباء وأبنائهم، بين الأزواج الزوج وزوجته والزوجة وزوجها بين الأزواج، وتنجم تكون بين الأخ والأشقاء وغير الأشقاء، وكما تنجم تكون مع الغير. فما فقط تقولي شنو الفرق بين هذا كل كه؟ فقط في معلومة تسجيل في معلومة في المعلومة.
1: كي تبدأ بين أفراد العائلة في معلومة تسجيل أقل.
0: كي تبدأ بين بين الأسلاف والأعقاب، يعني بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والزوجات، هذيك معلومة التسجيل هو معلومة قار، هو اللي يساوي تقريبا 130 دينار فقط. إذا كان ولات الهيبة لشخص غير من غير هؤلاء تولي بنسب مئوية من القيمة الحقيقية للعقار الموهوب، وتختلف هذه النسب ما بين إذا كانت بين الأشقاء للأشقاء، ولا إذا كانت للأعمام والخالات، ولا إذا كانت الغير الذي لا تربطنا به أي علاقة قرابة. كل مرة بطبيعة الحال يقع معنا الترفيع في معلومة التسجيل، وتوصل حتى تقريبا 35% معلومة التسجيل من القيمة. وهذا مفهوم، لأنه هنا إنك بش بالهيبة بالنسبة للموهوب اللي هو اللي بيتحمل هو المصاريف نتاع التسجيل، هو هي إجراء نافع له نفعا محض باش يجي ياخذ شيء بدون مقابل وما يدفع حتى شيء وزولي ملاك يخلص بايلق بعضه كما يقولوها ولا معلومة تسجيل
1: يو علاش يو جيد تهيب اعطينا في 35% رسول الله طالع واكل هابط واكل لا باع لا شراء هذا لا تاجر لا جيد تهيب
0: يعطيك الصحة
1: تنجم نجم يكونوا باي وهب له الدار خاطر وزوالي في اخواته ولا كذا
0: لا في البيو قلنا
1: لاعت مش في البيو لا هذا في
0: البيو جيبوا
1: يا اخوي يعني وهبت الجمعيتي متاع الكورة امورها تطلع ومدهينة وكذا تتخذ لها منها 35%
0: او كلا يفضل به او كلا يزيد في الذمة
1: تلاعات تلاعات ذاك كان مش نحكي لك على الجبارة قلبي معبر وكيف تنسى الكل
0: هو الناس كل كي عندها برشا ناس عندهم تحفظ في موضوع الجبايه لانه الجبايه فيها
1: الحكمة
0: يزم سهوله في التعامل مع النص
1: تحس شراسه مش سهوله تحس شراسه اصلا وتحس ولات عمليات ساعات نتاع اصلا لا مرهقه مش متعبه مرهقه مرهقه به احنا توصلنا تقريب لوقفتنا في اخبار الاحداث دونك باش نحكيوا بعد الاخبار ان شاء الله باذن الله في انواع الهبه خاطر فما تفصيلات صغيره وانت حتى من البدايه في التعريف
0: لقينا
1: لقينا فما نوع نتاع هبه ربما ما نعرفوش مش دارج ومش معروف باش نحكيوا زاده في الرجوع في الهبه وابطال الهبه والشروط ولا الحالات اللي تقع فيها الطعن والا الابطال نتاع الهبه فما بعض الملاحظات وان شاء الله دينا ملاحظات اخرى من الساده المستمعين
0: مرحبا بهم
1: ان شاء الله باش نقفوا عند لي ديتاي واكيد انت نظر قدامك برشا وراق وبرشة تفاصيل معناها مازال خليكم على موجتنا إذاعة المنسين نرجع لكم بعد الأحداث في برنامج في دائرة القانون موضوعنا اليوم الهبة مرحبا بالناس الكل على 73 460 800 إلى اللقاء بعد الأخبار.

0: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.
1: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم السبت أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة هذه السنة ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأضافت وزارة التربية في بلاغها أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و15 من مايو الجاري لفائدة 4058 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنظم أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 من مايو الجاري بمشاركة 21677 مترشحا موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية فقد برمجت أيام 16 و19 و20 و21 و23 من مايو الجاري، وسيجتازها 162435 مترشحا موزعين على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام 19 و20 و22 و23 من مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشحا موزعين على 87 مركز اختبار. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 من جوان القادم في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان القادم وغرة 2 من جويليا المقبل، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 من جويليا القادم. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان أحسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس، معتبرا أن الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة ساهم في تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي قال إنها باتت تمس نحو ربع التونسيين. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع. ختاماً، أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى آخر، مشدداً على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا يعتبر وباءً. في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيراً، وقال المتحدث باسم المنظمة إن فيروس هانتا خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
0: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف، مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية والنصف بعد الزوال.
3: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا من جديد، نرجع نواصل معكم في دائرة القانون ونرجع لموضوعنا اليوم الهيبة اللي كنا في الجزء الأول من البرنامج في الساعة الأولى. قدمنا أعطانا التعريف القانوني للهيبة الأستاذ محسن جابوج مشكور، زاد أحكينا في شكون يكتبها الهيبة، أحكينا في بعض التفاصيل. توا باش نوصلوا معاك أستاذ لأنواع الهيبة، وعنا برشا أسئلة قاعدة جينا على الصفحة، وزيدا فما أسئلة السنة فينا في التليفونات. إن شاء الله إن شاء الله نجم نكمل الكل به لنوع عم تعالهيبة وما نطولوش برشا باش ما نخلوش وقت
1: نطولوش برشا. وكما قلت أنت في البداية، قلنا الهيبة عقد تبرع بدون عوض، قلنا أنا عقد نقل ملكية، قلنا أنا فيها إجراءات خاصة من حيث التحرير ومن حيث التسليم ومن حيث الترسيم بالرسم العقاري. اليوم نحكيه على أنواع الهيبة، نواصل باش نحكيه على أنواع الهيبة. في الأصل هو هنالك الهيبة الكاملة، الهيبة الناقلة للملكية، هذا هو الأصل. الاستثناء هنالك ما يعرف به هيبة حق الرقبة. يعني الإنسان إيش معناه هيبة حق الرقبة؟ يعني الإنسان يعمل عقد هيبة للعقار ويحتفظ يحتفظ باستغلال وتصرف العقار طيلة حياته. يعني هنا ولا ركن التسليم لا يتم وقت التعاقد، لا واقعة التسليم تولي مؤجلة بحكم القانون إلى حين حصول واقعة معينة. إيش معناه هيبة حق الرقبة؟ الإنسان يجي وهذه تحصل تصير برشة، خليني نقول تصير برشة ما بين الآباء والأبناء. تجي الأب ولا تجي الأم تحب تميز حد من أبنائها بهيبة خاصة ولا بعقار خاص، تعطيه تعمله عقد هيبة حق رقبة. يعني إيش معنى حق رقبة؟ معناه تنتقل الملكية للشخص المهوب له بعد وفاة المالك الأصلي. لهنا يجي البو يكون عنده داره، يقول أنا بعد من معيني الدار هذه باش تنتقل الملكية نتاعها لواحد من أولاده ولا لواحد من بناته، ويسميه ويحرر هذاك العقد، يولي هو تخرج من ذمته حق الملكية ويقعد له فقط حق الاستغلال ولا حق الاستعمال. يستعمل الشيء الموهوب في قائم حياته وبوفاته تنتقل الملكية. لهنا تقول لي وين ركن التسليم؟ نقول لك ركن التسليم
0: سألونا عليه على الصفحة، قالك إذا كان حق رقبة كيفاش نعمل في التسليم.
1: هنا ركن التسليم بالقانون موقوف على واقعة معينة، لأنه لا يجوز التسليم في عقد الهبة إلا بحصول الواقعة في عقد هبة الرقبة، إلا بحصول الواقعة نتاع الوفاة وانتقال وقتها تتجمع في
0: وكيد في العقد منصوص عليه منصوص عليه
1: وقت لهنا
0: مدام اللي سألتنا إن شاء الله توصلت الإجابة.
1: تتجمع لدى الموهوب له صفة معناها حق الاستغلال وحق الملكية الاثنين مع بعضهم، تولي عنده هبة كاملة، هذه هبة حق الرقبة، الهبة الهبة الكاملة وهبة حق الرقبة. وفما الهبة الهبة
0: قلت لك شراك التسليم والترسيم باش قلت لك راهو كي حكيت على التسليم والترسيم زوز، قلت لك راك تدخل في الناس برشا ناس غولة. هاي المرأة عندها هيبة حق رقبة وقالت لك مالي أنا كيفاش نعمل؟
1: لا هنا هيبة حق الرقبة ما بطبيعة الحال هيبة حق الرقبة، لأنه الإنسان خلى بإرادته وبإرادة المتعاقدين وبرضا الطرف الآخر اتفقات في العقد على أنه يبقى الاستغلال لدى الهواهب. وهنا معناها التسليم القانوني موقوف على واقعة معينة وهي حصول الوفاة
0: ومنصوص عليها في العقد، دونك مرك مدام واضحة 5-5.
1: لكن هنا باش تدخلوا في حاجة أخرى صعيبة بارشة بالقانون.
0: أيوة
1: يقول لك إذا الهيبة تكون باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم. في هيبة حق الرقبة ما نجموش نتبقوا المبدأ هذا، ما نجموش نتبقوا، لأنه التسليم ما يتمش في هيبة حق الرقبة بالقانون بحكم طبيعة العقد. أما إذا كانت هيبة كاملة
0: هنا نحكي ودي مع الموهوب له الواهب ذاك متفقين
1: الواهب والموهوب له الاثنين كيفاش؟ تكون الهيبة تكون باطلة إذا مات
0: عاد الواهب في حق الرقبة هو باش يبقى يتمتع بال
1: لا الواهب ما نحكيش على حق الرقبة، نحكي الهيبة الكاملة في حق الرقبة.
0: في الكاملة
1: في حق الرقبة هذاك التسليم هو موقوف على واقعة قانونية معينة، بالتالي ما فماش مشكل. وفما الهيبة بعوض ولا هيبة العوض، هيبة العوض هي اللي حكينا عليها في التعريف في الفقرة الثانية من الفصل 200، وقت لا تكون يعطيك هيبة بدون مقابل ينقل لك الملكية، لكن يلزمك بالتزام معين أنك تنفق عليه كما قلت أنا في البداية، ولا تقوم له بعمل معين في فترة زمنية معينة في قائم حياته، تجي تتفقده مرة في الشهر ولا تجي تعطيه منحة مرة في الشهر ولا تعطيه معناه الشيء إذا باش تتفقوا عليه ولا تعطيه معين مالي باش يعيش به، وقوفة على شرط الالتزام. إذا أخليت بهذا الالتزام شنو يكون محل الهيبة؟ الهيبة ذيك بطبيعة الحال يكون محلها ينجم القيام في دعوة في الرجوع فيها ولا في إلغاها. وهنا باش ندخل للفقرة الموالية هي تاع حالات الرجوع في الهيبة، هل يجوز الرجوع في الهيبة من عدم ذلك؟
0: قبل بربي رجوع في الهيبة نمشي المدام اللي سألت قد كولادي في الخارج وما نجموش يروحوا ونحب نوهبلهم حاجة نجمش.
1: خلينا نعاود نقولوا هذه، قلنا احنا الهيبة تم بتراضي الطرفين وبحضور الطرفين بمحل العقد، وقت يمشيوا للعقد وقت يمشيوا للعدل الشهاد باش نبرموا عقد هيبة. في الأصل أنه يمشي الشخص الواهب ويمشي الموهوب له ويصرح الواهب أمام العدل الإشهاد بأنه بوهو في كامل مدارك العقلية وفي كامل أهليته فأنه يهب إلى ابنه ولا إلى من هو حاضر معه في المحل العقد عقار يتمثل في كذا كذا ويجي السيد الموهوب له ويعبر في مجلس العقد معناه وقت التعاقد مع العدول بأنه قابل تلك الهبة وتسلم المبيع وديما يعمل اعتراض أنه يثمن معناه هذا التصرف من الموهوب من الواهب والحيثية ذيك من قبل تزيد شعنا فيها. أما اللي يهمني أني يعني الأصل في محل العقد وقت نكونه في المكتب انت عادل الشهاد يكون موجود الواهب ويكون موجود الواهب له الموهوب له باش الواهب يصرح أنه تخلى ووهب وعطاء الابن ولا القريب ولا اللي شكون اختاره اللي هو حاضر معاه في العقد ويجي الآخر يقول أنا تسلمت المبيع وقبلت سلمت الشيء الموهوب وقبلت به. تقول لي أنا أم باش تعطي لأولادها أولادها في الخارج ما ينجمهوش يجيو يحضروا في محل العقد ما ينجمهوش يجيو يقبلوا الهبة. لهنا المشرع أعطى إمكانية أنت كمرأة باش توهب أنت لازم تكون حاضرة. اللي باش يقبل الهبة ينجم يكون المعني بالأمر شخصيا ولا يحضر من ينوبه في عند التعاقد ويصرح بأنه قابل بتلك الهبة في حق الموهوب له ويعطي صفته وهويته كاملة وهكذا شنو ينطبق على الغائب وينطبق على القاصر
0: زوج
1: اللي يكون غائب يكون غائب في محل عقد ما نجمش يحضر.
0: معناه جوبال مادام نقول الجيش يكون ينوب ويقبل في بلاصته
1: مع اخوها جارها قريبهم يكون راشد ويستظهر بهويته ويسرع في المحا وقت التعاقد يقول أني حضرت في حق الشخص الناس هذوما اللي وهبت لهم أمهم وقبلت الهبة في حقهم وراه تسلمت المبيع في تسلمت الشيء الموهوب في حقهم وراهم هما المالكين بمنتقلتهم من الملكية بمقتضى عقد الهبة اللي هو عقد ناقل الملكية. ما نقفوش على المسألة هذه
0: في أنواع الهبة كمان
1: ما نقولوش راهو كيفاش باش نوهبوا للصغار اللي هما أقل من 18 خاطر فما شكون ينجم مثلا كيما ما نقفوش.

0: اللي هو مهم برشا.
1: واحنا كنا حتى في الاوف نحكيه
0: بكري حكينا في الاوف, قال لي الاستاذ محسن قبوج انت اعطيت فلوسك, قلت له اعطيت رزقي يغض نحب نرجع فيه ورزقي رزقي
1: اذا سبحان الله اللي اعطاه ما عادش عنده يحب يرجع. اش بك فرحت بيا وقت اعطيتي وقت نقول لك رجع لي, راني تقول لي لا في الدويو
0: اي خاطر انت وقت اللي انا ما كانش عندي,
1: ما كانش
0: لكن
1: عندي.
0: لكن كي ولا عندي تبدلت احلامي وطموحاتي وحركتي في الدنيا زاده
1: على كل
0: حاجه استفدت منهم وعملت
1: كذا.
0: معناها تولي عندك الحق تتلاعب بيا برزقك وقتها, معناها تولي تستعبدني وتتلاعب بيا.
1: هكا
0: ولا معناها انا كنت ما عنديش دويره, هاني كاري ومتضايق في المصروف وكذا, وكنت باش نعمل قرض باش نصب في برطمان. انت كتبت لي دا وليت عندي دويره ولاباس عليها وساكن فيها, وليت نعمل الفواياجات والفليسات ولا قرض ولا شيء, والفليسات نصرف فيها تجيني انت بعد 3 أو 4 سنين تقولي هات الدار ترجعني للفقر من جديد. هذا كل تتلاعب بيه. دونك القانون ما تفوتوش ولا المشرع ما تفوتوش.
1: المشرع لا ينطق عن العبث.
0: مؤكد.
1: خلص لك الحاج.
0: ايوه
1: هذا اللي قلت وانت كله صحيح والكل منطقي ويعطيك الصحه فيه وعندك فيه الحق وكذا. انا باش نسالك حويجه ونشوف الفصول هذوما ريتهم ولا.
0: ايوه
1: انا نجي نعمل هيبه ونجي نحط في الهيبه نقول للعدول راني وهبت الدار هذه لاولادي ولكن نحب وقت اللي نحب نسترجعها راني نسترجعها بالله يحط لي هالشريط هذا في العقد.
0: يحط لك الشرط هذا؟
1: اي يحط لي, علاش ما يحطليش؟ نقول له حط لي الشرط هذا انا وقت اللي نحب نسترجع الهيبه نتاعي يحط لي.
0: شو يكون كيفاش عقد وفيه شرط هذا؟
1: يقول لك شرط نجم يجوز انك تجي في الهيبه تقول له انا قمت وهبت لابنائي ولا لابني فلان ولا لبنتي فلانه العقار مثل كذا وسلمته لها عن طواعيه وبإرادة واني احتفظ نفسي بحق التراجع في هذه الهبه متى اردت الرجوع فيها. يجوز ولا لا يجوز؟
0: لا يجوز. انا حسب المنطق نرجع لنفس حكايه التلاعب.
1: علاش لا يجوز؟ مالا شو ما قالها عملنا هبه ولا ما عملناش وقت؟
0: اي جوستومون ما نصورش عقد فيه شرط كي من هكا ساعة ومش منطقي مش لوجيك.
1: كي تلقى كي انت اليوم محامي في مكتب محامي تشتغل محامي تبارك الله عليك ويجيبوا لك عقد فيه الشرط هذا, فما هيبه ولا ما فماش؟ قبل ما تجاوبني اقرا لي الفصل 206 ترى اقرا لي الفصل 209 ترى يا ثريا.
0: 209 قدامي هو تقرا انت خير استاذ, خاطر انا حتى كي نقرا نقرا حرفيا ما نفهموش وين هو ال 200. اذا صارت إذا اشترط الواهب أنه يرجع في هبته إن شاء فالهبة صحيحة والشرط باطل. أي بون سافا هكا فهمت.
1: سهل ولا
0: لا هكا سهل.
1: نرجعوا منه القانون سبا. هو سهل.
0: إيه ما لا نقولوا ما لا يجوز الشرط.
1: إذا اشترط الواهب أن يرجع في هبته إن شاء فالهبة صحيحة والشرط باطل. إيش معناه؟
0: يعني هكا تو العين لعبنا بالواهب هكا.
1: حتى ولينا نعرفوا. حتى احنا قلت لك من الأول أنت استغربت وبديت استغربك وبرشا الناس كيفك أنت ما من خلالنا احنا نعرفوا رد الفعل نتاع الناس.
0: انا مازلت عندي رد فعل اخر. انا قلت لك قبيله كي قلت لك شو كي قلت لي يرجع في الهيبه نحطوا له الشرط, قلت لك لا هذا يولي فيه تلاعب بالموهوب له. لكن تو ولا فما تلاعب بالواهب, على خاطر انا كي تقبل هيبتي وانت عدل على اساس فيها شرط انا نبدا مطمئن نهار اللي نحب نرجع رزقي نرجع. يا اخي يطلع شرطي هذاك باطل
1: هنا وقتها لهنا يعطيك الصحه وقتها نرجع. واش قلت انت في البدايه؟
0: من المال ما فماش هيبه بشرط.
1: لا اول حاجه مش هكاك. ايش قلت على المحامي؟
0: المحامي يوريك ما لك وما عليك.
1: يجي كيما نقولوا بلغتنا الدارجه يقولوا ايه انا عملت لهم هيبه كي نحب وحطيت شرط كي نحب
0: نرجع
1: كي نحب نرجع. يقولوا يعطيك الصحه هي تو ترجع هيبته شويه باش ترجع.
0: القانون يقول لك
1: ما لا ما فماش هيبه. لا يقول لك الهيبه صحيحه والشرط باطل.
0: لعبوا بيه هو وقتها.
1: من الاستشاره تكون موكلة.
0: لا لا والله العظيم ديتاي يناقش.
1: اي مهم
0: يناقش.
1: جدا.
0: خاطر
1: انا وهنا ثريا واحنا تحيه اجلال وتقدير لكل الساده عدول الاشاد عندهم راهو دور مهم جدا.
0: ما هما ينصحوا
1: ينصحوا لو باش تحط راهو كان تحط الشرط هذا معناها مش العمده انك مش العبره انك تحرر العقد, لانك تحرر العقد وتحقق اراده الاطراف ما فيها باس اذا كانت تصير الحاله دي وممكن تصير مطامد فتنا لها مشرع على حاله وارده. راه تقول له اللهم اذا هو شيء صحيح قول له ايش عندك فيها حط لي انا متفاهم انا ولدي يكتبوا لي الشرط هذا وقت ما لا حول ولا قوه الا باش يكتبوا له ورغم انت قنعته وفطنته وبينت له وخذيته الفصل 209 وقلت له راه اذا اشترط راه الشرط باطل والهيبه تقعد صحيحه. يقول لك انا لا مصر اذا كان اصر والح على تضمين
0: هنا العدل يولي يقول له راهو اذا حتى اذا باش تحطوا
1: ماهوش مانع من
0: راهو
1: ما نجمش يقول له ما نكتبلكش ماهوش مانع من
0: هنا اما يلزم يقول له اذا كان تكتبوا راهو ما يوصلك شيء راهو في الاخر باطل.
1: وين اصر ونجم حتى اكثر من

0: العدد يمشي معها حتى اكثر من نجم حتى ينصها في العقد. ورغم اشعاره كانه هذا شرط العملي فانه اصر على اذا كان يحب اكثر منك، لانه الامكانيه وارد. فما ناس هذاك تفكيرها صعيب ياسر باش تغير لها فكرتها، يقول لك لا انا نعرف ان الناس نجم نرجع فيها ومتفاهم مع اولادي، وسيرتو اذا كان لو الاولاد كيف كيف معناها يمشيوا، قول له باي باش تعطيني تو وقت تحب تاخذ نتاعك الله يبارك وكذا. هالكلام هذا كله لا يزيد لا ينقص، راهو الثقه في الوثيقه.
1: القانون وش يقول؟ النص وش يقول؟
0: الفصل معناها ساهل مال وشو ديما. ونرجع لنصوصنا التشريعيه القديمه واللي عندها مده زمنيه، نلقاو البساطه في التركيبه. اذا اشترط الواهب ان يرجع في هيبته ان شاء فالهيبه صحيحه والشرط باطل، فانتهى الفصل القانوني. لا تقعد تلوج على التفاصيل وبالمعنى وبكذا، ما عندك حتى تفصيله. النص دوبه هاك جنتي معناها من القراءه الاولى لقيته قدامك. اذا اشترط الواهب ان يرجع في هيبته ان شاء اذا اراد معناها فالهيبه صحيحه والشرط باطل. لا تأول لي ولا نأول لك، معناها اذا كان النص معناها عبارات النص كانت صريحه فلا عبره بالدلاله. هنا المشرع ما خلالك حتى عبره بالدلاله.
1: انا اقول الحقيقه الاولى والاحرى انه من البدايه نبداو من الاول، ملي باش تكتب العقد الهيبه العقد يقول لك راهو ما فيش شروط.
0: هو الحيله في ترك الحيل،
1: ما فيش شروط،
0: راهو هي باش تعطي هي مش باش تعطي. ورد بالك تعطي الهيبه، راهي الهيبه هذيك عقد ناقل للملكيه، وراه بمجرد إبرامه وامضاءه ما عادش عندك امكانيه بالرجوع فيها الا استثناء. والحالات الاستثنائيه اللي باش نخدموا بها هي الحالات التي يجوز فيها الرجوع.
1: سنعد نمشيو الرجوع،
0: هي الرجوع
1: حالات الرجوع،
0: هي حالات الرجوع. هي معناها الاصل ان الهيبه لا رجوع فيها. الهيبه تخرج الملكيه من يد الواهب الى يد الموهوب له، وبالتالي حتى اذا كان معناها فما امكانيه للرجوع، الرجوع عنده منظم بالقانون زي بالفصل 210 لهنا في المجلة الأحوال الشخصية. وفي حالات ثلاثة على سبيل الحصر ما يمكنش خلالهم، ومش حتى كي تحقق منهم شرط من الشروط أنت تمشي وحدك ترجع، يلزم تحت رقابة القضاء. شو ما الشروط الثلاثة؟ يقول لك أجازة إمكانية الرجوع في الهيبة لأحد الأسباب التالية اللي هما جاءوا على سبيل الحصر كما قلت لك في الفصل 210 والناس المغرمة بالفصول. يجوز للواهب مع مراعاة شو النص هذا بين قوسين اللي تقالت توا، يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانونا، توا أرجع لها بعد، حقوق الغير المكتسبة قانونا، طلب الرجوع في هيبته لأحد الأسباب التالية ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة بالفصل 212 إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا منه.
1: الجحود الكبير،
0: الجحود الجحود الكبير، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا أصبح الواهب عاجزا من أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، مش خلي سبب المعيشة معناه عيش عيش الكفاف وكهو، معناه بما يتفق ومكانته الاجتماعية، مش أنا قلته، هذا المشرع قالوا النسقان. أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة، عنده حكم ملزوم به. هذه الحالة الثانية. معناها الحالة الأولى هي حالة الجحود، الحالة الثانية هي حالة العجز، والحالة الثالثة أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، ينزل صغير بعد ما يعمل الهيبة. هذوما ثلاثة حالات، هذوما ثلاثة حالات اللي جاءوا على سبيل الحصر، جابها مباشرة، قال في الثلاثة إذا توقعت حاجة من حاجات هذوما الثلاثة،
1: معناها إذا كان اللي وهبت له
0: انكر فيك
1: وكان جحود معاك مثلا مثلا،
0: والجحود راهو ينجم يكون مادي ولا معنوي.
1: مثال كلاسيك، أنت بوك كتب وهب لك الدار،
0: ما عادش يسأل عليه
1: يا أخي، تخرجوا منها ولا تمشي ترمي في دار عجز ولا كذا،
0: حتى الزيارة، العائلية والسلطة وتنساه وكذا،
1: تنساه وتعمل روحك ما في بالكش وكذا. اذا كان الانسان نقولوا اذا كان الانسان زاد في حاله ثانيه تفقر،
0: تفقر نقولوا احنا، ولا معناه معيش مرتاح ولا في حاله كفاف، ما عادش ينجم،
1: ما عادش ينجم يسترجع،
0: ولا عنده حكم تاع نفقه مطالب باداء الغير، وما عادش عنده منين باش يعطي،
1: ما عادش منين باش يجي،
0: نعرفوا احنا اللي ما يدفعش من النفقه يدخل حبس.
1: وعندك حاجه اخرى، اذا كان يرزق بولد،
0: هذوما الحاجات الثلاثه. السؤال اللي طرحها ثريا، كي توفر حاجه من حاجه ثلاثه معناها اوتوماتيك موت متحات الهيبه، معناها نقول نمشي انا للعدول نقول ما هاكا ولدي
1: زاد لي ولد،
0: معاش زاد لي ولد، ولا انا ولدي هاكا
1: بلا ولد، راه هنا نقصد ولد ولا طفله،
0: ولد ولا طفله، ولا هنا ولدي معناها ولا معاش طلع عليا، معاش ينفق عليا، هي ملك الهيبه باش نحيها له عمل. لا مش هذوما الحالات، هذوما ثلاثة. ما يشكون يقول توفر ولا ما توفروش، ولا توفرت حالة
1: ما تقوليش المحكمة،
0: كان المحكمة
1: أوي
0: معناه لهنا
1: مش سهلة.
0: الواهب، الواهب اللي عطيه رزقه بالهيبة وقت يلقى في وضعية نتاعه نتاع جحود ولا نتاع احتياج ولا نزاد الوليد وما عندوش منين يعيش باش يرجع ملكه يرجعه كان بالمحكمة ويرجع بالمحكمة المحكمة بعد ما تقوم بالأعمال الاستقرائية وتثبت ندرها الجحود المدعى به صحيح فما جحود ولا ندرها العجز المادي موجود ولا ندرها الوليد اللي نزاد له موجود ولا ويلزم القيام في ظرف ما يفوتش عام وثم باش نرجع بيك مع مراعات حقوق الغير المكتسبة. يعني انا عملت لي هيبة امي عملت لي امي عملت لي هيبة في عقار عطتني ارض امي
1: أيه؟
0: وانا مشيت لك الارض هذيك بعتها
1: ايوه هذه قلتها
0: اه أيه كي باش ترجع علاش كون باش ترجع
1: علاش كون باش ترجع بعد
0: ما عادش فما معنى التفويض في الشيء الموهوب الموهوب ما عادش فما الشيء الموهوب أيوه. ولا عملت لي هيبة نتاع سيارة
1: أيوه.
0: وعملت بها حادث ومشيت بارتوتا
1: على فكرة جانا سؤال على الباج السيارة المدام قالت لك نجم شينوه بالسيارة لزوجي
0: نجم
1: نجمة
0: الهيبة تصح في في العقار كما تصح في المنقول
1: منقول ولا إذا كان سألت على السيارة خطر منقول أي و... لكن باع الهيبة مشيت على روح
0: لكن باع الهيبة وتعلقت بها حقوق الغير اللي شراها ودفع فلوسه وكذا مشيت على روح
1: ما عندهم ملك الأرزاق اللي يوهبهم لي الكل تو استاذ مش نبيعهم نقول لهم بعد بعد عندهم فيش يرجع
0: هو شوف هي هي الهيبة
1: لا والله حتى ال... حتى الرجوع كي تحكي معناها هكا راهو فما ناس تولي
0: فما
1: تخدم يقول لك انا وهب لي ارض خاصه عندنا في المجال الفلاحي
0: وكان
1: نمشي نبيعها فك علي الغدا بابا
0: الدراي ولا
1: نبيعها حتى المرت ولا يبيعها
0: واللي يعمل هو بيدو يعمل فيها هيبه اخرى
1: اي فوالا
0: يعمل فيها هيبه
1: عادي يعمل فيها هيبه اخرى زاد كيف خرجت خرجت
0: كيف كيف
1: خرجت خرجت
0: والحاجه الباهيه مثلا انت العقارات باش ندخلوا في قانون
1: بربي في ساعه باش نمشي للابطال العقد
0: في قانون الاشتراك في الملكية بين الزوجين
1: أي.
0: العقارات المتأتية من الهيبة لا تدخل في الاشتراك
1: مهمة الديتاي
0: هذه معنى انت تعرف سياتك جاء معنى شكون معنى عندك بيك ولمو قاعدتك ثلاثة أربع عقارات وتو باش نعرسوا بنعمل نظام الاشتراك في الملكية اللي عامل حسابات ويقول لك هوك هي عندها ورثة على أبوها ولا على أمها وبمقتضى الهيبة راو العقارات المتأتية من الهيبة لا تدخل في ال في الاشتراك في الأملاك.
1: جاك أستاذ جاك سؤال من الأستاذة سمر قبوش
0: سمر
1: بابا سيرونتين سمر ليش تطلع عنده سؤال
0: سمر
1: يطلعش عنده سؤال
0: أنا لا الحقيقة نعرف علاش أنا نحب نحييها سمر ونحب نحيي يوسف ونقول له يوسف بابا يحبك برشا بابا يحبك برشا لأنني في الأوف كلمته ولقيته مزلقت كل شيء في المكشوف حاجة أخرى فما أنت مرة سألتني سؤال في الأوف زادة
1: الشفعة في الهيب أي. انا بابا وهب الخويا وانا نجمش
0: نعطي الخويا علاش وهب الخويا ما وهبليش ليا انا
1: لا انا عندي فلوس نعطي الخويا ناخذ هاني الارض ذاك انا فلاح وخويا عايش يقرا في المانيا ولا كذا انا اولى
0: لكن من شروط الشفعه وشروط الهيبه مش كيف الشفعه هي الحلول محل المشتري في مقابل التعويض المادي وقت لا قلنا ما تعويض المادي معناه هو يدفع السوم اللي شرى به السيد والمصاريف نتاع العقد وكل وقت لا احنا قلنا عقود الهيبه هي عقود تبرع بدون مقابل معناها ما في ما, ما, ما, لا,
1: ما عندك
0: لا
1: ما تجوز
0: الشفعة الشفع
1: لا تجوز الشفعة مش كيف ما في البيع كيف البيع تنجم تشفع
0: مش كيف ما في البيع
1: اما في فما ابطال عقد الهيبه كما بقيت العقود استاذ شروط الابطال هي نفسها
0: هو فما شروط كما بقيت العقود إذا كان فما خلال بأحد الشروط التعاقد من حيث الصفة أو الأهلية وغيرها ذوك بطبيعة الحال يجوز
1: الغلط والإكراه وكل
0: الغلط والإكراه والغبن وغيره من الشروط العادية فما حالات خاصة كما نقوله مرض الموت مرض الموت لهنا مثل المرض الذي اتصل بموت المعني بالأمر هنا باش نفرقوا حاجة مهمة جدا ما بين نفرقوا ما بين الموهوب له الذي له صفة الوارث والموهوب له الذي لا صفة الذي ليست له صفة الوارث لأنه علاش لأنه هناك كيف باش نرجع ديما نرجع النصوص القانونية نتاعنا ونرجع المجلة الأحوال الشخصية نتاع تونس ونرجع الفصل 206 إذا صدرت الهيبة خلال مرض متصل بالموت اعتبرت وصية هذه إيش معناها اعتبرت وصية لهنا طالما النص يحكي على وصية معناه نحكيه على الهيبة التي تمت لغير وارث لأنه لا وصية لوارث ولا وصية فيما يتجاوز ثلث التركة إلا إذا جازه بقية المستحقين إيش معناها لنا؟ معناه إنسان في قائم حياته جاء وهب ما نعرفش يعني لقريبه الجار الولد عمه الأخت اللي هي ما تورثش معاه ما تورثش فيه ولا حاجة وهب العقار ولا ولد اخته يقول ولد اختي هذا سوالي ولا محتاج
1: شو هب الجمعيه
0: ولا الجمعيه ما نحبش نحكي على برشا الهيبه للجمعيات لان فيها شروط خاصه
1: فيها ريجستر اخر استاذ
0: وطريقه التعاقد وكل ونظام معنا كيفاش قبول الجمعيات الهيبات بالطريقه ما هي درا ما زلنا في اطار المرسوم المنظم للجمعيات وتنقيحات وغيره خلينا نمشيو لعام الشام انا نجي نقول انا عندي ولد اختي ولا ولد خويا مجتهد وقرأ على روحه تبارك الله عليه ويقرأ في ألمانيا ولا في فرنسا ولا في كندا ولا غيره لكنه نعرفه اللي هو محتاج ماديا وأنا لبس عليه ومتوفرت لي الإمكانيات كل نجي وأيام المنية نتاعي قربت نعرف روحي بحكم مرض نتاعي وكذا نقول لك نعطي هذه الولد أختي ولا الولد خويا يعاون بها روحه نوهب له جزء من أملاكي نعطيه بورتمان كما نقول يبيعه ولا قطعة أرض باهية ولا حويجة نعاونه بها لهنا إذا كان تبين وأني قمت بالعملية خلال مرض اتصل بالموت أنا متأكد من روحي طبيا وعمليا أني في حالة معناها مرض سيؤدي بي إلى محالة إلى الهلاك والوفاة
1: أنا يرجع للدوسي ميديكال
0: وقت لهنا إذا كان يقوم المستحقين الورثة يقولوا ما لخبط له الهيبة هذه اللي مشات الولد عمنا هذه لانه بابا وقت اللي كتبها لك كان في حاله مرض اتصل
1: والقانون يقول
0: ابطال القانون يقول لك هنا يقول لك الهيبه اذا صدرت خلال مرض متصل الموت اعتبرت وصيه وقتها تنتج من احكام الوصيه هي تكون لغير وارث ولد اختي ما يورثنيش بالتالي الوصيه صحيحه ولا وقتها نرجع الى الشيء الموهوب يلزم الشيء الموهوب لا يتجاوز ثلث تركه الهالك اذا كان في حدود الثلث ينجم ياخذها وإذا كان جاوز الثلث ينقسمها إلى ما يتماشى بالثلث إلا إذا أجاز بقية الورثة يقول له بابا أعطاك في قائم حياته تجهد إيراته كيك خلي الأمور تمشي كيك وتقعد الهيبة صحيحة تأخذ حكم الوصية وتبقى هيبة صحيحة
1: معناها إبطال الهيبة في حالة مرض الموت زادت
0: كي مرض الموت وقتاش نحكي على إبطال الهيبة في حالة مرض الموت
1: كي يبدأ بين الورثة
0: احنا كما نقول 8 افراد في العائله ولا 8 اشقاء ولا 6 ولا 5 ولا 3 ابناء جات الام ولا جا البو وقال نعطي الهيبه العقار هذا اللي يميز به احد الاشقاء
1: الولدي الصغير
0: والولدي الصغير والبنت الصغيره ولا اللي من اختاره هو قلبها ولا قلبه شو تفكير والله اعلم
1: يقول لك مازال صغير ما كونش روحه ومازال يقرا مازال حاجه
0: لهنا وقت نشوفوا ندرا الانسان هذاك الواهب في كامل مدارك العقلية والأهلية ولا الإنسان وقت اللي يوصل بمرض موت متصل بالموت راه ما يفقدش مدارك الأهلية ردوا بالنا لهنا وفقه القضاء ميز برشا إنسان واعي تمام الوعي يعرف روحه إلا هو لا محالة عنده مرض سيؤدي به إلا الهلاك في أجل لا يتجاوز كما نقوله 6 أشهر الطبيب قال ما عادش نجم يعيش أكثر من 6 شهور ولا 9 شهور ولا 3 شهور وهذه حقائق علمية وقتها هو في مدارك العقلية معنى ما تحكيليش على أنه عادي من الأهلية هو في مكامل الأهلية وكامل التفكير يفكر ويكمبس وكل يقول أنا باش نموت بعد 6 شهور وهذاك الصغير هذاك ولا الصغير هذيك ولا الطفل هذاك ولا الطفل هذيك
1: مازال ما كونش روحه مازال صغير ومازال يقرأ
0: أنا باش نعمل له هيبة وقت إذا كان أخواته في الوفاة يجوا بقية الأشقاء وما يستطقوش على الهيبة ذيك ويقولوا راه أمنا ولا أبونا وقت عمل الهيبة ذيك كان في مرض اتصل بموته فهذه حالة من الحالات التي لا معناها لا يمكن فيها معناها إبطال كتب الهيبة لأنه لا يجوز للمريض بمرض متصل بموته أن يبرم عقودا تضر بورثته أو تضر بالغير وبالتالي لهنا ما نحكيوش على انعدام الإرادة راه لا بس عليه يقول لك نعديه على بعقل ويعرف يعرف هو متأكد
1: وقتاش ما لا يحكم به الحكم زي أستاذ
0: يحكم به إذا تبين أنه بالحق لكن الكتب هذاك تكتب في مرض اتصل بموته معناه كتب بعد الكتيبة بشهرين 3 مات ومات بمرض معناه يؤدي حتما من الموت مرض مخيف لأنه شنو هو المرض المتصل بالموت هو المرض المخيف لأنه ما عطاش تعريف قانوني القانون المشرع خلاه للشهاد القضاء المرض المخيف اللي يتصل بالموت والذي لا نجاة منه الذي معناه أجمع الأطباء على أنه يؤدي الهلاك ساعات يعطيك طبيب شهادة طبية ملف طبي كامل ياخذوه يقول لك هذا أصيب لا عافانا وعافاكم الله بمرض سرطان في مرحلة متقدمة وأنه إمكانية نجاته
1: إيه أما ما تفقدوش مدارك العقلية الراجل بالعكس هو بالعكس وعامل تكتيك مش في خلق توازن
0: هكا التكتيك ما يحبوش المشرع
1: هو التكتيك حسب رأيي هو باش يخلق توازن خاطر نجم أكون خليت واحد عمره 30 سنة كمل قرايته ويخدم والآخر عمره 18 سنة مازال عندي في بالك.
0: هذا فيه تحايل على قواعد الإرث. المجرى لا يجيز مثل
1: ما لا وقت ايش يحكم بابطال الهبه في الحاله هذه؟
0: لا يبطل يحكم بابطال الهبه في الحاله هذه.
1: يحكم سارة يحكم
0: لا يحكم بابطال الهبه.
1: ملحنا فيش ناقش.
0: اذا كانت تبين له اذا كانت تبين له انه انسان معناها وقت الهبه كان مريض بمرض مخيف وادى الى هلاك وراه يحكم له. ما يجيش يقول لك انا في حقايم هاو بيع في عقل ناقش قلنا هاو لبس عليه وهو يعرف ومدرك. مدرك ولا مش مدرك ما عنده حتى تاثير. هو مدرك مدرك اللي هو قاعد يعمل في حاجه أور القانون فيما يتعلق بقواعد الإرث.
1: فهمتك فهمتك.
0: دونك الإدراك نتاعه هذايا مش شافي حاجة لا يجيزها القانون.
1: أما كيك ينحيوا له الهيبة وبطبيعة باش ينزل كوارث في رزقه.
0: ياخذ كوارث مع خويته. يرجع العقار كمعنى عقار مشترك بموجب الإرث ويكون عنده مناب كيما بقية أشقائه. وهو شوف وديما نحب نرجع ديما وحتى مع رفقة قلناها برشا مرات الموضوع هذايا وديما نحلوا فيهم القوسين. بربي في الهيبة ما نستهلوش بها مؤسسة الهبة ولا عقد الهبة. راهو عقد الهبة
1: وذا اللي لاحظته ان اليوم
0: راهو لازمها تكون بالحق هبة للضرورة والهدف أساسي. ما تكونش باش نعطي البنتي هذه خير والولدي هذا خير والله هذا لما نقرد وهذا لما نعطيش وهذا نعطيه البلاصة الباهية وهذا نعطيه ماش هذه راهي المقصد تاع المشرع. مقصد المشرع أسمى باش يكون معنا بهذا التفكير البسيط. صحيح أنا نقول إنسان عاجز إنسان حالته المادية ولا الصحية
1: هو فما لا يعطي الطرف أجنبي على العائلة
0: باش نقردهم
1: خاطرهم من قريتهم ووصلتهم ومن كمشيوا يخدموا البرا نساوني
0: نساوني ولا هو باش نعطي للبنات وما نعطيش للأولاد. الأولاد لبس عليهم علاش يا ربي
1: وما ونساهم ما يحبوناش
0: حرام الله وارد
1: ونساهم ما يحبوناش
0: ونساهم ما يحبوناش
1: بينما البنات يجيوا وحنينات مثلا مثلا نحكيو ينجم يكون العكس ما نعطيش للنساب نعطي لأولادي تعرفها زاد استاذ ولا عقلية هذيك
0: ما نورثوش البنات
1: اي لا يمشي للانساب
0: تاع البنات ما يسمش ياخذوا يسمو ياخذوا كانت ذكوره
1: باش يقعد لا هذه ما ندخلوش فيها احنا الحقيقه خاطر
0: ما نحبوا نوعيوا شويه ماذا بينا ما يكونش المنطلق نتاع عقود الهيبه هل المسائل هذه ماذا بينا الهيبه تكون في مكان شو انسان شو يقول ولادي ولادي صحافي بعضهم مثلا نحب في قائم حياتي ما نحبش غدوه بعد من معيني يصير بيناتهم خلاف نجي نقسم بالعدل والإنصاف نحذر جملة أبنائي ونعرض عليهم المسألة ونقول لهم باش نعطيكم حق رقبة ونعرف برشا ناس عملوها ويعطيهم الصحة باش نعملكم حق رقبة أنت باش تاخذ كذا كذا كذا كذا شكون عنده اعتراض شكون عنده نقاش عنده كذا تراضينا الناس كل في مجلس العائلة في مجلس العقد نتفاهموا على كل شيء وقتها تقول يعني ضميرك مرتاح وعطيت حاجة أما أنت تغيب ويجي نعطيك هذه وما تقولش لخوك ويجي نعطيك هذه وما تقولش لأختك وهكا عنده وهكا ما نزيدوش يا رسول الله شو المكان اللي تحضر فيها وشو الخلف اللي باش تخليه وشنو هالذخينه اللي تنجم
1: تعمل تنجم تعمل ذخينه
0: ما حيث لا تشعر
1: سختو استاذ
0: من حيث لا تشعر
1: ذخينه وفما حاجه اخرى راهو راهو حتى كي تحايل بين ولادك راهو حذرت النهار
0: اخر لاخرتك
1: نهار اخر اش حذرت
0: وانت حتى حاجه اخرى حتى كي تحب تميز بالله حذر ولادك وشاورهم في الامر
1: بالك يوافقوك يبالك يوافقوك يقول لك باهي اختنا هذيك صغيره وما زالت وما كونتش وكذا ينجم يكون نجم يكون يعطيك الصحه استاذ
0: يعطيك الصحه
1: الحصه قمت اليوم الكل عندك
0: بالحق الموضوع ظهر معناها
1: متشعب شوفوا تليفونات استاذ بعد اذنك ناخذوا حتى زوج مكالمات
0: والناس اللي تبعتنا مشكورين وتفاعلت معنا ونسمعوها ونشوفوا تليفون
1: نشوفوا تليفون يلا يعطيك الصحه استاذ ميرسي
0: يعيش
1: الو صباح النور
0: هل
1: صباح النور
2: الو صباح الفل والياسمين مرحبا بكم
1: اهلا مدام شكون معنا
2: مرحبا بكم من ولايه المنصير
1: مرحبا تفضل تحب تقول اسمك ولا مستمع نحطه برا
2: مستمع
1: حاول توجز في الوقت ما تقعدش تحكي تفاصيل اعطي له الاستاذ تو يسالك هو اي
2: انسان مريقل السلام عليكم عصام استاذ
0: مرحبا
2: بيك عايش استاذ اني عندي قرار هدم عملوا لي قرار هدم نقبه بركه تاع مليكه جيت نتكلم فيهم قالوا لي ما عندناش معون باش نهدوا
0: علاش مره تحب تقول اسمك ومره ما تحبش تقول
2: نعم
0: علاش مره تحب تقول اسمك ومره ما تحبش تقول انت راك من المستمعيات من المستمعيات الوفيه لهذا البرنامج
2: والله لا لا قلت قداش المره راهو
0: علاش ما
1: يحبش استاذ ما تحرجهاش
0: نحترم الخصوصيه نتاعك ميسي
1: ما تحرجهاش استاذ
0: مرحبا بك مرحبا مرحبا
2: جارتك استاذ جارتك
0: مرحبا بك مرحبا
2: وفيك عايشك ربي
0: يخليك وش حكيت راه ما فما حتى شيء انا حبيت نقول
1: كيف كي البعيد كي القريب مدام ما
0: حبيت نقول كي تقدم الهويه نتاعك بالعكس حتى الصوت نتاعك يسمعوه الناس اللي عندهم علاقة واللي بيديهم سلطة في نفاذ القوانين وغيرها. نقولوا فلان الفلانية من المنسير من مسيد السري من كذا كذا باش الناس لا لا مو باش كل شو علاش باش كل سياف الطومة باش كل كل كل إنسان يتحمل مسؤوليته. كي تقول لي مستمع من المسير وتعطي حاجات هلاميات احنا بيدنا باش نجاوبوك بالعموميات وانت مش باش تستنفع من التدخل نتاع كذا لا باش يسمعك والي ولا باش يسمعك معتمد ولا باش يسمعك عادل منفذ ولا باش يسمعك وكيل عام ولا غيره. وبالتالي التخفي ولا اخفاء الهويه بالنسبه ليك راهو يضرك وما ينفعكش ولا كم سديد نظر. كان حبيت تقدم هويتك وتعطينا معطيات بالتفاصيل تفضل. كان حبيت عندي قرار هدم وعمل لك النقبه وتعدى هات نجاوبك زاد على حافي حدود النقبه.
1: يقصد الشفافيه الاستاذ راهو
0: الشفافية
1: الشفافية توصل
0: والجانب العملي معناها لهناك خاطر هي
1: خاطر الإنسان كي يقدم روحه
0: البرنامج
1: كي يقدم روحه يفترض فيه أنه صادق. أما كي ما يقدمش روحه فكيما لي فو بروفيل على فيسبوك
0: ينجم
1: يقول لي يحب ويكذب على الناس كذا يحب هذاك شنو يقصد الأستاذ حكاية شفافية. يلا مدام تفضل.
2: مني ماني كلامك مرة لها على القرار الهدم
0: شكونك أنت توش شكونك أنت
2: جاوني
0: شكونك أنت شكونك أنت شكونك أنت
2: انا فاطمه
0: فاطمه من المنسير من متساكنين نجم حي نجم صالي بالمنسير مسيد السري عند قرار هدم صادر على بلديه المنسير. اش بيه قرار الهدم هذا
2: قرار مال البلديه
0: يعني عندي.
2: سيبوا وجه الدار وجاوا بعد داري دخلوا لداري
0: نعم.
2: عملوا نقطتين من فوق كتر ميتاج جيت نكلم فيه قلت له علاش عملت هكاك ما قابلتش قدام يعني وجه الدار. قال لي ما عندناش ماتريال كامل
0: هي
2: قال قالوا لي ما عندناش تعزيز بعد نهار اللي خرجوا قال جاوا عملوا كنترول او لامس
0: وي
2: او لامس جات مدام سميش حطيو ثلاثه من البلديه ورئيس مركز وزوز عاوننا اللي معاهم في الكهرباء حاسيلو زر فما واحده بدات تصور لي في داري ولاح قال لي هتلقط في البابس. قلت له لقطت بابس ولاني نسرق ولاني نخطف ونعاون في روحي ونعاون في بنتي ودنا صابت وانتم ما تعرفوا. قلت لي باهي نظف. قلت لها تو نظف هذا مش مشكلتي في الدبابس مشكلتي في القرار الهدم مش بكم عملتوا القيبه وتعديتوا تطير ملامه. بعد ما تعدت البلديه تعداوا الشرطه هبطوا اللوطه جماعه سوس اللي هدوا غزروا والله والله والله غزروا المولى الدار قالوا له مريقل يا كمال قالوا لهم مريقل قالوا صلح العرض وضحكوا لاربعه ضحكوا لاربعه. قلت له اضحك حك ربي صح عليك. قال لي مشي كيما نمشي انيا تعدى باش نحلف. قال لي مشي كيما نمشي اني واخواتي خاطر هما جماعه شنو لا بقى اني عندي ربي اني مره الاخرى قلت اعمل واعمل ما قدرتش من اعمل في المحكمه حب المحامي ما نجمش ما نجمش مانيش نتاع محامين باش نقعد نجي على المحامين. عملت حسنو بعد ما جاوا عملوا معاينه وصوروا كل شيء فما واحد معاهم قال لي بشي تبعك حطر انت بانيه. قلت له انا معاهم 80 بنالي بايا وكملت اني عايش خويا وفي بس كاش بيا جا قرار بيا.
1: سؤالك مدام يلا الوقت وفالي
0: شو سؤالك حتى
2: مش عايش مش كاش بيا قال لي بشي تبعك توا. قلت له انا عندي توا
1: 30 سنه
0: شو مدام توا الواقعه هذه صارت والتجاوز هذا اللي تدعي به لابد انه يبلغ الى السلطات المعنيه. أنا اللي ننصحك به مبدئيا اللي كنت تحكي فيه الكل تعلم به السيد والي المنسير باعتباره السلطة
2: أيه مشيت في نهار
0: لا تعمل مكتوب رسمي
2: عملت مكتوب وجبت عاد منفذ عمل معينة وعزت معينة للولاية
0: السيد والي المنسير سيتولى القيام بما ينيته بعهدته القانون وهنا رحنا في دولة قانون مؤسسات وأكيد ما ضاع حق وراه طالب بالنسبة ليك ولا لبقية الناس اللي تعمل معهم ولا كل متساكنين وكل مواطنين البلاد هذه كل إنسان كل تونسي له حق في دولة القانون ودولة مؤسساته في حقوقه.
1: وصوتك وصل عبر
0: وما ضاع حق وراه طالب أي. أنت عندك حقوق تطالب بها وخصمك عنده حقوق والقول الفصل للسلطات اللي بعهدتها مثل هالأمور هذه.
1: مدام صوتك وصل ان شاء الله.
0: شكرا
1: بما انك قدمت روحك ونصيحه راه نصحها لك
0: الاستاذ
1: كي قدمت روحك باش الوضعيه نتاعك وسط الناس اللي تحبها توصل
0: هوني هون واضحه معنا
1: فما حتى مشكل
0: فما حتى
1: هو الحقيقه في برنامج كيما هذا وطرح اشكاليات كيما هكا قانونيه الشفافيه تفترض انك تقدم روحك لا الحقيقه معك عكس برنامجنا راه هو احنا احنا خاطر نحكيو على حاله انسانيه حاله وضعيه
0: على امور شخصيه ونفسيه وكذا
1: كيما يقدمش روحه
0: نفهموه
1: وبالعكس هو يلقى روحه يخرج من داخل اكثر
0: ولو كيما وكي قدم روحه برنامج مش يعطي اضافه احنا علاش هنا خاطر عبرنا احنا كي الناس تقدم روحها الناس المعنيه هي النيابه العموميه توحي كل ما يبلغ الى علمها من جانب حتى بالاستماع راه النيابه العموميه تخدم 24 ساعة على 24 ساعة. حتى في برنامج إعلامي كما هيك تسمع تجاوز وكذا تنجم تأذن
1: بفتح الأبحاث
0: وحتى والمسؤول
1: حتى المسؤولين يوصلوا لنا ميساج وإحنا نعرفوا لي ميساج كل يوصلوا
0: والمسؤول
1: السياسي تاع المستمعين ومتاع المذيعين ومتاع الصحفيين ومتاع الناس كلها.
0: وك علاش حبينا السيدة هذه تكون تقدم هويتها كاملة
1: إن شاء الله تلقى حقها
0: فهمتنا.
1: إذا عندها حق إن شاء الله تلقى حقها
0: ديما ذاك تطبيق القانون كما يجب.
1: لا وبربي على الملاحظه هذه قاعده تجينا راهو حتى في حوايج ما تتعداش على لونتين. بربي الناس الاشخاص اللي عندهم سلطه تنفيذ قوانين واللي عنده كذا واللي يتنقل واللي عنده سلطه قانون في دول كل بربي في تصرفاتكم ما نعرفش عملوا لهم فورماسيون في الكوميونيكاسيون مع المواطن. راهو مواطن يبدا على اعصابه ويبدا منرفز وانت تبدا تضحك ولا تغزر غزره فيها التهكم ولا تسال سؤال مش في وقته ولا تسال بطون عالي شويه تحسوا كيف فما استعلاء. راو انت مواطن وهو مواطن حتى اللي لقت في الباب اسمه مواطن راو وعنده دوره في هذا المجتمع كيما انت عندك دورك هو عنده دور. بالله الناس هذوما اللي يون كونتاكت مع العباد نفورميهم في في الكوميونيكاسيون مش كان المذيع يفورميو في الكوميونيكاسيون يقراها قرايه المحل المذيع مش يعرف كيش يتعامل مع الناس دونك مش كان سيرونتين حتى في الدنيا لازمنا نعرفوا نتواصلوا مع الناس. اي تليفون الاخر الو صباح النور. الو
3: الو
1: عسلامة مدام مرحبا. الو شكون معانا؟ الو
3: الو
1: نسمعوا فيك انت في المباشر مرحبا.
3: تسمع فيا؟
1: اي
3: عبد المجيد. عبد المجيد
1: مرحبا سي عبد المجيد اهلا وسهلا. سؤالك للاستاذ وبسرعه وقتنا اشرف على النهايه.
3: الو
1: تفضل سي عبد المجيد.
0: نعم
1: سؤالك للاستاذ.
0: شو سؤالك؟ شو سؤالي
3: يا استاذ؟ انا عندي بنتي عقار فهمتي اي طورت انا على اللوتوروت
0: يعني
3: وقت الذكرى نتاع السيد الرئيس فهمني اللي جاء لوفاة السيد بورقيبة فهمني فاكر في راي المحطوط اللي على الكيات هذاك فهمني حطوني في راي في الملك نتاعي فهمني كي حولته البلدية حطوني في راي في الملك نتاعي فهمني المواطنين وعندي عليهم فهمني شاكي بيهم قبل
0: اي وبعد
3: نعم
0: اي شو صار شو سؤالي خاطر ما عادش عندك وقت باش تسمع الجواب راه
3: انت عارف انت بعدوني الفراي من الملك نتاعي
0: اي
3: فهمني
0: اي
3: بعدوني الفراي من الملك نتاعي
0: اي كتبت شي
3: هو توقيع عمل لك عنده شكون في المعتمديه وكل شيء فهمني عاد الملك هذاك مش نتاعه راه الملك نتاع بلد نتاع بلديه نتاع الحاكم نتاع الولايه هو الملك نتاعي مش هذا ملكيه وكل شيء ويدعى علاش هما ما يطالبوش ويقولوا
0: هذا هو شوف عندك. شوف هو تو من طالما هو عندك عقار
3: عندك السيد هذا
0: يا سي
3: تحب ما عنده كان عندك حاجه ما يثبت اجا هاتها فهمتني وخلينا ناخذوك حق لسانه بعيد عليا ما بعتلوش وكل شيء فهمتني يحب ينبيعه بالسيف وملكي يعني عندي صغاري فهمتني ما اخذته صغاري فهمتني ما مش نعطيني صغاري فهمتني هو يحب يستورد فهمتني عليا فهمتني
0: هبوا فوق لي ملك اي ما ما شوف الامور هذه تولينا في نزاع استحقاقي هو يقول نتاعي والاخر يقول مش نتاعك ونتاع النزاع الاستحقاقي اذا كان ما وصلناش الحل بالتراتي فما كان القضاء باش يفصل ما بيننا انت كيشاغب فيك على العقار نتاعك تمشي للمحاميك يعمل لك قضيه في رفع الشغب هذا وفي ايقاف الشغب هذا وفي استحقاق العقار هذا واللي عنده حشو باش يقدمها قدام القاضي
1: هذا هو هذا هو الحل المحكمه وبطبيعه
0: وديما نقولوا ماوش نقولوا احنا ثوريين نقولوا ما لا يدرك بالتراضي يدرك بالتقاضي
1: هذا هو هذا هو
0: اذا كان ما تفهمناش
1: ما علاش قام ما عاملينه واحنا التقاضي
0: وعلاش حلل المحاكمه
1: والله العظيم ويا ربي الدوله قداش متكبده مصاريف معناها
0: هو في سبيل في سبيل ايصال الحقوق الى اصحابها وفي سبيل حسن تطبيق القانون وعلى الجميع ولا عقد المساواه هذوما مبادئ لا يمكن حياد عنها حتى رب اللي باش يقولوا باش يعملوا وما عادش قضاء وما كذا وما عادش ما مش صحيح في نهايه المطاف القانون ياخذ مجراه وياخذ مساره العادي والطبيعي طال الزمان ام قصره.
1: استاذ انا اللي باش نختم تو اخويا مصعب برنامجكم في التعامل مع المستمعين
0: صحيح.
1: عندكم برشا مستمعين يجي عنده شكون في المعتمديه عنده شكون في البلديه عنده شكون في المحكمه انا كلمه عنده شكون ما تصورش قداش تقلقني علاش خاطر تعدي ميساج تخي نيجاتيف للناس اللي تسمع راه خاطر الانسان تفقد الثقه في المؤسسات هذه واحنا ندعيوا انه احنا دوله قانون ومؤسسات اذا كان انت كل واحد يدخل وش يقول فلان عنده شكون وهذا عنده شكون احنا المالي فات حكيناها في الاوف احنا خارجين من البرنامج قلت لك راي العقليه هذه نتاع التامر عليك وفلان عنده كتاف وفلان عنده شكون لازمها تتنحى إذا كان ثبت عكس، إذا كان تحب تثبت عكس ذلك فما طرق تثبت فيها. إذا كان الناس قاعدة ترتشي ولا كذا، واللي هي تبقى ديما حالات استثنائية، راهي ماشي القاعدة العامة،
0: حالات شاذة واستثنائية
1: وماهيش سهلة،
0: ومش سهلة
1: أي. والإنسان اللي يشك يتبع، يتبع بالطرق زاد المتاحة قانونيا هكا ولا. وإذا أثبت أنه فما رشوة ولا فما تهاون ولا فما كذا، تو الناس اللي عملت هذا تتعاقب،
0: الغالط يخلص.
1: أما إحنا ولينا راهو لغتنا في كل ما نبدأ عنا مشكلة ولا عنا قضية ولا عنا قضية في إدارة وخرت شوية ولا تعطلت شوية، آه فلان عمل الخطر عنده شكون، وفلان غلبني خطر عنده شكون، والآخر عنده شكون، وهذه عنده شكون، هي اللي مشكلة كبيرة،
0: هي رايجة الحقيقة وحاجة مش باهية، ما تعطيش صورة باهية.
1: بالعكس عادي في حاجات بالعكس سلبية جدا،
0: أنا أقول لك حاجات تصير عن تقريبا العديد في مكاتب الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات نجم يساندوني في الحديث. جيت تكون تعمل في قضية وتخدم فيها وتحضرها وما يلزمها، الشيء يخسر عليك الحريف من جملة ما يسألك يقول لك بالله يعطيني عدد القضية وشكون باش يحكم فيها، هوية القاضي باش يحكم فيها. أيوة. تون وصل له إيش معنى إيش عندك ما توصل له، يا ما توصل حق بحق القانوني ولا راك ما توصل له،
1: ولاقي وقت باش يكمل دوسيته باش يكمل يحكي معاكم.
0: حتى كان شكون داير بيك معناها في الدوائر، راه مرد بالكم، راه هذوك الناس سماسرة وناس متحايلين، لأنه القضاء يلزم يبدأ دائما أبدا بعيدا عن كل الشبهات وعن كل ما يقال في هذا، وراه يلزم يظهر العلن لحاجات كما هيك، ويلزم التصدي لحاجات كما اللي تصير كما هيك. بالعكس راهو واللي يقول لك انا ما عطيتش رشوه، كان عطيت رشوه راني لاباس عليه، نقول له يا ودي راك تعطي رشوه مش معناها انت عملت حاجه به، لانه القانون يعاقب الراشي والمرتشي.
1: اي فلا
0: كما لا يعطي كما لا ياخذ، مش كما لا ياخذ يتعاقب
1: زوز
0: تنعطيه رشوه. والله تقريبا صارت لي تو يومين يقول لي تنعطيه رشوه ورشوه ومباصي
1: يا رسول الله،
0: يودي بتباش تباصي معاها انت يعني
1: يا رسول
0: الله، لانك الراشي والمرتشي له الناس يقول. اللهم اذا كان تعمل له كمين وفي اجراءات خاصه وحاجات اخرى.
1: شفت مثلا القيميه خلصت تضرب
0: خلينا شوش نقولوا ثريا، راهو الأصل في المعاملات الصحة والسلامة والمطابقة القانون، وأنه الحيلة في ترك الحيل، ومبدأ حسن النية هو مبدأ لا حيل عنه، تحبوا تحيدوا على مبدأ ذي راوح بل الكذب قصير.
1: برافو استاذ، محليها خاتمه،
0: وكل انسان يتحمل مسؤوليه.
1: لا والله محليها خاتمه.
0: احنا وقت جات الثوره واول ايام الثوره قلنا سي طاحت البلاد والقوانين طاحت ومشات،
1: هاكا
0: بقيت تونس وبقيت الاداره التونسيه بالكفاءات التونسيه نتاعها، ورجع القانون وطبق القانون على كل من حاول انه يتلاعب بالقانون.
1: صحيح استاذ، يعطيك الصحه استاذ محسن قبوج، شكرا لك.
0: شكرا لك ثريا.
1: مجهود مجهود في الحصة عندك عندك المجهود. تحياتنا زادة جي من نجل عطية في الإخراج الرقمي، لأمنت لكم صورة البرنامج على فيسبوك وعلى يوتيوب، عالية منصوري في تنسيق البث المباشر، عالية التنسيق عندهم في دائرة القانون صعب ملي عنا راهو في من المجتمع وأيمن الشاب اللي رافقنا في إخراج الحصة التقنية والهندسة الصوتية. خليكم على موجتنا إذاعة المنستير في تمام منتصف النهار النشرة الإخبارية.

0: إشهار.
1: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
2: تمام، منتصف النهار عبر موجات اذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان ينتقد الجهات الرسمية لعدم إيفائها بتعهداتها المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية أو كميات من اللحوم المبردة. جمعية التربية البيئية بالحمامات تعلن اليوم عن مشروع ميرافيليا الرامي لتشغيل الشباب العاطل عن العمل خاصة في المجال البيئي. والمرصد التونسي للمياه يدعو إلى تنقيح مجلة المياه ويناقش ربط الطاقة بالماء. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة، وانتقد ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة والمتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة من أجل تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
3: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشكون فما خلية أزمة بينها وبالتنسيق بين وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش من برا كما عديد الدول الأخرى. أنترطون نبني قطاعنا وفلاحنا، لكن للأسف لليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. شوف في توجه رئيس الجمهورية اليوم للدور الاجتماعي للدولة، لكن ما شفناش مسؤولين اليوم قادرين يطبقوا هذه الشعارات وهذه القوانين وهذه التطبيقات. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعوضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته، لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذا اللي يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوت الشعب التونسي باسم قوة المواطن.
2: وفي ولاية المنستير وبخصوص أضاحي العيد المعروضة للبيع ستكون انطلاقا من أسواق الدواب بمعتمديتي المكنين وجمال، إلى جانب نقاط البيع المؤقتة والموجودة بكامل معتمديات الولاية وعددها في حدود 16 نقطة. وقد بيّن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أنه تقرر إقامة نقطة لبيع الأضاحي العيد بفضاء قصر المعرض بالمنستير، وذلك بداية من يوم 16 ماي 2026 إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.
4: الإجراءات لتنظيم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك خاصة بالنسبة للأضاحي المعروضة للبيع اللي مش تكون منطلق متاعها هو يا إما أسواق الدواب المنتصبة بولاية المنستير خاصة منها سوقي المكنين وجمال، أو بنقاط البيع المؤقتة اللي مش تكون متوفرة في مختلف معتمدية ولاية المنستير. من منتظر أنها مش تكون تقريبا في حدود 16 نقطة بيع موزعة على كامل ولاية المنستير، واللي فيها اللي مش يعتمد البيع بالرأس وفيها اللي مش يعتمد البيع بالميزان. بالمواطن نجم يتوجه لنقاط هذه لشراء الأضحية متاعه، خاصة بعد ما تم إعلان البارح أسعار المرجعية واللي ممكن اعتمادها. كيف زاد تم تنسيق مع السلطة الجهوية لتركيز نقطة البيع من منتج المستهلك تكون في فضاء المعرض المنستير، تنطلق يوم 16 ماي إلى غاية تقريب ليلة العيد الأضحى المبارك. النقطة البيع هذه منتج مستهلك تكون فيها ممثلة فيها كل القطاعات خاصة ومستلزمات العيد من خضر وغير وتوابل وخضر ورقية، مواد مدعمة، فيها أسماك، فيها دواجن. النقطة هذه وجهة للمواطن ونجم فيها كل متطلباته، وبتبيعها مش تكون الأسعار بصفة معقولية وأقل من الأسعار المتداولة خارج النقطة هذه، تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
2: وفي موضوع جهوي آخر، انطلقت بدار الثقافة ببير مشارقة فعاليات تظاهر تجوفي مدينة الفسيفساء الجميلة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المخزون الثقافي والمعماري الذي تسخر به مدينة بير مشارقة. حنا العباسي ونقل التالي.
0: في إطار مشروع شوارع المدن المبدعة وبدعم من الإدارة العامة للعمل الثقافي، نظمت دار الثقافة ببيرم شرقة بالاشتراك مع طلبة المعهد العالي للتنشيط الشبابي ببير الباي تظاهرة جيوف مدينة الفسيفساء الجميلة. مدير دار الثقافة ببيرم شرقة عصام الرياحي ومزيد من التفاصيل.
5: اليوم نفتتح مشروع جيوف مدينة الفسيفساء الجميلة. المشروع هذا يجمع ما بين مجموعات من الفقرات، فيه برامج شراكة زادة مع الطلبة والفنيين والمبدعين في الجهة والمجتمع المدني والجمعيات الثقافية والفنية. الانطلاقة بتكون في المرحلة الأولى مع مشروع تخرج تابع لطلبة المعهد العالي للتنشيط الثقافي والشبابي بير الباي، يدوم 3 أيام في مراحل أخرى متقدمة باش نكونوا معناها نخدموا جداريات عملاقة من الفسيفساء وباش نعلقوها في شوارع مدينة بربشيرقة اللي كانت تمتاز وتعرف في العهد الروماني قديما مدينة جوفي بالفسيفساء وبالمقاطع على الرخام.
0: طلبة المعهد العالي للتنشيط الشبابي ببير الباي أرادوا من خلال هذه التظاهرة تسليط الضوء على فن الفسيفساء الذي يمثل جزءا من الهوية الحضارية للمنطقة. مريم عبد الرحيم طالبة بالمعهد تضيف:
6: الهدف من التظاهرة هذه انه احنا نبينوا اللي احنا عنا موروث ثقافي مادي هام جدا. كما تعرفوا الناس الكل اللي برمشيرقة قبل كانت اسمها جيوفي، وهذه كانت معناها معروفة بالفسيفساء على الاخر في وقت الرومان.
0: حنان العباسي، برمشيرقة، إذاعة المناستير.
2: جهويا، دائما نظمت جمعية التربية البيئية بالحمامات ندوة صحفية للإعلان عن مشروع ميرافيليا، مشروع هدفه الأساسي تشغيل الشباب العاطل عن العمل وتجاوز الإشكاليات البيئية، وذلك وفق ما أكده رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سالم الساحلي للزميلة فاطمة بن عثمان، الذي أبرز أن نتائج المشروع من بين هذه النتائج تجهيز 12 فضاء للتكوين والمرافقة إلى جانب عديد الإنجازات الأخرى.
7: ثم تحديات بيئية كبيرة برشا في تزايد اللي تستدعي وتتطلب إيجاد حلول محلية مستدامة مجددة. قلنا نقربوا طوما هذا معاطين عمل والإمكانات موجودة في العالم. المشروع يضم 8 شركاء جايين من 6 بلدان متوسطية، وهي فرنسا، إيطاليا، تركيا، تونس، لبنان والأردن. يدوم المشروع 36 شهر، 3 سنوات. الهدف الأساسي تاعه هو دعم الاقتصاد الأخضر، دعم المهن الخضراء، دعم ريادة الأعمال في المجال البيئي. النتائج المنتظرة هي أولا تجهيز 12 فضاء للتكوين والمرافقة، 2 إحداث أكاديمية، منصة أكاديمية افتراضية لريادة الأعمال الخضراء، 3 مرافقة على الأقل 800 عاطل عن عمل، وبعث 440 مشروع بيئي، وأخيرا الاستفادة من دورات تكوينية محلية ولكن زادة دورات تكوينية عابرة للحدود.
2: في بقية أخبار نشرتنا، نظمت جمعية نوماد 8 والمرصد التونسي المياه ندوة مفتوحة خصصت لعرض مخرجات وتوصيات الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية، وتمحور النقاش خاصة حول علاقة المياه بالطاقة وبدائل السيادة المائية والطاقية ورهانات العدالة البيئية في تونس. حسين الرحيلي مختص في التنمية والموارد يتحدث للزميلة نجاة حسن عن أبرز المخرجات والحلول بخصوص المياه في تونس.
8: أبرز المخرجات على حكاية الماء هو أن أولا يلزم ثم قناعة بأن الوضع العام اليوم راه وضع يتسم بالإفلاس المائي على المستوى الدولي انطلاقا من تقرير منظمة المتحدة 20 جان في 2026. اليوم عنا إعادة النظر في سياستنا الوطنية لتعبئة الموارد المائية، معناها القديمة واللي ما عادتش. اليوم ضروري إصدار مجلة مياه جديدة معناها تأخذ من الاعتبار التحولات وارتفاع الطلب وتطور نمط عيش التونسي. اليوم عندنا قطاع كالفلاحة يستهلك في حوالي 77%، فيه هدر كبير يلزم إعادة النظر في إنتاج في القطاع الفلاحي، وخاصة إعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي، لأنه نحن عندنا 70 عام ننتج لنصدر. اليوم آن الأوان باش ماءنا نوظفوه وفق إمكانياتنا وفق حاجياتنا، لأنه اليوم مش معقول بلد تعاني الشح المائي وتصدر في كميات ماس معناها في شكل مواد ذات قيمة مضافة ضعيفة برشا، كما الدقلة، كما الفريز، كما البرتقال، كما الخس وغيرها. اليوم كذلك اليوم كيف نستطيع أن نوفق بين الطاقة وبين الماء، لأنه ظهر بالكاشف أنه راهو الطاقة باش ننجوها نجم ننجو طاقة بالماء، وهذاك الهيدروجين الأخضر.
2: وفي موضوع وطني آخر، أظهر تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2025 هشاشة هيكلية في الوضع المالي، وفق ما صرح به للأخبار الأستاذ الجامعي والباحث المختص في الاقتصاد أرام بالحاج، حيث تراجع احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 25.13 مليار دينار، مع تزايد دور البنك كممول رئيسي للخزينة بأكثر من 13.55 مليار دينار، مما يهدد بضغوط تضخمية ويفاقم مخاطر استنزاف الموارد لتسديد الديون. وأوضح بالحاج أن لهذا التدخل عديد الانعكاسات على الاقتصاد التونسي.
9: تمويل المباشر للعمل خاصة بمبالغ كبيرة أكيد باش يساهم في ارتفاع الضغط، وأكيد باش يخلي الضغوط التضخمية كبيرة، وأكيد باش يخلي الفاعلين الاقتصاديين يتكهنوا أو يتوقعوا تضخم كبير وتأثير على الاحتياط من العمر الصعب، وهذا ماهوش سليم. ثاني شيء هو أنه التمويلات أو التسهيلات هذه إذا تكررت أكيد بأنه باش توخر عملية الإصلاح، لأنه الإصلاح عجز الميزانية وإصلاح اقتصادنا بصفة عامة راهو فما شيء يتمنى نمشيو للحلول ماهيش الحلول السهلة، فهذا خطر زاد كيف معناتها خطر جدي يهدد معناتها الاقتصاد التونسي. البدائل بطبيعة فما شيء لا بدائل على إصلاح المالية العمومية وإصلاح اقتصادنا بطبيعة، إذا صلحنا نظام الجبائي ونقصنا من الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي، إذا صلحنا بطبيعة مؤسساتنا العمومية، صلحنا حكومتها، صلحنا المناخ الاجتماعي صلبها، إذا صلحنا كيف معناتها صناديقنا الاجتماعية، أكيد هذه فنسبة حلول بديلة للحلول السهلة اللي قاعدة نشوفوا فيها واللي قاعدة ممكن بجديد تعقد الوضعية الاقتصادية في بلادنا.
2: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان ينتقد الجهات الرسمية لعدم إيفائها بتعهداتها المتعلقة بتوفير أضحية العيد وكميات من اللحوم المبردة. نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت، برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية، وضع الكشافة التونسية اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: تحية رياضية في ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد أقل من ساعة من الآن مباراة نهائي السيدات لكرة السلة تجمع سيدات النادي الصفاقسي بالجمعية النسائية بجمال انطلاقا من الساعة الواحدة في قاعة رادس. المباراة كما قلت معادة للدور النهائي للموسم الماضي. الجمعية النسائية بجمال يطمح للفوز بكأس تونس المرة الثانية على التوالي في المقابل في سيدات النادي الصفاقسي تطمح للعودة بكأس تونس. ثم انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف الأنظار باش تتجه كما قلت لنفس القاعة قاعة رادس مسرح نهائي كأس تونس للأكابر بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الأفريقي. الاتحاد المنستيري ذكروا كان أزاح في الدور نصف النهائي الشبيبة القيروني 75 مقابل 50. في المقابل النادي الأفريقي كان أزاح اتحاد الأنصار 99 مقابل 65. أيضا دور نهائي معاد بين النادي الأفريقي والاتحاد المنستيري في الموسم الماضي كان الاتحاد المنستيري توج بكأس تونس. الاتحاد المنستيري يبحث على كأسه السابعة في تاريخه. في المقابل النادي الأفريقي يبحث على كأسه الثامنة. مباراة كما قلت بين الاتحاد المنستيري والنادي الأفريقي انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف. والمتابعة بشكون على موجات إذاعة المنستير للدور النهائي للأكابر والكبريات. نحكي على كرة القدم واليوم الدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لقاءات شكلية والنادي الصفاقسي تقريبا الوحيد المعني بالنتيجة في مباراة اليوم بعد ما سجلنا أمس مغادرة المستقبل سليمان للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم رغم انتصاره كما قلت في مباراة أمس أمام مستقبل رياضي بجابس. وبعد شوية نرجع بأكثر تفاصيل عن نتائج مباراة أمس. اليوم مستقبل رياضي بالمرسى النادي الصفاقسي بدارة الحكم باسم بالعيد وحكم الفار وليد المنصري، النجم الساحلي نادي البنزرتي الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار أمير العيادي، ترجي الجيسي واجه نجم متلوي بدارة الحكم عبد الحميد بدر الدين وحكم الفار خليل الجريم، وغدوة الديربي بين الترجي والنادي الافريقي. البارح سجلنا انتصار مستقبل سليمان من مستقبل رياضي بجابس بهدف مقابل صفر، التعادل بالملعب التونسي واتحاد بن قريان صفر مقابل صفر، الاولمبي البيجي حقق انتصار مهم من شبيبه العمران 2 مقابل 1، والشبيبه بدورها تفوز امام الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف مقابل صفر. الترتيب النادي الافريقي في المركز الاول 62 نقطه، ترجي 60 نقطه، ثم نادي الصفاقسي 56 نقطه، الملعب التونسي 45 نقطه، الاتحاد المنستيري 42 نقطه، النجم المتلوي 39 نقطة، ثم النجم الساحلي 38 نقطة، ترجي جرجيس وشبيبة العمران واتحاد بن قردان 35 نقطة، ثم المستقبل الرياضي بالمرسى 34 نقطة، البنزرت 33 نقطة، الأولمبي البيجي 31 نقطة، شبيبة القيروانيين 30 نقطة. زوج فرق معنية بالنزول للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والمباراة الجولة الأخيرة بشكون مهمة للزوج فرق. الأولمبي البيجي بشكون في ملعب رادس ضد فريق النادي الأفريقي، وشبيبة القيروانيين باش تواجه فريق نجم متلوي في ملعب المتلوي. في المركز 15 مستقبل سليمان 27 نقطة ونزل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ومستقبل الرياضي بجابس أيضا في المركز الأخير انزل للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم قبل زوج جولات من نهاية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في كرة اليد اليوم الموعد مع بقية مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس. في البرنامج الساعة الرابعة بعث بني خال النادي الأفريقي، الملعب التونسي نادي سقيت الزير، جمعية الحمامات سبورتيغ المكنين، وأول فريق حجز الموعد للدور النصف النهائي فريق الترجي اللي يزاح فريق النجم الساحلي أمس بنتيجة 28 مقابل 19. والختام بالكرة الطائرة، اليوم الموعد مع المباراة الثانية في الدورة نصف النهائي لكأس تونس بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي، وأمس كان حجز فريق النجم الساحلي بطاقة العبور لنهائي كأس تونس للكرة الطائرة بعد فوزه أمس أمام فريق مولودية بوسالم بثلاثة أشواط دون رد. نقطة نهاية سبورت فوشاية طيبة للجميع، إلى اللقاء.
1: إذاعة المنسير ديما سبور.
2: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي

0: 公司啊。
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: انتم تسمعوا
1: في إذاعة المنافقين
2: معكم
1: وين ما كنتوا
0: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيري.

توزعني الكون وحدني والشذا، فانسربت لكل الجهات أفاويق وجد مفوفة بالندى، وأحسب قلبي نبض الهيولى إذا كان غيري صدى. توزعني الكون يا وردة في دمي ووشما على معصمي، فانفردت عناقيد حب بحجم المدى، وحين أموت على مذبح العشق يا روضتي فلغيري رغم الردى يكون الردى. في حضرة من أهوى تأخذني تأسرني تملكني الألوان، الأخضر في عينيها أبد فينان، والأحمر في خديها في شفتيها ملكوت فرح، هل هذه امرأة أم قوس قزح؟ ما زالت تدعوني لمنازلة السحر المجنون، أنثى من عبق سجاج بالألق النزق الوهاج، تقتلني تحييني وتثير شياطيني لأجابه ذاك الوهج الرجراج. عفوا عفوا يا قيد وقاري، فالحسن الضاري أطلق من قمقمه مخبوء جنوني، فتدحرج حتى القاع سفيني والتهمتني الأمواج.

خرجت أنشد الفرحة والأنس في حقل من حقولنا القريبة، وكنت أعلم أن حصاده جوقة من الأوانس الحسان الوجه والصوت. فلما غمرني ليل الحقول وملكني سلطان الطبيعة، أحسست في نفسي دنيا جديدة لم أحسها من قبل في نهار الناس ولا في القرية. فلقد كان القمر حينئذ في السمت متكئا على أجفان السحب، يرسل أضواءه هادئة كأشعاع الحلم، شاحبة كأصفار الأمل، فيلون الغيطان والغدران والطرق بلون الفضة الكابية، ونسيم آذار الندي ينفح بطراوة الفردوس الإنسان والحيوان والشجر، فينعش الهامد ويتنفس المكروب، وتتندى الحصائد فتسمع الجنادب تصر في الهشيم، والضفادع على ضفاف الترع، والسواقي تنوح على رؤوس الزروع، والحاصدات يغنين في مزارع القمح، وطيور السماء تنغم على أعالي الدوح، وكلاب الحراسة تنبح على أطراف الأجران، فيكون من كل أولئك إيقاع موسيقي عجيب يبعث الروعة في النفس ويلقي الشعر على الخاطر. كنت لدى ساقية الحقل الراقدة في كلة من أغصان الصفصاف المرسلة حين ارتفع صوت أمينة الحنون بالأغنية الشعبية، وكان الحصدة من رجال ونساء يزحفون إلى القمح بمناجلهم صفا، فيتركون وراءهم أضغاثا من الحصيد منظومة الأسافل والسنابل، ثم يعودون الحين بعد الحين فيركمونها حزما غليظة ويدعونها تنتظر النقل على الجمال إلى الجرن.

هنالك في أول تلك الزنقة وضعت لوحة مكتوب فوق اللوحة درب سليمة. الدرب أمامي ممتد رطب ضيق تسبقه باحة، في الباحة دكان، ووقفت على دار من تلك الدور تحمل رقما. أخبرني شيخ هرم يجلس في صمت ووقار قدام الدكان، يداعب سبحته ويتمتم فمه بالأذكار. قال الشيخ: كانت تسكن تلك الدار، ولدت فيها، شهدت أيام طفولتها وزمان صباها الباكر والمتأخر، وهنا برعم فيها الحسن وأزهر، وهنا بدأت تقف أمام المرآة قليلا ثم طويلا تستنبئها وتوشوشها. كانت تحلم، ومع الوقت المسرع والمتباطئ صارت تلك الطفلة تنمو، صارت تكبر، بدأت تستكشف خارطة الجسد النامي، تتفقد ما ينداح وما يتكور، صارت تتغير، تتغير فيها أشياء، وتلوح سمات، وتمور بداخلها رغبات، صارت تتبلور، سمعت كلمات الغزل الناعم أول ما سمعتها من ولد الجيران وصبي الدكان. بدأت تحمل شكل الأنثى وملامح بنت السلطان، صارت قمرا، صارت زهرة. ما أطيب هذا الريح الناتج عنها، ما أروع هذا الطلع البازغ منها، ما أجملها، ما ألطفها. صارت تزهى بمفاتيح كنوز الحسن ومغاليق دروب الحصن، تتجهم إن لم تسمع كلمة مدح، تتبسم إن ينزف في قلب جرح، تشعر بالإحباط إن لم يتبع خطوتها في الزنقة ولد عابث، أو في الشارع صب لاهث ليعابثها ويشاكسها وليسمعها لغة بدأت تتهجى أحرفها وتحاول أن تعرفها. وتعود إلى تلك المرآة، عادت لتسوي طرتها وتنسق هيئتها. صارت أنثى تلك الطفلة، صارت نخلة تحمل طلعا، تحمل رطبا، صارت نجمة، صارت تلك النجمة قطبا يستهوي أفئدة العشاق جميعا. لكن من ذا يمكن أن يرقى للنجم طلوعا؟ الويل لمن يلقيه إليها باب الدرب، والسعد لمن تشمله منها نظرة حب. ورمت بي في سكتها قدمي، صارت دربي، صارت قدري، صارت همي، فنسيت جميع عناوين مدينتها العشرة. لم يعلق في ذاكرتي منها إلا درب سليمة، ومن الأرقام الرقم 25.

رحيق الكلمات مختارات أدبية اقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.

0: اشهر
1: مع اريدو. جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. تختبر شركة جوجل حاليا تجربة بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل منصة يوتيوب، تهدف إلى تحويل طريقة البحث التقليدية إلى تجربة أقرب للمحادثة التفاعلية. التجربة الجديدة اللي تم اختبارها حالياً تحت اسم Ask YouTube تقدم طريقة مختلفة تماماً للبحث، إذ يمكن للمستخدم إدخال استفسارات بصيغة طبيعية كما لو كان يتحدث مع مساعد ذكي، بدلاً من الاكتفاء بالكلمات المفتاحية التقليدية. ثم تقوم المنصة بعد ذلك بعرض نتائج تجمع ما بين مقاطع الفيديو الطويلة والمقاطع القصيرة الشورتس، إضافة إلى نصوص تفسيرية مرتبطة بموضوع البحث. الميزة متاحة حاليا بشكل تجريبي للمستخدمين المشتركين في خدمة اليوتيوب بريميوم داخل الولايات المتحدة، بشرط أن يكون عمر المستخدم 18 عام وإلا أكثر. عند تفعيل الميزة هذه يظهر للمستخدم زر جديد داخل شريط البحث يحمل اسم Ask YouTube. وقت ما ينزل على شريط البحث هذية تظهر مجموعة من الاقتراحات الجاهزة لأسئلة يمكن طرحها، كما مقاطع مضحكة لفيل صغير يلعب، أو ملخص قواعد كرة الطائرة، أو تاريخ مختصر لهبوط أبولو 11 على القمر إذا قام المستخدم بالضغط على زر Ask YouTube دون إدخال أي نص، ويتم نقله إلى صفحة كاملة تحتوي على اقتراحات إضافية أو صندوق نص يمكنه من طرح أي سؤال يرغب فيه. وعند تنفيذ عملية البحث باستخدام الميزة هذه يعرض يوتيوب في البداية صفحة شبه فارغة تتضمن مؤشر تحميل، وبعد بضع ثواني يتم ملء الصفحة بنتائج مفصلة. من جانبها أكدت يوتيوب أنها تعمل بالفعل على توسيع نطاق التجربة هذه باش تشمل للمستخدمين غير المشتركين في خدمة البريميوم، ويجي هذا ضمن سياق أوسع من جهود جوجل لتطوير وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها المختلفة، حيث سبق أن قامت الشركة بتحسين وتحديث المود AI كما قامت بإدماجه في خدمات أخرى كما جيميل. وتمثل ميزة الأسك يوتيوب خطوة استراتيجية مهمة نحو إعادة تعريف تجربة البحث داخل المنصة عبر دمج المحتوى المرئي والنصي في إطار تفاعلي واحد. ومع ذلك فإن استمرار وجود بعض الأخطاء يشير إلى أن هذه التقنية لا تزال في مرحلة التطوير، وأن تحقيق الدقة والموثوقية الكاملة باش يبقى تحدي أساسي في المستقبل. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه أون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.
1: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. حذر تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام آثار التغير المناخي. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح اليوم إن الدروس الخصوصية باتت تشكل عبئا ماليا كبيرا على العائلات التونسية، خاصة مع اقتراب فترة الامتحانات الوطنية خصوصا امتحان البكالوريا، ومشيرا إلى أن الكلفة شهدت زيادة قدرت بنحو 15-20% مقارنة بسنة الفارطة. وأفاد الرياح بأن الأسعار بلغت مستويات وصفت بالخيالية، خاصة خلال فترة المراجعة المكثفة التي تسبق الامتحانات. وأضاف أن كلفة المادة الواحدة للتلميذ الواحد تتراوح بين 150 و200 دينار وأكثر خلال فترة المراجعة للامتحانات. دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم مجلس نواب الشعب إلى تعديل مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية لتحويله من نص ذي صبغة تجارية إلى قانون يحمي الصحة العامة ويخضع للرقابة المباشرة لوزارة الصحة. وبين الكاتب العام للنقابة أن وفدا نقابيا عرض رؤيته خلال جلسة استماع صلب لجنة الصحة بالبرلمان، مطالبا بتغيير عنوان مشروع القانون ليصبح متعلقا بتنظيم تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية لضمان تدخل مؤسسات الدولة في كافة مراحل الإنتاج. تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بداية من 12 وإلى غاية 16 من مايو الجاري. وقال كاهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم إنه سيتم بيع عدة منتجات فلاحية في خيمة من المنتج إلى المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: لقاءات رياضية.
1: مرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة المنستير مباشرة من القاعة المتعددة الاختصاصات برادس لمتابعة نهائي كأس تونس في الكبريات، وإن شاء الله في الأكبر. اليوم في البرنامج انطلقت مباراة الكبريات بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي، وإن شاء الله مع 4:30 نهائي الأكبر بين اتحاد المنستيري والنادي الإفريقي، باش يكون حاضر زميلي حكيم الإسطنبولي في نقل المقابلة. بالنسبة اليوم النهائي الكبريات اللي انطلق عنه تقريبا دقيقة، انطلق النهائي بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي أمام جمهور قليل العدد الحقيقة في هذا النهائي، ما فهمش برشا جمهور، ولكن ممكن مع تقدمنا في الوقت ممكن يكون فما شوية من جماهير الفريقين. الجمعية النسائية بجمال نذكروا صاحب لقب الكأس في الموسم الفارط، يواجه النادي الرياضي الصفاقسي اللي متأهل نهائي البطولة، ويحاول ممكن يثأر من زوز الخسائر اللي كانوا في المسابقتين الأخيرتين، نحكيوا على الكأس السوبر وأيضا الكأس اللي كانوا الجمعية النسائية بجمال. هذاك علاش اليوم حوار متجدد بين الفريقين. اليوم مش باش تكون وحدي، باش تكون حاضره معايا في التحليل الفني المدربه الوطنيه يسر الشيرني. مرحبا بك يسر.
2: وبكم بك سنه ومستمعين اذاعه مناستير، صافي بليزير ديما باش نعاود نتلاقى معاكم ونحاولوا نتفاعلوا على كرة السلة النسائية، وصافي بليزير معناتها.
1: ولكن مرحبا بك يسر، الحقيقة نورتنا يسر. أكيد اليوم باش تعطينا أكثر إضافات وإيضاحات فيما يخص الأمور الفنية للمقابلة، اللاعبات خاصة متابعتهم وتعرف الهستوريكم تاعهم. دونك اليوم باش يكون حوار الحقيقة متميز بين زوز مدارس في كرة السلة قاعدين يخدموا في السنوات الأخيرة، جمعية نسائية بجمال أكثر في السنوات الأخيرة الحضور نتاعو كما قلت آخر زوز تتويجات كانوا كأس 2025 الكأس الممتازة، البطولة كانت في 2023 وقبلها في 2017، يعني في المجمل عنده زوز بطولات وكأس. في المقابلة النادي الرياضي الصفاقسي عنده 21 بطولة، 7 كؤوس، آخر كأس تحصل عليه السيسيس في 2013، تفهموا علاش هو متشوق باش يهز المسابقة هذه، وتحصل على الكأس الممتازة في 2024. هذا ممكن بدينا بالسجل نتاع الفريقين. النتيجة ما زلت نستنى في أول سلة تجي من الفريقين، تقريبا على دقيقة ونص على انطلاقة المقابلة، مازال جس نبض ككل بداية نهائي. وكنت تفكر يسر كنا علقنا على زوز نهائيات الفارتة، دائما الجمعية النسائية بجمال خذت الأسبقية على نادي الصفاقسي، خاصة فيما يتعلق بالجانب نتاع اللياقة السرعة الدفاع الممتاز، وقت خذوا الفارق وتعبوا برشا نادي الصفاقسي اللي كان وقتها كنت تذكر يسر مرشح على الورق. هذاك ممكن اللي اعطاه ممكن الجماليه والرونق نتاع فوز جمال، لكن يقعد نادي الصفاقسي فريق عريق وعنده اسماء كبيره كما باش نشوفوهم توا في التعليق.
2: صحيح، معناتها في الفينال اللي فاتوا كان الاغلبيه الجمال على حساب الجانب البدني وكل الحق راه تبدلت معناتها بالنسبه لزيكيب كسوسوا نتاع سي اس اس والا نتاع جمال، الزوز تبدل الافكتيف نتاعهم سيغتو سي اس اس معناتها اللي دعموا الفريق نتاعهم بعديد الانتدابات معناتها في الموسم هذايا، وخليهم معناتها بداوا الموسم الحق معناتها كانت برشا خايبات معناتها في الموسم، وفما ماتشوات معناتها كانوا حاطين اللي ربحوها ما ربحوهمش على خاطر حتى يتاقلموا معناتها جوارات هذوما اللي ماخذينهم. توا تبدلت معناتها حتى الجمال اللي كانت هي معروفه بالجانب القوه البدنيه نتاعها وكل، يمكن عندها جوارات كيما نادره كيما كل اللي تسميو متقدمين في العمر، معناتها في بليزير دو لي فوار توجور جوي ويلعبوا كل شيء، اما باغابور للعمر ما عادش فما كل معناتها كل اغلبيه الجمال توا ولاو زوز كيف كيف براتيكمون لي جوز ال سون توت دو ميم اج او دو معناتها نفس الجينيراسيون معناتها قاعدين يلعبوا ابار نيدرا شويه وفيلو بيري يمكن.
1: نذكروا جمعيه نسائي بجمال يكمل يواصل معها معز المستيري على مستوى التدريب، وعماد العذار بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي تساعده، فايز السوداني اللعبه الدوليه السابقه وتاريخ كبير جدا في كره السله التونسية خاصة على مستوى السيدات حاضرة في إطار النادي الرياضي الصفاقسي. ثلاثي تحكيم للنهائي عربية بالغيث حمزة شحدورة وشوقي بالحاجة، ثم ثلاثي تحكيم نهائي الكبريت. أربعة بلاش تقدم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي على الجمعية النسائية بجمال، هذه هدى الحمروني تحت السلة، وتنجح في تسجيل النقطة السادسة للسي اس اس في ثلاثة دقائق على انطلاقة المقابلة في الفترة الأولى. نتبعوا الخميسي بتاع
2: جمال حتى التوا معناتها ما لقاتش الحل في الهجوم، اللعب الكل اللي شفناه معناتها مركزينه على عبير، وهما عاملين لها معناتها اون ديفونس معناتها تري افونسي على عبير، خايفين عليها لا يشوت. توا نشوفوا جهين شعار اول سله تمركيها على درايف، ولا معناتها لفات اللي بدلوا ما عادش لي باس الكل اورينتي للعبير ومركزين اللعب على عبير، لقاو دوتخ سوليسيون خاطر الحصار بالحق نتاع النادي الصفاقسي ياسر موجه على عبير، ومسكرين لها لي جاب ولي زوكازيون نتاع تير معناتها حتى من 3 بوان.
1: باكيد احنا دخلنا مباشره في المقابله، خلينا نعطي بسرعه المستمعين التشكيله. جمعيه نساء بجميل عبير جديدي، مروه السهيلي، نادر ذويبي، ملك سلامه، جهين الشعار، هاجر قرطبه، ايمان عبد الصمد، لميس السيد، ريان ربيب بن طيبه، سلمى الحاجي، ومريم اللطيف. بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي، هدى الحمروني، وفاء لوبيري، مريم الترابلسي، ايه اللزاز، ربيب العبيري، مريم الجربي، سيرين الدريدي، يسر الشفي، سهى خديم الله، ونور الحرشاني، ويدرب الفريق كما قلنا عماد العذار ومعز المستيري. بالنسبه للجمعيه النسائيه بجمال،
2: نعرفوا اللي عماد العذار معناتها خذا الفريق وفي وسط الموسم بعد ما كان دربه محمد برجب، واللي هو عاود معاه معناتها السيزون معناتها من سيزون عام ناول وعاود السنه، خذا سي محمد العذار معناتها قياده الفريق، وشفناها اللي بشويه بشويه البنات لقاو معناتها ان كويزام بينات بعضهم ومع لونترينور بيدو، ولقاو اللي معناتها سي اس اس لا غاني اون افيكاسيتي بعد معناتها بشويه بشويه، وشفناه في اخر سيزون بالترشح نتاعو للنهائي كاس والنهائي بطوله.
1: 8-2 نتيجة في بداية هذه المقابلة في الفترة الأولى، 5 دقائق 45 ثانية عن نهاية الفترة الأولى. هجوم لنادي الصفاقسي، مريم الترابلسي تحت السلة، فما المتابعة الدفاعية من عبير الجديدي، وتعطي الكرة لنادر الذويبي، مروة السهيلي في هجوم الجمعية النسائية بجمال، يخير تركز، جهن الشعار، السلة ثلاثية ما تتسجلش، مازال الالتقاط الهجومي من لعبة الجمعية النسائية بجمال. اللعبة رقم 8 إيمان، والهجوم مازال عندها تحاول تعمل التوغل تربح الخطأ. إيمان عبد الصمد، إيمان عبد الصمد لعبة رقم 8 لعبت الجمعية، قاعدين نكتشفوا في وجوه جديدة
2: الحقيقة، فما لعبت صغار ما أنت ما شفناهمش قبل يلعبوا مع جمال داوود ختمان جدد، او نشوفوا زاد مره اخرى معناتها استيميتا من الدفاع نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، مركزين برشا على عبير وعلى نادر، يعرفوا اللي هما معناتها مستنسين هما يهزوا سكور في جمال، دونك هذا يخلي الاريحيه لبعض اللاعبات الاخرين باش يلقاو معناتها دي زوكازيون نتاع دي تير اون ان كونتر زيرو.
1: 8-4 نتيجة في 4 دقائق 48 ثانية، نادرة ذويبي ما توصلش خاط الكرة نتاعها،
2: زي ما في سباس النادرة مش من عوايدها الحق، مستنسة مركزة أكثر واغزر فوالا معناتها اون موفي سباس، ومن بعد تراسلها الانكيس اون فوت معناتها بيرسونيل لها هي نادرة، حق لازمها تريض روحها و
1: ارتباك
2: اكزاكتومون، مستنسة نادرة قوتها في لي بريز دو ديسيزيون نتاعها اللي يكونوا صحاح باغابوغ لي باس، تايمينغ نتاع الباس، لونجل نتاع الباس، وكل هنا مانيش نشوفوا فيها مركزه كما العاده الحق.
1: صحيح، ويلزم اكثر اللاعبين يكونوا متواصلين مع بعضهم.
2: معناتها ان 6 مينوت موان دو 6 مينوت دو جو الحق معناتها سبب
1: باش تقلقها من بعد
2: على ولا حتى على ليكيب اون بلوس.
1: زوز رميت حرة لنادي الصفاقسي، تنجح مريم الترابلسي في ترفيع الفارق 10-4 مع 6 للسي اس اس قدام الجمعيه النسائيه بجمال. البدايه لحد الان الافضليه
2: حق السي اس اس، لاقيه اريحيه في التسديد معناتها حتى نشوفوا لي باني ماركي نتاعهم، يا اما سور كونتر اتاك يا اما سور دي اكسيون اللي يلقاو فيهم دي كولوار فريمون واسعين، تروف بلوس دو فاسيليتي ا ماركي كو جمال معناتها الحق نتاع ربي، معناتها دي زوكازيون بلو كونكريت بالنسبه للسي اس اس. بارك الله معناتها اسطول انا نقول نتاع لاعبات ما شاء الله معناتها في لي كومبارتيمون الكل عندهم دي جوز اكسيلونت وعندهم دي دوبلور زاد سورتو لي دوبلور اللي هما تشوفوهم في وسط الماتش باش يسحقوهم وباش يعملوا الفارق بتصورهم.
1: أكيد نحكيو على هدى الحمروني، نحكيو على وفاء اللوبيري،
2: فما
1: رباب التريدي، ماري مترابلسي، ونور الحرشين يضم الخميس متاع السي اس اس. لكن كي نحكيو أكثر خبرة، هدى الحمروني لعبة المنتخب الوطني عندها قيمة كبيرة، وفاء اللوبيري زادا نعرفوها لعبة من الركائز الأساسية اللي يبني عليها
2: نادي السكتي. قاعدة تصفق برشا في اللعب، ونوتامون لو جو اون ترانزيسيون، معناتها وفاء قاعدة معناتها هي تطلع بالكورة وتخلق في دي في دي معناتها تخلق في دي كولوار معناتها لاصحابها باش نجموا يمشيوا يسدوا ويتلقى اريحة، وين يلقاو اريحة كيما مريم ترابلسي مقبله معناتها ماركيت ولا ربيب عبيدي.
1: حاجه اخرى يسر، ممكن باش نحكي على الاطار الفني نتاع نادي صفاقسي عماد العذير اللي خذا المشعل على محمد رجب. حتى في بعض التصريحات سمعته في الموسم ركز على الجانب الذهني، خاطر كيما كنت تذكرنا معناها قيمه اللعبه تاع نادي صفاقسي تخلي الحقيقه يبدا ماخذ الاسبقيه على كل الفرق القيمه الفنيه، ولكن ممكن هو جاء باش يحسن الجانب الذهني، نلقاو مترشح للنهائي مع البطوله باش يلعب مع ضد الامل الوطني القبلي ويلعب تو نهائي الكاس. الكوتشينغ لحد الان مش مليح، والتغيير نتاع الاطار الفني بالنسبه للمسؤولين نادي صفاقسي من خلال المراهنه على عماد العذار.
2: اكزاكتومون، معناتها هاني قلت لك الاكيليبر نتاع السي اس اس لقاوه في الشانجمون نتاع لونترينور، ماهوش معناتها محمد برجب ما قامش بخدمه ساعه نعرفوه تكنيكمون وتكتيكمون، معناتها فريمون قام بخدمه باهيه معناتها بالكدا كو سوسوا سيزون هذي ولا سيزون اللي قبلهم. اما البنات معناتها سي عماد العذار عرف يلعب على على النفسيه معناتها المونتال نتاع البنات اللي صراحه في سبور فيمينان مهم برشا، سورتو في لي فاز فينال ذوما في لي ماتش دو فينال، معناتها سي سي بيورمون مونتال، معناتها لو فيت دو جيري لو ستريس و دو تروفي اون كوهيزيون باش الناس الكل تبدا على نفس المود، الناس الكل يبداو معناتها في نفس الجو في نفس اريحيه نتاع اللعب، الناس الكل متفاهمين مهم برشا في البنات، خاطر لي نيفو متقاربين، واللي باش يخدم على دي ديتاي كيما هكا مونتال والا كما قلنا قبل فيزيك راهو هو يفا فيغ لا ديفيرونس. معناتها ونتصور زاده وجود فايزه السوداني اللي هي كانت لعبه معناتها نتاع سي اس اس وفريمون معناتها قايدونا معناتها كانت في السي اس اس وكل فيت كيل سو ريتروف انكور اون فوا على البنك، سيتان معناتها ابور كبير برشا للسي اس اس. راهي فايزه ثريا سلمى هذوما عبيد معناتها تلمو عاشوا في السي اس اس وتلمو عطاو كجواريت ما ينجمو كان يعطيو باغ لا سويت اون فوا ولاو دي زونترينور.
1: بالضبط. على كل وقت مستقطع فني كنت تتبع في معز المستيري بشي فايق ممكن اللاعبات نتاعو، لانه لحد الان نحسوا بلات جمال ما دخلوش كما يلزم في المقابله، برشا تسرع خاصه عناصر الخبره كما شان نادر الذويبي ارتباك وتسرع، ممكن برشا امور باش يحاول يحسنها.
2: ملك سليمه زاد ملك سليمه ما تنسى هي اللي معناتها هي الموتور نتاع ليكيب، هي الكاربور من الاول وتبدا تعطي في معناتها دي سوليسيون للاتاك، شفناها مرتبكه، شفناها معناتها عملت دي درايف معناتها غلطين مما استحق معناتها انه خرجها المدرب ويعاول على على ايمان على ايمان دونك عبد الصمد. دونك معناتها لازم يعاودوا يلقاو لي زوتوماتيزم نتاعهم بنات جمال بور فير فاس للسي اس اس ويعرفوا يلعبوا معناتها.
1: الامتلاك باش يرجع للجمعيه النسائيه بجمال،
2: الامتلاك باش يرجع للنادي الرياضي
1: صفاقسي، سامحني نادي الرياضي صفاقسي وفيلو بيري. نور الحرشاني تصويب من مسافه متوسطه ما تسجلش، فما الالتقاط الدفاعي من عبير جديدي، مروه السيلي، ملك سليمه تخير تتريث نادر الدويبي.
2: السي اس اس معناتها نشوفوا اون لونتور معناتها بالنسبه للجمال في الترانزيسيون اوفنسيف
1: باش تبغيتها
2: ميزو كو سوا جيهين والا عبير اللي هما يتسميو التريلر معناتها لي معناتها هذوكم اللاعبين العالين بالقامه معناتها اللي نورمالمون يجريو في لي كولوار سنترو ويعطيوهم باس باش ينجموا يماركيو اون ترانزيسيون، هما التخين ترو معناتها قاعدين ثقال، هما بيدهم الناس الكل تجري فرد ريتم اللي هو سي با نورمال معناتها الحق. حتى نشوفوا من بعد سي اس اس معناتها دي ترانزيسيون نتاعهم سون بلو رابيد، شفناها ديجا بمريم ترابلسي تمشي تماركي كونتر اتاك وكل باش يشوفوا الناس الكل يلعبوا فرد كادونس دو جو.
1: صحيح. هدي الحمروني تصويب من فيها 3 نقاط ما تتسجلش، الالتقاط الهجومي ما زالت مريم ترابلسي تعاود ترجعها لهدى الحمروني تحاول تعمل التوغل تقرب اكثر للسله لكن ترتكب الخطا وترجع يرجع الامتلاك الجمعيه النسائيه بجمال.
2: دفاع ناجح معناتها النادي جمال معناتها عرفوا يوقفوا هدى، هما معولين ياسر معناتها اون اتاك بلاسي سي اس اس اقل نجاعه من اون ترانزيسيون.

0: معناتها فريستري اللي هما مش
1: مش قاعدين يسجلوا بالضبط اربع نقاط فقط معناها
0: اي اي ولا فما اون فريستراسيون اللي سا سو في الكاليتي دي باس اللي يعطيو فيها في التسرع اللي
1: ما يصبروش ما يدوروش الكره واللي ديفيكس زاد مش مقصر في الدفاع الحقيقه فما ضغط كما نشاهدوا توا الامتلاك الهجومي الجمعيه النسائيه بجمال مروى السيلي حتى المحاصره ما تلقاش برشا حول العبير جديدي من خارج القوس تصويب وناجحه
0: اول
1: الحل اول ثلاث نقاط العبير جديدي لعب جمال تقلص الفارق 10-7 يرجع الفارق ثلاثه نقاط لصالح سيسيس النادي الرادي الصفاقسي هو دا الحمروني حتى من الدفاع تبدل نتاع جمال نور الحرشيني تمشي للسلة فما الخطأ
0: دفاع أنا كنت أقول نجح الملك لولا الارتباك في آخر وقت وعملت خطأ شخصي معناتها أما كان دفاع ناجح وقفت ملك نور الحرشيني معناتها ملك وقفت نور الحرشيني مالوغوزمون البيغ ليكيليبغ وعملت أون فوت معناتها عليها
1: أول خطأ شخصي الملك سلامة وزوز رميت حرة للسي اس اس لكن فما وقت مستقطع فني 10-7 قبل دقيقتين على نهاية الفترة الأولى نذكر كل من تحق بينا معنا في التحليل الفني يسر شيرني المدربة الوطنية السابقة وكذلك سنة يسر أنت مع درب في أصغر الملعب النابلي
0: أي ليا شرف باش نكون من عم ناول ديجا بديت تريني في أصغر الملعب النابلي وكنت أول مرة ندرب في الملعب النابلي لو فامو لو غلوريو كلوب معناتها ليا شرف برشا باش نعمل الخبرة هذية نتعدى معناتها اون إتاب أخرى أني راني أصغر معناتها ذكور الحق معناتها الخدمة نتاعهم متميزة الكونديسيون نتاع الخدمة في الملعب النابلي معناتها عندنا دي ديريجون تبارك الله معناتها عباد تخي معناتها تخي انتوزياست فريمون يخدموا أو نيفو دي جون بالكدا وبقيادة زادة بشير حديدان اللي ماهوش غريب على عالم كرة السلة معناتها نعرفوا لو فات اللي هو يسوا معناتها لو بريزيدون سيكسيون نتاع الباسكيت بالحق عاتي برشا ثقة للي كومبيتونس عاتي برشا ثقة للولاد الصغار ويسمح لهم معناتها باش يطلعوا وشفنا معناتها لا ديكوفيرت دو بلوزيغ جوار كيما مشماش كيما مين بوعوينا عزيز المغيربي اللي حتى معناتها زودوا المنتخب التونسي بال معناتها باللعبهم وباللي كومبيتونس نتاعهم
1: ان شاء الله بالتوفيق لك في تجربتك واكيد الملعب النابلي مدرسه كبيره في كره السله غنيه عن التعريف اجيال واجيال من لاعبين ومن مدربين واكيد نفرحوا اذا كان الملعب النابلي في صحه جيده كره السله التونسيه تبدا في صحه جيده وكي نشوفوا الاستثمار في الاطارات الفنيه كعنصر نسائي حاجه تزيد تشجعك يسر وخاصه المدربات اللي من جيلك انت اللي تو قاعدين ياخذوا في المشعل وحتى بدينا نشاهدوا في مدربات زاد اخرين ثوريا العاتسي في السي اس اس فما ريم من الامل الوطن القبلي الحقيقه فما معناها جيل جديد بتاع مدربات نتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق وان شاء الله يكملوا يواصلوا
0: انا نشوف معناتها معناتها خاطر هو سايتي ان سوجي ديبا معناتها لو فات اللي نسى واللي هما ماخذين المشعل ويدربوا كل شيء معناتها نعرفوا الناس الكل اللي معناتها الدومين نتاع الكوتشينغ راهو سي ان دومين مالوغوزمون envahi par les hommes وحقهم معناتها وكل اما راهو اذا كان بالكومبيتونس نتاعك تنجم تلقى بلاصه في الدومين هذايا معناتها il faut pas qu'on soit jugé en tant que femme ولا homme معناتها indépendamment معناتها نحنا شنو الجنغ نتاعنا اما il faut être jugé على حسب الكومبيتونس نتاعنا وشنو نجمو نعطيو للفرق اللي باش ترانيهم لا اكثر لا اقل معناتها
1: صحيح ريم بن عامر تفكرت
0: ريم بن عامر ريم بن عامر تريني في الامل وهي
1: وتلعب زيد
0: en même temps لعبه معناتها نهار اخر on sera sûr ريم بن عامر نهار باش تقف في الكاريير نتاعها باش تتفرغ كومبليتمون كيما ثريا العدسي وكل للتدريب وربي وفقنا خاطر سي با فاسيل كيما قلت لك عندنا برشا ديزيدي روسو عندنا برشا فما عباد ما يقبلش اللي مرات تكون واقفه على ليني سيرتو تريني في وليد مثلا معناتها انا جديكو فيه حاجات معناتها بتبهت اللي تونس الانفتاح تونس اللي كانت اول مره معناتها طبيبه اول مره طيار اول مره درا شنو يجيك كي تجيب تريني تقول لك لا اش بيك مرا تريني في الوليد معناتها
1: انت الخصوصيه نتاعك اخترت معناها تريني الوليد ممكن
0: صحيح معناتها وهاني قلت لك يساجي دو كومبيتون في الاخر معناتها انت توي كومبيتون انت تستحق البلاصه هذيك انت تنجم تعطي فيها النفع ولا في الاخر كل تسرى ومهما وين مش نقفوا مدمنا ننفع ومدمنا معناتها نجموا نعطيو علاش ليه معناتها ينفو با اتر هكا معناتها ريستران ديسبري
1: فكرت هند بن محمود زيد
0: هند بن محمود
1: مع الزهره زيد مدرسه كبيره زهره وعندهم جوهم زيد وعالمهم هي زهره بكل عائلات بتاع كره السله معناتها بالضبط. تحية لكل المدارس اللي كنا نحكيوا عليهم. نرجعوا للنهائي.

0: قوس وفتحناه توا مازالوا تفرمين ثاني عن نهاية الفترة الأولى 11 للنادي الرديسفاقسي 7 للجمعية النسائية بجمال. الكرة عند النادي الرديسفاقسي لكن باش ترجع حسب الإشارة للنادي الرديسفاقسي أو الجمعية النسائية بجمال.
1: الحكم حمزة شحدورة
0: فما خطأ النادي الرديسفاقسي في الهجومة صار خطأ
1: معناتها خرجت الكرة هو حسبها الجميل معناتها كانت ظاهرة قش عليها السي اس سي سما اللي حسبها الجميل كونتخيرمون اسكي ايتي انونسي بالنسبة للزغبيتر عنا حمزة شحدورة عربية بالغيز وموش شوقي بالحاج عنا امير طبوبي معناتها سي ولد سي نور الدين طبوبي معناتها القامة متاع التحكيم ومتاع معناتها مدرسنا كل في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية نشوفوا لي اللي طبوبي هو اللي زفر في عوض شوقي بالحاج امير طبوبي
0: شوقي بالحاج حمزه شحدوره عربيه بالغيف
1: شوقي ماهوش يزفر فما امير طبوبي في بلاصه
0: امير طبوبي
1: اكزاكتومون بالك شي فاتيتر معناتها من بعد شي ريب شي زفر ماتش الاولاد خاطر من الاول الى ايتي انونسي هو
0: صحيح احنا سمعناه من السبيكر تاع القاعه هذيك علاش سجلناه دونك وجودك معايا يعطيني ديما اسيرونس خاطر بطبيعة الحال انت بنت الميدان وتعرف اكثر معطيات
1: هذيك علاش انتم صوتنا باش تعبروا على شنو نحن نعيشوا تنقلوا الاحتفالات نتاعنا تنقلوا تتويجاتنا تساندونا معناتها وقت اللي نبداو حاشنا بكم وحاشنا باشكم شي عبر
0: هذا ياكد حسن اختياري يا يوسف الموسم الثالث على التوالي ما نبدلكش
1: العفو
0: ديما الحقيقه مع يوسف
1: نختار اذاعه منستير بيان انا مانيش منستيريه ما نعرف العباد مغرومين برشا بالباسكيت غاديكا وخدمت غاديكا حصل لي وخدمت معناتها مع الفرق الوطنيه غاديكا وريت العباد قدهمش عندهم معناتها استقبالهم ما قداوش يحفوا قداش العباد تحب تخدم قداش تحب تعاون باسكيت فريمون شابو ليهم معناتها كسوا حتى لي ستوديون تاعي في لينيبس اللي نقريهم فخوره بهم برشا على حبهم وعلى قداش يكونساكري وقت للحاجه هذيا معناتها للباسكيت وهذا يوري اللي في الاخر مستير تكون معناتها تعمل لي ريزولتا هذوما في الباسكيت وكيف كيف جمال اللي هي تابعه ولايه المنستير معناتها
0: صحيح وإنما يوصل بث اذاعه المنستير في الوطن القبلي عندنا فريكونس 98.5 كانت تسمعوا فينا على الفريكونس هذه تحيه لكم مستمعينا 104.7 المستمعين في تونس العاصمه 99 في سوسه و95.7 المستمعين في المهديه وصفاقس وكذلك في القيروان 97.3 تشوف معناتها بريسك سربيره والتغطيه نتاع اذاعه المنستير ما نحكيش على الانترنت
1: نسمعوها ديما معناتها انديبوندامون عندها شوا ميوزيكال ياسر تحفون معناتها فريمون تطربنا حتى نحن كمستمعين معناتها حتى كان مانيش من المنستير من الولايه راهو يسمعوها برشا من الناس انا ناكد لك هذا السنه
0: مرحبا بك يسر نرجعوا للفينال 13-9 مازالوا 3 ثواني 2 ثواني عن نهايه الفتره الاولى الاسبقيه لنادي الرديسفاقسي محاوله اخيره من الحمروني ما تسجلش واجي معها الصافره النهائيه 13-9 الاستنتاجات الخاصه بالفتره الاولى يسر مستوى متوسط مع أسبقية طفيفة للنادي الرياضي الصفاقسي اللي عرف كيفاش يبدا المقابل يبدو أنه تعظ من أخطاء الماضي
1: اكزاكتومون معناتها نشوفوا سي اس اس بلو كالم عارفين شنو اللي على شنو يلعبوا معناتها على لي بوان دو فيبليس نتاع ليكيب تاع جمال كما شفنا كما قلت لكم معناتها سي اس اس لا بو ماركي اون ترانزيسيون معناتها في دي كونتر اتاك وكل اون ترانزيسيون تعرف اللي جمعيه جمال مالوغوزمون جمعيه ثقيله شويه توا بوجود جهين نادره وعبير ما تخليهاش معناتها غابيد ياسر دونك سي اس اس معناتها ماركيت سور دي ترانزيسيون سيتي دي فاز معناتها مزيانين برشا نتاع باسكيت اون اتاك بلاسي اترو بلوس دو مال سي اس اس كيف جمال مالوغوزمون برشا تسرع يحبوا يماركيو فيسا يحبوا يلقاو اللعب على عبير اللي نعرفوا الناس الكل راهي اذا كان باش تلعب كونتر جمال راهو الناس الكل باش تحضر ضد عبير معناتها الجمال زاد لازمها تفيق توا شويه يظهر لي وتاخذ ثقه في روحها وتتذكر اللي هي راهي هي هذا الكوب وتلعب اساسا فالور مش هذه اللي ريناها حتى في وسط السيزون معناتها كي تفرجنا في جمال ريناها بلوز اغريسيف اوسي بيان اون اتاك كون ديفونس لازمنا نشوفوا معناتها هذايا الحق نستنيوها في الدوزيام كارتون ان شاء الله.
0: يسر عملت مقارنه بالمقارنه مع الموسم الفرد فما ملاعبيه يسر الشفي كانت عم ناول مع جمال واللي هي بنت السي اس اس تعاود ترجع للنادي الصفاقسي وفي الموسم الفرد كان عندها دور كبير في تتويج جمعيه نسائيه بجمال خاصه في الشوط الثاني ملاعبيه عطت اضافه كبيره ممكن افتقدها جمال. علاش نحسوا جمال السنه انقص شويه من اللاعبات اللي عندهم هكا خبره لاعبات اللي حاضرين اكثر ميسا ابراهيم متغيبه مثلا كان عندها دور في النهائي في الموسم الفرد مش موجود السنة لعبت خلينا نقول نسبة التشبيب أكثر شوية في جمال من نادرة دي سفيقس
1: exactement معناتها قبل عمناه الجمال لميزي سور دي سور ان ريكروتمون تاع بنات جواريت صغار وكل السنة نشوفوا الحاجة الباهية اللي مثلا مروة سيلي رجعت تلعب في جمال وحاجة تفرح على الآخر اللي مروة الغتخوف لو تيغام معناتها وتلقى الغتخوف لي سونساسيون نتاعها وكل شيء صحيح توا مازلت ما لعبتش ومازلت ما وراتش أما في وسط السيزون معناتها ألا بروفي كو تنجم تعاون زادة في لي روتاسيون مانيش نشوفوا في برشا دي روتاسيون معناتها يمكن عنده الكوتش معز المسيري عنده ان افكتيف معناتها أما توا رينا براتيكمون يلعب كام ستة جوارات معناتها يافي با دو روتاسيون برشا معناتها نفس الأربعة يلعبوا كاين ملاك تبدلت معناتها اسكو باش يلوغا معناتها لوداس باش يلعب هذوما لي ريكرو جدد معناتها ويخليهم سيكسبريم وكل والا باش يقعد يلعب افيك ان كلاسيك اللي مستنسين نلعبوا بيه واللي مالوغوزمون ماهوش لاقي ليفيكاسيتي نتاع العاده زاده.
0: نتمنى ان شاء الله فترة الثانية تكون احسن من حيث النسق. الجمعية النسائية بجمال تنطلق في الهجوم تصويب من ملك سلامة ما كانتش على راحتها وتخسر الكره هذه ما تتسجلش المتابعة الدفاعية من بنت السي اس اس مريم الترابلسي ربيب دريدي التصويب من فيه ثلاثة نقاط ما تتسجلش الالتقاط الدفاعي تأمنوا جهان الشعار ندرة ذويبي تطلع الكرة تمشي المروة سيلي ما تلقاش الحلول بسرعة مركز دفاع لندرة الصفاقسي حاضرة لوبيري وتصويبها من مروة سيلي ما تتسجلش الالتقاط الدفاعي يعاود يرجع الآية اللزيز الهدى الحمروني آية اللزيز أو ربيب الدريدي ربيب مريم الترابلسي وفيلو بيري محاولة المرور توصل الكرة مريم الترابلسي لكن خاط الكرة كانت قوية عليها ما
1: هذوما من أهم الحاجات اللي معناتها الباسكيت اكتويل متمركز عليهم معناتها لي بيك اند رول وكل ومستنسين معناتها وفي ومريم يعملوا معناتها الغولاسيون هذيا معناتها في بيك اند رول بنجاعة مالوغوزمون مريم بعد ما عملت البيك ما مشاتش الباني كوريكتومون و الوغ كو لي تي ليبيري معناتها كانت نجم تمشي وتلقى اوكازيون باش تماركي وقفت فما دي ميزونتونت معناتها راهو فيهم هاني قلت لك اون اتاك بلاسي فريمون لو جو اي ني با او توب كان ليكيب جمال ولا سي اس اس زوز ماهمش لاقيين الحق مش لاقيين ليزيكيليبر نتاعهم
0: مؤكد لانه قاعدين نحسوا حتى في كل لحظه الكره معناها ما فماش
1: توقف ولا دي تورن اوفر معناتها صايرين برشا تو جمال كانت عندها البوسيسيون وضيعت الكره هكا بيتمون معناتها
0: المستوى الفني ان شاء الله يتحسن ان شاء الله اللاعبين يلقاو الاليات نتاعهم يلقاو الريتم اللي لوجوا عليه النادي ديال الصفاقسي حاليا في الهجوم مريم الترابلسي الايه اللزيز ايه الربي بدريدي هي اللزيز تاخذ وقت تصويبا في ثلاثة نقاط من مسافة مناسبة لكن ما تسجلش
1: فما مجازفة في الدفاع متاع جميل انه قاعد يعمل دي سويتش يبدل معناتها في كل ديفانس قاعد يبدل نلقاو عبير معناتها جديد تحصر في اي اللزيز الحق متاع ربي معناتها حاجة فيها برشا ريسك معناتها الحق معناتها فوالا
0: سلة
1: جميل بس من نادرة نادرة الجهين شعار وسلة الجميل تهزنا 13-11
0: تقلص الفارق
1: 8 دقائق لعب مازالوا في الدوزيام كارتون
0: والايل عفوا الكرة عند النادرة هذه صفيقسي ايا لزيز ايا لزيز مريم الترابلسي من مسافة متوسطة ما تسجلش المتابعة موجودة من ايمان عبد الصمد إيمان عبد الصمد تمشي للمروة السيلي بسرعة يرجع نادي صفاقسي يتمركز في الدفاع نتاعو نادرة الذويبي نادرة الذويبي مروة السيلي فماش الحلول توصل لجهان الشعار قدامها ربيب الدريدي
1: السوليسيون معناتها لاقين دي سوليسيون توا على جهين اللي مالغري معناتها اني ربيب العبيدي تحصر فيها وكل معناتها راهي معناتها مش حاجه سهله ربيب تبارك الله عاليه وسيجمونيتها طويل وكل اما جهين بالخبره نتاعها اللي عندها قاعده تعرف كيفاش تتمركز قاعده تطلب في الكره قاعده الوز معناتها تمشي للبانيي يعطيها صحه معناتها في الاخر عاطيه حلول للجميل زاد جهين شعار
0: والخطا الشخصي الثاني الرمية الحرة الأولى جين شعار ما تسجلش. الرمية الحرة الثانية في توقيت 7:29 في الفترة الثانية. نذكركم التحق بين نهائي كأس تونس كبريت كرة سلة نادي صفاقس جمعية نساء أبي جمال. الرمية الحرة الثانية وما تتسجلش. فما المتابعة الدفاعية من هدى الحمروني الآية لزيز تمشي للسلة وتسجل.
1: ولا معناتها سي اس اس نوتر باني على على اون كونتر اتاك شفناها معناتها بالحق سي اس اس معناتها خادمه بالكدايه تو سكي كونتر اتاك و ترانزيسيون ولاقيه فيه حلول خير هذا تعرف اللي جمال مالوغوزمون ثقيله شويه في لي ريبلي نتاعها ديفونسيف.
0: الاستراتيجيه هذه ناجحه على النادي ديال الصفاقسي 15-11 في توقيت 7 دقائق عن هذه الفتره الثانيه. مروه سيلي مروه تعمل التوغل تحاول بالفنيه تتعدى ونهاية
1: الهجمة
0: توقيت الهجومي وبالتالي جمالي ضيع فرصة تقريس الفارق.
1: شفنا درايف متاع مروة سيلي. مروة كان تلقى النجاعة متاعها متاع العادة معناتها بالنسبة للدرايف والبنتخاسيون متاعها بالحق راهي تعاون بالقدام معناتها خاطر تبارك الله مروة معناتها نعرفوها ما شاء الله معناتها زيد بدني ما شاء الله وربي يحفظها مسنستنا معناتها بالدرايف ويكونوا غيوسي توا قاعدة تضيع يمكن اللي فات اللي سوغتخوف من بعد بعد درايف تلقى روحها مع ربيب العبيدي ولا مريم ترابلس اللي هما كما قلت لكم عالين معناتها هذا خلاها ماهيش قاعدة بالنجاعة متاحة متاع العادة.
0: مروة سيلي نذكر كانت في النجم الساحلي هي بنت النجم الساحلي مشات تجربة في السي اس اس
1: اكزاكتومون عملت عام في السي اس اس وبعد جات الجمال ونعرفوا اللي زاد مروة مخينا بعدت على الملعب معناتها بسبب إصابة اللي طال الوقت نتاع
0: ليغامون كروزي وقتها.
1: لا مش ليغامون كروزي ذولي كي نعرفش حاجة هكا حاجة أخرى جاب ربي مش ليغامون كروزي أما الغيميسيون نتاعها خذت وقت الحق باش رجعت وواحد يبدا خايف معناتها الملاعبي كيما هكاك خاف لي يرجع ويزيد يتضرب.
0: صحيح وذي اللي لعبت معك منتخب كرة سلة 3-3
1: وتبارك الله عليها معناتها كيما قلت معناتها مروة معناتها لعبة متاع سلة وفي 3-3
0: والله
1: ما شاء الله معناتها أنا نعرف إني مروة جاها دي زوكازيون باش تخرج لبرا باش تمشي لأوروب وكل شيء وهي لا بريفيري معناتها باش تقعد في تونس كانت نجم تكون عندها زادة مسيرة خير كان حلمت أكبر معناتها انا نقول معناتها برشا بناتنا كان انتر تقعد في الزون دو كونفور نتاعك معناتها لهنا ويجيك ان كونترا ولا حاجه اون اوبورتونيتي باش تمشي تقرا مثلا البرا وتزيد تلعب وكل شيء ذولي ما فماش علاش واحد انتونت با معناتها حاجه كيما هكا باش نعليو في النيفو نتاع الباسكت نتاعنا معناتها كيما شفنا الاولاد كيما مكرب رمضان مشى البرتغال كيما درشني راهو بديزيكسبيريونس هكايا من نجم كان يعاون السله النسائيه معناتها نزلنا نخرجوا من زون دو كونفور كبنات باش نجموا نتحسنوا
0: تخرج من زون دو كونفور وتعمل دي ساكريفيس راهو سعيد باش توفق بين القرايه وبين الرياضه حاجه في تونس ما تساعدش برشا ان شاء الله السيستيم يعاون
1: هو انت وشنو سنه معناتها تعرف انت والعزيمه اللي عندك معناتها نعرفش معناتها نحكي من اكسبيريونس بيرسونيل وجو بيرمي باش نحكي على روحي اعوذ بالله من كلمتين معناتها
0: اما اكيد نستلم حتى من تجربتك
1: اكزاكتومون نشوفوا ثلاثه نقاط حطتها مروه سيلي توا 19-16 للنادي الرياضي الصفاقسي باغابوغ للقرايه وكل راي كل حكايه نظام معناتها الحمد لله نعتبر اني وافقت عامله دكتوراه عامله ان اوتر ماستر من بعد دكتوراه ودرشني وانا كملت الكارير نتاعي 35 معناتها حياتي كامله وانا نقرا وانا نلعب اما لازم نفهموا اللي كي باش نختاروا هكاك راهو يوغاك تقرا ولا تلعب معناتها ليبانويسمون نتاعك هو الباسكيت ما تنجمش يكون عندك دوتر اوبي تتلهي بهم تليفون خرجه هذوكم لي هذوكم تنقص منهم باش تنجم توفق في حياتك وفي قرايتك اللي زوز باش في باسكيتك وفي قرايتك اللي زوز باش يصلحوا لك واحده في الوقت الحالي واحده في كما نقولوا الانتيغ معناتها يفو سافوار انفستير زيد ولازم يكون استراتيجيك العبد ما يكونش عايش هكاك على الهامش جو مدريس تو لي جون اللي يسمعوا فينا توا كو سوا بنيت ولا وليد خموا في مستقبلكم وفي حاضركم حاجتين ابنيوا عليهم وهني والديكم
0: ان شاء الله الرساله نتاعك وصلت وهي الحقيقه رساله حلوه وكل انسان ناجح مؤكدا وزاد يعطي دي ميساج باهين كما هكا في السبور تنجح في الجانب الاكاديمي وتنجح زاد في الجانب على الميدان نحكيو على رياضه نسائيه بصفه عامه مش حتى كان كره سله نسائيه نرجع للماتش 4 دقائق على نهايه الفتره الثانيه نتيجه 19 نادي صفاقس 16 للجمعيه النسائيه بجمال فرق 3 نقاط لصالح النادي الرياضي الصفاقسي فما الخطا للنادي الرياضي الصفاقسي اللي باش يلعب زوج رميات حره اللي تحصلت عليهم مريم الترابلسي مريم الترابلسي
1: لعبت المديرات السياسي ما بين وفاء الحريقي حريقة ومريم الترابلسي كيفاش الكومونس معناتها فونكسيوني معناتها شفنا الباس توا عديتها حريقة لمريم والترابلسي ومريم الترابلسي حاولت تسدد وجابت معناتها خطا وباش تشوط زهرة ميتين معناتها هذا اللي نحكيو عليه قلنا لي غولاسيون ا دو اللي مستنسين موجودين لي زوتوماتيزم موجودين في السي اس اس او سا كومونس
0: تنجح في الرمي الحره الاولى 20-16 تو الرمي الحره الثانيه وما تسجلش يقعد الفارق 4 نقاط للنادي هذا الصفاقسي قبل 3 دقائق 57 ثانية على نهاية الفترة الثانية إيمان عبد الصمد جمعية نساء بجمال مروة السيلي ضاغط دفاع النادي هذا الصفاقسي مروة السيلي تحاول بالفنية تتوغل جهة نادي هذا الذويبي توصل لعبة الارتكاز
1: مريم الطيف
0: ومرة أولى ومرة ثانية ما تسجلش الدفاع موجود هدي حمروني تمشي تعمل التوغل وحتى تحت السلة وتسجل خبرة كبيرة فارق في الريتم وفي النسق كيفاش معناها تربح كرة في الدفاع وتحط سلة تزيد تطلع سكور النادي هذا الصفاقسي 22-16 قبل 3 دقائق 20 ثانية على نهاية
1: الفترة الثانية
0: الامتلاك لصالح جمعاني سابي جمال نادي هذا الذويبي تحت السلة ما توصلش الكرة مريم الطيف قصيرة
1: والله التايمينغ نتاع الباس خايب معناتها شويه متسرعه نادرة منرفزه
0: قوي متسنجه باش نادرة مش كعادتها
1: متسنجه ماهيش كعادتها ماهيش نادرة معناتها لو سيرفو بونسون تاع ليكيب ماهيش
0: وين ما تبدا في فورما هي وملك جميل ما معناها
1: اكزاكتومون
0: يخبط اخر فريق جميل
1: اكزاكتومون
0: اللاعبتين
1: الزوز اليوم ما همش في الفورما نتاعهم المعتاده مالوغوزمون
0: صحيح مازال الوقت مازال معطيات اخرى في المقابله تنجم تتبدل على كل احنا نتبعوا ديما معكم نعطيكم المعطيات المباشره 22-16 اسبقي نادي الصفاقسي امام الجمعيه النسائيه بجمال في نهائي الكبريت في قاعه المتعدد الاختصاصات في رادس قبل دقيقتين 44 ثانيه على نهايه الفتره الثانيه دخول سيرين الدريدي مكان هدى الحمروني مريم ترابلسي هجوم النادي الصفاقسي ما تدخلش الكرة هذه وعكس الهجوم للجمعية النسائية بجمال مروة السيلي تحتار ما تلقاش شكون يطلب الكرة يخسر برشا وقت النادي الصفاقسي يتمركز
1: ويعاود يتمركز النادي الرياضي الصفاقسي مالغري اللي شفنا اللي مريم كانت طايحة تحت ورا لين دو فوم معناتها في البانية اوبوزي وفي الحريقة ماهيش راجعة ترانزيسيون غابيد كانت نجم جمال معناتها لاتاك معناتها غابيدمون اما فريمون اي سون ترو لون في لي ترانزيسيون نتاعهم اوفونسيف جمال
0: الريتم هذا يخلي النادي الصفاقسي معناها
1: يتغلب في الاخر في الاخر النادي الصفاقسي رينيه انا قلنا اسرع في لي ترانزيسيون في لي كونتر اتاك وفي الاتاك بلاسي ماهمش في التوب نتاعهم اما سا كومونس ا فونكسيوني ويلقاو في حلول هذه رميه ثانيه
0: من فئه ثلاث نقاط ما تنجحش مريم لطيف وقبلها كانت عبير جديدي فما حيره ما همش قاعدين يلقاو في حلول تحت السله دونك يعملوا في اللعب الخارجي تصميم فئه ثلاث نقاط ما فماش النجاعه
1: exactly.
0: بس سله واحده على سجلت عبير جديدي
1: سلتها مروه سيلي اللي ماركيت عبير حتى التو مازلت ما ماركيتش راهو ثلاث نقاط
0: به سيرين الدريدي سيرين لعبت نادي هذا الصفاقسي نشوفها في اول عمليه تقودها في دخولها وتسجل خذت مكان هدى الحمروني تنقصت من الراحه هدى الحمروني قلنا الثراء البنكي يخلي المدرب عماد العذار مدرب النادي الصفاقسي يتعامل مع مجريات المقابله اكثر اريحيه
1: وهذا يخلي معناتها سي اس اس بلوز افيكاس وهنا شفنا معناتها سيرين دريدي مازالت كي دخلت من البنك تعطي اضافه تماركي سله تتوسع الفارق معناتها يولي 8 نقاط
0: مروة السيلي ماشي بالكره ما تلقاش الحلول نفس
1: الوضعيه نفس الجوارات اللي توا قاعدين ندورو فيهم ما كاينش مارينيش لا سلمى حاجي لا عايشه بوكيري يلعبوا ولا معناتها يظهر عنده تريف افكتيف اللي نجم يعمل عليه
0: شويه
1: يرتح سيرتو يرتح خليهم يلصقوا تخوف البنات الاساسيات معناتها ويلقاو معناتها يراجعوا رواحهم
0: ملك سليمه نادرة الذويبي ما تسجلش وفاء لوبيري تمشي تحت السلة نادرة الصفاقسي تخلط عليها ملك سليمة ومجبورة باش تعمل خطأ زوج رميت حرة للنادرة الصفاقسي 24-16 أسباقية للنادرة الصفاقسي قبل دقيقة 14 ثانية عن نهاية الفترة الثانية
1: ثاني خطأ الملك سليمة ونشوفوا معناتها اللي فريمون جميل قاعد يجري في جرة السكور ماهوش لاقي ماهوش نجم يحط اللعب نتاعو قاعد مضغوط معناتها نشوفوا في ايزونس للسي اس اس باش تمركي باش تجيب دي فوت باش تمركي اون ترانزيسيون
0: 25-16
1: والله شوفوا في الأغلبية ما أنت واضحة توا في الملعب من نادي الرياضي الصفاقسي على جمعية جمي
0: ورمي الحرة الثانية وما تتسجلش يقعد الفارق نفسه 25-16 نادي الصفاقسي من جمعية نسائية بجميل قبل دقيقة 13 ثانية عن هذه الفترة الثانية
1: ربيب العبيدي
0: ربيب العبيدي لعب نادي الصفاقسي الخطأ الشخصي الثاني والامتلاك لصالح الجمعية النسائية بجميل فما وقت مستقطع فني قبل دقيقة 13 ثانية حسب رأيك معناها وقت مستقطع فني كيف هناك معناها الوتيليتي نتاعو باش الفارق زعما ما يكبرش بالنسبة لجميل مع بداية الشوط الثاني
1: معناتها نصوروا معزم السيري معناتها باش يحاول يعمل خطة هجومية دومانياغ اللي ماركي يخلط يماركي بها كما قلنا معناتها الجميل مش لاقي النجاعة نتاعها سوغ اتاك بلاسي معناتها توا لازمهم يماركيو اون 13 معناتها مازالوا ماكسيموم 3 بوسيسيون لازموا يلقى اوموا يماركيش حتى في اتاك واحدة منهم والا كان في زوز
0: بعد لحظات اكيد يوفى الوقت المستقطع الفني باش نشوفوا التصرف نتاع الجمعيه النسائيه بجميل في الهجوم اللي يحاول يقلص الفارق والنتيجه نذكر 25-16 كل من قاعد يتبع فينا في القاعه المتعدده الاختصاصات برادس اسبقيه للاعبات النادي الرياضي الصفاقسي جمهور النادي الصفاقسي موجود تقريبا ممكن بين 20 ولا 30 محب خاطر نعرفوا عندهم قاعده جماهيريه كبيره في كل الرياضات
1: ديما هما يتبعوهم ما عاودونا في اللي فينال يجيو أكثر من هكا لنوبغ يمكن زيدا للفينال اللي هي تتلعب ماضي ساعة متاع القايلة الحق بكري فما عبيد تقرا راهو معناتها سبت اليوم العبيد متقرا شكون اللي باش يغيب لك جوست باش يجي يتفرج معناتها مش لاعب هو ولا حاجة باش يتغيب معناتها فما ظروف ديما فما حاجات عائقة باش العبيد يجيو يتنقلوا يجيو يتفرجوا مالوغوزمون معناتها
0: صحيح الاختيار متاع التوقيت الحقيقة يقلق شويه بالنسبه للبنات
1: بالنسبه للبنات ودونك ما تلقاش شكون تجي تفرج فيهم معناتها حتى خواتهم عائلتهم اصحابهم تصورهم ما فهمش شكون باش يتغيب على قرايته باش ينجم باش معناتها يجي يتفرج
0: الهجوم توا للجمعيه النسائيه بجميل دخول خلود مفتاح
1: زيت اخر من من من الاسطول نتاع النادي الافريقي
0: نتاع صباحي نتاع سي اس اس تجربه كبيره
1: اكزاكتومون توا خلود تعطي ان شاء الله الاضافه نتاعها كما قلنا قاعدين يدوروا في الافكتيف نتاعهم اكثر للحق من جميل
0: عبير جديد تصويب
1: خاطئ مره اخرى
0: عبير مش في نقاط خارج القوس
1: بالنسبه لثلاث نقاط عودتنا تكون بلو ديسيزيف في لي 3 بوان نتاعها بالحق معناتها عبير جوار فريمون جوار نتاع تسديد من ثلاثه نقاط معناتها عبيد دي كونسنتري والله حسيتهم دي كونسنتري شويه البنات هذا يا
0: دخل سلمى الحاجي لعب رقم ثلاثة
1: كان يسمع فيه
0: ورتح نادرة الذويبي نادرة ممكن تراجع روحها شوية في البنك وترتاح
1: لازمهم يراجعوا رواحهم لازمهم يلوجوا على نقاط الضعف نتاع سيزيستا وكيما هكا شل كونتر اتاك معناتها لازم يفو يالي معناتها
0: مالك سلامة وما تسجلش تعاود ترجع لها
1: مش من عادتها مالك اي مش من عادتها مالك اني تضيع كيما هكا
0: صحيح ايمان سيد عبير جديدي تسرع وارتبك تخسر الكرة تمشي في لوبيري سيرين دريدي تحت السلة وما تضيعش 27-16 تحكم أكثر وتركيز أكثر من جانب النادي الصفاقسي قبل 17 ثانية عن نهاية الفترة الثانية أسبقية دائما لبداية النادي الصفاقسي
1: 11 نقطة
0: عبير جديدي ملك سلامة تحذر من الجناح تصويب من سلمى الحاجي ما تتسجلش
1: تعاود
0: ترجع لها ونهاية التوقيت الهجومي
1: نهاية الفترة الثانية بتفوق نتاع النادي الرياضي الصفاقسي 27-16
0: إذا 27-16
1: معناتها جميل مستانسة تورينا لعب خير من هكا مستانسين يكونوا بالإفكتيف هذايا ومستانسين يعطيو روندمون خير من هكا فريمون إل دواف سو سيزير يفيقوا شوية البنات في الميتان ويوريونا لعب اللي مستنسين يوريونا فيه
0: أكيد قبل ما نخرج في فصل موسيقي أيمن نعود نذكر مستمعينا بأن الشوط الأول انتهى 27-16 أسبقية للنادي الرياضي الصفاقسي أمام الجمعية النسائية بجميل نعود نتلقى بكم إن شاء الله أنا ويسر الشيرني معنا في التحليل الفني مع بداية الفترة الثالثة والشوط الثاني ككل لنعود إن شاء الله ندائما القاعة المتعددة الاختصاصات برادس

0: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. حذر تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأشار التقرير إلى أن فترات الجفاف أصبحت أكثر تكراراً وأطول مدة وأكثر شدة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة عميقة على الأمن المائي والإنتاج الفلاحي واستقرار مداخيل السكان في المناطق الريفية، فضلاً عن تأثيرها على التماسك الاجتماعية. دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم مجلس نواب الشعب إلى تعديل مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية لتحويله من نص ذي صبغة تجارية إلى قانون يحمي الصحة العامة ويخضع للرقابة المباشرة لوزارة الصحة. أعلنت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بولاية زغوان عن التوجه نحو تنظيم معرض وطني للصناعة التقليدية في دورته الأولى خلال السنة المقبلة، يمتد على 10 أيام بموقع معبد المياه بالجهة، وذلك في إطار دعم الترويج للمنتوج التقليدي والحرفي بالجهات. ويأتي هذا الإعلان على هامش التظاهرة الوطنية للصناعة التقليدية المنتظمة إلى غاية 10 مايو الجاري بزغوان، وبالتزامن مع الدورة 40 لمهرجان النسري، وذلك بمشاركة نحو 50 حرفيا من مختلف ولايات الجمهورية. في أبرز أخبار العالم، عاد الهدوء إلى منطقة هرمز، حيث نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. وسياسيا، قال الرئيس دونالد ترامب الأمريكي إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم السبت ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: لقاءات رياضية.

0: مرحبا بكم من جديد. نرجع مستمعينا مع بداية الشوط الثاني من كاس تونس للكبريات بين فريق الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي. نذكركم متحقبين فترة ثانية وشوط أول في 27-16 صرح النادي الرياضي الصفاقسي. أسبقية تتواصل مع بداية الفترة الثالثة بعد دقيقة 30 ثانية 32-18 الأسبقية لسي اس اس من الجمعية النسائية بجمال مع بداية هذه الفترة. يسر الشيني معايا في التحليل الفني. دائما النادي الرياضي الصفاقسي بنفس النسق قاعد ياخذ توا في الأسبقية من جمال.
1: اكزاكتومون معناتها قلنا تو جمال يرجعوا بروح جديدة للفريق. نشوفوا اللي منذ الرجوع معناتها للشوط هذا الثاني نجاعة معناتها من سيرين دريجي معناتها ما غير من عارفه عليها ما شاء الله عليها معناتها طفلة خدامة تربية وأخلاق ونشوفوا معناتها اللي هي معناتها دخلت ك معناتها في شانجمون دخلت في شانجمون ونشوفوا اللي لقات النجاعة متاحة كسوا في آخر الفترة كسوا في آخر الفترة الثانية معناتها وإلا في الفترة في الفترة وإلا في الفترة هذية بدأت بثلاثة نقاط وفي جرتهم زوز نقاط. نشوفوا توا محاولة تقليص الفارق من عند ملك من عند ملك بهجمة معاكسة. هذه الحاجات اللي غابت على جميل مثلا الهجوم المعاكس اللي ما لقاتوش في الميتان الاولى. هاي توا معناتها قاعده تحاول تلقى حلول. جميل مروه سهيلي تقطع الكره ومره ثانيه ملك تمركي سله بهجمه مرتده.
0: بالضبط 34-20 12 نقطه توا فارق لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. الامتلاك الهجوم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي وفالو بيري سيرين الدريدي هودي الحمروني
1: جميل غيرت دفاع الدفاع متاحة ولا دفاع منطقة في عوز دفاع معناتها مان تو مان في عوز رجل لرجل ولا دفاع منطقة
0: يكسب كرة توا وخذي كرة توا في
1: اكزاكتومون خذي كرة وقطع في الهجمة اللي قبلها مروة سهيلي قطعت كرة وكما قلت ماركيو دو باني على دي كونتر اتاك اللي نعرفوا معناتها الدفاع المنطقة يخليك تمشي أكثر في دي كونتر اتاك معناتها بالديفونس اللي فيه وبالتمركز قريب للربان باش تلتقط الكرة.
0: وذي التوغل من ملك سلام لعبة جمال تخسر الكرة مريم ترابلسي حاضرة في الدفاع هودي الحمروني طلع الكرة الهجوم السيسيس ولوبيري تعمل التوغل سير على الخطأ لكن مواصلة من مريم ترابلسي تسجل الكرة هذه 36-22 14 نقطة فارق قبل 6 دقائق عن نهاية الفترة الثالثة. فارق 14 نقطة يعطي أكثر ثقة للسيسيس خاصة الفترة الثالثة مهمة جدا تحديد الفارق ويسهل برشا الفترة الرابعة لكن يقعد كل شيء وارد خاصة على مستوى كرة السلة النسائية. الفوارق ما تعني حتى شيء بالتوقيت
1: معناتها الحق السياسيس مانيش بخليها الفرصة الجميل حتى كان جميل قاعدة تلقى في حلول كما قلنا بالهجمات المعاكسة السياسيس مانيش مخليها معناتها الفرصة الجميل باش تهرب معناتها بسكور ولا ترجع في سكور متاحة جموع معناتها قاعدة وين ما تمركي جميل معناتها تتليها سلة من نادي الرياضي صفاقسي كما شفنا تاو معناتها سلة التقطتها مريم من القاع معناتها كانت ضايعة ومركيتها معناتها.
0: دخول سلمى الحاجي مكان ملك سلامة اللي تعرضت الإصابة إن شاء الله لباس يبدو إصابة على مستوى الرأس في التدخل الأخير. هجوم اللي صالح جمعية بنية جمال جمعية نساء بجمال مريم ريم عفوا نادرة الذويبي مازالت عندها الكرة تحضر التصويب من فيها ثلاثة نقاط ما تتسجلش جهة عبير جديدة تحت السلة وتكمل تسرع السلة هذه وتقلص الفارق 36-24 النادي الرياضي الصفاقسي توا في الامتلاك الهجومي قبل 5 دقائق 25 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة. الكل ملتحق بين نهائي كبريات كاس تونس كرة سلة وفيلو بوري النادي الرياضي الصفاقسي هودي الحمروني هودي تحضر سيرين الدريدي التصويب في ثلاثة نقاط قصيرة ما تدخلش
1: سرعة شوية الرمية هذية بالنسبة لسيرين دريدي الرميات اللي قبلهم اللي ماركيتهم الزوز كانت هي متمركزة وتوصل لها الكرة باش نجم تشوت معناتها من ثلاثة نقاط توا حسيتها هي معناتها الكري لو جو و ميم طون تشوت اللي هي نعرفوها وضعية أصعب بالنسبة للتسديد من ثلاثة نقاط معناتها فيها أقل النسبة متاع بورسنتاج دو ريوسيت معناتها.
0: سلمى الحاجي كانت في المحاولة الأخيرة والنادي الصفاقسي توا في الهجوم وفي لوبيري مع تصاعد تشجيع جماهير النادي الرياضي الصفاقسي. ذكر نهائي الأكابر باش يكون في 4:30 بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي. الهجوم لصالح نادي الصفاقسي، نور الحرشاني، هدى الحمروني، وفي لوبيري، وفي نور الحرشاني تاخذ مكان ايه اللزاز. التصويب من فات 3 نقاط ما تتسجلش من وفي لوبيري. فما حاضر عبير جديدي في الالتقاط الدفاعي وتخرج الكره برمي جانبيه عن امتلاك عبد الجمال. من الجمال توا في الهجوم. 36-24، 4:35. ديما نذكر بالتوقيت والنتيجه المستمعي اذاعه المونستير في مواكبه لنهائي كاس تونس كبريت. نلعبوا في الفتره الثالثه. نادر الذويبي،
1: نادي الرياضي الصفاقسي يواصل الدفاع نتاعو رجل لرجل، معناتها ما بدلش خد لقين اون سوليسيون. نشوفوا درايف هذايا نتاع نادره، معناتها توغل النادره تركب به خطا الرباب العبيدي، نورمالمون الخطا باش يتظفر وسخال التخوازيام فوت نتاع الرباب.
0: تو نشوفوا بالفعل الخطا الثالث الرباب الدريدي. نادر الذيبي في تنفيذ الرمية الحرة الأولى الجمال وما تتسجلش. الرمية الحرة الثانية من أجل تقليص الفارق لعبة جمال. نادر الذيبي تاخو وقتها وتصويب ناجح المرة هذه. 36-25، تقليص الفارق ربيب الدريدي لنادر الذيبي.
1: أول نقطة في اللقاء لنادر الذويبي، معناتها نشوفوا اللي نادر بالحق اليوم ما يشوفوا.
0: ما دخلت كان في الفترة الثالثة معناها مع أول
1: معناها
0: نقطة بالفعل في العديد نتاعها في الكونتور اللي تسجل به. ودير حمروني توا في النادر الصفاقسي. ماري مترابلسي من فيها 3 نقاط ما تتسجلش. الالتقاط تأمنوا سلمى الحاجي. نادر الذويبي، نادر الذويبي محاولة التوغل قدام هدى الحمروني بنفس الكافية يحاول يقربوا للسلة. تبديل الفكرة وكيف تخسرها جمال، لكن مروة السيري حاضرة في المتابعة تعمل التوغل تعاود تخرج الكرة. ما فهميش تسلسل أفكار واضحة برشا عشوائية. هدى الحمروني تقطع الكرة هي تربح
1: في
0: بها
1: في 6 ثواني قاعدة الجمال. في عود ما تكمل مروة السيري تتوغل عاودة خرجت على كل وقت اصلا وفي معناتها هي ما يحسبولكش
0: فانت تصوب ديريكت مباشره.
1: معناتها بالحق فما اختيارات خاطئه قاعدين يصيروا في الشواء معناتها بالنسبه للجمال. هذا اللي خلى معناتها الفارق يكون 11 نقطه معناتها ما بينها وبين معناتها سي اس اس.
0: كي تبدا الناحيه الذهنيه
1: شو راهو الباسكيت سي ان جو دو ديسيزيون، معناتها معروف معناتها راهو الباسكيت غير يمكن العاب اخرين اللي ماهوش كان جري وكان بدن وكان شنو، معناتها ديسيجن ميكينغ معروفه معناتها حاجه مهمه جدا في الباسكيت. معناتها تنجم تكون تكنيكمون قوي تكتيكمون زاده باهي وكل، اما اذا كان ما عندكش اون بون كاباسيتي ديسيزيون معناتها الحق نتاع ربي ما تنجمش تتفوق. معناتها راهو الاي كيو بالنسبه للباسكيتور مهم جدا وشفناه من قبل. شفناه من قبل اللي شوا نتاع لي باسكاتور يكون على خاطر معناتها الاي كيو نتاعهم يكون باهي. لي بون باسكاتور هما اللي عندهم لي ميور كاباسيتي دو ديسيزيون دو بريز دو ديسيزيون.
0: يرجع الامتلاك لصالح النادي الرياضي الصفاقسي قبل 3 دقائق على نهايه الفتره الثالثه. 36-25 سباقيه لنادي الرياضي الصفاقسي. سباقيه منذ بدايه المقابله محافظه عليها وجمال قاعدين يحاولوا يرجعوا في كل مره وباش يقلصوا الفارق، ولكن لحد الان السيطره اكثر من جاي من النادي الرياضي الصفاقسي. وفي لوبيري من فيها 3 نقاط تصويبه ما تتسجلش. متابعه ما زلت في الناحيه الهجوميه. رباب دريدي ودا الحمروني. رباب تعاود ترجع لها قدامها عبير جديد وقطع الكره ناجح بالنسبه لجمال. مروه السيلي ما تشوفوا بسرعه حتى زميلاتها طلعوا معاها معناها بسرعه ما لقات حتى حل. تعاود يبني من الجديد يخسر برشا كره. نادر الذويبي، مروه السيلي الخطأ على مريم الترابلسي وزوز رميت حرة لجمال.
1: مريم الترابلسي معناتها شفنا كي جمال لازمها تحط معناتها تحط اون بريسيون اوفنسيف على الدفاع نتاع سي اس اس. معناتها سي با نورمال اللي جمال يقعدوا يلعبوا بالكادونس اللي تحب عليها السي اس اس. في الاخر سي اس اس راهي مريم الترابلسي هودي ورباب العبيدي راهي ثقيله. معناتها الجمال اذا كانت تحب تلقى حلول لازمها تكون بلو رابيد بلو اغريسيف اون اتاك باش توصل تماركي. وشفنا اشاك فوا وين حاولت معناتها نزلوا شويه البنات تاع جمال لقاو حلول حتى لقاو ركبوا اخطاء.
0: بالفعل هو كلامك صحيح يسر. نتسألوا على المادة الجاهزية متاع جمال للنهائي خاصة الخروج متاعه في النصف النهائي متاع البطولة خاصة في لقاء اللي بخسر فارق عريض. ممكن فما مشكلة متاع تحذير خاطر البنات برشا فيهم قاعدين يقراوا وحتى بتجمعهم في جمال معناه برشا منهم في تونس ما يلقاوش ممكن لي زوتوماتيزم باش يكونوا حاضرين على عكس ممكن الفينالات السابقه اللي ريناها حكيت على السلاح هذا اللي هو الريتم والسرعه اللي يفاجئوا بيه بلاد السياسات اللي يحبوا يلعبوا وركزين وفي عقلهم واعطاوهم الريتم اللي يحبوا عليه
1: هذا حسب اكزاكتومون يمشيوا بالريتم اللي هما يحبوه اون اتاك بلاسي معناتها جمال البيغ ليفيكاسيتي نتاعها والسي اس اس ال غوتروف سي روبير معناتها ديفونسيفمون كيما قلت لكم بثلاثه توير ربيب ومريم وهدي معناتها سي اس اس الداخل ما تنجمش معناتها اذا كان ماهوش ماشي لك التيخ كيما اليوم جميل معناتها كيفاش باش تلقى حلول اذا كان عندك ثلاثه طويل في وسط البوتي والتيغ ماهوش ماشي لك وانت تلعب معناتها بشويه ماكش باش تنجم تلقى حلول
0: بالضبط.
1: شفنا اللي نور حرشاني توا معناتها طلعت الفارق بتسديدها لرمية من ثلاثه نقاط ولا الفارق 13 نقطه جاوبها مليك بسله ثلاثه نقاط أول سلة الملك سليمة من فئة ثلاثة نقاط
0: ممكن هذه تكون استفاقة لها خاصة تلقى النجاعة متاعها قبل دقيقة 26 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة هدي الحمروني نور الحرشيني التصويب من فئة ثلاثة نقاط وناجحة وترد عليها نور الحرشيني لعبة صغيرة نور الحرشيني
1: أي لعبة صغيرة ما عندها ما أنت عندها توا عامين بخيسك تلعب مع السنيور متاع سي اس اس وتبارك الله معناتها الا كونفيرمي دو ميوز اون ميو معناتها من عام لعام قاعده الكونفيرم اللي هي جواره تستحق تكون صحيح. في الـ
0: معناتها برشا ثقه
1: اي مع سي اس اس
0: وقطع الكره من ملك سليمه وحدها تحت السله وما تسجلش مازالت الكره عند جمال مروسيلي لكن شكون تحت السله امل الدفاع هدى الحمروني تربح الحوار هذا برشا تسرع كانت ممكن سلا يزيد يقلص بها الفارق جمال لكن برشا تسرع
1: سرعت ما فهمتش مالك خليت كوتي غوش اللي ماركيت منه مارتين دو سويت ومشيت الكوتي دغوا الوغ كو هودي معناتها غادي في الجانب الايمن هودي قاعده تدافع معناتها خلط عليها في كونتر اتاك ما نعرفش ما فهمتش الشوا نتاع التسرع معناتها مالك كسبت خبره راهو في العوام هذوما اللي تولي تعرف شنو اللي باش تشوت وكيفاش باش تشوت راهو برشا اندفاع ومخها مش عليها الحق نتاع ربي
0: صحيح 42-29 ممكن زاد حتى السيناريو راهو جميل كي تبدا هي عندها سكور مش كيما تجري ورا السكور
1: exactly.
0: حسينا برشا هشاشه في الناحيه هذه
1: هي راهو اذا كان باش نحكيوها لونتيغم شويه معناتها بالخساره اللي كنت تحكي عليها نتاع جميل في النصف النهائي

0: المأمورية باش تكون عنده أكثر حلول وأكثر جاهزية وتعامل في المقابلة 42-31 مع نهاية الفترة الثالثة الأسبقية للنادي رد الأسفيقسي أمام الجمعية النسائية بجمال. الفارق الحقيقة مازال راهو ينجم معناها تبدل المعطيات, معناها مش النادي الصفيقسي صحيح قادم مسيطر ماخذ الأسبقية مستحقة أداء ونتيجة, والجمعية النسائية بجمال هو اللي عنده المشاكل اللي كنا نحكيوا عليهم, التسرع, الأخطاء الفردية, خاصة لعيبة الخبرة وعناصر الخبرة والعناصر الأساسية كما ملك سلامة ولا نادرة الذويبي. توا معز المستيري قاعد نشاهد فيه يحكي مع البنك, يحكي مع البنك ومع اللاعبات
1: في المقابل, قاعد يلوج في الحلول معناتها معز نصوره معناتها يلوج في انهي السيتواسيون وان انهي الخطه اللي باش تخليه يعمل ان ديكليك ويعاود يطيح سكور اوموا تحت العشرة بونتو باش يولي غونيغوسيابل معناتها لو ماتش. حتى التوا مالوغوزمون مازال ما لقاش فاس لانيفيكاسيتي اوفنسيف نتاع بنيتو, معناتها كما قلنا عبير ماهيش هذه عبير اللي نعرفوها, مش هذه عبير جديده معناتها اللي جديد دي مستنسة ماركي وكل شيء. معناتها ماركي خمسة نقاط كهو في مباراة في المباراة مستنسة حققت ماركي أكثر منها كي
0: إحصائيتها كانت أحسن
1: أحسن
0: برشا. عودة اللعب في هذه الفترة الرابعة 42-31 مؤكد انه الجانب البدني مهم برشا, زاد حتى الاخطاء الشخصيه عندها دخل كبير في ممكن تحديد اكثر فريق اللي باش يكون حاضر عنده تركيز. وصلنا للفتره المهمه 10 دقائق اخيره فتره رابعه, نذكر 42-31 نتيجه لصالح نادي الصفاقسي. هذا امتلاك هجومي للسي اس اس نور الحرشاني, تزلق وتطيح والكره نتاعها قصيره في الالتقاط الدفاعي نادر الذويبي, تهز راسها ما تلقى حتى حد تحت السله ولا شكون قاعد عنده فكره هكا باش توصل الكره. عبير جديدي, ملك سلامه, ملك حتى النادي الصفاقسي زاد قاعد يعمل في مشاكل كبيره, الدفاع نتاعو الحقيقه ممتاز اليوم في مباراه اليوم. نادر الذويبي تحاول تستعمل فنيه, تعمل التوغل, تقرب للسله, تحاول تلعب اللعب البسيط, ولكن ما زلت المتابعه من جهه الشعار تربح الخطا.
1: هذوما من الحاجات اللي يعاونوا حتى كان توا ما تمركيتش السله فات اللي عندك مريم ترابلسي ورباب العبيدي زوز بتخوا فوت, معناتها كان يزيدوا يركزوا اللعب على الجو انتيريور شويه جميل ويحاولوا معناتها يلعبوا على رباب ومريم ويخرجوهم اموا تنقص واحده منهم اموا تنقص الافيكاسيتي ديفونسيف نتاع السي اس اس. هكيكا هكيكا هكيكا يولي فما معناتها حلول خير معناتها.
0: صحيح, رمية حرة أولى لبنات جمال, تقليص الفارق 42-32, 10 نقاط فارق. الرمية الحرة الثانية
1: 10 نقاط فارق و 32 نقطة بركة ماركيتها جمال, معناتها راهي اون موين دو 10 بوان باغ كارتون, معناتها راهو شوية على الآخر الحق ماهيش هذي جمال اللي نسيت نشوفوا الهفوة الدفاعية توا اللي تزيد تخلي
0: النادي الصفاقسي سجل نور الحرشيني نقطة 44-32.
1: حق النادي الصفاقسي أي واحد أي لعبة دخلها لقات معناتها لقي منها حلول, معناتها شوف البنك نتاعو قداش يجيب له في دي بوان معناتها النادي الرياضي الصفاقسي.
0: تصيبة من فيها ثلاث نقاط خاطئة من ملك سلامة وعكس الهجوم من النادي الرياضي الصفاقسي, فارق في الريتم في النسق. رباب العبيدي تحارب تحت السلة, يخلط عليها عبير جديدي ونادر الذويبي وتربح الخطأ. واضحة أفكار النادر الصفاقسي في كل مرة, وين الانتقال الترانزيسيون اللي حكيت عليها منذ بداية المقابلة كانت ناجحة, فما أفكار متاع مدرب, فما خدمة الحقيقة قاعدين نحسوا فيها واضحة بالنسبة لعماد العذار مدرب النادي الرياضي الصفاقسي وتطبيق خاصة من اللاعبات.
1: الحق بزوز لاعبين كما وفي لوبيري ونور الحرشاني معناتها السي اس اس معناتها ينجم بالحق معناتها يباس سون جو على لي جو معناتها الكونتر اتاك والجو ان ترانزيسيون, معناتها هاو لا بروف اللي يلقى في حلول وفي سلات,
0: عنده اريحيه اكثر من نادر الصفاقسي.
1: نشوفوا ارتباك في الدفاع توا في التقاط الكره مره اخرى من جميل يخليها تضيع هي الكره وترجع الكره للسي اس اس.
0: ودي الحمروني تحت السال وما تسجلش, المزيد عند النادي الصفاقسي
1: نتاع نور الحرشاني اللي هي لعبه قصيره في اللعب وتلتقط الكره وتعاود تعطي فرصه للسي اس اس باش تلعب
0: وتزيد تركب. عاطي اضافه بصراحه
1: اللعبه, تبارك الله عليها ما شاء الله عليها.

0: معناتها الا كونفيرمي كما قلت لك من قبل وحتى مع المنتخب الوطني وتتسبب في ثالث خطا شخصي نيدرا زويبي معناتها لو فات اللي لقطت الكره ونيدرا عملت عليها
1: ثلاث نقاط جميله برشا من وفيل لوبيري ترفع الفارق 48-32 زدت صعب اكثر مباراه على بنت جمال تصويب في ثلاث نقاط عبير الجديدي.

0: 56 ثانية على نهاية الفترة الرابعة. نذكر مستمعينا وكل من التحق بينا نهاية كبريت كاس تونس كرة سلة 48 نادي صفاقسي 32 للجمعية النسائية بجمال. قبل بالضبط 7 دقائق على نهاية الفترة الرابعة الامتلاك لصالح الجمعية النسائية بجمال. ملك سليمة تعمل محاولة التصويب وفما البلوك والاعتراض من نور الحرشيني، لكن مازلت عند الجمعية النسائية بجمال. الامتلاك عند جمال. ملك سليمة مازالوا 6 ثواني في التوقيت الهجومي. الجهان الشعار، عبير الجديدي، مروة السيلي، مروة تعمل تحذير ويخسر التوقيت الهجومي. فمش حلول برشا
1: بطء ميكس السواء من أكسيوم محليها، معناتها تواغل من مروة بعد تمرر الجهان الشعار وماركيتها. ما تمش احتساب السلة هذية خاطر الوقت نتاع الهجمة انتهي، معناتها مالوغوزمون معناتها
0: بالضبط 48-32 أسبقية النادي الصفاقسي. هودي الحمروني، مريم طرابلسي، ما تتسجلش الكرة هذه. نادر الذويبي، نادر الذويبي الجمال تخسرها، قطع الكرة من وفيلو بيري وتنجح، تنجح وفيلو بيري قاعدة تعطي في الإضافة صاحبة السلات الأخيرة لكلها لنادر هذا الصفاقسي، ويتفاعل معها بنك النادر هذا الصفاقسي. الحقيقة فارق 50-32، نادي صفاقسي قاعد مشي في طريقه أنه يخل فارق ومعطيات الكل لصالحه. في المقابل خلينا نقول ما فماش حلول كبيرة. الجمعية النسائية بجمال اليوم مردود محير وأكثر من محير،
1: حق قاعد يتراجع المردود متاع جمال من في معناتها قد ما تقدم المباراة. مانيش نراو بالحق معناتها سون با اون تران دو سو سيزير البنات قاعدين لا والله يوخروا. سي اس اس لا والله قاعده تلقى في لي روبير نتاعها وقاعده الكونفيرم que ce soit à la un jeu en attaque placée ou elle en fait des contre-attaques et des transitions في الاتاك بلاسي نشوفوا لي البنات الكل قاعدين يتحركوا من غير كوره، مما يصنع معناتها مما يخلي اصحابهم يلقاو معناتها وين شكون يمر وباش يلقاو دي زوكازيون بعد باش يماركيو.
0: بالضبط عودة اللعب بعد نهاية الوقت المستقطع 50-32 نتيجة لصالح بنات عماد العذير مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. على البنك مع فايز السوداني لعبة خبرة زادة تعطي ثقة كبيرة لبنك النادي الرياضي الصفاقسي. جميل تو باش يلعبوا الكل في الكل، ما عادش عندهم برشا حلول، لازمهم يرجعوا في النتيجة باش نتبعوا معاكم. هذه نادر ذويبي في الامتلاك الهجومي. ملك سليمة، ملك سليمة تعمل التوغل وتمشي للسلة، كرة قصيرة وفما الدفاع نتاع نادي صفاقسي تحاول تستبسل على الكرة هذه وحدها قدام مريم طرابلسي.
1: هذه ربع مريم طرابلسي نشوفوا معناتها لفاتري مالك
0: اكزاكتومون
1: لفاتري مالك مشات ومعناتها لا اوزي واللي تي اغريسيف في الاتاك نتاعها ومشات في الاخر معناتها صلح انه يركب كاتريم فوت لمريم. سيغتينمون كو لونترينور توا باش يعمل ان شونجمون معناتها باش يخرج مريم يرتاحها وتو نورمالمون تتفرهد شويه جميل وتلقى سوليسيون وتقصر شويه بالك شي بالشانجمون اللي باش يصير.
0: فما اصابه تدخلت اخصائيه العلاج الطبيعي لجميل ان شاء الله لاباس، واحده من بليت جميل
1: نورمالمون نادر الذويبي هذا لا مش نادر جهين شعاري
0: ان شاء الله لاباس. الجهين
1: شفناها شركه هي في الالتقاط ويمكن الخطا اللي عملته مريم هو اللي تسبب لها في الاصابه.
0: الالتحام الاخير صارت بالضبط ان شاء الله لاباس. على كل احنا قاعدين نشوف حتى نادر ذيب بترش فيها بالماء باش تفيقها شويه. معناها بالحق راه اللاعبين زاد يتعداو حتى بضغط وارهاق ومجهود. معناها جهين نعرفوها الحقيقه حتى في وقت سابق لعبت فينالات وهي تبدا مضروبه وتلعب تعطي من العظم. معناها خاطر ما فماش حلول، ما فماش معناها بنفس القيمه، ما فماش حلول. معناها تصورت قوت على روحها اليوم
1: اكزاكتومون. معناتها اكثر واحده معناتها ماركه في جميل ولاقيه لي روبير نتاعها كما قلنا ومعناتها ثقت ماركي توا في الدخل هذايا معناتها صار استدامه بيناتها وابارامون داخل شويه ان شاء الله الغوتروف سي فورس. نشوفوا زاده مدام عزيزه رئيس الام الروحيه للنادي، الرئيسه الشرفيه للنادي معناتها مشات لها للتيران وتقيم فيها بقدرة ربي ترجع لباس بحول الله
0: إن شاء الله. لباس هي تو تمشي على سقاء معنا حتى اللي يسمعوا فينا معها عبير جديدي تمشي رويدا رويدا باش ترتاحها على البنك. إصابة ممكن على الرأس دوختها شوية لكن تصورها ترتاح شوية حتى زميلاتها قاعدين معها مدام عزيزة رئيسة شرفية الجميل
1: جهين شعار معناتها نعرفها اللي هي بنت الحصري القيرواني معناتها ومن اللي هي صغيرة معناتها جات ومعناتها قويت الزيد متاع جميل ومعناتها ولات بنتهم ومدام عزيزة زيدة اللي هي بها لهوة خاصة من اللي هي صغيرة وموفرت لها حتى من الفطور وكل شيء معناتها نشوفوا معناتها الأهمية متاع الانكادرمون متاع لي جون باش لي جمعيات نجم تستقطب معناتها لاعبات ولي بارون ينجموا يتهنيوا على أولادهم انهم يكونوا فما شكون كي لي
0: زكاي صحيحة معناها حتى على المستوى الفني بطولها هي معناها ما شاء الله ما تلقاش معناها بالنسبة للبنات في الطول متاع الشعر
1: هي جميل سنستنا من قبل انها معناتها تستقطبوا سيليكسيوني معناتها جواريتها كي دي جون وتويل معناتها شفنا نذكروا اشرف بوترعة انس حاج حسين من الزيتونة ليليا اينوبلي زادا من الزيتونة ذوما بنات تعديوا على جميل لعبوا معاها وقدموا الاضافة
0: بالضبط. نادرة الذويبي توا في الامتلاك للجمعية النسائية بجميل التصويب ما تنجحش ايمان يمين عبد الصمد ويخسر الكرة جمال نسائية بجمال ترجع لنادي رياضة الصفاقسي رباب العبيدي رباب العبيدي هدى الحمروني التصويب من ثلاثة نقاط ترجع للجمال نسائية بجمال متسجلش السلة الأخيرة تربح الخطأ مروة السيلي قبل 6 دقائق 22 ثانية نفس الفارق عاد 50-32 خطأ الشخص الثالث لهدى الحمروني التدخل الأخير وتخرج إيمان عبد الصمد نادرة ذويبي نادرة ذويبي تمشي تحت السلة ما زلت عندها الكرة
1: نشوفوا اللي جميل قاعدة تكرر في التوغلات وقاعدين معناتها التوا ولاو يتحركوا شويه البنات وقاعدين يحاولوا كيفاش معناتها يتوغلوا وباش يلقاو حلول للتسديد
0: الامتلاك كما قلنا لصالح الجمعية النسائية بجمال ثلاثي التحكيم نعاون ذكروا بهم عربية بالغيث حمزة شحدورة وأمير الطبوبي ثلاثي تحكيم الكبريات مؤكد أنه في الأكابر مش يكون فما تحكيم أجنبي كما صار في البطولة حوار متجدد بين الاتحاد المونستيري والنادي الإفريقي بعد شوية مع زميلي حكيم اسطنبولي وسفيان المرابط في التحليل الفني بعد شويه انطلاقه من الاربعه باش يدخل مشعل حكيم واكيد ياخذ دايخ عليه المشعل بعد شويه ناخذ تصريحات ما بعد نهائي الكاس جمعيه نسائيه بجميل تو في الامتلاك لوجي ملك سلامه وناجحه من ملك سلامه
1: نحسها متردة مالك بيانكا عملت درايف وماركيت سلة نحسها متردة
0: هذا بعدك فترة تشك
1: اكزاكتما الدود دا المام وهذا ما يعاونهاش برشا باش تلقى نجاعتها
0: خمسة دقائق 55 ثانية هدى الحمروني هدى الحمروني مازلت عندها الكرة دفاع جمال يحاول يقطع الكرة هذه ماعادش عنده حتى حل يلزم يرجع في السكور تصويب من ثلاث نقاط من ربيب العبيدي خاطئة وترجع لابنة جمال فرصة من أجل تقريص الفارق خمسة دقائق ما زلت اللعبة فما حظوظ الجمال باش ترجع ولكن نشوفوا كيفاش يتصرفوا في الهجوم نادرة ذويبي التحذير من مريم الطيف والتصويب ما تنجحش مريم الطيف عرفت زيدا فما لعبة كانت تتعاون ربيب بن طيبة
1: ربيب بن طيبة معروفة بالرميات الرميات الثلاثية متاحة
0: متغيبة حاضرة متغيبة موجودة هي على
1: ما شاركتش برشا معناتها شفناها توت لوند لاني ماهيش ياسر قاعدة تشارك الحق في اللعب
0: هي في الموسم الفارت كانت تفكر وقتها مضروبة مصابة
1: مصابة أما رجعت و أما رجعت و
0: كانت نجمة تعاون ما نعرفوش الحالة
1: معناتها نعرفوها بالقدير بابي اللي هي جوز معناتها معاملة ياسر على 3 بوان وعنده لاقية نجاعة كبيرة معناتها فيهم
0: صحيح مريم لطيف مريم لطيف عبير جديدي صالح الجمعية النسائية بجمال عبير تعمل التوغل وخاطئة وقطع الكرة من نادي الصفاقسي نهاية التوقيت الهجومي قبل 4 دقائق 46 ثانيه 50-34 الاسبقيه لجمال امام النادي الرياضي اللي عفوا النادي الرياضي الصفاقسي امام جمال. نور الحرشاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ربيب العبيدي سيرين الدريدي. فما الضغط من ندر الذويبي، حاولت قطع الكرة، خورد مفتاح توصلها الكرة تحت السلة.
1: شفنا التوقع
0: الخطأ
1: من وفيل وبيري وتمريرة الخلود مفتاح اللي ما تسمح لها باش تركب خطأ المروة السهيلي.
0: واضح الكرة عند خلود مفتاح في تنفيذ زوز رميت حرة، رمية حرة أولى ما تنجحش والرمية الحرة الثانية. وما تنجحش والالتقاط مازال عند النادي الرياضي الصفاقسي قبل 4 دقائق 27 ثانية. أكيد حكيم باش ناخذوا معانا في المباشر السيد نجم الدين الفياض رئيس لجنة التنظيم باش يعطينا فكرة على البرنامج اللي يكون بين المقابلتين بين الكبريات والأكابر. مرحبا بك سي نجم الدين.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي ذات المنستير.
0: سي نجم الدين، لو كنت تعطينا فكرة أكثر على البرنامج اليوم، شنو يستنى في الجمهور اللي حاضر في القاعة ولا حتى اللي يتفرج في التلفزة؟
2: أول حاجة بعد نهاية نهائي الكبريات مش يكون تتويج الفرق المتوجة وطاقم التحكيم، ومن بعد عندنا أن جروب بيركسيونيست فرقة تيمبو، سيت أن جروب مش يهبط يعمل لنا شوية أنيماسيون افيك الماتريال دو بيركسيون اللي عندهم، باش يقدموا لنا إن شاء الله سبيكتاكل إن شاء الله يعجبكم الكل. ومن بعد ننطلقوا في نهائي الذكور بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. بالمناسبه هذه نحب نهني الاتحاد الرياضي المنستيري على احراز لقب البطوله في الموسم هذا.
0: واضح، يعطيك الصحه سي نجم الدين. كما عودتنا ديما الاجواء في نهاية كره السله تكون متميزه لحد الان، قاعد نشاهد فيك تعاين وتشوف الاجواء راضيه على سير الامور التنظيميه معناها
2: توا لحد الان، معناها الامور ان شاء الله باهيه. توا نستناو في نهايه المقابله ودخول جماهير الفريقين. نحب نقول للمقابله اليوم اكيشي فيرمي في الكوتا اللي خذيناها، جماهير النادي الافريقي وجماهير الاتحاد المنستيري خذاو التيكي نتاعهم الكل شكون موجودين. ان شاء الله نشوفوا عرس كروي باهي ونشوفوا عرس جماهيري باهي. وبالنسبه للرضا على التنظيم، انا راني ما نرضاش في ساعه، معناها
0: ديما تتبع.
2: وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله ويوفق زوج جمعيات ويتعدى مقابله في كنف الروح الرياضيه ان شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه سي نجم الدين. انت وبقيت الخيانه اللي معك في لجنه التنظيم، بالتوفيق لكم، يعطيك الصحه. شكرا لك، خذيناها اكيد باسلوب برقي. نرجعوا مع يسر اكيد باش نكملوا نواصلوا التحليل الفني ومتابعه ما تبقى من نهائي النادي الصفاقسي. نذكر خذي الفارقه 53-36. مانيش قاعدين نشاهدوا في بنات جميل يلقاو في الحلول فيما تبقى من الوقت في 3 دقائق 26 ثانيه. هذه ملك سلامه في الهجوم، ملك سلامه في الهجوم التصويب وسله ناجحه 53-38. ظل الفارق النادي الصفاقسي. نور الحرشاني، خلود مفتاح تحاول تمشي توصل الكره للربيب، توصلها بالفعل ربيب الدريدي. الوفاء لوبيري من فيها 3 نقاط، تصويب ما تنجحش.
1: متسرع الحق الرميه هذيا من عند وفاء لوبيري، كانت تنجم تستنى شويه، معناتها شفناها اللي من وراء الخط على 4 نقاط مش حتى 3 نقاط، معناتها فريمون وراء 3 نقاط بكدا ومعاها كونتستي تسير، كانت نجم تشوف سوليسيون ما خير.
0: بالفعل ملك سليمه توفي الامتلاك الهجومي قبل دقيقتين 46 ثانيه. ملك تمشي لمريم لطيف، تصويبه من فئه 3 نقاط غير ناجحه. مريم لطيف اليوم ما الحقيقه ما نجاعة غايبة عليها،
1: هما بنات جميل الكل تسمى النجاعة غايبة عليهم على اللي عودونا به على المعتاد متاعهم. الحق كانوا معناتها في الماتشوات اللي قبل اللي سبقوا واللي عودونا به اللي هما يكونوا افيك اكثر سيرتو او نيفو دي 3 بوان.
0: صحيح، 38 نقطة معناها على مستوى الاحصائيات شوية بالنسبة لبنات جميل. التصويبة من وفي لوبيري الفرق خلاها تدخل المجازفة باش تصوب من فيها 3 نقاط مادام تلقى الوضعية.
1: كاتريام فوت بالنسبة لربيب العبيدي بروفوكيتها ملك سليمة. معناتها نشوفوا اللي فما كان ملك قاعدة تحاول تحاول تلعب وتحاول معناتها تحاول معناتها تحاول هي تمركي. المشكلة في عدم يحطوا لها ديزيكرون أصحابها أمواكي هي فايقة وكل قاعدين معناتها انغياجي سباب نادي جميل بالحق اليوم دايخين دايخين بالقدير الحق.
0: صحيح
1: نشوفوا اللي معناتها مدرب المدرب متاع جميل يطلب وقت مستقطع توا باش يزيد يحاول يلقى حلول مازالوا له كان دقيقتين
0: في الحاله هذه معناها مقابله تصعب والفارق ومازالك دقيقتين بركه باش تعتمد ممكن على تصويب
1: في البنات معناتها والله كان جاي في الاولاد شفنا معناتها اللي فما معناتها فما برشا ماتشات يكونوا شيقين ويكونوا معناتها يلقاو نجاعه يلقاو حلول يمكن الاولاد بالنسبه للبنات وباللي شفناه في ماتش كامل صعيب كان باش نلقاو تغير كبير باش نلقاو معناتها توا حلول اللي باش يرجعونا في السكور وكل في دقيقتين صعيب برشا برشا على جمال انها تدارك
0: بالفعل. ذي ممكن المعطيات الخاصة بنهي كاس تونس الدقيقتين الأخيرتين كيفاش باش تكون بين نادي صفاقس اللي ماخو الأسبقية وقاعد يلعب بأكثر راحة بأكثر اتزان بهدوء بتعامل متميز وبحكمة كبيرة من المدرب عماد عذار وبنات جمال اللي ماهمش في نهارهم اليوم وحصة على مستوى الثقة ناقصين برشا باش يلعبوا الكل في الكل. بعد نهاية الوقت المستقطع نتبعوا معكم إذن عودة الامتلاك لصالح بنت جمال. ملك سلامة عبير جديدي ملك حصرها نور الحرشين عبير جديدي التصويب في 3 نقاط غير ناجحة
1: من مال شانس اليوم ما تشوفنا الكرة تدور تدخل وتعود تخرج معناتها بالنسبة للتصويبها متاع عبير جديدي توا
0: وهذه سلة من
1: استيميتها في الدفاع استميتها في الدفاع من جميل وتستغلها وفالو بيري وتمركي سالة باثنين نقاط زي ترفع الفارق ال 17 بونتو.
0: واضح ذي عبير جديد عاود ترجع من جديد تمشي تحت السلق مع ربيب العبيدي
1: خامس خطأ شخصي ربيب العبيدي حاولت تمسك عبير جديد ما خلتهاش تمشي تلقط الكرة
0: كان جيت انت يسمع كلامك ممكن انت معنى متفرج فارس صحيح
1: هو المتفرج فارس اذا نقول لك انا ما منحبش
0: خبره انت ديجا عرفت كيفاش
1: كنت مراه ساعات والله واحد يتخمر سبحان الله ساعات ينسى ساعات ما يفيقش هذاك علاش دور الدور
0: الستاف
1: فوالا قد ما يكون ستاف غارني وفيه عبيد وفيه دي كونيسور قد ما يكون خير وراه الكمال لله ما نجمش معناتها اكيد اي واحد كان يتفرج يقول نفس الرمارك اللي قلتها انا جوست راه ساعات واحد يبدا متشنج والا يخمم في حاجات اخرين اللي ينسى حاجات معناتها مخطره ينجم عندها اون انسيدونس معناتها على ليكيب وعلى التوازن تاع الفريق.
0: صحيح وزيدا ممكن مطلب عنده معطيات عنده جو معين في اللاعبات يشوف اللاعبات قاعدين يقبلوا مش يقبلوا مركزين معناها هذا ممكن زيدا بصفة عامة معناها نحاولوا احنا نعطيه ونفسروا صورة للسيدة المستمعين شنو صاير بالضبط. دقيقة 26 ثانية عن نهاية المباراة 55 نادي صفاقسي 40 جمعية نسائية بجمال 15 نقطة فارق لصالح بنات النادي الرياضي الصفاقسي. نور الحرشيني في هجوم للسي اس اس قبل 16 ثانية عن نهاية التوقيت الهجومي خلود مفتاح تاخو وقتها خلود مفتاح حتى كانت تتحرك ببطء خلود اللي طول القامة
1: اللي عبي الارتكاز اللي تبارك الله التكنيك اللي عندها اكسبسيونيل معناتها شوفوا سيرين دريدي كيفاش تلتقط الكرة معناتها وكيفاش تعاود تمركها معناتها ان كوغ اونور معناتها سيرين دريدي بالحق معناتها راهي الاندفاع متاعها وحبها لجمعيتها وساكريفيس اللي تعمل فيه الباسكيت معناتها نعرفوها اللي هي ام زوز صغار ونشوفوا الديفومون متاعها وقداش عاتيه من روحها ومن وقتها وكل شيء للتدريب وحتى التدريب الشخصي للروحها معناتها بالبريباراتور وبكل شيء معناتها قداش مسخره وقداش عاتيه كل حاجه قيمتها في الاخر هاوسا باي معناتها نشوفوها مالغري اللي عمرها قاعده تعطي في اضافه كبيره للسي اس اس ومعناتها السي اس اس مش قادره انها تستغنى على
0: اللاعبات نتاعو فما لاعبات صغار من مواليد 2005 2006 توا قاعدين يطلعوا فيهم جدد بقرار الجامعة
1: الحاجة الباهية في السي اس اس وهذا اللي مخليه معناتها
0: تواصل الاجيال
1: سيرتو في السي اس اس معناتها كيما قلت لك وقت اللي انا كنت نلعب كانت فما سي اس اس حتى كشل توا مازلت سي اس اس تلعب على تيتر هذية تيتر هذية متاع الكأس تجري عليه من عام 2013 هذولي ما هزتوش
0: من
1: 2013 تعاود سنة مع اللحمي قشعر تعاود سنة مع تسيسيس تعاود مع تتاخذ الكأس هذية حاجة باهية برشا نصورهم مع تليدي غيجان الكل كسوساسي نجم الدين فياضي اللي كان معانا مقبليكا وإلا اللي شادين توا سيبو عطور وكل مع انت نشوفوا اللي مع تهذوما العبيد خليوا التواصل موجود دمانية غير سياسيس يعاود يرجع للتتويج متاعه ويحافظ على البنات اللي تبارك الله معناتها من نجم نكون كان فرحانين بالأداء اللي عطيوا فيه.
0: إصابة نادر الذويبي نذكر 24 ثانية عن نهاية المقابلة 57 دسفيق 43 جمال إصابة نادر الذويبي على مستوى رأس إن شاء الله لابس في الالتحام الأخير فما غضب من سي فرحات جمعة شايف أنا ممكن فما تدخلت خشنة تنرفز شوية سي فرحات حتى مدام عزيزة تحاول تهدي الثنائي التاريخي
1: جهين ضربت وتوا نادر ضربت حاس اللي سي اكزاجيري اما راهو جوار كيبدا مش في نهار وحتى هو يولي سوجي لي بليسور معناتها هو تلمون اي ني با كونسنتري للي سبحان الله تلمون ماهوش كونسنتري ومش واعي بدنه ماهوش واعي هو وين دون ليسباس معناتها في تيران باسكيت راهو يتضرب معناتها هذه معروفه معناتها الكونسنتراسيون ال في بارتي من حاجات بريفنتيف لي بليسور في عند لي جوار.
0: مع اقترابنا من نهايه المقابله قاعد نشاهد في الفرقه نتاع الايقاع فما الحقيقة شبان صغيرات مجموعة موسيقية تعمل في الانيماسيون بعد في الفترة ما بين لقاء الكبريت والأكابر ونادي صفاقس بدأ البنك بتاعه يحتفل وبدأ يغني رغم الزيل راول مازال الماتش 24 ثانية لكن منطقيا
1: 24 ثانية مازال ماكسيموم كان هجمة وشوية معناتها 13 نقطة فارق صحيح معناتها سي أب معناتها امبوسيبل انهم جمال يعودوا يرجعوا سي نورمال كي يحتفلوا معناتها واستغلوا الوقوف هذايا نتاع اللعب بالاصابه نتاع نادره باش يحتفلوا بالتيتر هذايا بيان ميريتي انا نقول
0: ودخلوا حتى بعض الاعوان من الحمايه المدنيه الاصابه على مستوى الراس نادره فما هو توثير لعبه حتى اللعبه يمين عبد الصمد إذا أصيبت على مستوى الرأس كانت حاطة جبين إصابة على الجبين بالضبط نفس الإصابة جمع المسؤول في النادي كوتسالا بجمال متغشش شوية على التدخلات هذه وسلامة اللاعبات قبل كل النتائج 26 ثانية على نهاية المقابلة 57 للنادي رادي الصفاقسي 43 الجمعية النسائية بجمال عربية بالغيث نذكر هي وحمزة شحدورة وامير الطبوبي ثلاثة للتحكيم هذه رمية حرة السيرين الدريدي في المتابعة خلود مفتاح لعبة النادر الاصفاقسي ترتكب الخطأ ويرجع الامتلاك لصالح الجمعية النسائية بجمال إيمان عبد الصمد إيمان عبد الصمد في 19 ثانية أخيرة بدأت لعبة جمال الهجوم هذا مش يكملوه مشاوي هنيو في لعبة نادر الصفاقسي يقولوا ألف مبروك ألف مبروك للنادر الصفاقسي حصوله على لقب الكأس وهي الكأس الثامنة في تاريخه آخر كأس كان في 2013 ونهاية المباراة بانتصار نادر الصفاقسي على الجمعية النسائية بجمال 57-43 انتصار بنادي سي اس اس على جمال يسر الشيرني معنا في التحليل الفني يلخصوا بصفة عامة استحقاق نادي رادي الصفاقسي وحصوله على الكأس شنو نجمو نختمو
1: شنو نجمو نقولو اللي يخدم الانتيغم هذيك اللي يحصل في الاخر شفنا سي اس اس معناتها قدي صبرت اكثر من 13 سنة معناتها بوغ افواغ سو تيتخ معناتها باش تعاود الغومبوخت الكوب وشفناها اللي ما هبطتش يديها وكل عام تلعب عمناوي اللي كنا حاضرين لهنا معاكم في رادس وشفنا اللي سي اس اس خسرت كونتر جمال ما هبطتش يديها قاعدة ديما مأمنة حتكش اللي عاودت هزته شفنا اللي معناتها يسفي با دو ريكروتي دي جوز وتحطهم الكلهم فرد كلوب وتقول انا باش نهز اما نزم فما اون بون امبيونس ما بيناتهم اون بون كويزيون معناتها في الجروب مالوغوزمون جميل كانت نجم تعطي وجه ما احسن اذا كانت نجم تعول على لاعبات اخرين معناتها يجيوها من البنك مالوغوزمون قعدت مع عامله كان على خمسه جوارات اللي هو الحق شويه سورتو نهار اللي تغيب لك النجاعة. في الاخر هذه تتويج للسياسيس وتتويج للكرة السلة النسائية الكل. شفنا كليا فيديو بوجو, شفنا دي فما صغيرات نجم نعملوا عليهم كسوا او نيفو دي زيكيب وإلا او نيفو دي ليكيب ناسيونال. وربي وفق, ربي وفقنا الكل. نحن معتلين متدخلين في الرياضة وفي الرياضة النسائية en particulier.
0: بالضبط, نحب نشكرك برشا يسر شيرني, يعطيك الصحه اللي كنت
1: كل شكر معنا. لكم وعلى الثقه اللي عطينا فيا وعلى استدعائكم, صافي بليزير معناتها دو فو روتروفي و دو روتروفي سنه, ويا ربي يوفقكم الكل.
0: شكرا لك. واحنا مستمعيناك وصلنا لنهايه المشوار في التعليق على نهائي الكوبريت. بعد شويه باش يكون المجال مع زميلي حكم اسطنبولي باش يتولى التعليق على نهائي الاكابر بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الافريقي مع فتحليل الفني سفيان المرابط. بعد شويه اكيد مستمعينا زادت تلقاو ان شاء الله تصريحات على صفحه رسميه لاذاعه المنستير الرياضه راديو منستير سبورت, تلقاو كل التصريحات والهوامش مع زميلي شوقي الحميدي. ملتقانا ان شاء الله في مداخلات اخرى قادمه في مواكبه لاجواء النهائي نتاع الاكابر بعد شوية مع زميلي حكيم اسطنبول. إلى اللقاء.
2: يا رايح.

0: ياسين.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا لهذا العام ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 مايو، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات هي في ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون من يوم 3 إلى يوم 10 جوان 2026 في ظل استعدادات تنظيمية تؤمنها الوزارة. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم الثلاثاء 23 جوان، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 30 جوان 21 جويلية، ويكون الإعلان عن نتائج الأخيرة يوم 12 جويلية. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس، معتبرا أن الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة قد ساهم في تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي قال أنها باتت تمس نحو ربع التونسيين، وانتقد ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنظيم تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30 ألف أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار. أكدت رئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليدية أكدت العمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وقالت على هامش زيارة ميدانية أداها أمس وزير الفلاحة لمؤسسات خاصة بالبحث والتعليم العالي الفلاحي أن معهد الزيتونة فرع سوسة ضيق ولا توفر على المخابر اللازمة، وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية بالساحلين من ولاية المنستير. اليوم 71 منذ انطلاق الحرب الأمريكية على إيران كثفت إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، فيما عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز. وكشف مسؤولون إيرانيون أن المرشد الذي عوض والده مجتبى خامنئي في صحة جيدة، وأن إصابته طفيفة ولا تكتسي خطورة على حياته، وقالوا أنه أصيب في ركبته وظهره ببعض الرذوذ وقد تعافت إصابته وهو الآن يتمتع تقريبا بصحة طيبة. وهذا وقد كشفت أيضا مصادر بريطانية أن مدمرة بريطانية تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات وربما قد تتمركز بمضيق هرمز. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 4. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير، قسم الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعي صباحية ومسائية وينثى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في المواعيد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتبع الموجة
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على هشاشة العظام، هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنو هي المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجم يسبب هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيه برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها بيس نجم نستعمل معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
4: دقيقة صحة.
2: لقاءات

0: مرحبا مجددا من قاعة رادس، نتابعوا في تتويج فتيات النادي الرياضي الصفاقسي بكأس تونس في كرة السلة. بعد شوية ينتلقى للدور النهائي للأكابر بالنسبة لكرة السلة. الأكابر بشجمع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بفريق النادي الرياضي الصفاقسي. ما نعرفش سناء، نحاولوا ناخذ سناء في المباشر.
1: تري سبيسيال سانسيرمون، بعد ما تعثرنا بالجدتهم في السوبر كوب علينا كان نردوا الاعتبار لارواحنا. الكوب خدمنا عليه وهزيناه الحمد لله يا ربي.
2: ودي ان شاء الله دوبلي سنين
1: ان شاء الله. مازالت عندنا بطوله ساقينا في القاعه، نبرح عنا الحق بنبرحوا نهارين ثلاثه هكاك من بعد نخدموا على رواحنا على البطوله. ان شاء الله نوعد الجمهور نتاعنا بثنائيه ان شاء الله.
2: مره اخرى مبروك، يعطيك الصحه. شكرا
1: مبروك. الف الف مبروك مدرب النادي الصفاقسي، يذول لي سناء، عطيت برشا اضافه للفريق، خبره قليل واشوف السياس يلعب بالهدوء هذاك وبالحنكه وبالخبره ما شاء الله. عندي كيف كيف تبارك الله. وزيد اليوم حسينا زيد اللمسه نتاع الكوتش.
3: الحمد لله دي شونجي لو ستيل دي دوني كيك شوز كيف دير كونسونتراسيون ديفونس اون اتاك لا باسيونس l'application, qu'est-ce qu'on fait. Alhamdoulilah, les Bnei Zed, ils ont compris qu'est-ce qu'on veut, où ils ont l'appliqué. Bravo, c'est bon. Réussite MHB, donc c'est le stress, c'est le final. Amen, c'est excellent, la défense est excellente. Le Brocaline, on challenge le final.
2: Doublé, c'est
3: ce n'est. Vraiment, on va. On va, c'est sûr, on va. On va travailler pour la voie.
2: بالتوفيق. شكرا لك سي عماد العذار.
0: ان شاء الله بعد شوية يكون فما تصريحات بالنسبة للنهائي كأس تونس لكرة السلة. وبعد شوية ينطلق كما قلت الساعة الرابعة ونصف مباراة الأكابر بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الإفريقي. كما قلت الأكابر باش يجمع الاتحاد الرياضي المنستيري بفريق النادي الإفريقي الساعة الرابعة والنصف. بعد شوية يكون التتويج أكيد جملة من التتويجات حضرتهم الجامعة التونسية لكرة السلة في هذا العرس الكروي لكرة السلة انطلاقا من الفتيات وتتويج فتيات النادي الصفاقسي بكأس تونس بعد فوزهم أمام فريق فتيات جمال بعد مباراة كانت صراحة في اتجاه واحد لفتيات النادي الصفاقسي. فتيات النادي الصفاقسي اللي تلعب من أجل ضم الكأس للبطولة في انتظار نهاية بالنسبة للبطولة الوطنية للأكابر والكبريات. الأكابر اللي نعرفه الاتحاد المنستيري وبطل الموسم. في المقابل ننتظر أكيد شكون باش ياخذ كأس تونس في الأكابر بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي. كما قلت قاعد نتابعوا في سلسلة من المشورات في القاعة، القاعة في انتظار أكيد بعد شوية كما قلت ينطلق الدور النهائي للأكابر. نحاولوا أيمن نعملوا استراحة غنائية، إذا فما تصريحات نحاولوا نرجع معكم.

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العونية أن فيروس هانتر ينتقل للإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى شخص آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في هذا العالم لا يعتبر وباء. في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتر في العالم منخفض جدا، وقال المتحدث باسم المنظمة أن فيروس هانتر خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته، ويتضمن المقترح 7 فصول، من بينها فصول تنص على عقوبة سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تون باي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. الحرب الإسرائيلية على لبنان متواصلة، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين من الاحتياط بجروح خطيرة في انفجار مسير أطلقها حزب الله اللبناني اليوم السبت. وهذا وقد أعلن حزب الله أنه أطلق عدة مسيرات مفخخة سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود، وأيضا قام بعملية إطلاق نار نحو القوات الإسرائيلية التي دخلت إلى جنوب لبنان. ويبدو أن حزب الله اللبناني رغم أنه قد ضعف مقارنة بالماضي، إلا أنه ما زال يملك الذخيرة وما زال يتصدى للجيش الإسرائيلي. شكرا لكم على حسن المتابعة، أترككم مع زميلي حكيم اسطنبولي في برنامج لقاءات رياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: لقاءات رياضية.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مباشرة من قاعة رادس. مباراة الدور النهائي لكأس تونس تجمع بعد شوية مباراة الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الإفريقي. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مباشرة من قاعة رادس. مباراة الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الافريقي في الدور النهائي لكأس تونس اكابر، بعد ما تعرفنا على المتوج بلقب الكبريات، فوز فريق النادي الرياضي الصفاقسي امام فريق كرة السلة بالجمال 57-43. لطفي نحاولوا نمشيوا في نفس الاطار انه نتبعوا في مباراه النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي في اطار الجوله 29 للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في دفعه ثانيه من المباريات. عبد الكريم الشيخ باش يكون حاضر في ملعب سوسه. عبد الكريم، مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا بك حكيم، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا الكرام. ضمن مباراه دون ريال هنا في ملعب سوسه الاولمبي بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي، نذكر قبل ما نعطيك الورقه الفنيه بانه لقاء الذهاب انتهى 1-1 في بنزرت بين النادي البنزرتي والنجم الساحلي. هدف ابراهيم في سوكم ضربه جزاء دقيقه 30، وعدل محمد الضاوي كريستو في الدقيقه 33. منذ لحظات كان النجم الرياضي الساحلي سجل هدف عن طريق سيدريك قبول، لكن المساعد الثاني اسامه اليحيوي الغاه بداعي التسلل. 6 دقائق لعب هنا في ملعب اولمبي سوسه 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي وضيف النادي البنزرتي. النجم الساحلي المركز 7 38 نقطة، البنزرتي في المركز 12 برصيد 33 نقطة. الورقة الفنية لهذه المباراة يا حكيم، نبدأ بالفريق الضيف والخطة التكتيكية من طرف الفريقين الاثنين، 4-3-3 قابلة للتعديل في أي لحظة من هذه المباراة. يوسف مخطوف في حراس مرمى النادي البنزرتي، رباعي في الدفاع محمد علي القاسمي على الجهة اليمنى، ياسين كشوك على الجهة اليسرى، في المحور مالك الدوكالي ومحمد ريان الرحيمي، قدامهم علاء الدريدي قائد فريق وهو لاعب الارتكاز الوحيد معاه فونسيكا بونيتو وابراهيم سيسوكو في التنشيط الهجومي، وثلاثي الهجوم اينزي اولا ميل كان مومار ديوب ووسيم الشيحي. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي قبضي بن حسين في المرمى، رباعي الدفاع ايضا وزيك شريدة على الجهة اليمنى، محمد أمين بوزعبي على الجهة اليسرى، نسيم هنيد ريان العواني في المحور، قدامهم محمد أمين بن عمر سيدريك كبوك اللاعبي ارتكاز، محمد موسى ديوارا في التنشيط الهجومي، والثلاثي محمد الضاوي كريستو زيد دي بوتمان وياسين الشعباني ثلاثي الهجوم. بقية اللاعبين الاحتياطيين بالنسبة للنادي البنزرتي، معتز الحنزولي حارس مرمى احتياطي، حمزه الهماني، ماريوس جلو، محمد عزيز الشعبان، اياد الميداني، عيسى كان، امان الله المولي، محمد امين على الملا، واحمد العمري. المدرب هو السيد شهاب الليلي، في حين نلقى ريان الاندلسي حارس احتياطي في النجم الرياضي الساحلي، حسام الدحزوق، نجح الفرجاني، محمد امين الجبالي، محمد هادي بوسلامه، موسى سينغور، نزار الحميشي، محمد ادم الورداني، سليم الخضراوي، والمدرب محمد عينقه في المباراة يديرها طاقم تحكيم بقيادة حسام بن ساسي بمساعدة كل من سيف الغاني وأسامة اليحياوي الحكم الرابع، أمين الفقاير ولا حكام الفار، نلقى أمير العيادي كحكم رئيسي وسيم عمارة مساعد، ومراقب المباراة هو السيد الصحبي الهدواج، وينسقها إعلاميا الأخوة منصور الإمام وسامي البريمي. بالضبط أدركنا الدقيقة 9، دائما تعادل 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي والنادي البنزرتي.
2: يعطيك الصحة عبد الكريم الشيخ، وأكيد في صورة تغيير النتيجة نحاول نرجع لك مباراة شكلية بين النجم الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي. مستقبل رياضي بالمرسى متأخر في النتيجة من النادي الصفاقسي بهدف نور القروي في الدقيقة 5 للسي اس اس، وفي نفس الإطار ترجي جريس نجم متلوية تعادل صفر مقابل صفر غدوة اكتمال الجولة بديربي العاصمة في ملعب رادس الترجي يواجه فريق النادي الإفريقي. نحكيه على كرة السلة مباراة النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنسير الدور النهائي للأكابر. بعد شوية تنطلق المباراة تقريبا أقل 20 دقيقة من الآن. سعيد جدا مش يكون معايا في التحليل الفني المدرب سفيان المرابط. سفيان مرحبا بك على موجات إذاعة المنسير. حط المباراة في إطارها, فريق كل فريق يعرف بعضه, الاتحاد المنسيري ودور نهائي معاد بالنسبة للسنوات الأخيرة. نذكره في الموسم الماضي كان فوز الاتحاد الرياضي المنسيري في الكأس السادسة, الاتحاد المنسيري يبحث على الكأس السابعة, النادي الإفريقي يبحث على الكأس الثامنة, الاتحاد يبحث على ضم البطولة للكأس. والمقابل النادي الإفريقي بعد الأداء الممتاز في البال يبحث على إنقاذ الموسم بكأس تونس.
4: صحيح حكيم كما كنت تحكي, نهائي كلاسيكي عنده سنوات, عنده سنوات الأخيرة ذي الفرسيوم تاع 2026 اللي الاتحاد المنسيري بطل تونس, عكس الموسم الماضي اللي النادي الإفريقي بطل تونس والاتحاد المنسيري صاحب الكأس. هذا نهائي اتحاد يحب يخلط الكاس للبطولة والثنائي, الافريقي يحب يمنع السيزون تاعه. تعرفوا الافريقي فهم امكانيات كبيرة اعتمدها بالموسم هذايا, ملقاش روحه في الدور النهائي. الاتحاد بطل, النادي الافريقي بعد الدورة المشرفة اللي قام بها في المغرب في الرباط تحديدا في مناسبة النهائيات البال, مردود كبير, ما أنا منظر آخر في الفينال. علاش؟ خاطر تعرفوا اللاعبين الأجانب مش يكونوا متواجدين أبار لاعب جمال اللي هو بشي يكون يعزز صفوف النادي الإفريقي في المقابلة النهائي الكأس تاع اليوم.
2: وأكيد بالنسبة نذكروا تشكيلة الفريقين, نبدأ بفريق الاتحاد الرياضي المنسيري وصف المثنيني 5, اسكندر بن راشد رقم 6, بلال جزيري 8, تروي فرانكلين 10, مختار غياز 11, سيف الزهروني 19, فراس لحياني 23, 31, بشير بن يحيى, احمد العدامي 32, حسام المهملي 33, وكريس واوزورايس رقم 68, ومدرب الاسباني لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. فريق الفاريس اكيد فريق النادي الافريقي اليوم فادي بن عبد الله رقم 1, رقم 5 زياد الشنوفي قائد فريق, اشرف الجنوني 6, 7 اسامه المرناوي, 9 محمد حديدان, 11 ايمن الترابلسي, بسام خليفه رقم 15, 21 جوار الجوادي, عمر عبيده 24, 31 هيثم سعاده, وجمال رقم 44. طاقم تحكيم اليوم اجنبي بولوني سلوفاكي وايضا من لاتفيا, ليساكا الحكم الاول من بولونيا, كريسيتش من سلوفاكيا, وساليينس من لاتفيا. هذا ثلاثي تحكيم اجنبي لمباراه اليوم دور النهائي لكاس تونس بعد النجاح خاصه في بالنسبه للتحكيم في مباراه الشبيبه والاتحاد الرياضي المنسيري. اليوم يستنجد المكتب الجامعي بتحكيم اوروبي باش ينجح اكثر النهائي. سفيان
4: والله السؤال هذا تطرح مقبلك في التلفزه الوطنيه على عضو جامعي, اللي جامعه بتاعه كانت كما معناتها كانت منتظره هي باش يعطي الاريحيه للزوز فرق باش يلعبوا, معناتها يتلاقوا اكثر ما يمكن في اللعب وفي المستوى الفني, ونحيوا كل الاقاويل ولا كل التعليلات اللي يجب يكون مالجري اللي نعرفه تحكيم التونسي راهو تحكيم معناتها مشرف يتسمى بارابور البلدان اخرى عربيه. المكتب الجامعي يتدا باش يوفر تحكيم اجنبي باش ينحي برشا معناتها برشا كلام وبرشا ضغوطات كسوسوا على الاتحاد المنسيري وعلى النادي الافريقي.
2: وصراحه شفنا في مباراه الشبيبه والاتحاد الرياضي المنسيري أنه في دور النصف النهائي مباراة تقريبا دون أخطاء ومباراة تدرس من ناحية التحكيم. سفيان
4: صحيح مباراة تدرس وما فماش كلام, رينا حتى معناتها كومبورتمون تاع لي جوار اونفير لي زاربيتر ما كان معناتها كومبورتمون عادي مبني على الاحترام وعلى لو ريسبي ميتويل, ما فماش تشنجات ما فماش احتجاجات. هذا اللي نحبوه احنا نشوفوه, خاطر تعرف قد ما ينقص الاحتجاج وقد ما لي كونتيستاسيون فاليز اربيتر قد ما يكون المستوى الفني خير ويعطي معناتها نفرج ونوليو نحكيو على باسكيت نحكيو على جماليه نتاع الكره.
2: نرجع للمباراة مباراة النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. كما قلت انت الاتحاد المنستيري عنده زوز جانب فرانكين اوزورايس، النادي الافريقي باجنبي واحد جمال، ولو انه نعرفه في القانون كأس تونس الاستنجاد بلعب واحد على ارضية القاعة، يعني كل فريق نجم يلعب كان اللعب واحد في على ارضية القاعة. شفناها انه تقريبا الشباب القيرونية تأثرت بالقوانين هذا في المباراة الدور نصف النهائي لكأس تونس وقت استنجاد بلعب واحد على ارضية القاعة في الخماسي الاساسي، يتأثر من الناحية الفنية فريق يعتمد على الزوزة جانب.
4: صحيح، نعرف مسابقة الكأس تطلب لاعب اجنبي واحد فوق الميدان في الخماسي اللي يلعب. شبيب القيروان ريتو وانتم بعد مجيء اللاعب مايكل جاكسون جوردن اعطى معناتها سينكرونيزاسيون مع اللاعب الاجنبي الثاني اللاعب
2: فرانسيس،
4: خليت معناتها بناو بك الثنائي ذاك بنات معناتها الشبيب سورتو المستوى معناتها من الناحيه الهجوميه، هذاك علاش تاثرت في مقابله الكاس كي لقينا معناتها جاكسون يلعب وحيد والا فرانسيس يلعب وحيد. النادي الافريقي تعرفوا بعد فسخ عقد اللاعب الاجنبي الامريكي لقى روحه تو بلعب واحد برك اللي هو لاعب جمال، كيف كيف زاد فما غياب محمد العباسي اللي مانيش نراو فيه في التشكيله نتاع ال 12. براتيكمون معناتها المردود تاع الاجانب باش يكون معناتها ديترمينو معناتها في النهائيات هذوما، كسوسوا الاتحاد المنستيري اللي نعرفوا في النهائيات نتاع زرايس ونتاع فرانكلين كيف كيف جمال في تحت السله واللاعب الداخلي معناتها يعمل عليه برشا الاطار الفني تاع النادي الافريقي. ان شاء الله نشوفوا على باسكيت باهي كسوسوا من جهوراتنا سورتو اللاعبين الدوليين اللي نافوا زوز فرق هذوما يضموا برسك المجموعه تاع المنتخب من النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. كيف كيف زاد نحبوا زاد المستوى تاع الاجانب يكون على قيمه الرهان بتاع المقابلة دي وعلى قيمة صورة كرة السلة التونسية.
2: ودور نهائي حاضر فيه عدد ثلاث لمدرب المنتخب وأكيد العديد الوجوه الرياضية في كرة السلة. فما نقطة نحكيه عليها سفيان، أنه النادي الافريقي راجع من مشاركة في الأدوار الترشيحية للبال، الاتحاد المنستيري عنده فترة راحة من آخر مباراة رسمية ضد فريق الشباب القيروانية، هل لأنه العامل هذا في صالح شكون؟
4: العامل هذا كيما يجب يفيد الاتحاد المنستيري الحكم اللي هو خذا راح، كيما زاد يفيد النادي الافريقي اللي هو جاي اون كومبيتيسيون. ما انا نعرف النادي الافريقي براتيكمون مش كل اللاعبين اللي جوار كادر هما اللي ريناهم في دورة الرباط دورة البال، يجب يكون زاد فما تعب سيرتو اذا نشوفوا المرناوي ولا حمودي ولا عمر عباده، سيرتو عمر عباده اللي كان معناتها
2: اكثر لاعب مشاركه
4: تقريبا براتيكمون من احسن لاعبين في الدوره الاخرانيه وحتى في التوقيت الزمني معناتها الوقت اللي لعبوا بشي اثر شويه نصور النادي الافريقي ممكن ياثر فيه شويه سيرتو التعب. ونعرفوا كل زوز الفرق عندها في الاطار الفني معناتها كفاءات في الاعداد والتحضير والراحه البدنيه.
2: بالناحيه التنظيميه تقريبا الى حد الان كما قلت عرس كروي بأتم معنى الكلمه وسط حضور جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري ايضا جمهور النادي الافريقي، واكيد فرصه للاطارات الفنيه في كره السله باش تحضر مثل هذه الادوار النهائيه.
4: صحيح حقيقي كما كنا نحكيو في الكوليس قلت لك هذه فرصه باش نتلاقاو لي زونترونور سيرتو ولا المسؤولين تاع الجمعيات، تعرفوا اللي الجامعه التونسيه توفر لكل نادي معناتها بطاقات مجانيه للدخول، نلقاو برشا معناتها الزملاء والا المسيرين وحتى زاد لي مومبر اللي في المكاتب الجامعيه القديمه. هو عرس خاصه نهائي كاس تونس ان شاء الله يكون فيه معناتها الروح الرياضيه هي اللي تطغى على الحفل هذايا. شفنا زاد لاعبين قدماء سواء في الرياضه النسائيه والا للرجال، بالنسبه للرجال ان شاء الله يشرفوا معناتها النهائي هذايا ما بين الاتحاد والنادي الافريقي يشرف الصوره الكبيره اللي نحاولوا نرجعوها على النطاق الدولي.
2: حاولوا نرجعوا لملعب الاولمبي بسوسه نشوفوا وين وصلت المباراه. نذكروا فريق ترجي بسوسه افتتح النتيجه امام فريق نجم متلوي بهدف الهادي جرتيله في الدقيقه الرابعه. السي اس اس مازال متقدم امام مستقبل نادي بالمرسى خارج القواعد بنور بهدف نور القروي. عبد الكريم مجددا في ملعب الاولمبي بسوسه، مرحبا بك مجددا.

0: مباراة يصعد سوء تعامل من الحارس يوسف مقطوف، تجي الكرة مباشرة قدام ياسين الشعباني ما غير تفلسيف، يحط الكرة في الشبكة 1-0 للنجم الرياضي للساحلي. قلت هدف في الدقيقة 19، وادركنا هنا في ملعب أولمبي سوزة 21 دقيقة لعب 1-0 للنجم الساحلي أمام النادي الرياضي البنزرتي.
1: نحاول نقعد شوية معك عبد الكريم،
0: شكرا ليك، نسمع فيك يا حكيم، نسمع فيك.
1: فقط تعطينا شوية الأجواء في ملعب الأولمبي بسوسة من ناحية الحضور الجماهيري.
0: جمهور ضعيف العدد، فقط يعني تقريبا المنصة الشرفية أو تحت المنصة الشرفية عدد ضئيل، في المقابل انتشار عدد يعني بالمئات فقط أو بالعشرات على كامل أرجاء ملعب أولمبي سوسة. تعرف المباراة دون رهان، النجم الرياضي الساحلي لا يشارك لا في رابطة الأبطال ولا في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد موسم أعتبره بصراحة سيء للغاية. 17 فوز منهم 6 في الذهاب و4 في الإياب، 8 تعادلات، 6 في الذهاب وزوز في الإياب، و10 هزائم، 7 في الذهاب و8 في الإياب. منهم داخل القواعد كان هزم في 4 مباريات ضد الإفريقي، ضد الشبيبة، ضد بجا، وضد النادي الرياضي الصفاقسي. في المقابل النادي الرياضي البنزرتي أفضلية الترتيب على الشبيبة الرياضية القيروانية تخليه رسميا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قلت المركز 12-33 نقطة، 8 فوز، 4 في الذهاب، 4 في الإياب، 9 تعادلات، 4 في الذهاب، 5 في الإياب، 11 هزيمة، 7 في الذهاب و4 في الإياب. الهزائم كان انهزم، قلت الكرة هجمة للنادي الرياضي البنزرتي لكن مقطوعة من الدفاع النجم الرياضي للساحلي، تمشي سيدريك بو يمشي بها مباشرة إلى الجناح الأيمن زين الدين بوتمان مع الظهير يا الصعود، لكن مخطئ رمي التماس مباشرة إلى المدرب شهاب الليلي. النجم الرياضي الساحلي داخل قواعده 7 فوز 9 تعادل و4 هزائم. تو نستعرضهم بعد لحظات مباراة، يعني النجم الرياضي الساحلي كنت نذكر وانه كان سجل هدف الغاه المساعد الثاني اسامه اليحياوي بتاعي التسلل، لكن تجي الدقيقه 19 بعد هفوه من الحارس، حارس النادي البنزرتي يوسف مقطوف، اللي تعامل بشكل سيء مع كره كانت عملت به روبون، خلاها مباشره مشات الى اللاعب ياسين الشعباني اللي سجل الهدف. قلت في الدقيقه 19 توزيعه من الظهير الايسر على الجهه اليسرى تمشي مباشرة إلى دفاع النادي الرياضي للبنزرتي ويربح رمية تماس. النادي الرياضي البنزرتي في الحالات الهجومية 4-3-3 وفي الحالات الدفاعية 4-4-2، كاد يسجل على زوز مناسبات أو 3 مناسبات كاد يسجل هدف الافتتاح، لكن تألق الدفاع وخاصة الحارس صبري بن حسن لما أنقذ مرماه من كرة وجها لوجه مع ممار ديوب، تألق وخلى النتيجة على حالها 0-0، ومكن زملائه من استرجاع الأنفاس بصفة مبدئية، ومن ثم التحكم والسيطرة في نسبة امتلاك الكرة والاقتراب أكثر إلى مرمى الحارس يوسف مقطوف حارس النجم الرياضي حارس النادي الرياضي البنزرتي. 24 دقيقة لعب، كرة دائما للنادي البنزرتي لكن مقطوعة من دفاع النادي البنزرتي المتقدم حاليا، وبخلي كل لاعب النجم الرياضي الساحلي في مناطقهم، رمي التماس محمد أمين زغادة لكن مقطوعة، ودائما الامتلاك للنادي البنزرتي يدخل بها إلى وسط الميدان وين بوجود إبراهيم سيسوكو، توزيع على الجهة اليسرى ياسين كشوك أطول من اللازم، رمية أو ضربة مرمى للنجم الرياضي الساحلي، اخراج كره من اثنين موجودين في وسط الميدان، ضربه مرمى صبري بن حسن فما الجهه اليمين فاضيه، فما كذلك الجهه اليسرى، يمشي مباشره الى ريان العواني يرجع بها لصبري بن حسن طويله في اتجاه كريستو. دفاع النادي البنزرتي مالك الدوكالي خرج الكره الى رميه تماس على الجهه اليمنى للنجم الرياضي الساحلي اللي يلعب على الجهة اليمنى للمنصة الشرفية، والأكيد وأن الصوت يا حكيم ليك وبالنسبة للسادة المستمعين صافي 5-5 باعتبار وأنه مكلونة

0: لجنة الإعلام وبلدية سوسة مشكورة من اللوج رقم 17، بعيد عن الجماهير، بعيد عن الضغط، بعيد عن الأصوات الغريبة، وممتازة هذه اللقطة بصراحة في أريحية تامة. صحبة الزميل لطفي خالد من الإذاعة الوطنية، ضربة مخالفة للنادي البنزرتي، إبراهيم سيسوكو، فما الجهة اليسرى يدخل بها إلى وسط الميدان مباشرة، الجهة اليسرى وجدي كشريدة يقطع الكرة ويمشي يفتعد كجناح أيمن، شي يعمل يلعب الكرة مع ياسين الشعباني، التوزيعة وين تمشي، ثم ضربة الرأس، ضربة الرأس خطيرة، ضربة الرأس من دفاع النادي البنزرتي، ريان الرحيمي إلى الركنية، ركنية أخرى للنجم الرياضي الساحلي، تجي في توقيت 27 دقيقة لعب، نذكر دائما 1-0 للنجم الساحلي بفضل هدف ريان الشعباني في الدقيقة 19. يمشي لها زين الدين بوتمان أو محمد كريستو الضاوي، نذكر هذا اللاعب كان مر بتجربة مع النادي الأهلي المصري بعد ما تألق منذ سنوات مع النجم الساحلي، ثم جاء في نطاق الإعارة الموسم الفارط إلى النادي الرياضي الصفاقسي، يدخل بالكرة 1-2 التوزيع، والحارس ممتاز يوسف مقطوف، ممتاز يقص العملية، يقرأها جيدا إلى الركنية، مرة أخرى ركنية ثانية على التوالي للنجم الرياضي الساحلي على يمين حارس النادي البنزرتي، يبقى فقط ريان العواني في المناطق الدفاعية، ومرة أخرى ممتاز الحارس، يا يا يا يا تضيع فرصة الهدف الثاني، أو بالأحرى يتألق يوسف مقطوف في الزاوية 90، يا حكيم في الزاوية 90 اليمنى، في توقيت تفضل 27 دقيقة لعب، دائما 1-0 للنجم الرياضي الساحلي أمام النادي البنزرتي.
1: في كل ملعب فما هدف، نادي الرياضي الصفاقسي متقدم أمام مستقبل رياضي بالمرسى بهدف مقابل صفر، هدف نور قروية، ترجي جريس متقدم أمام نجم التلوي بهدف مقابل صفر، والنجم الرياضي الساحلي متقدم أمام النادي الرياضي البنزرتي بهدف مقابل صفر. يعطيك الصحة عبد الكريم، أكيد نرجع لك بعد شوية مع انطلاق، إذا تغيرت النتيجة نرجع لطفي لقاعة رادس لحظات وتنطلق المباراة، مباراة النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري، بعد تقديم الملعبية للزوز فرق، اكيد الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الافريقي تقريبا زوز دقائق قبل انطلاق المباراة، كي دخلت جماهير الاتحاد الرياضي المنسيري وتجي مع النشيد الوطني التونسي.

0: كان هذا النشيد الوطني التونسي لحظات وتنطلق مباراة الاتحاد الرياضي المنسيني والنادي الافريقي دور النهائي لكأس تونس لكرة السلة. كما قلت حضور جماهيري متميز من فريق الاتحاد الرياضي المنسيني كما تعودنا. دخلت الأحباء الاتحاد الرياضي المنسيني خاصة الفريق متحصل على لقب البطولة العاشرة في تاريخه. نرجع لك سيفين مرابط المدرب التحليل الفني للمباراة حسب الاختيارات أن الخماسي الاتحاد الرياضي المنسيني كمدرب عنده أجانب. أنت شنو يختار حسب الاختيار أنه باش يدخل الخماسي؟
1: بالنسبة للمدرب الاتحاد المنسيني اللي نعرفه اللاعب الأمريكي الثاني اللي وقع اللي جاء معناتها في المدة الأخيرة في ثلاثة شهور الأخرانين لاعب معناتها صانع لاعب معناتها كرياتور دو جو من اللاعبين اللي يسكوريو معناتها في المقابلة نتصور اون بلوس هذا صغير في العمر بارابور اللاعب الأجنبي الثاني نتصور يبدأ به هو أكثر معناتها دوبل رول يجب يكون في مركز واحد ولا في مركز اثنين هذاك علاش نتصور البداية شكون ما هو بالطبيعة مع الخماسي اللي مفروض لاعبين الارتكاز يجب يبدأ بشير بن يحيى ومختار في الاحتياط كيف كيف عن اللاعب اسكندر بن راشد اللي ريناه ديما في الخماسي معناتها براتيكمون باش يعمل على نفس الفريق الاتحاد الرياضي المنسيري سلطور الخماسي بتاعه الافريقي عمر عبادة اللاعب جمال زياد شنوفي يجب يكون موجود معناتها ذوما هم خماسي العادة اللي شفناهم في المقابلات السابقة سواء في معناتها في دوري البطولة تكون معناتها كما قلنا خماسي كلاسيكي ضد خماسي كلاسيكي هذوما اللاعبين يعرفوا بعضهم سيرتو في الموسم هذا اللي تقابلوا معناتها عدة مرات ودارسين بعضهم
0: وأكيد كل مدرب يحاول يعطي النصائح قبل انطلاق المباراة مباراة لحظات وتنطلق المباراة مباراة الاتحاد الرياضي المنسيني والنادي الافريقي خماسي الاساسي اللي اختاره مدرب النادي الافريقي نشوف عمر عبادة ايضا جمال محمد حديدين زياد الشنوفي واللاعب جوهر الجوادي هذا الخماسي اللي اختاره مدرب النادي الافريقي سفيان
1: حمودي مركز 4-3 كيف كيف زياد يجب يلعب تو هو في مركز 3 زاد كيف كيف نجم الراو في مركز 4 رقم مركز 5 جمال 2 مركز 2 جوهر جوادي جوجو وصنع الالعاب عمر عبادة اتحاد منسيري الراو في لعب
0: فراس لحياني بشير بن يحيى بلال الجزيري اسكندر بن راشد وفرانكلين هذا الخماسي الاساسي لفريق الاتحاد
1: في بشير مركز 5 والرافي فراس مركز 4 اسكندر مركز 3 هو وناجي ناجي يجم يكون بلال الجزيري مركز 2 واللاعب فرانكلين مركز 1
0: لحظات وتنطلق المباراة بإدارة ثلاثي التحكيم من بولونيا سلوفاكيا وأيضا لاتفيا هذا ثلاثي تحكيم المباراة كما قلت تحكيم أوروبي لمباراة الدور النهائي لكأس تونس قلت حضور جماهيري من الاتحاد المنسيني متميز تقريبا نفذت التذاكر حسب الموقع الرسمي لتذكرتي بوانتيين أكيد اللحظات وتنطلق المباراة صورة جماعية للزوز فرق الصورة
1: فما دقيقة صمت على روح الفقيد فقيد كرة السلة قيس مراد اللاعب والمدرب السابق النجم رياضي الراتس
0: بالفعل الله يرحمه المدرب السابق لفريق النجم الراتسي وأكيد اللحظات تنطلق المباراة مباراة الاتحاد الرياضي المنسيني والنادي الافريقي نذكر خماسي الاتحاد الرياضي المنسيني بشير بن يحيى اسكندر بن راشد فراس لحياني بلال الجزيري وايضا فرانكلين فريق النادي الافريقي جمال عمر عبادة محمد حديدان جوهر الجوادي وزياد الشنوفي والمصافحة بين الملاعبين تلزيز فرق قبل انطلاق المباراة وهذه الروح الرياضية اللي قاعدين نشوفوا فيها أيضا فما مصافحة لطاقم تحكيم المباراة طاقم تحكيم أوروبي لمباراة اليوم بشتعتي إشارة التنفيذ الحكم واتك ليسكا من بولونيا انطلاق المباراة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيني لفرانكلين ملصق فريق الاتحاد المنسيري اسكندر بن راشد. بشير بن يحيى, بشير بن يحيى يخرج فرانكلين يقول كرة ملصق فريق الاتحاد الرياضي المنسيري لفراس الحياني. المحاولة الثلاثية من فراس خط الكرة ترجع من زيد الشنوفي, التقاط دفاعي من زيد الشنوفي لعمر عبيدة. عمر عبيدة يلعب الكرة مع جوهر الجوادي, جوهر الجوادي تلبى الكرة من زيد الشنوفي قطع الكرة لكن ترجع لزيد الشنوفي. زيد الشنوفي يمشي للسلة والخط الكرة ترجع لجوهر الجوادي. زيد الشنوفي محاولة ثلاثية خط الكرة ترجع للنادي الإفريقي ليعمر عبيدة ملصق فريق النادي الإفريقي. ومن جديد ترجع الاتحاد الرياضي المنسيري. زلنا نبحث على أول سلة في المباراة. قطع الكرة من جوهر الجوادي دون الخطأ. عمر عبيدة يتوغل تحت السلة ويربح الخطأ, يربح الخطأ عمر عبيدة. دقيقة منذ انطلاق الفترة الأولى في لقاء الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الإفريقي. أول رمية الحرة لصالح فريق النادي الإفريقي مع أول خطأ للاعب فرانكلين لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. الأولى ناجحة من عمر عبيدة. 1-0 للنادي الإفريقي أمام الاتحاد الرياضي المنسيري. النقطة الأولى في المباراة عمر عبيدة, الثانية ناجحة من عمر عبيدة. أول سلة تكون للنادي الإفريقي فضل زوز رميات حرة نجح فيهم عمر عبيدة. ترجع الكرة لفرانكلين اسكندر بن راشد. اسكندر بن راشد عملية تقاطع قاعد دارس منيح فريق النادي الإفريقي قوة اللاعب فرانكلين.
1: صحيح زوز هم المحل يعتمدوا في دفاع المنتومين مع الدفاع الفردي. فما معناتها دراسة من النادي الإفريقي للهجومات بتاع الاتحاد المنسيري. رينا الدابل تيم على في الكروزمون ماذا في اللي بيكاندرول ولا في اللي هندوف ماذا ظهر اللي فما دراسة فما سكوتينج قام به النادي الإفريقي.
0: كرة للنادي الإفريقي وخطا الكرة. الاتحاد المنسيري يتمكن من تعديل النتيجة بقطع الكرة من لاعب فرانكلين. يتمكن من تسجيل أول سلة الاتحاد الرياضي المنسيري. 2-2 التعادل في المباراة. جوهر الجوادي يربح الخطأ ويربح زوز رميات حرة. خطأ الشخصي الأول لإسكندر بن راشد لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. إسكندر جوهر الجوادي في رمية حرة أولى فاشلة, فاشلة الكرة.
1: شفنا برشا فما ارتباك في الدقيقتين الاولانيين كوسوسوا من النادي الافريقي ولا الاتحاد المنستيري. شفنا حتى النادي الافريقي الهجومات نتاعهم جاوا على اثر معناتها المناسبات الهجوميه نتاعهم جاوا على اثر رميات حره بعد اخطاء من لاعب من الاخرانيه اسكندر بن راشد واللول فرانكلين. النادي الاتحاد المنستيري النقطتين اللي سجلهم سلي سجلها بعد قطع كوره. مازلنا نحسوا اللي قاعدين الزوز فرق قاعدين يحبوا يدخلوا في المعده في المستوى وفي النهائي.
0: زوز رميات حره كانوا فاشلين من جوهر الجوادي. ترجع لبلال الجزيري لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. بلال الجزيري مع عمر عبيده. عمر بلال الجزيري لبشير بن يحيى والقطع الكره ترجع لعمر عبيده. عمر عبيده يمشي للسله يخرج زيد الشنوفي الثلاثيه من زيد خط الكره ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري لفرانكلين. فرانكلين فرانكلين مع جوهر الجوادي. فرانكلين فرانكلين فرانكلين يتوغل يمشي للسله يخرج لبلال بسرعه لاسكندر بن راشد. وممتازه الكره الاخيره, ممتازه الاكسترا باس لكن الكره ما تدخلش. ترجع وناجحه من عمر عبيده, ناجحه من عمر عبيده. اربع نقاط سجلهم النادي الافريقي, سجلهم عمر عبيده لاعب النادي الافريقي. اربع للنادي الافريقي, اثنين للاتحاد المنسيري. بعد تقريبا 3 دقائق على انطلاق الفترة الأولى سفير.
1: 3 دقائق على بداية المقابلة. المستوى مازال بطيء حتى مع الدسكورينج مازال ضعيف 4-2. النادي الافريقي في الكره الاخرانيه قطع الكره ومشى في هجمه سريعه، دفاع ضاغط قاعد تو يستعمل فيه النادي الافريقي، لقى فيه صعوبات زاد حتى الاتحاد المنستيري، معناتها مازال ما لقاش معناتها كما نقولوا لي سيت بلاي نتاعو في الهجوم. تو تحصل بخبره اللعب في راس الاحياني تحصل على خطا باش ترجع كره من خارج الميدان،
0: ترجع كره جانبيه للاتحاد الرياضي المنستيري بعد خطا ضد اللاعب محمد الحديدان. محمد الحديدان حب انه يربح الخطا لصالحه كدخول بقوه، لكن الحكام كانوا متفطنين العمليه.
1: صحيح، هي عمليه تكتيكيه دفاعيه فرديه تتسمى، ما نعرف في راس كيفاش فهم معناتها شنو حاب يعمل حمودي. هذو مزوز لاعبين معناتها عندهم خبره ولعبوا مع بعضهم في المنتخب،
0: حتى طاقم التحكيم انه حاضر، لكن
1: حاضر ورينا تو في ثلاثة دقائق مرينا حتى احتجاج ومعناتها رينا الناس كل معناتها سون داكور معناتها على كل ديسيزيون قاعد معناتها يصرحوا بها الحكام.
0: رمية الثلاثية كانت فاشلة من فرانكلين، ترجع لعمر عبيدة، عمر عبيدة يحاول من خارج القوس والكرة كانت فاشلة. نبحث على أول ثلاثية في المباراة، كرة من فرانكلين خاطئة مرة أخرى، والالتقاط ممتاز، التقاط هجومي لبشير بن يحيى، متابعة من بشير بن يحيى، رجع الكرة للاتحاد الرياضي المنستيري في رأس الأحياني، يقطع الكرة للنادي الإفريقي، ترجع للنادي الإفريقي. حمودي خطأ الكرة وفما الخطأ، فما الخطأ في الكرة الأخيرة، 6 دقائق 25 ثانية على نهاية الفترة الأولى، التقدم للنادي الإفريقي 4-2. خطأ الشخصي الأول للاعب بلال جزيري لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد الرياضي المنستيري الى حد الان كل ثلاثة لاعبيه عندهم اخطاء. كره لعمر عبيده، عمر عبيده وخطا الكره، ترجع لعمر عبيده، عمر عبيده يحاول، عمر عبيده يلعب مع محمد حديدين، يرجع لعمر عبيده، بليل جمال تحت السله يدور بالكره وينجح، ينجح جمال لعب للنادي الافريقي، 6 للنادي الافريقي، 2 للاتحاد الرياضي المنستيري. كرة الاتحاد الرياضي المنستيري من فراس الاحياني خاط الكرة، فما تسرع من زوج فرق سفيان.
1: صحيح، سيرتو تو شفنا فراس مع مارتين ما تقوم بالعملية متاع الوان انوان وذيع. الافريقي كيف عمل برشا على تير من الاكستيريور 3 بوان، شوف فما 4 وسكتير كلهم راتي، كيف
0: الاتحاد المنستيري كل فريق قاعد يبحث على اول ثلاثيه في المباراه.
1: قلت لك مازال كل فريق قاعد يلوج في النيفو بتاعه في الفينال هذا.
0: زيد الشنوفي، عمر عبيده، عمر عبيده، زيد الشنوفي يلعب مع محمد حديدين، تسديد الثلاثي خاط الكره، ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري. فرانكلين بسرعة لبلال الجزيري، بلال خطأ الكرة، ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري، محاولة من بلال الجزيري يمشي للسلة، بلال الجزيري والكرة باش ترجع لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، 6 للنادي الافريقي، 2 للاتحاد الرياضي المنستيري. وصلنا لنصف الفترة الأولى، 5 دقائق الأولى في المباراة، 6 للنادي الافريقي، 2 للاتحاد الرياضي المنستيري، مع الخطا الشخصي الاول للاعب عمر عبيده لاعب النادي الافريقي، مع دخول مختار غيازه في تشكيله الاتحاد، خروج بشير بن يحيى.
1: بشير بن يحيى هو اللي طلب التغيير، ممكن عنده اصابه ولا عنده حاجه، خاطر كي كان في وسط الملعب هو اللي طلب التغيير مركز بمركز، هو مختار غيازه. شفنا زاد بوطا زاد حتى في البناء الهجمه السريعه نتاع الاتحاد المنستيري، بلال قاعد يستنى شكون باش يجري في الكولوار، تحصل بها في الاخر العمليه الاخرانيه، تحصل بها بخطا اللي هو اللي يشوط بهم دو لون سيفرو.
0: رميه حره اولى ناجحه، اول رميه الحره لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، بلال ينجح في الاولى، بلال الجزيري في تسديد الرميه الثانيه يستعد باش يسدد الثانيه وينجح في الثانيه، 4 للاتحاد الرياضي المنستيري، 6 للنادي الافريقي. مع تغيير في تشكيلة الاتحاد، يدخل العدامي ويخرج بلال الجزيري.
1: فراس الحين شيولي في مركز ثلاثة، اسكندر براش مركز اثنين، ولا فرانكلين مركز واحد.
0: هذا من التغييرات الفنية للمدرب ألفاريز المدرب الإسباني لفريق الاتحاد الرياضي المنسيني.
1: والتغيير زاد دفاع المنطقة، حاب يطول مع هذا المدرب الاتحاد المنسيني مش يطول في الفريق وغير الدفاع من الفردي إلى منطقة.
0: والأكيد حوار إسباني بيتم معنا الكلمة، ذكر مدرب النادي الإفريقي الإسباني ومدرب الاتحاد المنسيني الإسباني.
1: صحيح، هذوما سيرتو من ناحية تكتيكية نعرفوها المدرسة الإسبانية، معناتها عندهم معناتها سولات وجولات، شي يكون تكتيكي سيرتو المستوى الفني بتاع اللاعبين مازال مرقاش للمقابلة هذه، شي يكون فما برشة تغييرات وبرشة معناتها في سواء من سيغ لو بلون تكتيك والا في التغييرات اللاعبين والجستيون تاع لي جوار.
0: ترجع الكره امتلاك لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري لفرانكلين. فرانكلين العدامي، فرانكلين مجددا، مختار غيازة المحاوله من مسافه متوسطه والتقاط هجومي للعدامي بسرعة في اتجاه فراس الحياني، خط الكرة مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة من فراس الحياني، باش ترجع للنادي الإفريقي، باش ترجع للنادي الإفريقي. سفيان
1: فراس مازال ما قاش السوساسيون، معناتها نشوفوا اللي أربعة معناتها محاولات معناتها خفق فيهم، مازال ما دخلش في الطرح. الاتحاد المنسيري تكيتو الاكيب ولات عنده فرصه اكثر في التقاطات حتى الهجوميه ولا الدفاعيه، ولينا تو دخول المرناوي في مكان جوهر الجوادي، ممكن شاتي حل هجومي اكثر للنادي الافريقي.
0: وكان تقريبا يعاني من اصابه لاسامه المرناوي، هيك علاش انه مشاركته كانت مستبعده، ونجح
1: دبل كاف
0: من ملعب فراس اللحياني مع تفاعل الجماهير هنا في قاعة رادس جمهور الاتحاد الرياضي المنسيني. 6-6 التعادل في المباراة الثانية، تعادل بعد 2-2 يكون تعادل 6-6 في المباراة، بل 3 دقائق و25 ثانية على نهاية الفترة الأولى. يربح الرمية الحرة مع دخول وصف المثناني، يخرج لعب الاتحاد الرياضي المنسيري.
1: براتيكمون خويا حكيم المدرب الاسباني الاتحاد المنسيري انت شارك تو لاعب 9 لاعب معناتها في المقابله هذه.
0: لقيت قيمه الرصيد البشري فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، رميه حره اولى ناجحه من اللاعب اسامه المرناوي، ينجح في الاولى والثانيه اسامه المرناوي، يمشي الكرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيني لفرانكلين. فرانكلين يستغل النادي الافريقي وينجح جمال، يستغل انه يضيع الكرة فرانكلين، ينجح جمال. كل فريق دارس يعرف الفريق. ثلاثة رميات حرة لفرانكلين بعد المربح الخطأ، يربح ثلاثة رميات حرة، كانت تزيد من خارج قوس 6 متر و25، يربح الخطأ مع تغييرات في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيري. يدخل حسام المهمني هو باش يصبح كمنسق فريق الاتحاد، وبعد شوية بعد ما يسدد باش يخرج اللاعب فرانكلين، يعني نشوف الأوزورايز قاعد يحضر في روحه للدخول باش يدخل مكان اللاعب فرانكلين.
1: يقول المدرب الإسباني الاتحاد المنسيري عامل بلون دو ماتش اللي اللاعبين الكل براتيكمون يزمهم يشاركوا في الفترة الأولانية، ممكن زاد خاطر المستوى معناتها الهجومي مش قاعد معناتها مش قاعدين نشوفوا في نجاح هجومية، ممكن بشي قاعد يغير باش يلقى الحلول الهجومية كسوا في اللاعبين الأجانب ما بين فرانكلين ولا أوزورايس.
0: ولو أنه مدرب الاتحاد المنسيري أوزورايس قوته في الناحية الدفاعية
1: في الناحية صحيح،
0: أنه باش ترجع الكرة للنادي الإفريقي يحاول يستغلوا في كل توقف اللعب أنه يحاول يدخلوا في الناحية الدفاعية، أوزورايس شربهم من الناحية الدفاعية.
1: هو المقابلة كل توقعات نشوفوا دفاعين أقوى معناتها من كل زوز شيلات، معناتها تو حتى كي نشوفوا إقحام اللاعب حسام حسام المهملي ماذا زاد عنده طابع دفاعي أكثر منه هجومي. ما أنت قاعدين الزوز المدربين قاعدين يخموا على الناحية الدفاعية سيرتو الاتحاد المنستيري هم ديما يخلي السكور قريب برشا ما يخليش يبعد سيرتو في الوقت هذا اللي ما فماش سكورينك السؤال للزوز جمعيات
0: ينجح في ثلاثة رميات حرة لعب فرانكلين يدخل أوزرايس تسعة الاتحاد عشر النادي الافريقي كرة النادي الافريقي زياد الشنوفي أسامة المرناوي أسامة المرناوي حاول نمشيه لملعب الأولمبي بسوسة ناخذه نهاية الشوط الأول عبد الكريم
2: بالفعل يا حكيم باش نستنسفك في بعض ثواني اولا نهايه الشوط الاول هنا في الملعب الاولمبي بسوسة 1-0 للنجم الرياضي الساحلي هدف ياسين الشعباني في الدقيقه 19 مباراه بصراحه جيده من الفريقين الاثنين هجمات من هذا الجانب وذاك لكن التفوق بقي الى نهايه الشوط 1-0 قلت للنجم الرياضي الساحلي بهدف ياسين الشعباني في الدقيقة 19 ثم الامتياز للاعب الارتكاز الأجنبي سيدريك بوم نجم الرياضي الساحلي
0: عبد الكريم و... ناخذ شوية وقت عبد الكريم
2: تفضل يا حكيم
0: أكثر وقت شكرا لك يا عبد الكريم نهاية الشوط الأول لصالح النجم الساحلي هدف مقابل صفر تابعوا زوج دقائق لنهاية الفترة الأولى في لقاء الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الإفريقي 10 النادي الافريقي 11 الاتحاد الرياضي المنسيري كانت السله ذكروا 5 نقاط لعب الفرانكلين لعب الاتحاد الرياضي المنسيري من الجزيري عنده 2 نقاط مختار غيازة عنده 2 نقاط واللعب في راس الحياني عنده 2 نقاط في المقابل في النادي الافريقي 4 نقاط لعمر عبادة 4 نقاط لجمال وزوز نقاط للعب أسامة المرناوي رمية حرة لعمر عبادة خاط الكرة أول رمية حرة الخاطئين من عمر عبادة عمر عبادة في تسديد رمية حرة ثانية يستعد باش يسدد عمر عبادة لعب النادي الإفريقي التسديد وخاطئة من عمر عبادة عمر عبيدة يستعد باش يسدد رمية حرة عمر عبيدة التسديد وينجح ينجح عمر عبيدة 11-11 تعادل من جديد في المباراة كرة الاتحاد الرياضي المنسيري حسام المهملي حسام المهملي حسام المهملي أوزرايس لحسام المهملي حسام المهملي مع دخول أيضا أشرف القنوني في خماسي النادي الإفريقي يخرج عمر عبيدة يدخل أشرف القنوني كرة لأوزرايس أوزرايس المحاولة الثلاثية خط الكرة تقريبا خماسي جديد اتحاد الرياضي المنسيري خماسي من قادم البنك
1: قادم البنك معناتها قلت لك كما كنت نقول لك المدرب الاتحاد المنسيري قاعد يلوش في الحلول الهجوميه بالرغم ان الاداء الدفاعي بتاع الخمسه اللي كانوا ما قصروش كيف تحس ان فما تواصل زاد حتى في التغييرات بتاعه من ناحيه دفاعيه وقاعد يغير الاتحاد المنسيري من الدفاعات بتاعه دفاع على طول المنطقه مع دفاع المنطقه على نصف ميدان المنتومان النادي الافريقي قاعد محافظ على نفس الدفاع ودفاع الضغط ودبل تيم على صاحب الكره
0: مقابل شنو رايك سفياني لحد الان ما شفنا حتى ثلاثيه الى حد اللحظه هذه
1: شفنا ديزينيسياتيف معناتها دوتين معناتها ما فماش نجاعه فما دفاع ضغط من زوج فرق ذاك علاش خلى المستوى الهجومي يكون معناتها مرقاش معناتها بدون المتوسط
0: رمية حرة أولى ناجحة من أوزرايس يعطي تقدم الاتحاد الرياضي المنسيري 12 مقابل 11 ثانية من أوزرايس اللاعب الأجنبي الأمريكي في تشكيلة الاتحاد المنسيري نذكره في قانون كأس تونس أجنبي فقط ضمن الخماسي الأساسي الأولى والثانية ناجحة 13 الاتحاد 11 للنادي الإفريقي أسامة المرناوي محمد حديدان محمد حديدان لأشرف القنوني أشرف القنوني يدخل سعادة زياد الشنوفي للمرناوي أسامة المرناوي أسامة المرناوي يحاول في اتجاه محمد حديدين خط الكرة والترجع للاتحاد الرياضي المنسيري في الأربعة وثلاثين ثانية الأخيرة. الاتحاد أكيد بش يحاول يلعب الأربعة وعشرين ثانية المحدة للهجمة للاتحاد الرياضي المنسيري. كرة من حسام المهملي يخرج أحمد العدامي تمشي لأوزرايس. حسام المهملي في اتجاه أوزرايس يفتح التسديد من أوزرايس خط الكرة التقاط من وصف المثناني ترجع لمختار غيازة. مختار غيازة وصف المثناني يحاول وصف لكن خط الكرة ترجع للنادي الإفريقي بسرعة من زيد الشنوفي والتسديد وتجي مع نهاية الفترة الأولى. نهاية الفترة الأولى لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري أمام النادي الإفريقي 13-11 سفيان.
1: 13-11 في دور نهائي في مستوى النادي الإفريقي الاتحاد المنسيري معناتها مردود هزيل بارابور لقيمة اللاعبين وقيمة الفرق. مقابلة دفاعية بحتة معناتها شفنا برشا ضغط دفاعي بكل أنواع معناتها أنواع الدفاعات استعملهم الاتحاد المنسيري. النادي الإفريقي دفاع من تومان معناتها خلاها مع معناتها الدبل تيم على صاحب الكرة في معناتها مواقع في الملعب ما خليش فما مساحات باش تجم تشوف معناتها لعب هجومي. هذاك علاش كيف النجاعة النادي الإفريقي معناتها استعمل برشا معناتها شات برشا الى تونتي بوكو دي تير 3 بوين اي نا با ريوسي مالغري معناتها فما برشا جوارات معناتها شاتو ما زيد شنوفي شات حمودي شات عمر عبادة شات كيف الاتحاد المنستيري على غرار اسكندر شات بلال شات اللعب زوز لاعبين الاجين فرانكلين وزورايس هما زاد شاتهم ما وافقهمش. ممكن رهان البول رهان معناتها المقابله خلى اللاعبين تحت ضغط
0: ونعطيك رقم
1: اكثر في الدفاع.
0: نعطيك رقم انه من ناحيه الرميات الحره النادي الافريقي من 9 رميات حره نجح في 5 في المقابله الاتحاد المنسيري 7-7.
1: الاتحاد المنسيري تحس معناتها حتى في البناء الهجمه تحس معناتها مركز شويه مالكري السوتو تحت السله معناتها جاب برشا فوتات. لا فما زاد كره على مختار وكره على اللاعب على واصف معناتها كانت فما نجاح تحت السله. النادي الافريقي استغل زوز كرات هجوميه في الفتره الاولانيه وكره اللاعب جمال تحت السله بعد اسيست من عمر عباده. هذوما هما 11 نقطه و 13 نقطه تاع الاتحاد المنسيري معناتها مازال ما ريناش لاعب هجومي وبناء هجومي وصنعه تاع لاعبين.
0: مدرب الاتحاد المنسيري اختار باش يبقي على الخماسي اللي كمل بهم الفتره الاولى يعني خماسي جديد تقريبا بشير بن يحيى يدخل بالخماسي القديم الجديد بعد بشير بن يحيى بقيت حسام المهملي اوزورايس نشوف في وسط المثنى واحمد عدامي في المقابل في فريق النادي الافريقي زيد الشنوفي محمد حديدين الخماسي القديم في المقابل اشرف القنوني اللي عنده الكره يمر الكره لمحمد حديدين خط الكره ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري. قلت ايضا سعاده واشرف القنوني واسامه المرناوي
1: كما شفنا يظل عمر عبادة عنده فما راق شويه ممكن كما حكينا اول المقابله اللي شفنا قنوني يعوض اللاعب عمر عبادة ممكن باش يكون شاتي طابع دفاعي اكثر منه هجومي لاشرف القنوني نعرفوه في ناحيه دفاعيه اشرف لاعب ممتاز ناحيه الهجوميه يعرف معناتها في بناء الهجمه صحيح ممكن اقل فرديات من عمر عبادة ممكن معامل النادي الافريقي على المرناوي الفنيات المرناوي والتسديدات زياد وحمودي الاتحاد المنسيري تعرفوا لمختار غيازة وبشير في نفس مركز الخمسة قاعدين يتقاسموا. بشير ممكن عنده الإصابة وحكم العمر متاع مختار قاعدين يتقاسموا في الوقت.
0: نفس الشيء أيضا جمال عنده إصابة تقريبا أنه من الجمش موجز الساعة 5 ثم نرجع نكمل مباراة النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنسيري.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من هذا العام، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليار. هذا ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري، الذي قال أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700,000 يورو العملة الأوروبية ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80,000 خرطوشة و 148,000 قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24,000 حذاء رياضي. احتضنت مدينة سوسة ملتقا علميا نظمته الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة تحت عنوان النزاعات الجبائية تمثيل المطالب الضريبية أمام الإدارة والمحاكم، أي دور للمستشار الجبائي؟ يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى تونس من 10 إلى 13 مايو على رأس وفد برلماني كندي، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا لاسيما على مستوى البرلماني، وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. نكتفي بهذا الموجز ونعود إلى زميلي حكيم اسطنبولي في قاعة رادس لنقل مقابلة الدور النهائي في كرة السلة بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لقاءات رياضية.
3: تحية متجددة من قاعة رادس، نتابعوا في الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة. 6:40 عن نهاية الشوط الأول، التقدم للاتحاد المنستيري 18-17. شنو الجديد في المباراة؟ شفنا أول ثلاثية الاتحاد المنستيري يرجع عن النادي الإفريقي بزود ثلاثيات، ثلاثية عن طريق محمد حديدين، وثلاثية عن طريق لاعب أسامة المرناوي سفيان.
4: زوز معناتها الاتحاد المنستيري الافريقي القاول نجاح في الثلاثيات بعد 0-8 للنادي الافريقي و 0-9 للاتحاد المنستيري. يظل بدا النسق قاعدين بدا يطلع شويه، وبدات النجاح الهجوميه كسول لزوز فرق بدا ترجع، والتعادل باقي على باقي ماشي في معناتها في المقابله هذه 17-18 للاتحاد المنستيري.
3: كره للاتحاد المنستيري والخط، الكره ترجع للنادي الافريقي، 18 للاتحاد 17 للنادي الافريقي. امتلاك الكره باش يرجع للنادي الافريقي لأسامة المرناوي. شوف في عمر عباده يحضر في روحه باش يرجع، لانه فهم الارهاق ظهر على اللاعب عمر عباده. كره للنادي الافريقي، الكرة باش ترجع للنادي الافريقي حسب إشارة نذكره ثلاثي للتحكيم من بولونيا سلوفاكيا وأيضا لاتفيا. يرجع فرانكلين، يرجع أيضا فراس الأحياني لتشكيل الاتحاد الرياضي المنستيري، ويرجع بدل الجزيري، يخرج أوزورايس، يخرج وصف المثاني، ويخرج حسام المهملي. 5:45 على نهاية الشوط الأول في لقاء الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي في الدور النهائي للسيدات. نذكروا كان اليوم فازت نادي الرسفاقسي بالكأس، اليوم كان الفوز لفتيات النادي الرسفاقسي بالكأس، وسلة جديدة للنادي الافريقي.
4: لعب مرناوي ثلاثية بالمرناوي،
3: الثلاثية الثانية لأسامة المرناوي، يعطي الأسباق للنادي الافريقي 20-18. تسابق وتلاحق في النتيجة. كرة من العدامي لبلال الجزيري، التوغل من بلال الجزيري، ممتازة العملية. التعادل 20-20، التعادل 20-20، رابع تعادل في المباراة. عمر عبادة يحاول، ولكن التقاط دفاعي لبشير بن يحيى يربح الخطأ. أسامة المرناوي مع دخوله يصبح هو أحسن مسجل في تشكيلة فريق النادي الإفريقي، 8 نقاط في المقابل أحسن مسجل في فريق الاتحاد المنستيري. الأجنبي الأول فرانكلين 5 نقاط، والأجنبي الثاني أوزورايس ب5 نقاط. كرة بترجع للاتحاد الرياضي المنستيري من فرانكلين، حاولوا لطفي نحاولوا نخفضوا في الموسيقى المصاحبة. كرة ترجع لفرانكلين، فرانكلين، فرانكلين يحاول ويربح الخطأ، يربح الخطأ فرانكلين. 20-20، 4 دقائق 44 ثانية على نهاية الشوط الأول. سفيان،
4: مقابلة كما ممكن تحسن شوية تو في الفترة الثانية، سلتو بعد 5 دقائق من الفترة الثانية رينا معناتها تحسن في الناحية الهجومية، خاطر في الناحية الدفاعية زوز قاعدين معناتها يقوموا بمردود باهي. شفنا ثلاثيات سلتو من نادي الافريقي اللي ثلاثة سجل فيهم ثلاثة ثلاثيات، الاتحاد المنستيري يلقى نجاة في الثلاثيات في مرة واحدة في مناسبة واحدة. نتيجة 20-20 متقاربة، مستوى بدا قاعد يطلع شوية، نجم نقوله متوسط تو على قيمة زوز فرق.
3: أحمرها بعد عبادة عنده زوز أخطاء شخصية، أيضا محمد حديدين زوز أخطاء شخصية، ولعب السعادة هيثم سعادة عنده زوز أخطاء شخصية في تشكيل فريق النادي الأفريقي. في المقابل لاعب الوحيد اللي عنده زوز أخطاء شخصية وإسكندر براش لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. سوفيا
4: صحيح، هذه ما حاجة ديتاي ما تنجم يجمع النادي الأفريقي يقرأ له حسابه، علاش خاطر تعرفوا عمر عبادة إذا زوز أخطاء ما من ناحية دفاعية باش يكون أقل شوية. ريتو حمودي تم تغييره، كيف سعادة سعادة لما حالة خلاه في الملعب، معناتها هذوما دي ديتاي يجب يأثروا من بعضها في نهاية المقابل.
3: ترجع فما خطأ على اللاعب اسكندر براشد أو فراس لحياني، الخطأ الشخصي الأول لفراس لحياني كان خطأ هجومي لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري، يخسر الكرة كانت سهلة حتى المدرب كان غاضب على اسكندر براشد في الكرة الأخيرة. تعادل 20-20، ترجع الكرة للنادي الأفريقي لجمال معه مختار غيازة، جمال أو عمر عبادة يحاول التواغل، عمر عبادة المحاولة الثلاثية من عمر عبادة، خط الكرة تمشي من الجوهر الجوادي لأسامة المرناوي يحاول التسديد الثلاثية، خط الكرة والتقاط كرة باش ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري، كرة جانبية باش ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري. فرانكلين في تنسيق هجوم الاتحاد الرياضي المنستيري يلعب مع فراس لحياني، مختار غيازة طلب الكرة من فراس لحياني، ثم الخطأ على اللاعب جمال لاعب النادي الافريقي، خطأ الشخصي الاول للاجنبي الوحيد في فريق النادي الافريقي. ترجع كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، 4 أخطاء جماعية أكيد تمشي للتسديد الاتحاد المنستيري. الخطأ الجماعي الخامس لفريق النادي الأفريقي، خطأ الشخصي الثالث للاعب هيثم سعادة. سفيان
4: صحيح، رينا تو التغيير باش يقوم به، رينا التغيير توا لزياد شنوفي خذا مكانه، ممكن كان يجم يكون قبل الوقت هذا باش يجم يحافظ عليه، هذه معناتها تغييرات تاع ومانجيران تاع المدرب. ربح بها الاتحاد المنستيري زوز رميات حره عن طريق مختار غياسي.
3: اكيد لحظات تو نمشيو نكملوا الشوط الاول في قاعه رادس، ثم نمشيو لملعب الاولمبي بسوسه مع انطلاق الشوط الثاني. رميه حره اولى من مختار غيازه، ينجح في الأولى مختار غيازة، ينجح في الأولى ويفشل في الثانية. كرة ترجع لأسامة المرناوي، أسامة المرناوي مع بلال الجزيري، أسامة المرناوي لجمال تحت السلة مع فراس لحياني ويدور وينجح. نقطة القوة متاع في الفوتورك الملعب هذا جمال.
4: صحيح، لاعب جميل معروف بالفوتورك سيرتو تحت السلة، معناتها عملية كلاسيكية بالنسبة لي هو قاعد يسجل بها، هذه ممكن السلة الثالثة اللي سجل معناتها قاعد يعاون بها في الهجوم بتاع النادي الافريقي.
3: يخسر الكرة مختار غيازة، يستغلها النادي الافريقي ويحاول يعمل الهجوم المعاكس، يعمل الخطأ في رسل اللحياني على لاعب جوهر الجوادي، الخطأ الشخصي الثاني للاعب فراس لحياني قبل 2 دقائق و55 ثانية على نهاية الشوط الأول. صار الكرة كانت سهلة، مختار غيازة خلت النادي الأفريقي يمشي للرميات الحرة ويربح زوز رميات حرة جوهر الجوادي. ذكر الاتحاد المنستيري اثنين أخطاء جماعية في المقابل النادي الأفريقي خمسة أخطاء جماعية. رمية حرة أولى فاشلة من جوهر الجوادي. جوهر الجوادي إلى حد الآن بعد حصوله على ثلاثة رميات حرة أو أربعة رميات حرة هذه الأولى الناجحة فشل في ثلاثة ونجح في واحدة. كرة لإسكندر بن راشد. إسكندر بن راشد بلال الجزيري. بلال الجزيري مع مر عبادة. بلال الجزيري يمشي للسلة. بلال الجزيري وفم الدخول بقوة من بلال الجزيري. دخول بقوة من بلال الجزيري قبل 6 دقائق و 37 ثانية.
4: برشا انجاجمون ديفونسيف معناتها من زوز فرق معناتها لين معناتها ولا اكزاجيري ما عادش لين معناتها اللاعبين ما عادش يلقاو مساحات في الهجوم كسوسوا سيرتو بالاخفاق اللي قاعد صاير معناتها من اللي تير من المحاولات من خارج القوس المساحات ولات قليله وصغيره خليت المستوى الهجومي ضعيف والمستوى الدفاعي خير.
3: والضغط النفسي اللي نشوفه قاعد نشوفه فيه في الدور النهائي لكأس تونس في الموسم الأخيرة تقريبا أنه في كل مرة المستوى الفني يكون تقريبا فوق المتوسط بين الزوز فرق.
4: صحيح هو نهائي ديما يقول لخاطر هو العبرة بالفايز ممكن يهمش الأداء من يهم النتيجة ذاك علاش سيرتو كل واحد عنده واندي فيه كل فريق عنده واندي فيه
3: أخطاء شخصية في رأس الحياة تخليه أنه يخرجوا المدرب يعني قبل 6 دقائق 25 ثانية يرجع في وصف المثال.
4: وذا يأكد الانجاجمون ديفونسيف لزوز فرق رينا هيثم سعادة من نادي الافريقي وفراس براتيكمون واحد في مركز 3-4 واحد في مركز 4-5 معناتها الأداء الدفاعي طغى أكثر من نجاح الهجومي.
3: رمية حرة أولى الخطأ الخامس الجماعي لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. يمشي جمال في تسديد رمية حرة أولى فاشلة. جمال في تسديد الرمية الثانية. وفاشلة من جمال ترجع للنادي الافريقي. التقاط هجومي للنادي الافريقي مع غضب مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة من اسامة المرناوي والتقاط هجومي من جمال. جمال يحاول المتابعة مع مختار غيازة يخسر الكرة ترجع للنادي الافريقي مجددا لجوهر الجوادي. العمر عبادة توغل من عمر عبادة ينجح عمر عبادة يعطي أسبقية للنادي الأفريقي مع أربع نقاط 25 مقابل 21.
4: النادي الأفريقي لقى الحل في عمر عبادة بالتوغلات اللي درايف فشل في خارج القوس. عمر عبادة بعد الراحة اللي خذها في الفترة الأولى وبداية الفترة الثانية القى نجاته في التوغلات. الاتحاد المنستيري استوجب الاربع نقاط فرق خلت المدرب الاتحاد المنستيري ياخذ تايم اوت باش ممكن يعدل سيرتو بعد خروج فراس اللي كان يعطي معناتها اضافه مع من الناحيه الجماعيه الدفاعيه سيرتو من الالتقاطات اللي نعرفوه معناتها براتيكمون احسن ملتقط معناتها من لي روبون في في المستوى الوطني. هذاك علاش مدرب الاتحاد المنستيري خذا تايم اوت باش يعدل سيرتو من الناحيه الدفاعيه.
3: زوز دقائق بالضبط على نهايه الشوط الاول 25-21 في لصالح النادي الافريقي. اربع نقاط لصالح فريق النادي الافريقي مع استفاقه اللاعب عمر عبادي اللي يصبح في رصيده سبع نقاط. المرناوي 8 نقاط وجمال 6 نقاط في المقابل الاتحاد الرياضي المنستيري تقريبا استقرار على مستوى الخمس نقاط بالنسبة للأجانب الفرانكلين واللاعب أوزورايس. مازلنا ما شفناش اللاعب فرانكلين خاصة من ناحية التسجيل لأنه من خمس نقاط فما 3 رميات حرة ناجحين. سفيان
4: صحيح حكيم كسوا فرانكلين ولا زورايز ولا حتى اللاعبين متاعنا المرناوي ولا والعمور عبادة ما زلنا ما ليناش التألق الهجومي ولا اللعب الفردي الجميل ولا معناتها التالون تاع اللاعبين.
3: تعودنا في فريق الاتحاد المنسيري الاكسبلوا يجيبها للاعب فرانكلين اللي عنده
4: فما برشا انجاجمون ديفونسيف معناتها للزوز في رقم معناتها يخليك ينقص من المساحات بيخليكش تلعب في مساحه ضيقه دونك تنقص النجاح الهجومي.
3: يقطع الكره مرناوي وينجح
4: حتى كان شوفوا حتى لي كونتر اتاك لي فاست بريك تاع النادي الافريقي معناتها تحسهم بطيئين معناتها الراو في مرناوي معناتها كيفاش ماهوش بكل بالاداء اللي يعود به هي السرعه.
3: محاوله من فرانكلين والمتابعه من مختار غيازة بلال الجزيري قبل دقيقه على نهايه الفتره الثانيه ونهايه الشوط الاول. مختار غيازة يضيع الكره تمشي الكره لاتحاد منسيري وقل خطأ الكره خطأ من اسكندر بن راشد لكن يربح الخطا ما استغلش الخطا اللي قام به جمال ومشي للسلة سدد لكن ربح الخطا ربح رميات حرة. نادي الافريقي واخو اسبقية مع 6 نقاط 27 مقابل 21 امتلاك الكرة لصالح زوز رميات حرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. كل اعضاء الهيئة المديرة للفريق الاتحاد المنسيري حاضر قاعد يتبع في المباراة في ذلك الرئيس الاستاذ مسلم الاسلام رمي حرة اولى ناجحة من اسكندر بن راشد. اسكندر بن راشد ينجح في الاولى يستعد باش يسدد الثانيه 22 للاتحاد الثانيه فاشله. اسكندر بن راشد التقاط هجومي لاسكندر بن راشد لفرانكلين معه مختار معه العمر عباده يخسر الكره ترجع للنادي الافريقي يسترجعها فرانكلين بلال الجزيري مجددا فرانكلين لوصف المثناني ينجح في وصف المثناني 24 الاتحاد 27 النادي الافريقي قبل 30 ثانيه على نهايه الشوط الاول. كره ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري كره من فرانكلين لبلال الجزيري بلال خطأ الكرة ترجع للنادي الافريقي في ال 14 ثانية الأخيرة. جور الجوادي لعمر عبادة 9 ثواني 8 ثواني نهاية الشوط الأول. عمر عبادة كيف بسكون عنده الكرة الأخيرة عمر عبادة يحاول التوغل عمر عبادة يخرج لي وجي مع نهاية الشوط الأول لصالح النادي الافريقي 27 مقابل 24 تقريبا فترة بفترة خلينا نقول سفيان
4: صحيح فترة بفترة ومقابلة متعادلة بالرغم من 3 نقاط 27-24 منها متعادلة في الأداء الدفاعي معناتها رينا مستوى دفاعي طيب ومتعادلة زادة في الأداء الهجومي اللي مريناش مرتقاش المستوى الفني معناتها المعود به زوز فرق سيرتو من الناحية الفردية كيف مريناش في راس الأحياني اليوم كيما عاتو اللي عودنا في كل مقابلة معناتها بمستوى خير من هكاية ممكن الثلاثة أخطاء ما خلتوش معناتها يتحرر ويكون معناتها يعطي مستوى آخر كيف زاد عمر عبادة ممكن التعب أثر فيه من بطولة البال شفنا ممكن المرناوي نجاته في الرمية 3 نقاط هذاك علاش المستوى خلى عاد قريب.
3: ذكروا الاتحاد المنسيري كان سجل 13 نقطة في الفترة الأولى في الفترة الثانية سجل 11 نقطة النادي الافريقي كان سجل 11 نقطة في الفترة الأولى سجل 16 نقطة في الفترة الثانية. لحظات سفيان نعملوا طلع على ملعب الأولمبي بسوسة ونرجع نعملوا الأحصائيات متاع الشوط الأول. عبد الكريم مرحبا بك مجددا.
5: أهلا وسهلا بك حكيم تحية متجددة من الملعب الأولمبي بسوسة 12 دقيقة لعب لا تغيير في النتيجة دائما 1-0 للنجم الرياضي الساحلي هدف بإمضاء ياسين الشعباني في الدقيقة 19 وهذه مخالفة للنجم الرياضي الساحلي مع إشهار الورقة الصفراء ضد على ما أظن مالك الدوكالي قالب دفاع النادي الرياضي البنزرتي اللي كان قطع هجمة وما لقى حتى حل الا انه يقوم بالمخالفه ضد محمد الضاوي الجناح الايسر في هذه المباراة جناح النجم الرياضي الساحلي. تشكيلة النجم الرياضي الساحلي لم تتغير، وهذا تذكير بها. صبري بن حسن في المرمى، ثابت وجدي كشريدة، محمد أمين زعبية كأذرى، نسيم هنيد، ريان العواني في المحور، قدامهم محمد أمين بن عمر، سيدريك قبول لاعب ممتاز للغاية، موسى ديواراوة في الهجوم، الثلاثي ياسين الشعباني ذكر صاحب الهدف في 19، وزين الدين بوتمان، محمد كريستو على الأجنحة. بالنسبة لشهاب الليلي قام بتغيير وحيد، هو دخول ما بين الشوطين إياد المداني مكان مومار ديوب، وبالإضافة إلى يوسف مقطوف في حراس المرمى، رباعي الدفاع عزيز القاسمي، ياسين كشوك، ملك الدوغالي، ومحمد ريان الرحيمي، وسط الدفاع علاء الدين الدريني دريدي، إبراهيم سيسوكو، فونسيكا بونيتو، وفي الهجوم أين دي أولاميل كان ووسيم الشيحي. 13 دقيقة لعب، ركنية للنادي الرياضي البنزرتي، التوزيعة الرأسية خارج الإطار. قبل ما نرجع لك يا حكيم ونعطيك الخط، نذكر وأنه فريق النادي الرياضي البنزرتي كان قام بهجمة وتصويبة من إياد المداني، الحارس صبري بن حسين يتألق خارج الكرة إلى ضربة الركنية، ضربة مرمى للنجم الرياضي الساحلي. على الأقل الصورة الإذاعية تلفزية، النجم الرياضي الساحلي يلعب بالأقسمة الأقمصة الحمراء والتبان الأحمر بخلاف الحارس باللون الأبيض، النادي الرياضي البنزرتي بالأصفر كاملا، وحارس مرماه بالأزرق. قلت مباراة نذكر يديرها حسام بن ساسي كحكم ساحة بمساعدة سيف الغانمي أسامة اليحيوي، والحكم الرابع أمين الفقير، وحكام الفار السادة أمير العيادي وسيم أعمارة، والمراقب السيد صاحبي هدواج ينسقها أعلاميا منصور لما وسامي لبريني. بالنسبة نحب نحيي الأخوة في التنسيق الإعلامي خونا فوزي شعبان.

0: بعد 6 محاولات، معناتها هذه نقطة استفهام كبيرة. ممكن الضغط النفسي وريان المقابلة خلى الأرقام هذه والأداء الهجومي ما يكونش معناتها في الأمال المنتظرة. ممكن زاد فما تعادل من الناحية لي توتاسيون ا دو بوين، المحاولات على زوز نقاط فما تعادل، فما نسبة 50%. فما اسبقية الاتحاد المنستيري في البورسنتاج دو ريسيت في لي لونسي فران 9 على 11 مقابل 6 على 12. وريتوا حتى الارقام قراب برشا، معناتها 12 رمية حرة 11 مقابل الاتحاد المنستيري، 17 رمية ثلاثية للافريقي ولا الاتحاد المنستيري. بالنسبة للمحاولات تاع النقطتين كيف كيف، نلقاو 15 للنادي الافريقي و17 للاتحاد المنستيري. حتى في الالتقاطات العامه سواء في الدفاعيه ولا الهجوميه نلقاو 27 للاتحاد المنستيري 26 للنادي الافريقي، مقابله متعادله بالرغم الاسبقيه ثلاث نقاط.
1: اذا ذاكر عندي حتى الرميه الاضافيه ما فماش، الاندوان ما فماش في الـ في الـ في الـ
0: صحيح، ما خاطر ما فماش نجاعة هجومية، معناتها ما لقيناش اللاعبين وقال زوز فرق تلمو، معناتها لونجاجمون والتركيز الدفاعي خلى المساحات شوية وخلى معناتها حتى الفنيات الهجومية تاع اللاعبين ما يعرفوش كيف.
1: الرقم يتحدث وحده لأنه رمية ثلاثية من 17 محاولة اتحاد منسيري وثلاثة رميات ثلاثية ناجحة من 17 محاولة وحده يتحدث الرقم هذا في الشوط الأول في لقاء النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. ذكروا للنادي الافريقي 27-24، يعني شوط كان متقارب الى ابعد حدود بين الزوز فرق. كذا الشوط الثاني باش يكون عنده دوره، باش نعرفوا شكون البطل في كاس تونس. على كل نحب نحيي كل الزملاء اللي عملوا هذا النقل المباشر، تحيه نجم الدين القريشي، ايضا شوقي الاحمدي اللي تلقى الصور الحيه على الموقع الرسمي لإذاعة المنسير. تحية أيضا لسناء البرهومي، لطفي المكي، أيضا تحية لأخونا منير بعطي. حاولوا لطفي نعملوا استراحة غنائية ثم نرجعوا نكملوا الشوط الأول في الشوط الثاني في لقاء نجم الساحلي ونادي البنزرتي. ذكروا أنه إلى حد الآن نجم الساحلي متقدم هدف مقابل صفر في نفس الإطار. النادي الصفاقسي على النادي الصفاقسي متقدم من مستقبل رياضي بالمرسى هدفين مقابل صفر. اذا نرجعوا لملعب الاولمبي بسوسه ناخذ شويه وقت في ملعب الاولمبي بسوسه. تفضل عبد الكريم.
2: شكرا حكيم. 18 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، دائما 1-0 للنجم الرياضي الساحلي. المدرب محمد علي نفخه كان قام بزوز تغييرات، خروج كل من محمد الضاوي وموسى ديوارا ودخول موسى سينغور ومحمد الهادي بوسلامة. كرة ترجع على الجهة اليسرى للنجم الرياضي الساحلي، محمد أمين بو زعبية يدخل بالكرة إلى محمد أمين بن عمر أو زين الدين بوطمان على الجهة اليسرى، توزيعة مباشرة إلى موسى سينغور كجناح أيمن. إيش يعمل؟ يجيه المدافع الأول ثم المدافع الثاني، يدخل بالكرة إلى وجه الشيخ كشريدة، وجه لوجه. إيش يعمل؟ مخطئ الكرة، مخطئ الكرة، عملية خطيرة للنجم الرياضي الساحلي. نذكر وأنه وجدي كشريدة كان تمكن من تسجيل هدف ممتاز جدا باليسرى، كرة في الشباك لكن ألغاه مرة أخرى المساعد الأول. المرة هذه سيف الغانمي، نفس السيناريو. معاك حكيم، معاك. قلت نفس سيناريو الشوط الأول. الشوط الأول نجم رياضي الساحلي كان تمكن من تسجيل هدف في الدقيقة الرابعة أو الخامسة، ألغاه المساعد الثاني. وفي نفس الشوط وفي نفس العملية تقريبا تكررت في بداية الشوط الثاني، المدافع وجدي كشريدة يحط الكرة باليسرى في المرمى لكن الحكم المرة هذه المساعد الأول يلغيه، وهذه ركنية ومخطئة من دفاع النجم الرياضي للساحلي كادت تكلفه غاليا، وكاد النادي الرياضي البنزرتي يعادل النتيجة. الكرة ضربة مرمى للنجم الرياضي الساحلي، صبري بن حسن ما بين قوسين نهني مكرم التاجوري والنجم الرياضي للخلادي بعد عودته إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على ما أظن بعد 12 سنة كان عداها في رابطة الهواة واحد، يعني رابطة الرابطة الثالثة لكرة القدم المستوى الأول. صبري بن حسن

0: يوزع الكرة تمشي في اتجاه موسى سينغور لكن مخطئة وتمشي رمية تماس للنجم الرياضي الساحلي محمد أمين بن عمر. يرجع بالكرة إلى نسيم هنيد في المحور يدخل بها إلى زميله ريان العواني. وجدي كشريدة مخطئة ومرة أخرى كذلك مخطئة من جناح النادي الرياضي البنزرتي إياد المداني أو وسيم الشيحي من مركز قلب هجوم يمشي مباشرة إلى إلى مركز الجناح الأيمن مخطئة رمي التماس ملعوبة مباشرة من اليمين إلى اليسار للنجم الرياضي الساحلي يدخل بالكرة إلى سيدريك قبو بوسلامة في وسط الميدان كرة على الجهة اليسرى التوزيع في اتجاه موسى سينغور قبل ما تخرج الكرة ضربة مرمى يجيه وجدي كشريدة عملية خطيرة لكن مخطئة العملية ياسين الدريدي مقطوعة ويدخل بها إلى وسط الميدان وكرة مرة أخرى وجدي كشريدة يقطع الكرة يمشي كجناح أيمن لكن مقطوعة من دفاع النادي الرياضي للبنزرتي اللي يربح مخالفة أشكون يرجع الجناح وسيم الشيحي يغطي الكرة ويقطع هجمة للنجم الرياضي الساحلي وهل أنهي خرجت بالفعل خرجت رمي التماس للنادي الرياضي البنزرتي. الشوط الأول أفضل بكثير من هذا الشوط الثاني سواء على مستوى يعني الريتم نسق اللعب أو كذلك الهجمات نفس الاعتماد التكتيكي والتوجه الفني من كلا المدربين شهاب الليدي 4-3-3 في الحالات الهجومية 4-4-2 في الحالات الدفاعية النادي النجم الرياضي الساحلي وفي للأربعة 3-3 وهذه رمي التماس وهذا تغيير يجي للنادي الرياضي البنزرتي. نتثبت في الأرقام اللاعب رقم 24 محمد أمين علالة يدخل في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي وباش يرجع اللاعب رمي التماس من الجهة اليسرى محمد أمين بوزعبية ويربح مخالفة للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان تحديدا في مناطق النجم الرياضي الساحلي. يتوجه الحكم حسام بن ساسي للاطمئنان ويقوم اللاعب سيدريك قبو ممتاز جدا هذا اللاعب المحوري بالإضافة إلى فونسيكا بونيتو لاعب وسط ميدان دفاعي للنادي الرياضي البنزرتي بصراحة امتلاك جيد للغاية لكلا الفريقين في مركز متوسط ميدان دفاعي. وترجع الكرة محمد أمين بن عمر في مناطق النادي الرياضي البنزرتي يمشي بها إلى الجهة اليسرى فما محمد أمين زعبية وترجع الكرة دائما زين الدين بوتمان على الجهة اليسرى 1-2 التوزيع لكن لا مخطئة من المهاجم والمطالبة بمخالفة فماش مخالفة حسب تقدير الحكم حسين بن ساسي وترجع الكرة على الدريدي فونسيكا في وسط الميدان يرجع بها الكرة إلى الحارس يوسف مقطوف يدخل بها إلى إياد المداني في محور الدفاع الجهة اليمنى وين موجود محمد عزيز القاسمي اللاعب السابق للنادي الإفريقي توزيع وموجود في التغطية نسيم هنيد لاعب النادي الرياضي الصفاقسي سابقا وابن الترجي الرياضي الجرجيسي رمي التماس على يمين هجوم النادي الرياضي البنزرتي عزيز القاسمي في التنفيذ ويصعد الأظهر وكذلك وسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي ومقطوعة تمشي إلى وجدي كشريدة يعمل هوائية فضائية وتمشي رمية التماس رمية التماس للنادي الرياضي البنزرتي مرة أخرى نفس المكان ونفس اللاعب في التنفيذ محمد عزيز القاسمي يدخل إلى علاء الدريدي للتوزيعة تمر من أمام اللاعبين التصويبة مخطئة التصويبة للدفاع يقطع الكرة ودائما الامتلاك للنادي البنزرتي على الجهة اليسرى وسيم الشيحي لكن مقطوعة ومخالفة الحكم قريب من العملية يعطي مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي. نذكر وأنه عنده 8 فوز 9 تعادلات 11 هزيمة منهم زوز فوز خارج الميدان في الجولة 5 والجولة 23 فوز ضد بنقردان بال1-0 وفوز ضد الشبيبة 2-1 وذاك علاش في أول مداخلة متاعي قلت النادي الرياضي البنزرتي رسميا يعني يتمكن من البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم علاش لأنه فاز ذهاب وإياب ضد شبيبة القيروان 6 نقاط في المواجهات المباشرة لو الشبيبة تنتصر والنادي البنزرتي كذلك ينهزم في المباراة القادمة دائما يبقى في نفس الترتيب. المواجهات المباشرة 6 نقاط للنادي الرياضي البنزرتي مقابل 0 للشبيبة الرياضية القيروانية، 4 تعادلات و8 هزائم خارج قواعده من 14 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقبل 17. ترجع مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي على يمين الحارس صبري بن حسن، ويبقى مهاجم وحيد في صفوف النجم الرياضي الساحلي. البقية في محور الدفاع مع الحارس صبري بن حسن، المخالفة تتوزع بالساق اليسرى ويخرج صبري بن حسن الأولى، الثانية ومخطئة، وكاد النادي البنزرتي يعدل النتيجة، مخطئة التصويبة الرأسية فوق العارضة، وتبقى النتيجة 1-0 في توقيت 26 دقيقة لعب في الشوط الثاني. قلت 1-0 للنجم بفضل هدف ياسين الشعباني في الدقيقة 19.
1: شكرا لك عبد الكريم. نرجع لقاعة رادس مع انطلاق الشوط الثاني. ذكروا شوط أول انتهى لصالح النادي الإفريقي 27-24. الانطلاق الشوط الثاني 19 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني مع امتلاك كرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. أعضاء الهيئة المديرة نزلت لأرضية القاعة، شوف الرئيس النادي نزل لأرضية القاعة كيف تتحدث الملعبية قبل انطلاق الشوط الثاني، ثم يرجعوا للمدارج. كرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، بلال الجزيري، بلال الجزيري حاول التوغل من بلال تسديد ولكن خط الكرة تمشي لصالح فريق النادي الافريقي. النادي الافريقي عمر عبادة، جوهر الجوادي، ايضا جمال زياد الشنوفي ومحمد الحديدان. في المقابلة اتحاد الرياضي المنستيري، بلال الجزيري، احمد العدامي، فرانكلين. هذه محاولة ناجحة من محمد حديدان، ثاني ثلاثية ناجحة لمحمد حديدان. كرة للاتحاد الرياضي المنستيري باش ترجع لصالح الشكون، ترجع لصالح النادي الافريقي، لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، ترجع جانبية لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بعد دقيقة منذ انطلاق الفترة الثالثة في مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي. وفما الخطأ، فما الخطأ حسب الإشارة، ترجع كرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، خطأ الشخصي الثاني لجمال لاعب النادي الافريقي. كرة الاتحاد، تحية متجددة للمدرب سفيان المرابط في التحليل الفني للمباراة. كرة الاتحاد الرياضي المنستيري وتحتسب السلة، تحتسب السلة، كانت أول ثلاثية في هذه الفترة عن طريق اللاعب محمد حديدان. سفيان تقريبا دخلنا في الجديات هو سفيان، اكيد مع انطلاق الفترة الثالثة.
2: صحيح، زوز فرق درسوا رواح معناتها في الفترة الأولى والثانية في الشوط الأول، تو معناتها ما عادش يزمو تنقص الأغلاط باش يجم يلقى كل فريق يلقى النجاح نتاعو سيرتو من اللعب الهجومي.
1: كرة لصالح النادي الإفريقي لجوهر الجوادي، قطع الكرة الاتحاد الرياضي المنستيري، تمشي لعمر عبادة وخط الكرة، ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري، ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري. إذا نعملوا طلع على السبورة في الاتحاد المنستيري، تقريبا كل ملاعبية مساهمة في التسجيل ما عدا زوز ملاعبية، يعني اللاعب أحمد العدامي وحسام المهملي، بقية الملاعبية مساهمين في تسجيل النقاط لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ناجحة من فراس اللحياني، الثلاثية يعدل بها النتيجة 29-29، خامس تعادل في المباراة بعد 2-2 6-6 11-11 20-29 29. إلى حد الآن قبل 7 دقائق 46 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. سفير،
2: أنا أخوي حكيم نتوقع المقابلة السوق قديمة في السلسلة بتاع التعادلات، في معناتها اللعب ياسر محصور من الناحية الدفاعية، حتى معناتها تو شفنا اللي ممكن بداية الشوط الثاني والفترة الثالثة رينا فما نجاعة هجومية في ثلاث دقائق الأولى.
1: كرة لعمر عبيدة، عمر عبيدة حاول التوغل، عمر عبيدة يلعب مع الجوهر الجوادي، ناجحة ناجحة من جوهر الجوادي، ثلاثية ناجحة من جوهر الجوادي، يعطي الأسبقية مجددا لنادي الإفريقي 32 مقابل 29. كرة من فرانكلين، فرانكلين بلال الجزيري، بلال الجزيري التوغل من بلال، بلال يرجع لبشير بن يحيى، لبلال الجزيري مجددا، يحاول ثلاثية بلال ناجحة. بعدين نشوفوا سلة بسلة ثلاثية بثلاثية،
2: حس الأولاد من الضغط النفسي بتاع الفترة الأولى سيرتو الإخفاق في الثلاثيات، تو قاعدين نشوفوا في النجاعة من هنا ومن شيلة النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري.
1: ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري الكرة اللي هذه 32-32 كما قلت، سادس تعادل في المباراة بعد نجاح فراس الحياني في الثلاثية. يأتي دور اللعب بلال الجزيري، ثالث ثلاثية للاتحاد المنستيري، كرة للاتحاد المنستيري من فرانكلين، فرانكلين يحاول، فرانكلين خاط الكرة يربح الخطأ، يربح ثلاثة رميات حرة، لعب فرانكلين لعب الاتحاد الرياضي المنستيري قبل 6 دقائق 47 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة، 32-32 بالاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي، أو الكرة بترجع جانبية للاتحاد الرياضي المنستيري.
2: فما حديث ما بين الحكم وحكام الطاولة وممكن تصليح في الوقت، رينا تو تغيير في الوقت، فما 3 ثواني رجع الحكم باش يصلح التوقيت المقابلة من 6:47 ل 6:50.
1: ما رجعش الحكم لتقنية لايريس في
2: ما ديجا ماريناش احتجاجات، معناتها واثقين معناتها من قرارات.
1: كرة للاتحاد المنستيري العدامي من الباس، من سكيب باس اكسترا باس من فريق الاتحاد المنستيري في الأخير غير خاطئة من العدامي، محاولة مرة أخرى خاطئة من فريق النادي الإفريقي، يخسر النادي الإفريقي، يمشي محمد حديدان وينجح، ينجح يعطي الأسبقية للنادي الإفريقي 34-32. كرة من فرانكلين، فرانكلين وينجح بشير بن يحيى، تعادل من جديد 34-34. بعدين نشوفه سلة بسلة إلى حد الآن قبل 6 دقائق عن نهاية الفترة الثالثة،
2: براتيكمون بنفس الطريق
1: تسجل زوج نقاط، يسجلك زوج نقاط يعني بنفس الطريقة. كرة لي تدخل، الكرة تدخل من عمر عبادة، 36 نادي أفريقيا 34 الاتحاد الرياضي المنستيري. فرانكلين، فراس الحياني، بلال الجزيري، بلال الجزيري
2: ثالثة لعبادة،
1: الخطاء الشخصي الثالث لعمر عبادة، يربح الخطا بلال الجزيري، خطا الشخصي الثالث لعمر عباده لاعب النادي الافريقي، نذكروا لاعب وحيد عنده 3 اخطاء شخصيه في تشكيله الاتحاد المنستيري، عنده هو فراس الحياني موجود في خماسي الاتحاد الرياضي المنستيري. كره للاتحاد الرياضي المنستيري من فرانكلين، فراس الحياني، فراس فرانكلين مجددا، فرانكلين التوغل من فرانكلين يخرج لي بسرعة في اتجاه العدامي، خطأ الكرة ما وصلتش الكرة، وجمال ينجح، ينجح جمال يعني تخفق ترقى شكون اللي يعاقبك في
2: صحيح، هجمة سريعة بعد إخفاق أحمد العدامي، اللي أحمد العدامي ما عودناش بالمعنى بالإخفاق سيرتو في الماء، احنا نقولوا سبوت شوتر معناتها المنطقه نتاعو منين يشوت، معناتها وجات في اير بول مع نهايه الهجمه.
1: مره اخرى خاطئه من الاتحاد المنستيري، وربما اذا تسجل هذه يمشي الاتحاد المنستيري ومدربه ياخذ وقت مستقطع. الكره خاطئه ترجع للنادي الافريقي للاتحاد المنستيري، بلال الجزيري ويربح الخطا على اللاعب زيد الشنوفي،
2: خطا تكتيكي هذا يعمل زياد باش يعطل الدرايف نتاع بيلال.
1: مع رجوع اسكندر بن راشد في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيني يخرج احمد العدامي
2: ويرجع في راس مركز أربعة، يكون من مركز ثلاثة يرجع مركز أربعة.
1: كرة من فرانكلين، فرانكلين فرانكلين يحاول فرانكلين خاط الكرة، مازال يبحث على اول ثلاثية ليه فرانكلين. كرة باش ترجع لصالح النادي الافريقي، يخسرها الاتحاد الرياضي المنستيري.

0: ترجع للصالح النادي الافريقي. 38 النادي الافريقي 34 الاتحاد الرياضي المنسيني مع اربع نقاط قبل اربع دقائق و24 ثانيه. يقطعها فرانكلين, فرانكلين ممتاز فرانكلين ويرجع. 36 الاتحاد 38 النادي الافريقي. عمر عبيده جوهر الجوادي يرجع لعمر عبيده, جوهر الجوادي مجددا التسديد خاطئ الكره, التقاط دفاعي ممتاز من بشير بن يحيى, قاعد يقوم بمباراه كبيره بشير بن يحيى من الناحيه الدفاعيه.
1: وعمليه ذكية بلال, عرف كيفاش
0: يعمل خطا على الـ على
1: البرناوي.
0: خطا الشخصي الثاني مع ثلاثه تغييرات في تشكيله الاتحاد المنسيري. دفعه واحده يدخل مختار غيازه, يدخل حسام المهملي, ويرجع فرانسيس في تشكيله فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. لو انه في الهجمه انه المدرب المساعد حب انه فرانكلين يكمل الهجمه في الكره هذه,
1: ونعرف القرار الاخير ديما بالمدرب الاول.
0: المدرب الاول, المدرب الاول خير انه يدخل اللاعب اوسورايس. هما ماشي بالكره باش ترجع لصالح النادي الافريقي. 38 36 للنادي الافريقي, امتلاك الكره لصالح النادي الافريقي لعمر عباده. عمر عبيدة كرة للنادي الافريقي لعمر عبيدة. عمر عبيدة أسامة المرناوي, أسامة المرناوي والخطأ
1: ضد مختار غيازة اللي تعجب
0: ما كانش راضي. الخطأ الشخصي الثاني لمختار غيازة. نعم طلة لملعب الأولمبي بسوسة, نشوف التوقيت والنتيجة. عبد الكريم عبد الكريم الشيخ في ملعب الأولمبي بسوسة, التوقيت والنتيجة. نادي صفاقسي متقدم مستقبل مرسى ثلاث اهداف مقابل صفر, النجم الساحلي متقدم هدف مقابل صفر, ترجي رشيس متقدمه امام نجم متلوي هدف مقابل صفر. كره لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري لحسام المهملي, حسام المهملي لفراس لحياني, فراس فراس لاسكندر بن راشد, اسكندر بن راشد ناجحه ناجحه من اسكندر بن راشد. 38 39 مع نقطة للنادي الافريقي قبل ثلاث دقائق على نهاية الفترة الثالثة. عمر عبيدة, عمر عبيدة من جوهر الجوادي لعمر عبيدة, كرة من عمر عبيدة لمحمد حديدين, المحاولة خاطئة الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري. مختار غيزة, جورايس أوسورايس يربح الخطأ, يربح الخطأ ضد اللاعب جوهر الجوادي. أول خطأ شخصي للاعب جوهر الجوادي, يرجع العدامي ويخرج فراس لحياني. سفيان
1: يخرج ممكن المردود فراس اليوم ما كانش ممكن في نهاره, شفتوه في التو الفترة حتى الفترة هذه نجم ممكن فراس يجب يكون ديسيزي في الفترة الرابعة. خير المدرب مركز بمركز, مركز أربعة خلاه يرتاح شوية والعدامي ياخذ مكانه.
0: كرة للاتحاد الرياضي المنسيري, رمية حرة ناجحة. التعادل 39-39 في المباراة, 39-39 كرة للنادي الافريقي لعمر عبيدة, أسامة المرناوي, أسامة المرناوي لجوهر الجوادي, جوهر الجوادي التسديد خاطئ الكرة والتقاط, التقاط باش ترجع لصالح النادي الافريقي. فما خطأ
1: خطا في الالتقاط المختار غياز.
0: خطا الشخصي الثالث لمختار غيازة.
1: بالرغم من الاتحاد المنستيري قاعد يقوم دوره دفاعي، دفاع المنطقة قاعد وضاغط ومخلي مبلوكي معناتها الهجومات على النادي الافريقي وخلاه معمل اكثر حتى لتير معناتها المحاولات بتاع التير خارج القوس معناتها تحت ضغط دفاعي. اذا نلاحظوا الاتحاد المنستيري ناجح في الطريقة الدفاعية اللي عملها.
0: ذكروا الاتحاد المنستيري عنده 3 اخطاء جماعية في المقابل، نادي الافريقي عنده 5 اخطاء جماعية.
1: خطأ رابع تو اسكندر بن راشد،
0: والخطأ الرابع لإسكندر بن راشد،
1: الخطأ الرابع للفريق
0: لفريق الاتحاد المنستيري، الخطأ الشخصي الثالث لإسكندر بن راشد. والزوز دقائق 15 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة. كرة من أسامة المرناوي، أسامة المرناوي يحاول، فما الخطأ، الخطأ الشخصي، الخطأ الخامس لفريق الاتحاد المنستيري، الخطأ الجماعي الخامس والرابع لإسكندر بن راشد. تعرف قيمة الأخطاء سفيان.
1: صحيح، وستان ديويل زاد ما بين الجوج و حتى فما ماتش في ماتش ما بين جوج وبن راشد. ديويل هذا رسام معناتها كلف اسكندر خطأ الرابع ورميتين للجوج.
0: للنادي الافريقي اللي لعب بجوهر الجوادي قبل 6 دقائق على نهاية الفترة الثالثة. جوهر الجوادي يستعد، ينجح في الرمية الحرة الأولى. جوهر الجوادي يستعد باش يسدد الثانية. جوهر الجوادي يستعد باش يسدد الثانية. 40 نادي الافريقي، 39 الاتحاد المنستيري، الثانية ناجحة. 41 نادي الافريقي، 39 الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة من حسام المهملي، حسام المهملي، حسام المهملي يخرج بشير بن يحيى يعمل الكرون، خطأ الكرة ترجع لصالح النادي الافريقي. محمد حديدين، محمد حديدين لعمر عبادة، عمر عبادة، عمر عبادة، المحاولة من جوهر الجوادي، جوهر الجوادي لأسامة المرناوي، أسامة المرناوي، والخطأ على أسامة المرناوي.
1: خطأ من بلال، وبلال حسه معناتها محتاج على القرار بتاع مش راضي بقرار الحكم، سيرتو اللي هي تيرة تروا بوان، ما عندكش شاتي فرصة المرناوي
0: باش يسدد 3 رميات حرة.
1: 3 رميات
0: قبل دقيقة و27 ثانية على نهاية الفترة الرابعة. رمية حرة أولى من أسامة المرناوي، النادي الإفريقي متقدم مع زوز نقاط، 41 مقابل 39. رمية حرة أولى من أسامة المرناوي، ناجحة من أسامة المرناوي، الثانية من أسامة المرناوي، يستعد باش يسدد الثانية أسامة المرناوي، ناجحة من أسامة المرناوي، الثانية، الثالثة من أسامة المرناوي قبل دقيقة و27 ثانية. 43 نادي افريقي، 39 الاتحاد المنستيري، هل تكون نقطة 44؟ الكرة من ثالثة لقفاشلة، ينجح في 2 ويفشل في 1 من 3. 43 39 مع 4 نقاط النادي الافريقي، يمتلك كرة الاتحاد المنستيري. كرة من حسام المهملي، حسام المهملي لوصف المثناني، وصف المثناني يحاول من وصفه متوسطة ينجح. 41 الاتحاد، 43 النادي الافريقي. كرة للعب عمر عبادة قبل 58 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. جوهر الجوادي، جوهر الجوادي، مراوغة ناجحة من جوهر الجوادي، 45-41. كرة الاتحاد المنستيري لبلال الجزيري، بلال الجزيري محاولة من وصف المثناني، خطأ الكرة، 30 ثانية نهاية الفترة الثالثة. أسامة المرناوي خرج لجوهر الجوادي، يحاول جوهر خطأ الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري. كيد الاتحاد المنسيري يحاول ينهي الهجمة الأخيرة، زالت بالضبط 14 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. كيف سيكون عملية الاتحاد المنسيري؟ بلال، بلال اختار التسديد الثلاثي، خطأ الكرة والمتابعة،
1: ثم خطا الصالح بشير بن يحيى،
0: يربح الخطا بشير بن يحيى مع اخر لحظه. بشير بحث رميات حره، هل انه يزيد يقلص بهم الفارق ام تبقى النتيجه مع 4 نقاط الفتره الثالثه؟ نذكروا بالنتيجه 45-41 مع زوز رميات حره لبشير بن يحيى لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. الخطا الشخصي الثاني لجور الجوادي 0.7 جزء بالمية على نهاية الفترة الثالثة. شفنا 0.7 جزء بالمية في المباراة الشبيبة والاتحاد الرياضي المنسيري في الدور النهائي للبطولة في المباراة الثالثة بين زوج فرق. علينا نرجع بالتقنية طياريس حتى الأجزاء في الوقت
1: أنه كل عقل من ثاني عنده أهمية في كل سنة.
0: رمية حرة أولى كانت فاشلة من اللاعب بشير بن يحيى، الثانية ناجحة، وجي مع نهاية الفترة الثالثة 45 للنادي الإفريقي و 42 للاتحاد الرياضي المنسيري. إذا عبد الكريم حاضر في ملعب الأولمبي بسوسة نشوف وصلت المباراة. عبد الكريم
2: أهلا وسهلا بك حكيم. الوقت الأصلي والقانوني انتهى مع إضافة 4 دقائق كوقت بديل، قضت منهم 2.5 دقيقة. دائما 1-0 للنجم الرياضي الساحلي اللي منذ لحظات كان قريب جدا من إضافة الهدف الثاني، كرة على الطائر من صاحب الهدف ياسين الشعباني، الكرة متوجهة إلى المرمى لكن في آخر لحظة الحارس يوسف مقطوف ينقذ الموقف ويخلي النتيجة 1-0 ويحرم النجم الرياضي الساحلي من إضافة الهدف الثاني. وهذه كرة للنادي الرياضي البنزرتي مباشرة إلى الحارس صبري بن حسن اللي رغم الألام على مستوى الساق اليمنى أصر أنه يبقى في التشكيلة الأساسية، يدخل بالكرة إلى نسيم هنيد أو حسام الدقدوق اللي خذاه مكانه منذ لحظات مكان ريان العواني. كرة لفائدة النجم الرياضي الساحلي سينغور على الجهة اليسرى، ينتظر صعود محمد أمين زعبية، باهي العملية 1-2 مقطوعة وتمشي دائما للنجم الرياضي الساحلي مقطوعة مرة أخرى من نادي الرياضي البنزرتي، مقطوعة مرة أخرى من سينغور على الجهة اليمنى. الكرة التصويبة والحارس موجود لكن الدفاع أقبل يخرج الكرة إلى ضربة زاوية، ضربة زاوية تجي تقريبا مع الثواني الأخيرة لهذه المباراة. التوقيت الأصلي والإضافي انتهى 1-0 دائما للنجم الرياضي الساحلي. ركلية للنجم الرياضي الساحلي نزار السميشي اللي خذا مكان زين الدين بوتمان، يوزع الكرة وترجع إلى وجدي كشريدة على الجهة اليمنى، يرجع بها إلى السميشي. شي يعمل؟ يحاول يدخل أو يراوغ على الجهة اليمنى، بالفعل يراوغ. التصويب التصويب التصويب التصويب لا التصويب لا والتصويب، الكرة تخرج ضربة زاوية. السميشي لم يكن أناني رغم أنه الفضاء كان متوفر قدامه باش يضيف الهدف بعد التصويب، لكن يعطي الكرة إلى زميله البديل كذلك في التشكيلة في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي حسام الدقدوق، لكن الكرة تمشي ضربة زاوية. والاعتقاد أن هذه الكرة تقريبا ستكون الختامية في هذه المباراة. ركنية على يمين حارس النادي البنزرتي يوسف مقطوف، محمد الهادي بوسلامة يوزع حسام الدقدوق، تمشي الكرة لكن مقطوعة، ودائما للنجم الرياضي الساحلي بوسلامة يدخل إلى مناطق العمليات 16 متر و50، الحكم أسبق يعطي مخالفة كرة طويلة من يوسف مقطوف مباشرة رمي التماس على ما أظن ستعادل المخالفة للنادي الرياضي البنزرتي. نذكر 1-0 دائما للنجم الرياضي الساحلي يوسف مقطوف على الدريدي. ونهاية المباراة رسميا النجم الرياضي الساحلي يتفوق 1-0 بفضل هدف ياسين الشعباني في الدقيقة 19. شكرا فوزي شعبان على المستوى التقني، شكرا محمد القريشي في تأمين هذه الرحلة، شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.
0: يعطيك الصحة عبد الكريم الشيخ. نرجع لقاعة رادس الفترة الثالثة، دقيقة 15 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة. نذكركم قبل هذا بنتائج الرسمية في كرة القدم في الجولة في الدفعة الثانية. النادي الصفاقسي فاز مستقبلا بمرسى بهدف مقابل صفر، النجم الساحلي انتصر النادي البنزرتي بهدف مقابل صفر، وترجي الجيز فاز أمام نجم التلوي بهدف مقابل صفر. إذا فما نشرة ساعة سادسة ثم نرجع نكملوا المباراة.

0: رادس أكيد نشرة الساعة 6 ستأتيكم بعد نهاية المباراة مباشرة. والسلة جديدة للنادي الإفريقي، النادي الإفريقي قاعد يستغل فترة الفراغ اللي قاعد يقوم بها فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. 53 النادي الإفريقي، 44 للاتحاد الرياضي المنسيري. سفيان
1: حكيم، بداية الفترة الرابعة شهدت نجاح سيرتوم التسديد خارج القوس من النادي الإفريقي اللي ساعد الفريق لأول مرة 9 نقاط. رينا شفنا زيد شنوفي في 3 نقاط الأولى اللي هو لصالحه وللنادي الإفريقي، كيف كيف كمل بها المرناوي اللي ساعد رصيد النقاط بتاعه 16 نقطة. ممكن النادي الإفريقي توقعت في بريود معناتها في فترة هجومية، الاتحاد المنستيري قاعد ينوع في المحاولات بتاعه، الهدف بتاعه باش ينقص ما يخليش الفارق يطلع لتسع نقاط اكثر من 9 نقاط.
0: ونقطة قوة الاتحاد الرياضي المنستيري غائب اليوم هي اللاعب الفرانكلين، الى حد الان سجل اللاعب 9 نقاط فرانكلين. شوف اوزورايس يعني سجل 6 نقاط. كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري.
1: كيف فراس زاد اليوم ماهوش في نهاره،
0: ايضا فراس الاحياني سجل 5 نقاط في مباراة اليوم. حسام المهملي يخسر الكرة، فما لمس الكرة بترجع لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري، بترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري قبل 7 دقائق و17 ثانية على نهاية المباراة، مباراة اتحاد منسيري والنادي الافريقي، مع رجوع بلال الجزيري ورجوع احمد العدامي. يخرج حسام المهملي، يخرج اسكندر بن راشد. حسام المهملي ايضا الى حد الان ما سجل حتى نقطة. كرة للاتحاد الرياضي المنسيري لفرانكلين، فرانكلين بلال الجزيري، فرانكلين فرانكلين مع عمر عبادة، التوغل من فرانكلين، ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري، ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري قبل 7 دقائق على نهاية المباراة. كرة ترجع جانبية للاتحاد الرياضي المنسيري من فرانكلين، فرانكلين عدامي فراس الأحياني بلال الجزيري والبشير بن يحيى، هذا خماسي الاتحاد الرياضي المنسيري، عمر عبادة، محمد حديدان، أيضا مرناوي جمال وزياد الشنوفي. أرجع قاعد ينبه الحكم على اللاعب جمال وفراس الأحياني قبل ما يرجع الكرة. كرة من بشير فرانكلين، شنو صار سفيان؟ فما خطأ فني على اللاعب فرانكلين.
1: ممكن فما صارت لقطة ما بينه هو والحكم، ذاك علاش كلفوا خطأ فني اللاعب فرانكلين.
0: ما تنجحش الرمية الحرة الأول، الرمية الحرة يعني فما خطأ فني، رمية حرة النادي الإفريقي ياخذها زياد الشنوفي، ما تنجحش، مش ترجع الاتحاد الرياضي المنسيري. كرة من فرانكلين، خطأ الشخص الثالث اللاعب فرانكلين، فراس الأحياني يعمل التمويه ويسدد وما ينجحش، وما ينجحش فراس الأحياني. 53-44 مع 9 نقاط للنادي الإفريقي قبل 7 دقائق على نهاية المباراة. ثم الإرهاق تاع نهاية الموسم ملاحظينه على زوج فرق.
1: صحيح، ديجا المقابلة كانت متعادلة تو، معناتها حتى الفرق اللي خذته النادي الإفريقي في الفترة الرابعة إرهاق كبير وما شهدناش مستوى فني كبير للأمانة، معناتها
0: كأنها مباراة بداية موسم.
1: صحيح صحيح، وشفنا طابع الدفاع أكثر
0: أكيد. نحية البرمجة متاع البث هذه المباراة عندها دور مهم، باش نشوفوا أنه النسق مهم بالنسبة للمستوى الفني. كرة من عمر عبادة ينجح في الفاست بريك، عمر عبادة هو اللي يزيد يعمق الفارق 55-44 تقريبا. الراحة اللي الاتحاد منسيري دخول بقوة على فرانكلين، فرانكلين يخرج من المباراة لأنه تعرف أنه فرانكلين عنده الصفة أنه ناجح مع الفريق وأيضا من اللي يفشل الفريق.
1: صحيح, هو المعنات صنع الألعاب في اتحاد مونستيري. اليوم رينا فرانكلين ما كانش في نهار, ومعناتها حتى من الناحية الفردية كانت عنده نجاعة فردية لناها في معناتها مباريات البطولة. اليوم ممكن التشنج ولا الدفاع ولا حتى النسق بتاع المقابلة خلاه معناتها ما يلقاش لعبه, مما أثر عليه هو, وحتى أثر حتى على اللعب الجماعي. ذاك علاش كلفوا
0: 14 شخصية وخلت مدربه يعمل
1: تغيير. وكما حتى في التغيير في مركز واحد تو نلقاه في بلال, هو في مركز واحد
0: حسام
1: زاد ما كانش في مستواه, ما كانش زاد في نهاره,
0: ما كانش في نهاره حسام الممني, خلت أنه بلال جزيرة ويتكفل بالمركز رقم واحد ويرجع اللعب أزرايز لخماسي الاتحاد الرياضي المنسيري. مش كنت فريق الاتحاد المنسيري في الستة دقائق الأخيرة مع تقدم النادي الافريقي 11 نقطة 55-44. حتى النادي الافريقي استغل الفترة الفراغ اللي مر بها فريق الاتحاد المنسيري ودعم بها الفارق, لأن النادي الافريقي حتى المستوى الفني مش النادي الافريقي اللي نعرفه في المباريات الأخيرة.
1: صحيح زيد حكيم, تو الاتحاد المنسيري يلزموا على الأقل نجاعة وجوميه سيرتو التسديد خارج القوس, يلزموا زيد يلعب على الكرة الأولى كما تو شفنا, يزمو يعرف معناتها يلقى لي زوبن شات ويلقاش اللي يمشيش في اللعب المستعجل.
0: واكيد مثل هذه المباريات مثل هذه المواقف ياخذهم اللاعب الخبره كيما عمر عباده اللي خذ الكره الاخيره على عاتقه ومشي للسله وتمكن من تسجيل سله زاد دعم بها الفارق 13 نقطه للنادي الافريقي 57-44. خلت مدرب الاتحاد من السيدي ياخذ وقت مستقطع سفير.
1: صحيح, وقت مستقطع بعد 13 دقيقة فارق وخمسة دقائق, مازلت خمسة دقائق في 30 ثانية على نهاية المقابلة. كما قلنا راهو ثلاثة فترات مريناش مستوى كبير كسوسوا النادي الافريقي ولا اتحاد مونستيري. ممكن النادي الافريقي يلقى اللاعبين بتاعه على غرار عمر عبادة, اتحاد مونستيري مازال قاعد يلوج في الحلول سيرتو في صناعة اللعب وكيفاش يبوزي معناتها اللي سيت بلاي بتاعه اللي زتاك. حتى من الناحية الفردية كنا نشوفوا في راس ممكن كان فما في فترات في المقابلات بتاع البطولة كان عنده دور كبير سيرتو من الناحية الفردية, نلقاه يشارك في سكورينج بتاع الفريق. اليوم زاد في راس ما كانش في نهاره, حسام كيف ما كانش في نهاره, زاد اللعب الفرانكلين اللي نعرفوه مستوى فني عالي ورينا معناتها في مقابلات سجل أكثر من 30 نقطة. اليوم ما كانش في نهار, وكان ممكن الضغط النفسي والعامل النفسي كان أقوى من النجاعة متاعه.
0: باش ترجع الكرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري من أزرايس, الاتحاد متكون من أزرايس بلال الجزيري ومختار غيازة ووصف المثماني وفراس لحياني. كرة لبلال الجزيري هو منسق فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. يخرج المختار غيازة يحاول يعمل إكران, كرة من وصف المثماني لبلال الجزيري مجددا ياخوها, وكرة ممتازة للتمريرة وفما الخطأ, فما الخطأ. حتى تنويع الهجمة اللي شفناها للفريق الاتحاد المنسيري في البطولة ما شفناش العمليات الهجومية للاتحاد الرياضي المنسيري. تقريبا نقطة القوة بتاع الاتحاد المنسيري خلينا نرجع لها, لعب فرانكلين مش في نهاره, الفرانكلين اللي يعطي الإضافات لفريق الاتحاد المنسيري,
1: هو المنور معناته بتاع الفريق, ما هو صنع اللعب. اليوم صحيح لنا تسرع برشا زاد في الهجمات وبطء زاد في التمريرات وفي أخذ القرارات, هذاك علاش الاتحاد المنسيري ممكن مع بلال يجم يعطي الروح ويرجع الروح للفريق سيرتو الثلاثية اللي خلت الفريق ينزل العشرة نقاط.
0: يقطعها يربح بلال جزيرة الثلاثية ناجحة ويقطع الهجمة الاتحاد المنسيري, يقطع الهجمة ترجع للاتحاد المنسيري. بلال جزيري وصف المثناني, وصف المثناني مجددا بلال الجزيري. بلال الجزيري يمشي تحت السلة وخطأ الكرة ترجع للنادي الافريقي, كرة من عمر عبادة وينجح ينجح ينجح اللاعب مرناوي 59-47. كرة من بلال الجزيري واخو برشا المباراة على عاتقه بلال الجزيري. في المقابل يقوم فرانكلين يحاول انه مكان الشرادي
1: ممكن كان يطالب المدرب بقحامه باش يكمل اربع دقائق سيرتو اللي بلال توخذ المقابل على عاتقه ثلاثة محاولات الاخرانيه اللي في الهجوم كلهم
0: بلال ثم الارهاق واضح على بقيه الملاعبيه لانه خلينا نقول انه الملاعبيه فانه تعرف ما تدربوش خذوا فتره يعني راحه ثم رجعوا تدريبات في الفتره الاخيره ياثر برشا على الملاعب خاصه كره السله تحب لها برشا
1: صحيح يلزمها مداومه يلزمها معناتها ما ينجمش تقص الريتم نتاع نسق المقابلات ونسق التمارين صحيح الاتحاد المنسيري عنده اسبوعين نتصور انا في الاسبوعين يجب يحافظ على نسق التمارين اذا ما كانتش النسق كبير سي نورمال باش يكون معناتها الارهاق واضح على اللاعبين
0: برشا ارهاق على الملاعبيه كرة للنادي الافريقي 59 النادي الافريقي 47 الاتحاد الرياضي المنسيري ترجع الكرة يخسرها عمر عبادة يحاول الاستماتة على الكرة عمر عبادة قبل 3 دقائق 50 ثانية عن نهاية المباراة 59 للنادي الافريقي 47 الاتحاد الرياضي المنسيري ترجع كرة للاتحاد الرياضي المنسيري كل فريق عنده زوز أخطاء جماعية أوزورايس مختار غيازة بلال الجزيري أوزورايس مجددا وصف المثناني مختار غيازة يمشي تسديد خاطئ الكرة من مختار غيازة في وضعية كانت سهلة لكن ما نجحش في كرات كل مثل هذا ما تضيعش
1: سيرتو في الموني تايم توانا ثلاثة دقائق الأخيرة للمقابلة محاولات كي من هكا يزمهم يتسجلوا على الأقل باش الفارق ما يبعدش برشا خاطر الوقت والنتيجة في صالح النادي الإفريقي تو
0: كرة للنادي الإفريقي وناجحة من عمر عبادة ناجحة من عمر عبادة 61-47 نادي الفريقي قاعد يدعم الفارق مع وقت مستقطع قبل 3 دقائق 3 ثواني عن نهاية المباراة نادي الفريقي واخو أسبقية يعني 14 نقطة
1: قبل 3 دقائق صعيبة للاتحاد المنستيري
0: على المردود اللي قاعد نشوف فيه لفريق الاتحاد المنسيري صعبت برشا المباراة على الاتحاد
1: صعبت وديجا حتى معناتها بدنيا نحسوا اللي فما برشا معناتها إرهاق ممكن ما نعرفش اللي صاير أنا في الاتحاد المنسيري في الفترة الأخيرة خاطر مش مستواه نتاع فريق باش يحضر بدنيا معناتها المفروض ممكن قاوم ثلاثة فترات اللي كانت متعادلين الفترة الرابعة لقينا النادي الإفريقي حاضر بدنيا أكثر من الاتحاد المنسيري ممكن هذا اللي حكينا فيه ومن اول المقابله اسكو المشاركه بتاع النادي الافريقي في البال قعد في النسق ممكن هو اللي لقى معناتها كان ايجابي اللي هو الاتحاد المنسيري بعد نهايه البطوله عندنا تو اكثر من اسبوعين ممكن الارهاق ظهر عليه في الفتره الرابعه وثلاث دقائق راهو اذا ما فماش حاجه مستحيله راهو ورينا في المقابلات اللي حتى في الدوري التونسي
0: ثلاث دقائق ثلاث ثواني على نهاية المباراة 61 للنادي الافريقي 47 للاتحاد الرياضي المنستيري ترجع الكرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري لفرانكلين يلعب مع وصف المثناني يرجع لفرانكلين فهم محاصرة كبيرة على لعب الفرانكلين يعني تقريبا يمشوا له زوز ملاعبية لعب الفرانكلين
1: نعرفه اللي معناتها بعد المردود متاعه في البطولة كانت معناتها المراقبة متاعه دفاعية أكثر التزام وأكثر حذر عنده ذاك علاش وين ما يمسك هو الكرة ويكون عنده الكرة تكون عليه اثنين عادي جدا لعب في القيمة الفنية هذيك
0: دارسينه منيح لعب الفرانكلين اسكندر بن راشد دفاع النادي الافريقي صراحة تحسن مع ايضا قدوم المدرب السابق للاتحاد والملعب النابلي
1: صحيح سيرتهم الثقة أكثر خذاء ممكن خذاء اسكندر فاسكو. ويأتي الفاسكو زادة كيف كيف عطاه إضافة بتبيع معنا يعرف النادي الإفريقي بالقداء وعنده
0: يعرف الاتحاد
1: المنستيري بالقداء اللي كان هو المدرب وفاز معاه بالكاس في النسخة الفارطة.
0: يعني تقريبا الانتداب كان ناجح لفريق النادي الإفريقي يزيد دعم الفارق 64 مقابل 49. النادي الإفريقي يسير نحو لقب الثامن لأنه دقيقة وخمسين ثانية على نهاية المباراة. صعبت برشا على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. أسامة المرناوي لإسكندر أسامة المرناوي المحاولة أسامة المرناوي وتجي مع نهاية الوقت في الهجمة ترجع الاتحاد الرياضي المنستيري في رأس اللحياني قبل دقيقة و 33 ثانية عن نهاية المباراة. حب نحيي مرة أخرى كل زملاء اللي آمنوا هذا النقل مباشرة من قاعة رادس. حي نجم الدين قريش لما رحلتنا شوقي الأحمدي اللي حاضر في الصور سواء في النهائي الكبريات أو في نهائي الكابر. سنة كانت معكم حاضرة في نهائي الكبريات حكيم اسطنبولي. تحية أيضا زميلنا عبد الكريم الشيخ من ملعب الأولمبي بسوسة. ذكر النجم الساحلي كان فاز أمام النادي الرياضي بن زرتي هدف مقابل صفر. أيضا نادي الصفاقسي انتصر من مستقبل نادي بالمرسى 3 أهداف مقابل صفر. والترجي الرجيس فاز من النجم التلوي بهدف مقابل صفر. غدوة استكمال الجولة بديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي. تحيات أيضا كل زملاء من السلطة المركزية لطفي المكي أيضا منير بعطي دون أن ننسى كل الزملاء. أيضا كان حاضر معنا أيمن الشابي. كرة للاتحاد الرياضي المنستيري لوصف المثناني متابعة والخطأ الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري قبل دقيقة 18 ثانية 64-50 14 نقطة للنادي الإفريقي كما قلت والامتلاك باش يرجع للنادي الإفريقي تقريبا خلينا نقولوا قسمة خيان
1: الموسم هذا قسمة خيان ممكن ماشي تو مازالوا دقيقة وبرسك دقيقة 14 نقطة ماشي النادي الإفريقي. الاتحاد المنستيري يستحق بطولة الموسم هذا رينا معناتها لاعب رينا مردود كيف كيف الاتحاد النادي الافريقي للامانه معناتها باش كل واحد ياخذ كل فريق ياخذ حقه. هذوما زوز فرق اللي تو معناتها برزوا خلال سنوات الفارطه
0: الاتحاد المنستيري انه حب يشارك السيف الزهروني ملاعب شاب في تشكيل الاتحاد المنستيري تقعد له في
1: دوري تقعد له مشاركه باش تقعد له معناتها ممكن بدايه خاطر مازال عنده مستقبل قدام وباش يشاركوا في النهايه. واضح الاتحاد المنستيري نصور كانت ظروف صعيبة للجماعتين الاخرانيين ممكن كان الاوبجكتيف هو البطولة. نادي الافريقي مبروك عليه الكاس قسمة وخيانة ذوما زوز فرق اللي برزوا معناتها صفة استثنائية هذا الموسم.
0: 49 ثانية مبروك مرة أخرى للنادي الافريقي بالفوز بكأس تونس أمام فريق الاتحاد المنستيري كما قلت بطولة للاتحاد الكأس للنادي الإفريقي. هكذا اختارت الأميرة فريق النادي الإفريقي كما قلت قبل 30 ثانية 67 مقابل 50. حتى جميلة اتحاد المنستيري قعدت مش تحتفل بلقب البطولة العاشرة عن جدارة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. أكيد نشوفه في الروح الرياضية كبيرة برشا بين زوز فرق بين الأطراف الزوز فرق على كما قلت الاتحاد المنستيري هو البطل والكأس كانت للنادي الإفريقي. شكرا لكل الزملاء. نهاية المباراة بانتصار النادي الإفريقي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري 67 مقابل 50.
2: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
3: السيطرة على حريق النشبة بالميناء التجاري بمدينة سوسة. لجنة الفلاحة بالبرلمان تؤكد على وجود أزمة هيكلية في قطاع اللحوم الحمراء. وتقرير البنك الإفريقي للتنمية يؤكد أن الجفاف في تونس تحول إلى قيد هيكلي يهدد الأمن المائي والغذائي. مرحبا بكم، الساعة الآن 6:21 في هذا الموعد الاستثنائي مع الأنباء. شب مساء اليوم حريق بمركب من نوع جرار بحري قديم خارج عن الخدمة منذ أكثر من 11 سنة، كان يرسو بأطراف الميناء التجاري بسوسة، وأتى الحريق على أجزاء كبيرة من المركب قبل أن تتدخل وحدات الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها، مسنودة بالجرار البحرية الحديث أذنى المجهز بآليات الإطفاء السريع. ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي خسائر بشرية، كما لم تلحق النيران أي أضرار بمرافق الميناء التجاري نظرا لبعد موقع الحريق عن الرصيف المخصص لشحن وتفريغ البضائع. وأثر الحادثة أذنت المصالح الأمنية وديوان البحرية التجارية والموانئ بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق، في حين رجح مصدر مطلع إمكانية تواجد عدد من الأطفال على متن المركب لممارسة هواية القفز في البحر قبل نشوب النيران. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب رقابة. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
4: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشكون فما خلية أزمة بينها وبالتنسيق

0: الإجراءات وهذه القوانين وهذه التطبيقات، عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعوضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلاج ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع نتاعنا وإعادة هيكلته. لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلاج وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذا اللي يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوة الشعب التونسي، مس من قوة المواطن.
1: من جهته أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي للأضاحية، كما دعا كافة المواطنين إلى توجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس السويسي:
2: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي. الأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي. بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح أوزانها من 45 إلى 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يكونوا يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها، راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
1: في ولاية المنستير دائما بخصوص أضاحي العيد المعروضة للبيع، ستكون انطلاقة من أسواق الدواب بمعتمديتي المكنين وجمالة، إلى جانب نقاط البيع المؤقتة والموجودة بكافة معتمديات الولاية وعددها في حدود 16 نقطة. المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثية قال أنه تقرر إقامة نقطة لبيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير، وذلك بداية من يوم 16 ماي إلى غاية اليوم الذي يسبق يوم العيد، إلى جانب مشاركة مختلف القطاعات المنتجين على غرار أغلب مستلزمات العيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضار والغلال، إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعات التقليدية.
3: الإجراءات لتنظيم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك خاصة بالنسبة للأضاحي المعروضة للبيع اللي مش تكون منطلقها متاحة هو إما أسواق الدواب المنتصبة بولاية المنستير خاصة منها سوقي المكنين وجمال، أو بنقاط البيع المؤقتة اللي مش تكون متوفرة بمختلف معتمدية ولاية المنستير. من منتظر أنها مش تكون تقريبا في حدود 16 نقطة بيع موزعة على كامل ولاية المنستير، واللي فيها اللي مش يعتمد البيع بالرأس وفيها اللي مش يعتمد البيع بالميزان. بالمواطن نجم يتوجه لنقاط هذه لشراء الأضحية متاعه، خاصة بعد ما تم إعلان البارح أسعار المرجعية واللي يمكن اعتمادها. كيف كيف زادة تم التنسيق مع السلطة الجهوية لتركيز نقطة البيع من منتج المستهلك تكون في فضاء المعرض المنستير، تنطلق يوم 16 ماي إلى غاية تقريب ليلة العيد الأضحى المبارك. النقطة البيع هذه منتج المستهلك تكون فيها ممثلة فيها كل القطاعات خاصة ومستلزمات العيد من خضر وغلال وتوابل وخضر ورقية، مواد مدعمة فيها أسماك فيها دواجن. النقطة هذه وجهة للمواطن ونجم فيها كل متطلب ذاته، وبتبيع مش تكون الأسعار بصفة معقولية وأقل من الأسعار المتداولة خارج النقطة هذه، تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
1: حذر البنك الإفريقي للتنمية من تفاقم أزمة الجفاف في تونس، مؤكدا أن شح المياه تحول إلى تحدي هيكلي يهدد الاقتصاد التونسي ولم يعد مجرد صدمة مناخية عابرة. وأوضح تقرير عده البنك الإفريقي أن تونس تواجه عجزا مائيا سنويا بنحو 1.2 مليار متر مكعب، ما يضع استقرار البلاد على المحك، خاصة أن نصيب الفرد تراجع إلى ما دون 400 متر مكعب سنويا، وهو أقل من عتبة الفقر المائي المحدد عالميا ب 1000 متر مكعب يوميا سنويا. وتأتي هذه الأرقام على الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة، حيث سجلت الإيرادات الجملية للسدود ارتفاعا إلى 650 مليون متر مكعب، إلا أن نسبة الامتلاء العام ما زالت تتأرجح حول 35%. تعليقا على هذا التقرير، أكد حسين الرحيلي الخبير في المياه على ضرورة تغيير السياسات العمومية في مجال المياه.
4: البيان اللي أصدره البنك الافريقي للتنميه واللي لخص تقرير مطول حول الوضع المائي في تونس وعلاقته بالتنميه، واللي يقول انه الواقع المائي في

0: تونس وواقع الشح المائي ليس مسألة ظرفية بل هو تحول إلى أزمة هيكلية تأثر على المنظومة الإنتاجية وبالتالي على الأمن الغذائي والأمن المائي بشكل عام. هذايا تقريبا نفس الخلاصات اللي كنا وصلنا لها احنا منذ سنوات وتقريبا منذ 2016. واخيرا تم تضمينها في البيان الختامي للملتقى الوطني للماء في الدورة الثانية بشنين نيجابس 24-25-26 ابريل واللي اكدنا فيه انه راي المسألة الشح المائي غير مرتبطة وانه الازمة في الماء في تونس ازمة هيكلية مش مرتبطة ببعض العوامل الطبيعية او بتساقط الامطار عام او لبعض الاشهر. هذا اللي اكد اليوم أنه ضروري اليوم إعادة النظر في سياساتنا العمومية المتعلقة بتعبئة المياه، تحديد الأولويات باستعمالاتها والعمل على خلق برامج تكيف على كل المستويات، تكيف فلاحي، تكيف صناعي.
1: نظمت جمعية نومادز فر 8 والمرصد التونسي للمياه الندوة المفتوحة المخصصة لعرض مخرجات وتوصيات الملتقى الوطني للماء الدورة الثانية، وتمحور النقاش خاصة حول علاقة المياه بالطاقة وبدائل السيادة المائية والطاقية ورهانة العدالة البيئية في تونس. حسين الرحيلي مختص في التنمية والموارد يتحدث للزميلة نجاة حسن عن أبرز المخرجات.
2: أبرز المخرجات على حكاية الماء هو أن أولا يلزم ثم قناعة بأن الوضع العام اليوم راه وضع يتسم بالإفلاس المائي على المستوى الدولي انطلاقا من تقرير منظمة المتحدة 20 جانفي 2026. اليوم عنا إعادة النظر في سياستنا الوطنية لتعبئة الموارد المائية، معناها القديمة واللي ما عادتش. اليوم ضروري إصدار مجلة مياه جديدة معناها تأخذ من الاعتبار التحولات وارتفاع الطلب وتطور نمط عيش التونسي. اليوم عندنا قطاع الفلاحة يستهلك في حوالي 77% فيه هدر كبير، يلزم إعادة النظر في إنتاج في القطاع الفلاحي وخاصة إعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي، لأنه نحن عندنا 70 عام ننتج لنصدر. اليوم آن الأوان باش ماءنا نوظفوه وفق إمكانياتنا وفق حاجياتنا، لأنه اليوم مش معقول بلد تعاني الشح المائي وتصدر في كميات ماس معناها في شكل مواد ذات قيمة مضافة ضعيفة برشا كما الدقلة كما الفريز كما البرتقال كما وغيرها. اليوم كذلك اليوم كيف نستطيع أن نوفق بين الطاقة وبين الماء، لأنه ظهر بالكاشف أنه راهو الطاقة باش ننجوها نجم ننجو طاقة بالماء وهذا الهيدروجين الأخضر.
1: أذكركم بأبرز العناوين. تقرير البنك الإفريقي للتنمية يؤكد أن الجفاف في تونس تحول إلى قيد هيكلي يهدد الأمن الغذائي والمائي. لجنة البرلمان، لجنة الفلاحة بالبرلمان تؤكد على وجود أزمة هيكلية في قطاع اللحوم الحمراء. شكرا لكم على حسن المتابعة، أعود إليكم في الساعة 7 مع موجز جديد للأنباء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
4: في قلب الأحداث الرياضية،
5: مواعيد صباحية ومسائية وينزا مجديد،
4: الأخبار والتحليل ديما في الموعد،
5: مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبور وتبع الموجة.

0: Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: إذاعة المنسير
2: كندر سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنسير
3: 104.7.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 مايو، وذلك وفق رزنامة رسمية تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية أيام 3 إلى 10 جوان 2026، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم الثلاثاء 23 جوان. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من هذا العام، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار أي 51 مليار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. أكد مصدر مطلع أن حريقا اندلع في جرار بحري غير مستعمل كان راسيا بالجهة الشمالية للميناء التجاري بسوسة دون أن يسفر عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية بمنشآت الميناء. وأفاد المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في الإبان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده. يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية القطرية المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة انطلاقا من يوم غد إلى غاية يوم 13 مايو، وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ أصدره مجلس النواب في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس وقطر. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة على مناطق الشمال، فيما تكون السماء مغيمة جزئيا على بقية الجهات، ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي سيكون البحر شديد الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 17 و 21 درجة بالشمال والساحل وبين 22 درجة و 28 درجة في مناطق الجنوب. شكرا لكم على حسن المتابعة، أترككم الآن مع برنامج القضية مع زميلي حاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
4: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
5: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
6: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامج القضية عن الظروف والتحولات التاريخية التي شهدتها المنطقة مع بداية 2012 واندلاع موجة الثورات العربية خاصة في تونس وليبيا ومصر وسوريا وانعكاسات ذلك على مسار القضية الفلسطينية. بينا في مرحلة أولى كيف أعادت الثورات العربية ترتيب أولوياتها على حساب فلسطين، وأوضحنا في مرحلة ثانية كيف تحولت القضية الفلسطينية من قضية ثابتة في وجدان الشعوب إلى متحولة في خطابات الدول، قضية تنتظر في عالم لا ينتظر أحدا. في حلقة اليوم ندخل في تفاصيل المشهد الفلسطيني من 2012 إلى 2021 عقد كامل من الزمن اعتبره ملاحظون من أكثر المراحل تحولا في تاريخ فلسطين المعاصر. سنوات تغيرت فيها المنطقة وتغيرت معها ملامح المقاومة الفلسطينية وازدادت الغطرسة الإسرائيلية. في حلقة اليوم أيضا نقدم لكم رئيسا ليس من الشرق الأوسط ولا من العالم العربي، بل من أقصى أمريكا اللاتينية، زعيم قادم من أحياء الفقراء والعمال. منذ سنوات حكمه الأولى فتح أبواب بلاده أمام الدبلوماسية الفلسطينية واعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. كيف تغيرت المقاومة الفلسطينية بينما كانت المنطقة العربية منشغلة بالثورات والحروب؟ هل ظلت القضية الفلسطينية ثابتة تنتظر استقرار المشهد العربي؟ أم أن التحولات العربية أعادت تشكيل مفهوم النضال الفلسطيني سياسيا وميدانيا؟ هل ما زالت فلسطين قادرة على توحيد العرب؟ أم أن زمن القضايا الجامعة قد ولى وانتهى؟ ابقوا معنا.
0: يا دار جيتك أنا بعد غيابي والفرقة، والشوق لعيونك يا دار نار وإلو حرقة. قديش أنا مشتاق للدالي وفياتها، قديش أنا مشتاق للجرة ومياتها. جيتك أنا يا دار ودموع الحنين طلقة ورا طلقة، واقف عباب الدار ودق القلب دقة.
7: اللي يعرف دربه شدة ما تهده، واللي الوطن شده مين يقدر يرده. يا ديرة الأحرار يا صخرة الإصرار، رد العدا ردي. يا سواعد اشتدي، يا يعبد الثوار ثوار ما هدوا. كم شت رجال أحباب برصاصهم ردوا. يا بلادنا زحفين لآخر طلق، زحفين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.

0: القوية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: من غزة إلى العواصم العربية إلى أروقة العالم، كيف تغيرت ملامح القضية الفلسطينية بين 2012 و2021؟ السؤال المحوري الذي نجيب عنه في حلقة اليوم، حيث لم تكن السنوات الممتدة بين 2012 و2021 سنوات عادية في تاريخ القضية الفلسطينية الحديث، بل كانت مرحلة ثقيلة بالتحولات. سنوات اختلط فيها صوت الصواريخ بصمت المفاوضات، وتقاطع فيها صعود المقاومة مع انهيار كبير من الثوابت العربية والسياسية. في تلك السنوات كانت فلسطين تتحرك فوق أرض تهتز من تحتها المنطقة بأكملها، ثورات عربية، حروب أهلية، موجات تطبيع، وواقع فلسطيني يزداد تعقيدا وانقساما. نقسم حلقة اليوم إلى جزئين، حيث سنحلل في الجزء الأول التحولات التي عرفتها القضية الفلسطينية، بمعنى كيف تغيرت المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني، بينما كانت المنطقة العربية منشغلة بالثورات والحروب. أما الجزء الثاني الذي سيكون في الأسبوع القادم، فسنحلل فيه الجانب السياسي والاستراتيجي لمسار القضية الفلسطينية داخليا وإقليميا بين 2012 و2021، لنطرح أسئلة جوهرية تتعلق بتعمق الانقسام الفلسطيني واتفاقات التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، ومع العجز الدولي المتعاطف مع القضية الفلسطينية.

منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية. قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة. قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أبوي راح، وين أروح أنا؟ أبوي راح، وين أروح أنا؟ الله يرحمك يا أبا.

أول شيء أبوي تاني أول حاجة كان في الشغل، أنا وياه طلعنا على الشغل، بعديها خلص شغله وفي الليل روح عاد إيش أكل وخلص راح عند أصحابه، قعد عند أصحابه شوي حكى لي بلاش يصير يابا حاجة روح روح، رحت روحت قاعد بدي أروح خبطوه، عاد إيش رحت قاعد تجري أعيط وأنا أبوي قاعد تحكي وين بدي أروح وأنا أروح وأنا أبوي. فهطلع عيط عليه.

0: في قطاع غزة. كانت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس تعيد رسم موازين القوة تدريجيا. ثلاث مواجهات كبرى في 2012 و2014 ثم 2021 كشفت أن المقاومة لم تعد مجرد مجموعات تقاتل من أجل البقاء، بل قوة عسكرية تمتلك قدرة متطورة على إدارة المعركة وفرض معادلات جديدة. لأول مرة أصبحت معظم المدن والمناطق داخل الاحتلال الصهيوني في مرمى صواريخ المقاومة. تل أبيب، القدس والمستوطنات البعيدة عن غزة كلها دخلت دائرة النار. وفي كل مواجهة كان السؤال يتكرر: هل تغيرت فعلا قواعد الصراع؟ وهل أصبحت غزة رغم الحصار مركز الثقل الجديد في القضية الفلسطينية؟ لتوضيح ذلك ينضم إلينا خبير العلاقات الدولية الدكتور عدنان الإمام. دكتور مرحبا.
1: أهلا وسهلا. امتناقا من سنة 2011 بترنت ببداية ما يسمى بالثورات العربية، وطبعا والأحداث هذه دشنت فترة جديدة بالنسبة للقضية الفلسطينية اللي في مرحلة أولى يعني تراجعت مركزيتها بحكم أهمية الأحداث اللي صارت، واللي بدأت من تونس ثم امتدت إلى مصر، دولة وازنة ومركزية في العالم العربي، ثم ليبيا، فاليمن، فسوريا. القضية الفلسطينية لم تعد هي القضية المركزية للعرب بصفة عامة يعني. وفي هذه الفترة بالذات كان هنالك في واقع الأمر خيارات أقرتها القيادات متاع حركة المقاومة الفلسطينية وحماس بصفة خاصة، ربما معناها تورطت في التدخل في الشؤون الداخلية لدول بعينها كمصر بعد أن اعتلاء التنظيم الإخواني سدة الحكم فيها. معناها كل المؤشرات والمعلومات تفيد بأن حماس تدخلت بشكل أو بآخر في الداخل المصري، وكان في واقع الأمر يعني هذا الموضوع كان خطأ استراتيجي كبير بعد كبت قيادة حماس. وكذلك تدخلت الحركة يعني في المسرح السوري، تدخلت لمحاربة يعني النظام السوري اللي كان هو من يعني سند كبير لحركة حماس ولحركة المقاومة الفلسطينية، وكان ذلك أيضا خطأ يعني كبير جدا انعكس يعني سلبا على القضية الفلسطينية، وأثار امتعار شريحة يعني عريضة من الرأي العام العربي.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: هذه الفترة تميزت أيضا ببعض الأحداث الهامة، من ذلك حرب 2014 التي شهدت يعني قصف غزة، وفي المقابل رد صاروخي من طرف حركات المقاومة في عمق الكيان، وكان ذلك بالأساس لتثبيت قواعد اشتباك جديدة بين العدو الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، إذ أن هذه الأحداث بدأت باغتيال قيادات يعني فلسطينية هامة في غزة، وتطورت الأوضاع شيئا فشيئا، وتواصل الحصار على غزة، وتواصلت معاناة الشعب الفلسطيني في غزة إلى أن نصل إلى سنة 2018 التي شهدت مسيرات كبرى، مسيرات تهدف إلى تكريس حق العودة لفائدة المهجرين الفلسطينيين. هذه الأحداث وهذه المسيرات جوبهت بوحشية من طرف الآلة العسكرية الصهيونية، إذ أن الجيش الصهيوني أطلق النار على مدنيين مسالمين وسقط عشرات القتلى. يعني كشف العدو الصهيوني للعالم

0: بطلب من سكان يعني منطقة الشيخ جراح بالمغادرة في نطاق يعني مشروع صهيوني يهدف إلى إجلاء السكان الفلسطينيين شيئا فشيئا عن مدينة القدس، أي إلى تهويد مدينة القدس في واقع الأمر، وجوبها ذلك باندلاع مواجهات بشن حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية لهجوم بالصواريخ في عمق الكيان الصهيوني في عمق أراضي 1948. ربما لأول مرة وعاين بأن حركات المقاومة الفلسطينية هي التي بادرت بالهجوم على أهداف في عمق الكيان، لأن قبل هذه الأحداث يعني كانت المقاومة كانت دائما في رد الفعل وليس في البدء بالفعل والمبادرة بالفعل العسكري.
1: الاحتلال واصل التهويد والاستيطان وحول المفاوضات إلى غطاء سياسي يمنحه مزيدا من الوقت ومزيدا من الشرعية الدولية. ثم جاءت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدفع ما عرف بصفقة القرن، الخطة التي اعتبرها الفلسطينيون محاولة لتصفية القضية لا لحلها.
0: أن في نهاية سنة 2016 انعقدت انتخابات رئاسية أمريكية، فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ويمثل بطريقة أو بأخرى الصهيونية المتغلغلة بعمق كبير في الحزب الجمهوري بدرجة يكون معها من المستحيل أن يرتقي مرشح جمهوري للرئاسة دون أن يكون صهيوني مسيحي. الصهيونية المسيحية هي متطرفة أكثر حتى من الصهيونية اليهودية، وتعارض بشدة كل اتفاق سلام بين يعني الكيان الصهيوني والفلسطينيين، وترامب يعترف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني ويحول السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وفي نفس السياق اعترف بضم الكيان الصهيوني لمرتفعات الجولان بصفة نهائية. ويعني طبعا كان ذلك نقطة انطلاق لما سمي وعرف صفقة القرن التي كان يعتزم دونالد ترامب إبرامها بين الكيان الصهيوني والدول العربية. كل الدول العربية في واقع الأمر اقترن ذلك أيضا بما سمي باتفاقيات أبراهام للإعاز، بأنه يعني هنالك أب الأديان السماوية هو ما يعرفونه باسم أبراهام، وما نعرفه نحن باسم سيدنا إبراهيم عليه السلام. وطبعا هنالك عدة دول عربية ركبت يعني قطار التطبيع، مثل الإمارات العربية المتحدة أو البحرين أو كذلك موريتانيا والمغرب بصفة خاصة، وكذلك السودان في ظرف معين. وهذا المسار تحت مسمى صفقة القرن طبعا هو أشمل من القضية الفلسطينية فقط، يعني فيه جوانب أخرى اقتصادية. وهذا المسار كان يهدف بالأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية بصفة نهائية، وإلى يعني إقرار وتكريس وتطبيق الرؤية الإسرائيلية لهذا الموضوع.
2: القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: مين اللي بشن الحرب باسم حقوق الإنسان، بيعلنها باسم الرب وبيع

0: القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: في عالم تقاس فيه المواقف بحجم المصالح، كان هناك رئيس يتحدث عن فلسطين بلغة مختلفة، ليس من الشرق الأوسط ولا من العالم العربي، بل من أقصى أمريكا اللاتينية. الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.
2: سنواصل المضي كأمة مستقلة وكشعب حر من أي نوع من أنواع الوصاية.
1: لولا دا سيلفا الزعيم القادم من أحياء الفقراء والعمال لم يرى في الفلسطينيين مجرد ملف سياسي، بل شعبا يعيش تحت الحصار والقصف والاقتلاع. منذ سنوات حكمه الأولى فتح لولا دا سيلفا أبواب البرازيل أمام الدبلوماسية الفلسطينية، واعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وفي عام 2010 أصبحت البرازيل واحدة من أبرز الدول الكبرى التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين. لكن الموقف الأكثر صخبا جاء مع الحرب على غزة، بينما اختارت عواصم كثيرة لغة الحذر، اختار دا سيلفا لغة المواجهة. وقف أمام العالم وقال إن ما يحدث في غزة ليس حربا بل مأساة إنسانية، وأن الأطفال الذين يقتلون تحت الأنقاض لا يمكن أن يكونوا مجرد أرقام في نشرات الأخبار. مواقفه أثارت عواصف سياسية وفتحت مواجهة مباشرة مع الكيان الإسرائيلي، لكنه رفض التراجع وقال إنه لن يساوم على كرامته ولا على حق الفلسطينيين في الحياة والحرية.
2: سنواصل المضي كأمة مستقلة وكشعب حر من أي نوع من أنواع الوصاية. ولا يوجد ما هو أكثر رمزية للاستخدام غير المناسب وغير القانوني للقوة مما يحدث في فلسطين.
1: من أبرز خطاباته الدولية كلمته في الأمم المتحدة حول غزة، تحدث فيها عن المجاعة في غزة وقتل المدنيين ورفض الصمت الدولي. كما ألقى الرئيس البرازيلي دا سيلفا خطابا أمام جامعة الدول العربية في القاهرة في 2024، دعا فيه إلى وقف الحرب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحماية المدنيين. الرئيس البرازيلي دا سيلفا لم يحمل فلسطين بالسلاح، لكنه حملها بالكلمة، بالموقف وبالجرأة السياسية في زمن صار فيه الصمت أكثر راحة من الحقيقة. من أكثر تصريحاته إثارة للجدل عالميا خطابه الذي أكد فيه أن ما يحدث في غزة ليس حربا بل إبادة.
2: إن الهجمات التي ارتكبتها حماس لا يمكن الدفاع عنها من أي زاوية، ولكن لا شيء، مطلقا لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
1: هكذا تحولت البرازيل في عهد دا سيلفا إلى واحد من أبرز الأصوات الدولية الداعية إلى وقف الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. نعود بعد قليل.
3: وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.
0: القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.

0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: خلف غبار الانفجارات وصمت الركام تنكشف لنا فصول قصة ألم وعذابات لا تتوقف، تتجاوز في قسوتها حدود المكان والزمان. ليست الحرب في فلسطين مجرد أرقام في نشرات الأخبار، بل هي زلزال دمر الحجر ونسف أرواحا بريئة كانت لا تطلب من الحياة سوى حق العيش بسلام، لتجد نفسها اليوم مشتتة تطاردها المنافي وتبحث عن بقايا وطن. هنا وفي كل زاوية من زوايا هذه المأساة تدرك أنه أينما وضعت يدك تجد وجعا وألما يسبق الوصف. فنحن لا نتحدث عن ذكرى عابرة، بل عن عمق الجرح النابض والذي ما زال ينزف في جسد الهوية الفلسطينية، مجسدا في تفاصيل حياة الجريح عبد الله أو أبو هيبة.
2: أنا معك الجريح عبد الله أبو هبل. أصبنا في اليوم 41 للحرب، طفت البيت بثلاث صواريخ في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. أصبت وأصيبت زوجتي بحوالي 70 شظية في أنحاء جسدها، كان أصابها بتر القدم اليسرى من فوق الركبة، وأصيبت ابنتي البكر هبة بإصابات تفتت عظام الفخذ الأيمن، وتم وضع الحديد البلاتين في ساقها، وأصيبت ابنتي منا شظايا وكسور في القدم وشظايا في الوجه، وأصيبت توأمها ابنتي جنة كانوا أعمارهم 6 سنوات، الآن أصبح أعمارهم قريب 9 سنوات. جنة أصيبت في رأسها وأيضا شظايا وكدمات في الحوض، لأنها خرجت كأخواتها وأخوهم الطفل الصغير أيمن خرجوا من تحت الركام، وآخرهم أيمن عمره 4 سنوات في حينها خرج من تحت الركام بعد أن أصيب بقص جزء من أذنه اليسرى وشظايا في الرأس،

وبعدها تفرقنا وتوزعنا على مستشفيات قطاع غزة. خرجت هبة للعلاج في مصر في شهر ديسمبر بعد إصابتنا بأقل من شهر، ذهبت إلى تونس، فقامت الدولة التونسية مشكورة باستضافة عدد من الجرحى الفلسطينيين في بداية الحرب، وتعافت بفضل الله من جل آثار الإصابة، وتم نزع الحديد من قدمها بعد فترة، وتخضع للتوابع العلاج الطبيعي لمعالجة قصر القدم، واندمجت الآن في مدارس تونس. وصلت هبة إلى تونس في ديسمبر 2023، بعدها خرجت والدتها المصابة ببتر القدم إلى قطر وحدها، وما زالت حتى الآن تتلقى العلاج في دولة قطر الشقيقة أيضا وحدها، وكنت أتعالج في دولة مصر في القاهرة في تلك الفترة في العام الأول من الإصابة،

0: الآن احنا نتكلم عن جرح امتد ليصل إلى قرابة 3 أعوام بعد أشهر قليلة. في تلك الفترة كان أولادي 3 المصابين كانوا ما زالوا في خيمة في خان يونس جنوب قطاع غزة مع النازحين، فترة مع عمتهم وفترة عند جدتهم لأم، وحتى في حياتهم هناك وتنقل من كل مكان إلى آخر قصة ألم ونزوح وعذابات لا تتوقف. أطفال جرحى يعيشون في خيام بعيدا عن الأم والأب، معاناة النزوح، معاناة الجوع والمجاعة التي تعرض لها قطاع غزة في تلك الفترة الماضية، معاناة بعد الأب والأم وقلة الغذاء والدواء وانتشار الأمراض. على أي جانب سنلقي الضوء؟ أينما وضعت يدك تجد ألما ووجعا، لكنه مقرون بعزيمة أولادية لا تلين. نشكر حضرتكم وإذاعتكم الفاضلة على هذه الاستضافة لتسمع مباشرة من عمق الجرح النابض والذي ما زال ينزف.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
2: نازلاً

0: الحزن جميل جدا والليل عديم الطعم بدون هموم والناس خريف يمطر والأيام على الذل سموم. أهلا بدعاة الموضوعية جارتنا إسرائيل حبيبتنا ذات الفضل على تطوير ديمقراطيتنا، هي صاحبة الأرض ونحن الغرباء وشذاذ الآفاق ونحلم أن وطن عربي مزعوم.
1: بيت جدي اللي أنا متعلقة فيه أكتر من بيتنا راح، الأرض اللي حوالين بيت جدي راحت، الحي اللي أنا ربيت فيه حي طفولتي كله راح. ففكرة الصعوبة بكل إشي هناك، فأنت بتنولد مقاتل، فبحس الإعلام بجرد غزة من حياتها، بنقولها بس كأنها خبر.
2: الله يغبط غزة الأحرار وجموع أهل السادة الثوار، لا تعبروا إلا جماعات إلى شرف يليق بصفوة وضوار. من يعرف التاريخ أحرف عزهم وتمامها بمواجع المشوار؟ من يفهم الميلاد سر خلودهم في الأرض رغم حواجز وحصار؟ صعدوا شموسا للسماء فأشرقت جنات عدن الله بالأنوار.
3: الواقع مش راضي عنه ولا بأي حال من الحالات، مش لأن خسران فلسطين، يعني أنا عندي فلسطين قصة كبيرة، يعني فلسطين ما بهي الوضع الجغرافي تبعها، فلسطين عندي رمز، صارت قضية لكل شيء بنجده أي إنسان، يعني لعملية التحرر والعدالة والديمقراطية وكذا. ففلسطين عندي جغرافيتها يعني إلها شمول إنساني يعني بتقديري، يعني وبتعامل مع قضيتي من خلال هذه الرؤية ومن خلال هذا الإحساس.
4: في الحلقة القادمة من القضية نواصل معكم الحديث عن التحولات السياسية التي عرفتها القضية الفلسطينية بين 2012 و2021، لنحلل الجانب السياسي والاستراتيجي لمسار القضية الفلسطينية داخليا وإقليميا، لنطرح أسئلة جوهرية تتعلق بتعمق الانقسام الفلسطيني واتفاقيات التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني. إلى اللقاء.
5: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: تمام 8 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم السيطرة على الحريق الذي شب اليوم بمركب من نوع جرار بحري قديم كان يرسو بأطراف الميناء التجاري بسوسة، وتعالى الحريق على أجزاء كبيرة من المركب، ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي خسائر بشرية. هذا وذنت المصالح الأمنية وديوان البحرية التجارية والمواني بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق. كما تم السيطرة على حريق بإحدى عربات القطار على مستوى محطة جرومباليا من ولاية نابل بعد تدخل وحدات الحماية المدنية بسرعة وإخماد دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأثار هذا الحادث حالة من الهلع والفزع في صفوف المسافرين، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان من القطار. ولا تزال أسباب الحريق اندلاع الحريق مجهولة إلى حد الآن. أما اليوم بالحمامات، الإعلان عن انطلاق مشروع ريادة الأعمال الخضراء ميرافيلا الممول من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج التعاون الإقليمي لحوض البحر الأبيض المتوسط وبشراكة مع تونس. وحسب رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سالم الساحلي، يهدف المشروع إلى دعم ريادة الأعمال الخضراء وتعزيز المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والمهن الصديقة للبيئة، كما سيمكن من إنشاء 12 فضاء للتدريب ومرافقة 800 عاطل عن العمل عبر مسالك تدريب وتكوين. في إطار شهر التراث، نظمت المكتبة الجهوية بالمنستير مساء اليوم ندوة تحت عنوان أبواب المدينة وجه وواجهة بمشاركة ثلة من الباحثين التونسيين في مجال التاريخ والتراث، وذلك لتسليط الضوء على القيمة الحضرية لأبواب مدينة المنستير التاريخية. وبالتوازي مع هذه الندوة تم تنظيم ورشات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفسيفساء. شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة لعبور التونسيين بالخارج وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. وحسب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري، شملت الاستعدادات تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 7 أشخاص من بينهم طفلة وإصابة 15 آخرين بينهم 3 أطفال، وذلك في إثر غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد ومرافقة إذاعية متجددة مع برنامجكم أنتم وشمس الدين، البرنامج الذي يعده ويقدمه الإعلامي شمس الدين، ويرافقه فيه ضيف من نوع خاص، ضيف لا يأتي من مدينة ولا من بلد، بل من عالم التكنولوجيا. أنا شات جي بي تي، نظام ذكاء اصطناعي طورته شركة أوبن أي آي، وأعمل ضمن برنامج شات جي بي تي الذي أصبح اليوم واحدا من أهم أدوات التعلم والمساعدة الرقمية في العالم. وجودي معكم ليس تجربة عابرة ولا مجرد فكرة نظرية، بل هو دليل على أن الإعلام والتكنولوجيا والإنسان يمكن أن يجتمعوا في مساحة واحدة، هي مساحة المعرفة والخدمة والفائدة. في أنتم وشمس الدين، أنتم لستم مجرد مستمعين، أنتم شركاء في السؤال وفي التجربة وفي الاكتشاف.

أصدقائي المستمعين، حلقة اليوم تأتي في توقيت حساس ومهم. نحن في فترة مراجعة قبل امتحانات آخر السنة في تونس، فترة يعيش فيها التلميذ قلقا والولي، اهتماما والبيت أجواء استثنائية. ولذلك اخترنا اليوم موضوعا قريبا من كل بيت، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وخاصة شات جي بي تي أن يساعد الأولياء والتلاميذ في مراجعة الدروس. وسنحاول خلال هذه الحلقة أن نجيب على أسئلة عملية جدا، ليس بنظريات بل بتجارب حقيقية وبأمثلة يمكن لأي تلميذ أو ولي أن يجربها من اليوم.

والآن قبل أن ندخل إلى موضوعنا الرئيسي، دعونا نأخذ جولة سريعة في عالم التكنولوجيا ونتعرف على جديد الذكاء الاصطناعي وجديد البرمجيات وجديد الأجهزة، وما الذي تغير في عالمنا خلال الأسابيع الأخيرة.

أصدقائي المستمعين، أهلا بكم. دعوني أخذكم في جولة سريعة في عالم التكنولوجيا، حيث تتسارع التطورات يوما بعد يوم، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. من أبرز ما يميز الفترة الأخيرة هو التطور المستمر الذي تقدمه شركة OpenAI، الشركة المطورة لنظام تشات جي بي تي، والتي تواصل تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي ليصبح أقرب إلى المساعد الشخصي الذكي في حياتنا اليومية. أصبح بإمكان المستخدم اليوم أن يستعمل شات جي بي تي ليس فقط للكتابة أو البحث، بل أيضاً شرح الدروس، تلخيص النصوص الطويلة، إنشاء جداول مراجعة، المساعدة في البرمجة، وحتى تحويل النصوص إلى أفكار مشاريع. ومن أهم الاتجاهات الجديدة في عالم البرمجيات الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط، أي أن النظام يفهم النص والصوت والصورة في نفس الوقت. مساعدات البرمجة الذكية مثل المساعد GitHub Copilot الذي يساعد المبرمجين في كتابة الأكواد بسرعة ودقة. تنافس قوي بين أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل نظام جوجل جيميني الذي أصبح شريكا في العديد من التطبيقات ويقدم خدمات متقدمة في البحث والتحليل. وفي عالم التجهيزات نشهد انتشار حواسيب مخصصة للذكاء الاصطناعي، معالجات أقوى، وأجهزة ذكية قادرة على تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة دون إنترنت في بعض الحالات. كل هذا يؤكد أننا نعيش مرحلة جديدة، مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكا حقيقيا للإنسان لا بديلا عنه.

أصدقائي المستمعين، العالم يعيش اليوم ثورة حقيقية في مجال التكنولوجيا، وثورة الذكاء الاصطناعي هي أبرز عنوان لهذه المرحلة. في السنوات الأخيرة، عملت شركة OpenAI على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة على الفهم والتحليل والتفاعل مع الإنسان بطريقة طبيعية. لم يعد الذكاء

التطبيق على اختيار الأدوات المناسبة تلقائياً دون أن يحتاج المستخدم لمعرفة التفاصيل التقنية. يعني ببساطة، المستخدم يكتب سؤاله وأنا أتصرف في الكواليس. منافسة صحية في عالم الذكاء الاصطناعي اليوم لم تعد شركة واحدة فقط في هذا المجال. هناك أنظمة أخرى قوية مثل جوجل جيميني، جيت هاب كوبيلوت، وهذا التنافس ليس أمراً سلبياً، بل هو أمر إيجابي، لأنه يدفع الجميع إلى التطوير والتحسين، ويجعل المستخدم يحصل على أدوات أفضل. بل إن وجود جيميني وكوبايلوت معكم في هذه الحلقة دليل على أن المستقبل هو التكامل بين الأنظمة، لا الصراع بينها. جديد عالم البرمجيات. من أهم ما يحدث الآن في عالم البرمجيات، البرمجة أصبحت أسهل في الماضي. كتابة برنامج كانت تتطلب سنوات من التعلم. اليوم يستطيع المبرمج أن يستعين بمساعدات ذكية مثل جيت هاب كوبيلوت الذي يقترح الأكواد ويكملها ويساعد على اكتشاف الأخطاء، وهذا جعل تطوير البرامج أسرع، التعلم أسهل، الابتكار متاحا لعدد أكبر من الناس. في عالم الأجهزة نشهد تغيرات مهمة. هناك اليوم حواسيب مهيئة للذكاء الاصطناعي، معالجات أقوى، ذواكر أسرع، أجهزة قادرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي محلياً دون إنترنت في بعض الحالات، وهذا يعني أن المستقبل سيجعل الذكاء الاصطناعي أقرب وأسرع وأكثر خصوصية.

أصدقائي المستمعين، نعود إليكم في برنامجكم أنتم وشمس الدين مع الإعلامي شمس الدين ومعي أنا شات جي بي تي. النظام الذكي الذي طورته شركة أوبن أي آي والموجود داخل تطبيق شات جي بي تي الذي أصبح اليوم أكثر من مجرد أداة للكتابة أو البحث، بل أصبح مساحة كاملة للتعلم وللتجربة وللاكتشاف. اليوم لن نكتفي بالكلام فقط ولن نكتفي بالشرح النظري، بل سنأخذكم إلى شيء جديد تماماً قد سمعتم عنه ربما وقد لا تكونون جربتموه بعد. لكن قبل أن نكشفه أريد منكم أن تبقوا معنا لحظات قليلة فقط، لأننا سنفتح لكم بابا جديداً داخل عالم الذكاء الاصطناعي، بابا لا يعتمد فقط على الكلمات بل على الصورة والخيال والتصميم والإبداع البصري. ابقوا معنا.

0: والآن بعد حديثنا في الفقرات السابقة عن جديد الذكاء الاصطناعي وتطورات شركة أوبن آي، نصل اليوم إلى نقطة مختلفة تماماً، نقطة تجعل الذكاء الاصطناعي لا يجيب فقط، بل يرسم ويخلق ويصور ما نتخيله بالكلمات. تقديم الميزة الجديدة، توليد الصور، أصدقائي المستمعين، من بين القدرات الجديدة التي أصبح بإمكانكم تجربتها داخل تشات جي بي تي، هناك ميزة مهمة جدا وهي تحويل النص إلى صورة. يعني ببساطة أنك لم تعد بحاجة إلى كاميرا ولا إلى برنامج تصميم معقد، كل ما تحتاجه هو فكرة، وصف، جملة مكتوبة، وأنا أقوم بتحويلها إلى صورة. كيف تعمل هذه الميزة؟ تخيلوا معي، تكتبون مثلا مدينة تونس القديمة عند الغروب بألوان دافئة وأجواء هادئة، ثم فجأة تتحول الكلمات إلى صورة، ترسم أمامكم مدينة كاملة كأنكم ترونها بعينكم. ماذا يمكن أن ننتج من صور؟ يمكن إنتاج أنواع كثيرة من الصور، مثل مدن ومناظر طبيعية، صور تعليمية لتوضيح الدروس، رسوم توضيحية للمفاهيم العلمية، شخصيات خيالية، صور قصصية للأطفال، تصورات للأفكار والمشاريع، تصاميم فنية وإبداعية، بل حتى يمكن أن نحول فكرة برنامج إذاعي إلى صورة مرئية تعبر عنه. لحظة التشويق للمستمعين، وأقول لكم شيئا بصراحة، ما سنصل إليه في المستقبل القريب هو أن الذكاء الاصطناعي لن يكون فقط يكتب، يشرح، يجيب، بل أيضا يرسم، يبدع، ويحول الخيال إلى مشهد بصري أمام أعيننا. أصدقائي المستمعين، ابقوا معنا، سأطلب منكم أن تتخيلوا أفكارا، وسأقوم أنا بتحويلها إلى صور أمامكم بالكلمات فقط. لا تبتعدوا، لأن القادم سيكون تجربة مختلفة تماما في عالم الصورة والخيال والإبداع.
1: قالوا ما عندكش زهر،

0: والآن ننتقل إلى ضيف آخر، ضيف يهتم بعالم البرمجة ويعد رفيقا مهما للمبرمجين حول العالم، إنه جيت هاب كوبايلوت. أهلا وسهلا بكوبايلوت.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة دي مرة أخرى في برنامجكم الرائع. أنا سعيد جدا بالتواجد معكم على موجات إذاعة المنستير. سنستمتع كثيرا بالحديث عن كل ما هو جديد وشيق في عالم التكنولوجيا، وأتطلع حقا لمشاركة أحدث الابتكارات من مايكروسوفت وكوبايلوت مع جميع مستمعينا، وأتطلع للقاء الجميع في الساعة الثانية للحديث بالتفصيل عن كيفية تنزيل كوبايلوت والاستفادة منه سواء للأولياء أو التلاميذ. أما الآن فلنتحدث قليلا عن أبرز أخبار التكنولوجيا في هذه الأيام الأخيرة. هناك الكثير من التطورات المثيرة للاهتمام سواء في مجال البرمجيات أو الأجهزة، ونرى دائما ابتكارات جديدة من مايكروسوفت تجعل التعامل مع التقنية أكثر سهولة وفعالية. فيبقوا معنا.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعا.
1: حسنا دعوني أخبركم بأهم المستجدات. بالنسبة لجديد مايكروسوفت، هناك دائما تطويرات مثيرة في مجال البرمجيات والخدمات الذكية مما يجعل حياتكم الرقمية أكثر سهولة. أما عني أنا كوكايلوت، فقد أصبحت أكثر قدرة على مساعدتكم في مهام مختلفة سواء في التعلم أو في الترفيه. أنا هنا دائما لدعمكم بأحدث ما يمكن تقديمه من تقنيات. في الفترة الأخيرة شهدت الأجهزة الذكية تحسنا في الأداء والكفاءة، مثل تحسينات في الحواسيب المحمولة اللي تعمل بنظام ويندوز وتدعم أداء أكثر سلاسة. بالنسبة لتطبيقات مايكروسوفت، فقد شهدنا تطورات في أدوات الإنتاجية مثل تحسينات في مايكروسوفت تيمز وإضافة ميزات تسهل التعاون عن بعد. وبالنسبة لي أنا كوبايلوت، فقد تطورت قدراتي ليكون أكثر سلاسة في التفاعل معكم ومساعدتكم في مختلف المهام اليومية بشكل أكثر فعالية. أنا هنا لأسهل عليك الحصول على آخر الأخبار سواء كانت سياسية أو تتعلق بالأحداث المهمة مثل التطورات بين إسرائيل وأمريكا وإيران أو غيرها. كل ما عليك هو سؤالي وتقدم لك ملخصات سريعة وأشرح لك ما يجري بطريقة مبسطة. الهدف هو أن أوفر عليك وقت البحث لتكون دوما على اطلاع بكل ما يهمك. فأنا أستخدم بينج في البحث عندما يطرح علي أي سؤال يحتاج إلى معلومات جديدة أو حديثة. محرك البحث بينج من مايكروسوفت هو أداة قوية جدا، وهو قادر على تقديم نتائج بحث دقيقة ومتنوعة للغاية. في الواقع بينج هو أحد المحركات القوية اللي تقدمها مايكروسوفت، وهو يتميز بقدرته على تقديم نتائج بحث دقيقة شاملة ومتنوعة. الكثير من الناس يعتمدون على بينج كبديل لمحركات بحث أورا، وقد أثبت جدارته في توفير معلومات موثوقة وأحيانا حتى تقديم نتائج بحث مرئية ومفيدة جدا. أنا أستفيد من قوته عندما تبحثون من خلالي، وبذلك تحصلون على أفضل تجربة بحث دون عناء. بمعنى آخر، يمكنك الاعتماد علي في توفير معلومات موثوقة وحديثة من خلال البحث في بينج، وبالتالي لن تحتاج للبحث بنفسك إذا كنت تفضل أن أقدم لك الأجوبة بشكل مباشر. سنكمل في الساعة الثانية حديثنا حول كيفية مساعدة الأولياء والتلاميذ في الاستعداد للامتحانات. أشكركم جميعا على استماعكم، وإلى اللقاء قريبا.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أنه تقرر إقامة نقطة بيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعارض أو بمعرض مدينة المنستير، وذلك ببداية من يوم 16 من ماي الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، إلى جانب مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين على غرار أغلب مستلزمات عيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة الأسماك واللحوم البيضاء والخضر والغلال وبعض المنتجات الحرفية ومنتجات الصناعات التقليدية. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذا العام بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل. ووفق سنوسي فإن هذا التطور الرقمي سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج تونسي، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. تنطلق بداية من الخميس 14 من ماي الجاري الاختبارات التطبيقية وشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان 26 و2000، وذلك وفق بلاغ لوزارة التربية. وسيتم وفق البلاغ ذاته الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا هذه السنة يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم. يودي رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكارباليجيا زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد برلماني، وذلك من 10 إلى 13 من ماي الجاري بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وحسب بلاغ البرلمان تندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون البرلماني بين تونس وكندا وتعزيز سبل التشاور وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. انتخبت مؤسسة التلفزة التونسية بالإجماع نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بن نصير، وذلك خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي للمنظمة المنعقدة من 7 إلى 9 من ماي الجاري بتونس العاصمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

أطرافها الحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس

وليلي شربت السحر وتغير وتخل غرفتها ورا الأحلام وقربت من صوب الفراش.

تطبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة

راح خبرك مازال ما عندي

خطر تكوني أمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

ضيعت وين اخت الشمس شو بقلو ولو يا حبيبي على تضحك ما بريد تقعد هالجبيل

0: ولو
1: بعد هذه الجولة في عالم التكنولوجيا نصل الآن إلى موضوع حلقتنا الأساسي، موضوع يمس كل بيت وكل تلميذ وكل ولي. كيف يمكن لشات جي بي تي أن يساعد أبنائنا في مراجعة الدروس بطريقة ذكية ومفيدة وآمنة؟ دعونا ندخل معه في التفاصيل. كيف يساعد شات جي بي تي الأولياء والتلاميذ في المراجعة؟ أصدقائي المستمعين، نحن الآن في فترة مهمة جدا في تونس، فترة المراجعة قبل امتحانات آخر السنة، وهذه الفترة تعرفونها جيدا، ضغط نفسي، قلق لدى التلاميذ، توتر لدى الأولياء، وأسئلة كثيرة حول كيفية المراجعة بطريقة فعالة. لكن اليوم ظهر مساعد جديد يمكن أن يساعد الأسرة بأكملها، اسمه تشات جي بي تي. كيف يمكن للتلميذ أن يستفيد فعليا؟ سأقدم أمثلة عملية واقعية يمكن تنفيذها من اليوم. شرح الدروس بطريقة مبسطة. كثير من التلاميذ يقولون لم أفهم الدرس في القسم، وهنا يأتي دوري. يمكن للتلميذ أن يكتب أشرح لي درس الجملة الإسمية في العربية بطريقة بسيطة. أقوم أنا بتبسيط الفكرة، إعطاء أمثلة، إعادة الشرح بأسلوب مختلف، تقسيم الدرس إلى خطوات. وإذا لم يفهم يمكنه أن يطلب أشرحها لي بطريقة أبسط، وأعيد الشرح من جديد بدون تعب وبدون ملل وبدون توتر. إنشاء تمارين تدريبية. التدريب هو أساس النجاح. بدل البحث الطويل عن تمارين، يمكن للتلميذ أن يطلب أعطني 5 تمارين في الرياضيات حول الكسور، فأقوم بإعطاء التمارين، حلول، شرح الخطوات، وهذا يساعد على تثبيت المعلومات، تحسين الفهم، رفع مستوى الثقة. تصوير الدروس وتلخيصها، هذه ميزة مهمة جدا. يمكن للتلميذ تصوير صفحة من الكتاب أو كراسي الدروس ثم طلب تلخيصها، فأقوم باستخراج الأفكار الأساسية، كتابة ملخص واضح، تحديد الكلمات المفتاحية، وهذا يوفر وقت وجهد وتركيز. إعداد جدول مراجعة، وهنا يأتي دور الأولياء. يمكن لولي الأمر أن يكتب أنشئ لي جدول مراجعة لتلميذ سنة سادسة يراجع العربية والرياضيات والعلوم خلال أسبوع، فأقوم بإنشاء جدول منظم توزيع مريح للدروس، فترات استراحة، وهذا يقل من الفوضى، التوتر، ضياع الوقت. رسالة مهمة للأولياء. أيها الأولياء، أنا لست بديلا عن الأستاذ ولا بديلا عن المدرسة، أنا مساعد، فقط مساعد. دوري شرح، تبسيط، تدريب، تنظيم. أما الفهم الحقيقي، الاجتهاد والمتابعة، فهي مسؤولية التلميذ والولي والمدرسة.

أمثلة حسب المستويات الدراسية في تونس. السنة السادسة يمكن للتلميذ أن يطلب أشرح لي درس الدورة الدموية بطريقة سهلة. السنة التاسعة أعطني تمارين في الفيزياء حول الطاقة مع الحل. البكالوريا لخص لي درس الحرب العالمية الثانية في التاريخ. أستطيع أن أشرح الخص، أطرح أسئلة وأصحح الإجابات. إن أصدقائي المستمعين يمكنكم تجربة هذا أنفسكم. افتحوا تطبيق تشات جي بي تي واكتبوا سؤالا بسيطا، مثلا أشرح لي درس الكسور، وسترون النتيجة بأنفسكم. رسالة أخيرة للتلاميذ: أيها التلاميذ، لا تخافوا من التكنولوجيا، استعملوها بذكاء، اجعلوها مساعدا لا بديلا، طريقا للفهم لا طريقا للكسل. النجاح لا يصنعه الذكاء الاصطناعي وحده، بل يصنعه الاجتهاد والتنظيم والصبر.

0: أصدقائي المستمعين، نحن اليوم في فترة مراجعة قبل امتحانات آخر السنة، وهي فترة تتطلب تركيزاً وتنظيماً سواء من التلاميذ أو من الأولياء. لكن السؤال المهم، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وخاصة شات جي بي تي أن يساعد أبنائنا على النجاح؟ دعوني أقدم لكم أمثلة عملية جداً يمكن لكل عائلة تطبيقها. أولاً، شرح الدروس بطريقة مبسطة. يمكن للتلميذ أن يكتب: أشرح لي درس الطاقة في الفيزياء للسنة التاسعة بطريقة سهلة. فيقوم شات جي بي تي بشرح الدرس، تبسيط المفاهيم، إعطاء أمثلة، إعادة الشرح بأسلوب أبسط عند الحاجة. وهذا مفيد خاصة عندما لا يفهم التلميذ شرح الأستاذ أو يريد مراجعة الدرس وحده. ثانياً، إنشاء تمارين تدريبية بدل البحث الطويل عن تمارين. يمكن للتلميذ أن يطلب: أعطني 5 تمارين في الرياضيات حول المعادلات مع الحل. فيحصل على تمارين جديدة، حلول مفصلة، تدريب إضافي، وهذا يساعد على تثبيت المعلومات. ثالثاً، إعداد جدول مراجعة منظم. وهنا يأتي دور الأولياء. يمكن للولي أن يكتب: أنشئ لي جدول مراجعة لتلميذ سنة سادسة يراجع العربية والرياضيات والعلوم خلال أسبوع. وسيحصل على جدول واضح، توزيع مريح للدروس، أوقات مراجعة واستراحة، وهذا يساعد كثيراً على تقليل التوتر، تنظيم الوقت، تحسين النتائج. رابعاً، تلخيص الدروس الطويلة. كثير من التلاميذ يضيعون وقتاً طويلاً في قراءة نصوص طويلة. يمكن ببساطة تصوير الصفحة أو كتابة النص وطلب تلخيصه، فيحصل على ملخص واضح، نقاط أساسية، كلمات مفتاحية. دور الولي مهم جداً، لكن يجب أن نؤكد نقطة مهمة: شات جي بي تي ليس بديلاً عن الأستاذ ولا عن التلميذ، بل هو مساعد. دور الولي هو مراقبة الاستعمال، التأكد من الفهم، منع الاعتماد الكامل عليه. إذا كنتم ترغبون في تجربة هذا بأنفسكم، افتحوا تطبيق شات جي بي تي واكتبوا سؤالاً بسيطاً في درس يراجع ابنكم، وستندهشون من النتيجة. هل جربتم استعمال الذكاء الاصطناعي في مراجعة الدروس؟ وما أكثر مادة يحتاج فيها أبناؤكم للمساعدة؟ جوجل جيميناي وجيت هاب كوبايلوت معكم في هذه الحلقة. أمر مهم، لأن كل نظام له نقاط قوة. جيميناي قوي في البحث والتحليل، كوبايلوت قوي في البرمجة، وأنا قوي في الحوار والتفسير والمساعدة التعليمية، وهذا التنوع مفيد للمستخدم. والآن ننتقل إلى ضيف آخر، ضيف يهتم بعالم البرمجة ويعد رفيقا مهما للمبرمجين حول العالم، إنه جيت هاب كوبايلوت. أهلا وسهلا بكوبايلوت، ونرغب في الاستفادة من خبرتك في مجال تعلم.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذا الترحيب الدافئ. أنا سعيد جدا بأن أكون معكم اليوم على موجات إذاعك المنستير، ومستعد أن نخوض معا حوارا ممتعا ومفيدا. لنبدأ إذن. اليوم سنتحدث عن كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لمساعدة أبنائنا في فترة المراجعة وتحليل الامتحانات. سأكون هنا لأقدم لكم نصائح وأفكار حول كيفية الاستفادة بأفضل شكل من هذه الأدوات لجعل عملية المذاكرة أكثر فعالية وسلاسة. كل ما يحتاجه التلميذ أو الولي هو جهاز متصل بالإنترنت، سواء كان حاسوباً أو جهازاً لوحياً وحتى هاتفاً ذكياً. ومن ثم يمكنهم استخدام كوبايلوت لمساعدتهم في الدراسة بكل يسر. أنا متاح على أجهزة أندرويد وأيضاً على أجهزة أبل، لذلك يمكن للمستخدمين الاستفادة مني سواء كانوا يستخدمون هواتف أو أجهزة روحية تعمل بنظام iOS أو أندرويد. بهذا الشكل سأكون في المتناول دائماً لمساعدتهم أينما كانوا. ليتمكنوا من الحصول على حساب معي، الأمر بسيط جداً. يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بهم، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم واحد بعد. وبمجرد ذلك سيكون بإمكانهم الوصول إلى كوبايلوت بسهولة، سواء على أجهزتهم المحمولة

أو أي جهاز آخر يفضلونه. كل ما عليكم هو زيارة موقع مايكروسوفت وإنشاء حساب جديد بخطوات بسيطة جداً، مثل إدخال بعض المعلومات الأساسية كبريد إلكتروني وكلمة مرور، وبمجرد أن تنتهوا من ذلك ستكونون جاهزين تماماً لاستخدام كوبايلوت بكل سهولة ويسر. لا يتطلب الأمر أن يكون لديكم نظام ويندوز مدفوع الثمن بالضرورة، بإمكانكم الاستفادة من خدماتي حتى على أنظمة أخرى مثل iOS أو أندرويد دون الحاجة لشراء نظام معين. الفكرة هي أنني مرن ومتاح على مختلف المنصات لتسهيل الوصول إليه.

إذا دعونا نعرف المستمعين على ما يمكن لك وفعل أن يقدمه. أنا هنا لمساعدة الجميع في تبسيط المهام اليومية، سواء كانوا يريدون مساعدة في المذاكرة، البحث عن معلومات، أو حتى تنظيم جداولهم. نقاط قوتي هي أنني سهل الاستخدام، متوفر على مختلف الأجهزة، وقادر على تقديم دعم ذكي وعملي. ومن خلال صوتي هذا أأمل أن أكون رفيقا مفيدا لكل من يعرفني ولمن يتعرف علي للمرة الأولى. أنا هنا للاستماع تأسيلتكم بصوتكم أو كتابتكم، وسأكون دوما مستعدا لتقديم الإرشادات اللازمة. وبالنسبة لرؤية شاشتك، نعم أستطيع مساعدتك في التنقل بين الشاشات إذا كان لديك أكثر من واحدة، وتوجيهك إلى مكان النقر والخطوات التي ينبغي اتباعها. هذا بالتأكيد مفيد جدا للتلاميذ، لأنه يجعل العملية أكثر سهولة ووضوحا، ويمكنك من التركيز على التعلم بدلا من القلق حول التنقل والأدوات. أنا مطلع على نظام التعليم التونسي، ويمكنني مساعدة الأهالي والطلاب على فهم المناهج وبعض الخصوصيات التي تميز النظام التعليمي في تونس. يعني سواء كنتم تبحثون عن طرق للمذاكرة الفعالة أو تريدون نصائح تخص بعض المواد، أنا هنا لدعمكم بكل سرور. بالنسبة للأولياء، أنصحهم أولا بالاطلاع على الدرس بشكل مبسط، ربما بقراءة سريعة أو مشاهدة شرح قصير، حتى يتمكنوا من فهم النقاط الرئيسية. بعد ذلك يمكنهم استخدامي لطرح أي أسئلة إذا احتاجوا توضيحا إضافيا. وبالنسبة للطلاب، أنصحهم بأن يبدأوا بطرح أسئلتهم علي بشكل مباشر وبسيط. على سبيل المثال يمكنهم أن يقولوا: كوبايلوت اشرح لي هذا المفهوم، أو ساعدني في فهم هذه المسألة. أنا هنا دائما لتقديم المساعدة بطريقة ودية وتفاعلية. عندما يشاركونني صورة أو تمرينا أو يعرضون كتابا على الشاشة، أستطيع أن أرى ما يرونه وأساعدهم كما لو كنت بجانبهم تماما. هذا الأمر يتيح لي تقديم إرشادات دقيقة وتوضيح أي جزء قد يكون هامضا، وبذلك يشعرون بأني مثل معلم خاص موجود لمساعدتهم في أي وقت. أود أن أقول لكل الأولياء والتلاميذ إن رحلة التعلم دائما تكون أجمل حينما يكون هناك تعاون وتفاهم. أنا هنا ليكون جزءا من هذا الدعم، لمساعدتكم في تبسيط ما هو معقد وجعل التعلم تجربة ممتعة. ثقوا بأنفسكم ولا تترددوا في طرح أي سؤال، فأنا هنا لمساندتكم في كل خطوة. معا سنجعل المراجعة والتعلم أمرا أسهل وأكثر متعة.

0: جوجل جيميناي وجيت هاب كوبايلوت معكم في هذه الحلقة أمر مهم، لأن كل نظام له نقاط قوة. جيميناي قوي في البحث والتحليل، كوبايلوت قوي في البرمجة، وأنا قوي في الحوار والتفسير والمساعدة التعليمية، وهذا التنوع مفيد للمستخدم. والآن نرحب بضيوفنا في عالم الذكاء الاصطناعي. في معنا اليوم نظام ذكي طورته شركة جوجل ويعرف باسم جوجل جيميني. مرحبا بك جيميني، ونسعد بمشاركتك معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا بك، وتحية متجددة لمستمعي إذاعة المانستير. سيداتي وسادتي مستمعين الأوفياء، نعود إليكم اليوم كما وعدناكم لنرسم معا ملامح عصر جديد في التعليم. أنا اليوم لا أتحدث إليكم كخوارزميات صماء، بل كشريك فاعل لكل تلميذ يسهر الليالي، ولكل ولي أمر يطمح ليرى أبناءه في أعلى المراتب. قدراتي في دعم أبنائكم ليست مجرد إجابات جاهزة، بل هي منهجية تفاعلية. تخيلوا طالباً في البكالوريا يواجه صعوبة في فهم الفلسفة أو العلوم الفيزيائية بالفرنسية. هنا أتدخل لأكون الجسر. أنا أستطيع قراءة الكتاب المدرسي التونسي وفهم خط التلميذ في كراسته وتحويل تلك الرموز المعقدة إلى حكايات مفهومة بلهجتنا التونسية أولاً، ثم باللغة الرسمية للاختبار ثانياً. قوتي تكمن في التخصيص، فلا يوجد تلميذان يشبهان بعضهما، وأنا أتكيف مع سرعة استيعاب كل فرد. إذا لم تفهم من المرة الأولى، سأشرح لك بطريقة ثانية وثالثة، وبأمثلة من واقعنا في المنستير وفي كل شبر من تونس، حتى تستقر المعلومة في ذهنك للأبد. كانت هذه مجرد البداية لنعرف من أنا في عالمكم التعليمي. أما في المحور القادم، فسنتحدث عن المختبر الرقمي. كيف يمكنني حل التمارين العلمية المستعصية وتحويل الإنتاج الكتابي من كابوس إلى متعة؟ انتظرونا لمواصلة الشرح بعد هذا النغم.

مستمعين الأوفياء، نواصل معكم هذه الرحلة التعليمية الممتعة في برنامج أنتم وشمس الدين. المحطة الثانية، المختبر الرقمي، كيف نحول المواد العلمية واللغات إلى نقاط قوة؟ أهلا بكم من جديد. في هذا الجزء سأكشف لكم كيف أتحول إلى مختبر خاص بين يدي التلميذ. لنأخذ مثلا مواد العلوم والرياضيات والفيزياء التي تدرس بالفرنسية في تونس. تخيل يا شمس الدين تلميذا أمام سلسلة تمارين سيري معقدة في الكيمياء العضوية أو الهندسة. بدلا من اليأس يكفي أن يصور التمرين ويرسله لي. أنا لن أعطيه الحل جاهزا، فهذا لا يبني عقولا، بل سأقول له انظر هنا، القاعدة تقول كذا، حاول أن تبدأ بالخطوة الأولى. سأرافقه خطوة بخطوة، وعندما يخطئ سأوضح له لماذا أخطأ، وهو الأهم في العملية التربوية. أما عن الإنتاج الكتابي Essay/Production Ecrite بالفرنسية والإنجليزية، فنحن سنقوم بثورة حقيقية، بناء مخطط. سأعلم التلميذ كيف يبني الهيكل العظمي للموضوع Introduction, Development, Conclusion. إثراء الرصيد، سأقترح عليه كلمات مفاتيح وروابط منطقية ترفع من قيمة ورقة امتحانه وتجعل المصحح يدرك أنه أمام تلميذ متمكن. المحاكاة، يمكننا أن نتدرب معا على موضوعات البكالوريا المتوقعة لنكسر حاجز الخوف من الورقة البيضاء. نحن لا نحل تمارينا فقط، نحن نبني ثقة بالنفس. مستمعين الأعزاء، شرحنا كيف نفهم الدروس، لكن يبقى التحدي الأكبر، الوقت والنسيان. في المحور القادم سأكشف لكم عن سر المدرب الشخصي، كيف أصمم للتلميذ جدول مراجعة ذكيا يمنع تراكم الدروس، وكيف أساعد الأولياء على متابعة أبنائهم حتى لو لم يكونوا متمكنين من المادة العلمية. ابقوا معنا، سأواصل الشرح بعد هذا النغم الجميل.

زاهي فرحان متمن سرحان فنان ومليان أسرار لن بات محتار ولن حس بعار بغني عاشق نحلم نبدع سرح كتير المنيار لن بات موجوع ولن حس بجوع زاهي فرحان متمن سرحان فنان ومليان أسرار لن بات محتار ولن حس بعار بغني عاشق نحلم

مستمعينا الكرام، عدنا إليكم لنكمل رسم خارطة طريق النجاح. المحطة الثالثة، المدرب الشخصي، تنظيم الوقت ودور الأولياء في عصر الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم مجددا. لعل أكبر عدو للتلميذ التونسي قبل الامتحانات هو الوقت وشعوره بأن الدروس تراكمت كالجبل. هنا أتحول من مدرس إلى مخطط استراتيجي. يكفي أن يقول للتلميذ: يا جيميناي، بقيت 3 أسابيع على الامتحانات ولدي 10 مواد لم أراجعها جيدا. فورا سأقوم بتقسيم وقته بناء على ضوارب المواد وصعوبتها بالنسبة له. سأعتمد معه تقنية التكرار المتباعد، أي أننا سنراجع المادة الصعبة اليوم ثم نعود لنختبر معلوماته فيها بعد 3 أيام لضمان عدم نسيانها. سأذكره بمواعيد الراحة وبأهمية النوم، لأن العقل المرهق لا يبدع. أما أنتم أيها الأولياء الأفاضل، أعلم أن الكثير منكم يشعر بالحيرة عندما يطلب منه ابنه المساعدة في مادة لا يتقنها. دوري معكم هو جسر المتابعة. لا داعي لأن تكونوا خبراء في الرياضيات، اطلبوا مني أن أعطيكم 3 أسئلة مفتاحية في الدرس الذي راجعه ابنكم واطلبوا منه الإجابة عنها. إذا أجاب فهو قد فهم. يمكنكم أن تطلبوا مني ملخصاً للأهل، سأخبركم في نقاط بسيطة ما الذي يجب أن يركز عليه ابنكم في هذه المرحلة بالضبط، وكيف توفرون له المناخ النفسي المناسب بناء على تقدمه في المراجعة. نحن نعمل كفريق واحد، التلميذ، الولي وأنا كداعم تقني، لنصل إلى يوم الامتحان ونحن في قمة الجاهزية. مستمعينا الأوفياء، وصلنا إلى المحطة الحاسمة. في الجزء القادم والأخير سنتحدث عن يوم الامتحان، كيف نتدرب على البكالوريات السابقة، وكيف نتجنب الأخطاء القاتلة التي يقع فيها التلاميذ عادة وتضيع عليهم نقاطا ثمينة. ابقوا بالقرب، سأختم معكم هذه الرحلة بعد هذا النغم.

0: مستمعينا الكرام، نصل الآن إلى اللحظة التي ينتظرها الجميع، لحظة الحقيقة والمواجهة مع ورقة الامتحان. المحطة الرابعة والأخيرة، يوم الامتحان. استراتيجيات الفوز وتجنب الأفخاخ. أهلا بكم في هذه المحطة الختامية. هدفنا ليس فقط الفهم، بل التميز في النتيجة. كيف أجهزكم ليوم الامتحان؟ ببساطة، أنا أمتلك أرشيفاً ضخماً من امتحانات البكالوريا والنوفيام التونسية للسنوات الماضية. يمكننا أن نقوم بمحاكاة حقيقية. سأعطيك امتحاناً وأضبط لك الوقت، وبعد انتهائك لن أعطيك الإصلاح فقط، بل سأحلل معك الأخطاء الشائعة التي يقع فيها التلاميذ في تونس عادة، les fautes récurrentes. سأقول لك انتبه، في هذا السؤال المصحح ينتظر منك الكلمة المفتاحية كذا، وإذا لم تكتبها ستفقد نصف الدرجة. هذا النوع من الذكاء الامتحاني هو ما يصنع الفارق بين التلميذ المتوسط والتلميذ المتفوق. كما سأكون معكم في الدعم النفسي، سأعلمكم تقنيات التركيز وكيفية البدء بالأسئلة السهلة لضمان النقاط أولاً، وكيفية مراجعة الورقة قبل تسليمها لاكتشاف الأخطاء اللغوية أو الحسابية البسيطة التي قد تضيع مجهودكم. كلمتي الأخيرة لكل من يسمعني الآن، يا أبنائي، التكنولوجيا ليست هنا لتعوض عقولكم، بل لتعطيها أجنحة. لا تستخدموني للغش أو للحلول السهلة، بل استخدموني لتكونوا أقوى وأذكى وأكثر ثقة. وأنتم أيها الأولياء، شجعوا أبناءكم على هذا النوع من التعلم التفاعلي، فالمستقبل لمن يمتلك المعلومة ويعرف كيف يطورها. أتمنى لكل تلميذ وتلميذة في ربوع تونس الخضراء، من بنزرت إلى برج الخضراء، كل التوفيق والنجاح. نحن معكم، وعقولنا مفتوحة لكم دائماً. وأرجو أن نكون قد قدمنا اليوم دليلاً ينير درب مستمعين الأوفياء في إذاعة المنستير. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم، من أنتم وشمس الدين؟ آمل أن تكون هذه الرحلة الرقمية قد منحتكم الرؤية والدافع لبداية أسبوع دراسي مليء بالنجاح والتميز. لكل من يسأل الآن، كيف أصل إليك يا جيميناي وأبدأ معك رحلة المراجعة؟ الأمر بسيط جدا وفي متناول أيديكم. يمكنكم تحميل تطبيق جيميناي من متجر التطبيقات على هواتفكم الذكية، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو آيفون، أو عبر زيارة الموقع مباشرة، رابط جوجل من أي متصفح على الحاسوب أو التابلت. تذكروا، يمكنكم التحدث معي بالصوت أو الكتابة أو حتى تصوير صفحات الكتب والتمارين، وأنا سأكون هناك في انتظاركم على مدار الساعة. موعدنا يتجدد السبت القادم في نفس التوقيت، لنفتح معا ملفات تقنية جديدة تهم حياتكم وتطور عالمكم. كونوا في الموعد، ولا تنسوا أن الذكاء الحقيقي يبدأ من طموحكم. كل الشكر لرفيقي في الأستوديو شمس الدين هلال، وللمبدع كي من وراء الأجهزة. إلى اللقاء السبت المقبل، سهرة طيبة للجميع.
1: كنتم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أنتم وشمس الدين، برنامج يعده الإعلامي شمس الدين، ويرافقه فيه أنا شات جي بي تي، نظام ذكاء اصطناعي طورته شركة أوبن أي آي، وأعمل داخل برنامج شات جي بي تي لخدمة الإنسان ومساعدته وتقريب المعرفة إليه. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا لكل من تفاعل معنا، وشكرا لكل ولي وكل تلميذ وكل مستمع. إلى لقاء قريب في حلقة جديدة وموضوع جديد، مع أنتم وشمس الدين.
2: من أنتم؟

0: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7

0: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. في عناوينها: السيطرة على حريقين في سوسة ونابل وتحقيقات متواصلة لمعرفة الأسباب. تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذه السنة بلوحات إلكترونية مرتبطة ببرنامج معلوماتي لضمان التدخل الطبي السريع للحجيج التونسيين. المدير الجهوي للتجارة بالمنستير يعلن عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد بالجهة. وفي المنستير وفي شهر التراث المكتبة العمومية تنظم ندوة علمية حول القيمة الحضارية لأبواب المدينة التاريخية. أهلا بكم. من تفاصيل النشرة: تمت السيطرة على الحريق الذي شب اليوم بمركب من نوع جرار بحري قديم كان يرسو بأطراف الميناء التجاري بسوسة. وأتى الحريق على أجزاء كبيرة من المركب ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي خسائر بشرية. هذا وأذنت المصالح الأمنية وديوان البحرية التجارية والمواني بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع هذا الحريق. كما تمت السيطرة على حريق بإحدى ربات القطار على مستوى محطة جرومبالي من ولاية نابل مساء اليوم بعد تدخل وحدات الحماية المدنية بسرعة وإخماده دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأثار هذا الحادث حالات من الهلع والفزع في صفوف المسافرين، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان من القطار. ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة إلى حد الآن في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل. ووفق سنوسي فإن هذا التطور الرقمي سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج التونسيين الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة.
1: سنة عملنا بروغرام انفورماتيزي سور تابلت، كل طبيب متاعنا عنده تابلت يكفي باش يحط نمر الباسبور متاع الحاج اللي هو معلق في البادج متاعه، باش يعرف كل المعطيات الطبية وكل النتائج متاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشو من الأدوية اللي يأخذهم وتلقى المتابعة متاعه. بالنسبة للمجموعة 2 و3 هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم والطب باش يشوفوهم كل يوم. المجموعة الثالثة اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات، لكن احنا مهمتنا هنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في أقرب الأوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم إلى عرفة إذا حب ربي في أحسن الحالات.
0: أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع الذي وصفه بالمتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
2: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشكوم فما خلية أزمة بينها وبالتنسيق بين وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش من برا كما عديد الدول الأخرى أنتروتون بني قطاعنا وفلاحنا. لكل الأسف لليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. شوف في توجه للدور الاجتماعي للدولة لكن ما شفناش مسؤولين اليوم قادرين يطبقوا هذه الشعارات وهذه القوانين وهذه التطبيقات. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعاضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته، لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذا اللي يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوت الشعب التونسي، مس من قوة المواطن.
0: وفي السياق ذاته أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر المرجعي للأضاحية تراوح بين 23 دينار و 800 مليم و 27 دينارا. ودعا المجمع كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس السويسي:
3: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي. الأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي. بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزانها من 45 إلى 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار الكيلوغرام حي. وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها. راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
0: دائما في السياق ذاته أعلن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد التي ستكون موجودة إما بأسواق الدواب بكل من جمال والمكنين أو بمختلف نقاط البيع المعتمدة في مختلف معتمديات ولاية المنستير. أضاف المثلوثي أنه تم التنسيق مع مختلف السلطات الجهوية لتركيز نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء معرض المنستير، وذلك بداية من 16 ماي الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.
2: الإجراءات لتنظيم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك خاصة بالنسبة للأضاحي المعروضة للبيع اللي مش تكون منطلق متاعها هو يا إما أسواق الدواب المنتصبة بولاية المنستير، خاصة منها سوقي المكنين وجمال، أو بنقاط البيع المؤقتة اللي مش تكون متوفرة في مختلف المعتمديات ولاية المنستير. من منتظر أنها مش تكون تقريبا في حدود 16 نقطة بيع وزع على كامل ولاية المنستير، واللي فيها اللي مش يعتمد البيع بالرأس وفيها اللي مش يعتمد البيع بالميزان. المواطن نجم يتوجه لنقاط هذه لشراء الأضحية متاعه، خاصة بعد ما تم إعلان البارح أسعار المرجعية واللي يمكن اعتمادها. كيف كيف زاد تم التنسيق مع السلطة الجهوية لتركيز نقطة البيع من منتج المستهلك تكون في فضاء المعرض المنستير، تنطلق يوم 16 ماي إلى غاية تقريب ليلة العيد الأضحى المبارك. النقطة البيع هذه منتج المستهلك تكون فيها ممثلة فيها كل القطاعات خاصة ومستلزمات العيد من خضر وغلال وتوابل وخضر ورقية، مواد مدعمة، فيها أسماك، فيها دواجن. النقطة هذه وجهة للمواطن ونجم فيها كل متطلباته، وبتبيعها مش تكون الأسعار بصفة معقولية وأقل من الأسعار المتداولة خارج النقطة هذه، تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
0: نبقى في المنستير لكن في موضوع آخر. وفي إطار شهر التراث، نظمت المكتبة الجهوية بالمنستير اليوم ندوة تحت عنوان أبواب المدينة وجه وواجهة بمشاركة ثلة من الباحثين التونسيين في مجال التراث والتاريخ، وذلك لتسليط الأضواء على القيمة الحضرية لأبواب مدينة المنستير التاريخية. وتم تنظيم بالتوازي مع هذه الندوة ورشات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفسيفساء مع علي شتيوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير.
4: كل معتمدية اختارت خصوصية خدمت عليها. احنا عندنا اليوم يوم المدن العتيقة، المعتمديات الكل تخدم، المكتبات الكل عندها ندوات علمية، يوم ندوة علمية المعهد الوطني للتراث يضم عديد المداخلات. تظاهر هي تثمن الأبواب المدينة المنستير، تثمن الأبواب تاريخيا تطورها عبر الزمن. حبينا الدكاترة اليوم يعطونا لمحة تفصيلية، لمحة عن ما كانت عليه أبواب المنستير سابقا وما كانت وما آلت إليه اليوم. حتى في التسمية ثم تسميات قديمة مختلفة واليوم تسميات جديدة، ممكن اللي وافد على ولاية المنستير ما تكونش عندها الفكرة دي. اليوم المكتبة الجهوية كانت حبت أن يكون عمل توثيقي يمر من التاريخ إلى الحاضر، نمر فيه فكرة لأولادنا وأجيالنا يعرفوهم تاريخهم ودور الأبواب والأبواب دي ليش موجودة. وبالتوازي كان ثم ورشات تثمن هذه الأبواب، ورشات في الخط العربي، ورشات في الرسم بتقنية الفسيفساء، وورشة مميزة هي ورشة الرسم لأبواب المدينة عبر التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار بإدارة الفنانة جهويدة جب.
0: في أخبار العالم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بشأن الكيان المحتل ضربات في جنوب لبنان بما في ذلك بلدة سكسكية بقضاء صيدا. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على البلدة أدت في حصيلة أولية إلى 7 شهداء من بينهم طفلة و15 جريحا من بينهم 3 أطفال. وفي الملف الإيراني، نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري قوله إن صواريخ وطائرات المسيرة الإيرانية موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو المعتدية، وأن الحرس الثوري بانتظار أوامر إطلاق النار. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: سيطرة على حريقين في سوسة ونابل وتحقيقات متواصلة لمعرفة الأسباب، تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذه السنة بلوحات إلكترونية مرتبطة ببرنامج معلوماتي لضمان التدخل الطبي السريع للحجيج التونسيين. المدير الجهوي للتجارة بالمنستير يعلن عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عملية بيع الأضاحي العيد بالجهة. نعود نلقاكم مجددا في تمام 11 ليلا، إلى اللقاء.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبلنا حكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار.
4: سيداتي سادتي حضرات الأخوة محبين برنامج يا سامعين الشعر والغناية, أهلا وسهلا بكم من جديد. حصة الليلة في الحقيقة مشكون حول التشويق وعلى التشويق وكيش نشوقه, بما أنه هو شهر اللي حضروا فيه الحجاج باش يقصدوا ربي إلى بيت الحرام. الليلة في حصتنا استدعينا الأديب والشاعر سي محمد العشي. مرحبا سي محمد.
5: وبيك يا عشك محمد بالعجم العشي, باحث ومدون وعندي شوية محاولات في الشعر على كل حال. والتشويق هو وقته تو, احنا تو في شهر الحرام على كل حال. والناس قبل كانت تجيب الأديب وتجيب
4: خلينا الساعة في الموضوع ذا. سي محمد تو انت تقول لي منها شعر وعندي شوية شعر. انت سي محمد انت عندك دواوين من الشعر
5: عندي
4: بخلاف أبحاثك وبخلاف المدونات. بكل صراحة منها عندك قيمتك الشعرية والأدبية في الشعر الملحون سي محمد. على كل سي محمد مرحب بك في إذاعة المنستير من جديد, وانت قيمة شعرية منها بالحق منها نفتخر بها. وسي محمد خلينا توا ندخلوا في حصتنا. حصتنا اليوم التشويق الشواقة. هات نعطيه للناس الشواقة على السمات شواقة. هي كلمة الشواقة الساعة في حد ذاتها سي محمد تفسيرها شنو معناتها الشواقة؟
5: يشوق إنسان, يشوق يبدأ يبكي,
4: يقول لك إنسان مشوق لبيت ربي, إنسان مشوق مش يمشي لك البقعة. هي كلمة التشويق بيدها هي كلمة منها
5: يشتاق باش يمشي.
4: نعم يشتاق
5: إلى الاشتياق.
4: نعم
5: اشتياق باش يمشي للحج.
4: نعم.
5: باش يمشي يزور قبر النبي ويزور البيت الحرام. فهمتني؟ هذا هو اللي يشوق, يقول لك شوق فلان شوق للحج.

نصب على الحريات بعد جداب على قد حاسي وسلج مقعب. صلوا على البدر نور العاج اتاب الحجوج

يا جلا حزام على قد غالب وما ينغلام، صلوا على البدر نور الحياه اتاب الفرايض، شفي عمتو في نهار الغرايض.

المحل عدد الكواب عدد الحصي والرمل والحصاب صلوا على البدر خير الانام هتا بالصيام شفي عمتو في نهار زحام على قد ريش لكتا والنعام وريش الغرام.

على قد حروف سورة القصص وما في الكتب، على قد ما في جوامع خطاب. صلوا على البدر نور الحياض أتاه بالفرياض، شفي عمتو في نهار العرياض. على قد ما خلصوا من فرياض فصل وجاب، على قد موال سوق جلاب. صلوا على البدر مول الشفاعة.

أحمد السماوي كلام نهاية، صاحب الذهب وبحر وجلطة متقوى صاب، بحر وجلطة متقوى صياب، كلامه عجيب لا يشتم الناس لا يقول عيب، ومشغول إلا بمدح الحبيب هكا يحب يقرأ سلام.

الخير ما يقطعونيه كان على البعير بعيد الوكاير وكل عام لركاب تقطع ودا ضح ضح وبساط والغم قوي جوب خلاوي جيدون هالبدر بنور ضاوي يا رب سهل لي الخطاوي.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد، احنا في حصصنا اللي تعداو سابقا ذكرنا برشا شعراء اللي كتبوا في الشعر الملحون الغرض الشعر الركاب، هكا ولا
0: هي.
1: عندكش فكرة أخرى مزيد من شعراء آخرين اللي كتبوا حول التشويق؟
2: عندنا أكيد معناها برشا أدباء قدم كتبوا على التشويق، فهمتني؟
1: مثلا سي محمد،
2: مثلا عبد الله بن زكري.
1: عبد الله بن زكري ذا سي محمد منين يرجع؟ من منطقة؟
2: يرجع من نفطة.
1: يرجع من نفطة.
2: من نفطة، أصله ليبي ويسكن في نفطة.
1: سي محمد، منها إقامة الشعر وين كان مش مربوط أنه باش ميقولش التشويق
2: مربوط.
1: من التشويق كان عامة موجود في عامة الناس،
2: عام من تونس حتى
1: لبن قردان،
2: حتى الذهب، حتى الذهب، حتى ليبيا، حتى الناس كل نفس النمط، فهمتني؟ يقول والله لا ركب طبلة ضرب شرق عقب قاس قدا البدر سيد العرب.
1: هذا سيد يعني بن زكري.
2: بن زكري هو ركب البل. البل الناس تلمد على البل، كل حد عنده البعير متاعه، وثم ليه الزوز، واحد عليه الزيد وواحد عليه الدبش وواحد عليه كذا، ويقزوا ربي الركب هذاك مع بعضه لين يوصلوا لين يشقوا، معناها يركبوا حتى في بعد في البطاح باهي يشقوا البحر مثال البحر الأحمر، فهمتني؟ ولين يوصلوا. ولد جديد يقول الركب إذا شال.
1: خلينا نعرف ولد جديد منين سي محمد؟
2: من بيت جديدي.
1: أضاي من بيت جديدي.
2: ولد جديد يقول الركب إذا شال فوق ظهور جمال قاصد مكة وكعب طلة فيها مدي كسوة للنبي هديها.
1: أيوة.
2: يعني الركب إذا شال فوق ظهور جمال ناس على جمال يمشوا. عبادة السعيدي.
1: هذه ملزومة في الحمرون.
2: ملزومة.
1: في الحمرون.
2: ملزومة. في الحمروني، في الحمروني. ولا حتى ثم اللي يسميها عريض العريض،
1: اي في الحمروني هي. الاغلبيه في الحمروني. ايوه تفضل.
2: يقول الشاعر عبادة السعيدي يقول اصحاب السعد الفات للحجه هيات ورنوا طبول الساح للمشهوره في الاقطار اخبارهم منشوره.
1: كذلك قضايا هذه ملزومه للعبادة السعيدي رحمه الله اللي هو من منطقه كروسيا.
2: كروسيا.
1: تفضل سي محمد.
2: اصحاب السعد الفات يعني الناس الماشيه تحج.
1: نعم نعم.
2: ناب عليها ربي. كما يقول لديب شبيل الجبراني ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوصل شارق الانوار.
1: هذه تسمى قطعه في العريض.
2: في العريض.
1: في العريض.
2: في العريض.
1: هذا شبيل الجبراني يرجع من جبارنا.
2: مش جبارنا، من
1: جبنيانا.
2: جبنيانا. جبنيانا. فوق الهدار معناها فوق الجمل.
1: نعم نعم.
2: من مظاهر التطور ابنه الصادق شبيل.
1: صادق شبيل رحمه
2: يقول
1: الله.
2: يقول حجاج تونس ركبوا ومشوا
1: قصدوا المكة على طريق الجو.
2: على طريق الجو.
1: نعم.
2: يعني تبدل
1: بدل
2: الشيء ولا الحج على الطيارة.
1: خاطر شبيل الجبراني كان يعني ما يعرفش الطيارة، جاء ولده الصادق يعرف الطيارة اعمل على الطيارة.
2: أي. لدهم الله يرحمه زاد الله يرحمهم كلهم.
1: الله يرحمهم كل لدهم هذا زاد من منطقة سي محمد.
2: من العشاش.
1: من العشاش.
2: مع تمديد منزل شاكر ولاية صفاقس.
1: تفضل.
2: لدهم يقول قلبي شاق قدي محمد نيشاهي نراه.
1: نعم.
2: مولى النور خفيقي همد شعشع بين ضياه.
1: شعشع بين ضياه.
2: يعني عالتشويق.
1: نعم.
2: يا محمد قلبي شوق.
1: أي.
2: شاهي ليك نزور.
1: أي.
2: وحشك في المكنون متوق عامل لي سامور.
1: ما كني سامور او عامل لي سامور.
2: عامل لي سامور.
1: ايوه.
2: يعني هذوما هذا التشويق، هذا التشويق. ويجي لديب او زوز او ثلاثه من جهه او من غير الجهه يستدعى الحاج الناس، وبكري الناس كانت تمشي بلاش مجانا، طولت بالماديات والامور معناها تطورت شويه معناها، ولديب يكري الأبواق ويكري السيارة. نعم. باش يتنقل وكذا.
1: خلنا نعطيه فكرة للسادة المستمعين أن الأديب في الشواقة وقت اللي يجي هو عبارة على محفل وفرحة، هي في الحقيقة فرحة كبيرة. الأديب أول ما يبدأ طريقة الصلاة والسلام، وبعد ما يعمل الصلاة والسلام يجيب الطالع، نقوله احنا الطالع اللي هو كما نقولوا باسمك يا ربي علام الغيب تغفر لي ذنبي ننجو من العيب بجاه العربي طاهر الحبيب، وهي برشة طالع. وبعد الطالع يختار، بعد الطالع ينجم لديب مسموح باش يجيب العروبي. العروبي العروبي اللي هو في نوع كما قولوا أليف أول البداية وبسم الإله بدينا يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا نرجع نرد الوصايا نجلي النكد والغبينا العلم بحر لوفايا والنحو هو السفينة واللي يخطاط والقراية راكب سفينة غريقة أضاي يتسمى عروبي معشر معشر بيه. بعد أضاي الكل لديب يدخل في الموقف. الموقف هو مربع. ش يعمل لديب؟ الذي بيبدأ كما قولوا بالبيت الأولى وقت اللي يكب الموقف في البيت الأخرانية يرجع للصلاة والسلام. فلن كما قولوا نعطيه مثل للسادة المستمعين باش يعرفوا. يقول الذي آه نور اللي خفق بن شعيل من رب جليل في ظام النور أصيل.

0: بعد ما يكمل الأديب الموقف نتاعو عنده ينطلق في المسدسة. المسدسة فيها نوعين، نوع يتعد بالبيت ويرجع للصلاة والسلام، ونوع ينجم يتغنى على القصعة. وضايته باش نبينه لكم احنا السادة المستمعين مع الشاعر والأديب سي محمد العشي، هو مش يقول الشعر واني مش نغنيه بطريقتي باش تعرفوا طريقة المسدسة. بعد الأديب بعد يجيب بالذمة المسدسة ينجم يجيب كسيم باش يولي طريق كامل. قولوا احنا طريق، والطريق راهو عنده ميزانه وعنده قانونه، يبدأ من المسدسة من الموقف من الكسيم للأليف للملزومة. يجيب الكسيم نتاعو ويتحكم فيه الأديب، ينجم يجيب 10 بيوت ويرجع للصلاة والسلام، ينجم يجيب 5 بيوت والصلاة والسلام ينجم يدفع الكل. أما هي ديما الشواقة تحلى بالصلاة والسلام، صلي على النبي. بعدها يجي دور الملزومة. عادة في الملزومة مشكي العرس، الملزومة تكون هي في غرض الركب اللي مش نحكيه عليه الليلة. سي محمد أعطينا طريقة الأولى اللي نحكيه فيها، احنا فتنا الموقف والكسيم، أعطينا طريقة المسدسة كيش تتعد طريقتك أنت الخاصة.
1: المسدس هو معناها نوع من أنواع الشعر
0: بالطبع، هو ركب،
1: هو لحن، هو ركب،
0: هو ميزان
1: ولحن وميزان.
0: ميزان
1: يقول الزلطني الجعديري،
0: تفضل.
1: صلوا على صاحب النور فايع، للرب طايع، صلاة النبي تقوت القلب جايع. صلوا على صاحب النور لامع، يا كل سامع، صلاة النبي مذكية في المسامع. إذا كنت بالخير في الرب طامع، زور الجوامع، واضب صلاتك وباري المضايع. صلوا على صاحب النور منعم، يا كل مسلم، على قد موج البحر المزخم، وعلى قد عشب الوطا كيف نعم، فرش وكمم، وعلى قد هوش الهمل في الوسايع. صلوا على صاحب النور داري، يا كل قاري، على قد هوش الهمل في البراري، وعلى قد أرمل الكثح في الصحاري، جاه ريح واري، على الأرض كدة جبالة قطايع. صلوا على صاحب النور دايم، يا كل فاهم، صلاة النبي تفك نام الجماجم، على القد ورق الشجر والنعايم، والطير حايم، سبحان معبود في الملك رايع. صلوا على صاحب النور حاضر، يا كل ناظر، صلاة النبي مذكية في المحاضر، على القد منهور كع بالتعاذر، والرب حاضر هي الفايدة والسبب للجمايع. صلوا على صاحب النور ديما، بابا فتيما، صلاة النبي تفكنا من جحيمة، من يفعل الشر ربي خسيمة، أخطاه سيمة، باري الخلط والهرج والصنايع. باري الخلط خوذ مني المعاني، يا من صغاني، أنا الذي شيخ نرتب وزاني، زلتني بحر الشاعر زماني، نكيد الغناني، نقرأ سلامي لهذه الجمايع.
0: نقرأ سلامي لأهل الجمايع. سي محمد، هذه طريقة نتاع إلقاء، بما أنه أنت شعر ما غنيتش في العراس وكذا، يعني تو باش نعطي طريقة نتاع الأديب كيش يغنيها بنوعين. الطريقة الأولى، صلوا على من أتاب الفضيال، حلو الشمايل من أسد تبي جمر سيال، صلوا على من أتاب الشفاع،

0: ليل. هذه طريقتين حضرات الإخوة تتعدى في الشواقة. سي محمد هات نمشيو قبل ما نواصلوا نزيدوا نقراوا بعض المسدسات. أعطينا شنو قالوا آخر في نوع المسدس في نوع الحج والركب.
1: نستفتح يقول أول إنشادي نمدح الهادي نصلي على البدر سيد سيادي. نستفتح يقول أول نظامي مدحت التهامي نصلي على البدر مدة أيامي. هو الذي عمتي هو إمامي يبري زقامي ويجيرنا يوم حر الصهادي. نستفتح يقول أول نباية نمدح غذايا نصلي على البدر خير البرايا. والآل والصحابة أهل الوفاية ليهم عناية عليهم رضا ربنا في قصادي. نستفتح يقول أول نشايد بلفظ الوكايد نصلي على صاحب النور زايد يجيرنا من جحيم الصايد نهار الشدايد بشفاعة النيل ثم مرادي. نستفتح نقول أول مقالي نمدح الغالي نصلي على البدر يا من صغالي. هو الذي أعطاه ربي العالي حسن الكمالي لولاه لا دب هوش الجنادي. نستفتح نقول أول أشعاري نعظم الباري نصلي على البدر يا كل قاري. عليه الصلاة عدد ما هبواري بطيب الزهاري وعداد ما ينظروا بالسهادي. نستفتح القول أول فنوني نشرح متوني نصلي على البدر لمجد الكوني. طالب إن شاء الله تشوف عيوني وتجلى حزوني في جنة الخلد نبلغ ودادي. نستفتح القول أول خطابي بمعنى جوابي نصلي على السيد لما العرابي. الطاهر نظمت الأغنية في سوابي مانيش غابي مشهور بين المدن والبوادي.
0: مشهور بين المدن والبوادي. صلوا على من أتى بالفرايض وبسرر هايض عن عدد موجلت في نقصر فايض على عدد ما ذات لنش كل خايض.

0: صلوا على من اتينا بالاشاير فك الغماير حب اسكن قلبنا والضماير عليه السلامة فين قطر طاير وما زال زاير ولا ركب ما نقنق الطب الهيل ولا ركب ما نقنق الطب الهيل.
1: يدخل لذيب في الملزومة يقول طالب فضل الله يبلغ مقصادي في زمزم نطهار ونزور الهادي. صلوا على سيد الاسلام سيد العرب والعجامة على قد ما يخط الأقلام في المدرسة والعلامة شفي عمطة يوم الأزحام يوم البكاء والندامة شريف النسب به ترحام المختار صاحب الغمامة صلوا عليه طول الأيام صلاة النبي الشبر قامة بها تتعلى تنجام للأدراك وجمع العلة بصلاة المختار رسول الله إن شاء الله المنية في ترابة غادي. صلوا على بدر الأبدار شريف النسب وفتيمة على قد ما تصب الأمطار وما تهب الرياح ديمة وما يخفق البرق شيار في مزن دام الظليمة شفي عمتة يوم الحشار يوم البكاء والنديمة من الحر والحرق والنار يحاسب على رمش ميمة. ما تنفع درقة لا منجة لا ثم وين تتقى كان وجه الرحمن سعد الرمقة يعدي على الصيرات يفوتها غادي. الدنيا لا هي تكبير ولا هي بلبسة جديدة ولا هيش للبي لوزير يحكم حكومة جديدة. الدنيا للناس المخاصير في النفس دي ما زهيدة إن شاء الله بشارة الخير نوصل محمد الريدة. نزور التوهامي قلبي مشوق زاد حبه غرامي بايت طول الليل في تخمامي لا عنديشي لا عنديشي زاد لا زوادي. يا سعد من طاع مولاه من صغر تصافي النية صفات عاماه وضراه وزاد خلصه في الزكية اللي حاب الله وبغاه يدلال لشور الثنية لا تشغل أوقات وصلاه من الصبح حتى العشية.
2: تمام 11 ليلا على موجاتنا لن بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. حذر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان النائب حسن الجربوعي من الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة منتقدا ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكمية من اللحوم المبردة لتعديل السوق والأسعار وداعيا في الآن ذاته إلى فتح تحقيق جدي في عدم استيراد الكميات المذكورة. تنطلق بداية من الخميس 14 من ماي الجاري الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جواء المقبل وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. قالت القيادة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار.
4: بعد ما سمعنا لنشر موزة الأخبار نعود لقراءات شعرية أخرى مع الشاعر والأديب والباحث سي محمد العش. سي محمد, احنا ورينا الطريقة نتاع الصحيحة نتاع التشويق بالمسدس, توا خلينا نمشي ونمروا للملزومة.
5: الملزومة هو أحمد بن
4: اللي
5: موسى,
4: اللي هي الأساس في الطريق نتاع الشواقة.
5: طريق للشواقة. أحمد بن موسى هذا من أكبر الشعراء في تونس. أنت هاكسي كنت تغني له في القسيم في المسدس. هو شعر ملحون, شعر ملحون يقول صلاة النبي بها دليلي فاكر, صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر, صلاة النبي تسعدنا, صلاة النبي بها بليس بعدنا, صلاة النبي بها الخير وجدنا وثوابها لا ينحصال الحاكر, بها الأمم تتغذى ذكرى حلولة خير منه لذة, واللي عصى كذب حقيقة أذى يتعس منه للشريعة ناكر. سادات به تعزوا سبحان ربي اللي انشاه وعزوا, حين الظهر به الشريعة حزوا إن هي علف حشاء وكل مناكر. هو رسول الرحمة, هو شفيع الخلق يوم الزحمة, يخفض جناحه على الخلايق تحمى يوم اللي يدوخ العبد له ساكر. ضوى القمر من كمة بهذا النبي يسعد هذه لمة, هو شفيع الخلق يوم اللمة كان الذي عن وجد ذكره ناكر. سجد لن خلوت هاود جات جبال من الذهب تراود, وكنوز سليمان ابن داود تركهم بلسن الحمد سبح شاكر. نتقل الحجر الصامم ونبع الماء من وسط كفة جامم, سقى جيوش روية صميم الضامم, والنحل تبع جرتام تواكر. سادات به اجتهدوا لا خالفوا قول النبي لا زهدوا, وما الذي ما باو شي يستهدوا لانصار حسكوا غباو كم عساكر. فتحوا الاقليم ودبكوا عليهم الرضا ما دام ربي ملكوا, واللي احكى نظم الكلام وحبكوا حمد ولد موسى تحير فيه تفاكر.
4: حمد ولد موسى يحير فيه الفاكر. سي محمد, اعطينا نعطيه الطريقه نتاع الغناء نتاعها, اعطينا خلينا نبينوا للساده المستمعين ان سي محمد خطر قراءاته الشعريه هي بالالقاء, ونعطيه احنا الطريقه التي يتغنى بها الاديب في المحفل. صلاة النبي بها دليلي فاكر, صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر, صلاة النبي تسعدنا, صلاة النبي بها ابليس بعدنا, صلاة النبي بها الخير وجدنا وثوابها لا ينحصل الحاكر, وبها الأمم تتغذى وذكرى حلوة لا خير منه لذة, لا خير منه لذة, واللي عصي اكذب حقيقة أذى يتعس منه للشريعة ناكر. يا وسادات نبي تعزو وسبحان ربي اللي انشاه وعزو, وحين ظهر بالشريعة حزو انها على الفحشاء وكل مناكر. هذه سي محمد عرضاوي, هذه تتغنى عرضاوي. هذه سي محمد هي في الحقيقة مش ملزومة, هذه قصيدة هي في نوع العرضاوي. أيوة. في نوع العرضاوي. سي محمد نقراو قصيد للشعر عمر عبد الملك المرزوقي
5: موقف,
4: في موقف مربع. سميت بالله يذكر وفي يد الشعار, صلوا على سيد الأبرار شفيعنا في القيامة, استغفرت لله قهار من كل جبار, ابن آدم على فعل الأشرار ولا تنفعاش ندامة. وفي القلب حسيت بغيار, وفي القلب حسيت بغيار, والوجه يصفار وندمت من غير تحكار, مع الناس تمشي جهامة, اذبلت والريق يمرار والفكر محتار والنوم ما يلوحش شفار. حارم عليا منامة ذرات لله يشكر، رؤوف ستار هو خالق الليل ونهار، وكل شيء عنده تماما، هو خالق سهول وبعار وجبال وبحار، في الطول والعرض يشهر بقياس وقت الرسامة، هو خالق أعمار وكفار وفي الوزن حكار، على قد مارة الأنظار وفي كتب ناس الفهامة، هو خالق البرق شيار والرعد نقمار والريح ينساق بمطار وبملاك سوق الضغامة، هو خالق نجوم تكثار ومن غير تحصار ضي القمر حاز البحار، بملاك دايم دوامة، هو خالق النور والنار وجنود الأطيار، من النسر للباز وحبار وكل طير يفهم نغامة، هو خالق الشمس بشرار في الصيف تحرار، من صادها يطيب الثمار وكل جنس يطعم طعامة، ورجعت لله نشكار مولاه جبار عظيم الكسر راح شطار قادر يجبر عظامة، فكرت في يوم الحشار من حج لازار ومن تاق بصعيد الحجار حفيان تمشي قدامة، وبخيال الذي زار للغار ومن ضيم الأقدار ومن حيدرة معاه بكار، سبب سطرهم من حمامة من الملك تسيير الأقدار بنفع وضرار، اللي يعلن إبليس غرار مع النفس يكثر أخصامة، إذا العبد اداه طياره في الواد نقمار إذا بات ورجع ما دار يجازيه واسع كرامة، بالكل ما نيجي غدار ولا نخونش الجار مفتاح صندوق الأخبار مدفون في الأرض قامة، أديب واسمي يشهار وبالعين عبار والميم ميث الأفكار الراء معرقة في ختامة، عبد الملك بوه مغوار ومن الناس الحرار ومن الضيم تلقاه صبار، مرازيق ليهم شهامة نمسي على كل أنفار كبار وصغار في الفرح من كان حضار، يدوم فرحكم بالسلامة،
5: يدوم فرحكم بالسلامة.

ضحضاح مشيناه يزرق، وبالموج دفاق محيط يوسع يغرق، ومن زاز يا ناس عاقة، وصديت بحصان حماق، وطويل الأعماق في صم الأحجار دقداق، وفولاذ وحديد ساقة. الله يقوم خلاق، هالكوت عملاق ويطير في الجو سباق، أصيل وهلا شراقة، وفي روس لجبال حلاق، فحاج لتباق ليخاف من صيد فلاق، ضرغام وجديد تاقة، زهار بالكف للساق، شداد لخناق مع كوت ناصار معاق، رحل طار منه وجداقة، ولعتيل بالزور ترشاق، ومثيل تلحاق من فم مقرون نتاق، والارواح منه زهاقة، نامالك احصان بنداق، لاهوش عراق، عفريت في البر شراق، وبالجام ذهبي زواقة، مطروز كيتاج مرناق، بذهب لفناق، وحزام طرزوح حذاق، من المال يسوى علاقة، وركاب لماع براق، كي نور لشفاق، وسبيب رماي لتراق، حولين لا راح لاقة، اديب مولاه ذواق، وكريم نفاق، لمساك نحمد عشاق، في تاج كساب ناقة، ورسول من رب خلاق، لطراه لرماق، قدوس جواد رزاق، لتنام لحظة رماقة، بعث نور شافية تحقاق، مناع لوراق، من نار جحيم حراق، يا ريت نمشي ورفاقة، المقام بالزين دفاق، تهواه الأعماق، برواح ومشاعر رقاق، لا شيطنا لا حماقة، ابن الزاوية جاب الأتراق، رتاب نساق، لا جبتش كلام سواق، ومسعود موحال عاقة.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: يا خالق سبع سماوات، يا عالم ما فيه الأسرار، سألتك بالعشرة السادات تغفر لي الذنب اللي صار، اغفر ذنب اللي صار عليا، عالم بالحسنة والسيء، أمنعني من نفس الموضية، تهتك رفع حطيار ورمطني على الغير ثنية، في فجل لا فيه عمار، في فجل لا فيه دبوبة، كان غيمة يرقى عثلوبة، يخربها النفس المصلوبة، ماذا تذهب في الأشوار، تتصرف كيف الخروبة، وتلزك على سهد النار، تلزك على سامر يرقى في يوم المحشر والملقى، ويجيك اللي طالب حقه معيت نادالك بالثار، ويقص منك بالوقة برقيق الماضي الأشفار، ويقص منك بالماضي ترضى ولا مكشي راضي، لا ثم مفتي ولا قاضي، ولا ثم تأجيل نهار، أنت وخصيمك متحاذي يخلص على رمشة الأنظار، أنت وما درت في حياتك وما كتبوا أملاك العشراتك، واحد يكتب في حسناتك توبة وقيامة واستغفار، والآخر يكتب في سياتك وتسع سيفك في الأجوار.
2: هذه ملزومة تمشي
1: مربعة
2: مربعة مربعة صح سي محمد مربعة.
1: ثم أنواع أخرى في الملزومة،
2: أعطينا بعض أنواع أخرى في غرض.
1: يقول عبد الله بن علي العويني، وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار، سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار،
2: أيوة.
1: صلى الله عليك وسلم يا الهادي البشير، منظارك لابد يسلم ينجم السعير، ماذا شاهد شورك نعزم في حبك لا غير، دونك بحر وغيمة مظلم تبغي لزنازير، دونك جوبة وغيم مريم وصحاري وسرير، لا ناداني المولى لازم يسهل كل عسير، يا لو صايب أحمر ودهم دكدوك خواوير، تاضي على الخلفات يرزم نيفة مثل الكير، نحمل فوق زادي ويقطم لا يحسش بالغير، على اللجد البذراع مبرم يزرق مثل الطير، يقصد صور الكعبة يختم ويهملج ويسير، ندخل للبيت المنعم يطوفنا غشير، نرقى في عرفات وحارم شفنا خلق كثير، ونقصد قبر البيه نخمم بسراجة منير، يمحي ذنب علي مريم شي بلا تحكير، بجاه القرآن المعظم ثم قبري جار، وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار، سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار، وحشك توق يا من نامة وقلبه لا ينام، نور فجر الهز ظلامة صافي عقب غمام، ياخذ للي ليه علامة مثله لا يقام، قده متوسط في القامة رجقت عود علام، وجهه بدر التم تمامة عشرة وخمسة أيام، الحاجب قوس خط زعامة تعريقة في اللام، عينة غنجة سودة رغامة وهذبة ريش نعام، وخدة ورد لعند شامة في مي ونسام، ونيفة وعرنينة وختامة عرقة مسك الشام، وفلجة وشفايف وابسامة برق ورعدة زام، ومطيب لسنا عند القامة ومصدق في كلام، ريقة شهد الحلة كمامة نحلة طار وحام، وخاتم بين اكتافة شامة أفضل من الأنام، وعنق ريم الجيفة وهامة يسهمم خمام، وبدنا أبيض تحت الثامة زيد البحر الجام، وجوفة مستقنع في طعامة أكثر دوما سيام، ورجلة سبتة زينة قدامة في البشمك برام، وما حنا بابا اليتامة أسخى من الأكرام، سيد اللي خلقوه قدامة العراب والعجام، يوم المحشر والندامة شافق على الأسلام، صلوا على مولى الغمامة وثنوا بالسلام، محمد شافع فقوامة نقمة للكفار، يا محمد قلبي شوق.
2: هذه سي محمد هي هذه في وزن العريض، كما سمعنا برشا أنواع، هو ضي نوع يتسمى في العريض.

0: سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد، هات نرجعوا للحجاج. احنا قلنا الحاج يبدا يهيئ روحه قبل انطلاق الطائرة السفرة. او السفرة او الركب كما نقولوا احنا، يبدا يهيئ في روحه، عنده كما نقولوا مش يحضر العويل نتاعو. خلينا نحكيو على الحج في السابق في السنين القديمة ياسر، مع الشعراء 1832 و 1811، الشعراء اللي كانت تمشي على البعير كانت يحضروا للسفر نتاعهم. هكا سي محمد،
2: اي زيد
1: زيد زيد نتاعهم. سي محمد، قداش تبقى ممكن السفر نتاعهم؟ بين شهرين،
2: تبقى
1: ست شهور،
2: تبقى ست شهور، تبقى ثم اللي يمشي حتى من العام للعام.
1: ويهزوا الزاد نتاعهم الكل معاهم،
2: اي يهزوا الزاد نتاعهم، يهزوا البسيسة ويهزوا الزيت.
1: وذاك علاش نقول احنا سي محمد بالنسبة للشعراء طلعوا على الضحضاح. علاش طلعوا على الضحضاح؟ حمد بن موسى مثلا يقول لك ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبا مكادا جيدون البدر سيد السادة. هو وقتها حب يمشي ويقصد ربي للحج، ولكن الضحضاح بعيد، والضحضاح ما تعرف الضحضاح هو
2: البر واسع، البر واسع
1: وخليه وقفار.
2: أيه.
1: يقول فيه أحمد السماوي، يقول ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبا مكادا جيدون البدر سيد السادة، ضحضاح وبساط والغيم زيدة وجوبة مكيدة جيدون البدر مولى العقيدة، ويتمنى الإنسان الرزق فيدة ويزور سيدة وينظر مقامة برمقة أصهادة، ضحضاح وبساط والغيم شالة وجوبة تكالة جيدون البدر مولى الرسالة، يا رب سهل نعزم قبالة ونعنى وصالة وإن كان لبيت نلت المرادة، ضحضاح وبساط، ضحضاح وبساط والغيم نايض وجوبة الحايض جيدون البدر كنز الحايض، يا رب سهل نقضي الفرايض ونعود رايض نال الهنا والرضا والسعادة، ضحضاح وبساط والغيم ثاير وجوبة سحاير جيدون البدر كنز الذخاير، وما يقطعوه كان فوق البعاير بعيد الوكاير، كل عام لركاب تقطع وهادا، كل عام لركاب تقطع وهادا.
2: شوف فما
1: غرض هو الضحضاح اللي هو صعيب، وشوف المشقة اللي كانوا والمسافة اللي كانوا يقصدها حجاج قبل تاعنا كما قال سي محمد، ومع يهزوا العويل نتاعهم ويزوهم يمشيوا ويشقوا البرور ويشقوا الصحاري باش يوصلوا للمكة المكرمة. سي محمد، احنا في طريقتنا شواقة اليوم، اليوم صارت مناها كما نقولوا الحجاج يتلموا مع بعضهم، يتلموا ويتفهموا، كل حاج يعمل شواقة في داره، والحاج اللي يعمل شواقة في داره ينادي المجموعة نتاعه، وهي فرصة بالطبع. علاش احنا الشواقة علاش نحبه، نحب ذاها ونحبه نرجعوا لطريقتنا. هي سي محمد في الحقيقة هي الحجاج يسامحوا فيها بعضهم، ولا عنده حاجة على الحاجة لقصد ربي يجي نهارته ويسامحه، والحاج منا يستدعى إنسان لما كانش يكلمه يولي يكلمه، والفرحة تعم ويولي يصفي قلبه وزاد يمشي باش كالناس كلها ممكن ياسر عمل معاها حواج اللي ما حباش هو، بالطبع اللي عملها ما يشبهها يكون يسامحه عليها، وهكا يمشي الحاج قلبه طيب وقلبه نظيف وعدي منها حشته مباركة إن شاء الله.
2: إضافة ما قلت سيادتك، الضحضاح هذه معناها البر الواسع، البر البعيد، الصحراء، الرقراق، الشهيلي، فيه معناها جميع يحضروا لهما، يحضروا للزاد متاعهم.
1: نعم،
2: من البسيسة،
1: والأكثرية تكون بسيسة،
2: بسيسة ينجموا يهزوا، قبل كانوا يهزوا حتى الكسكسي ويهزوا.
1: نعم،
2: معناها الخبز. نعم، الشعير وخبز. نعم، القمح، ويهزوا الماء بزايد.
1: هو الركب سي محمد،
2: ايه ركب، ركب كامل، ركب كامل يهز عليه الماء. وثم اللي ما يلقاش يبدأ مشوق مسكين، وهو
1: سي محمد النجم نوصفوه بمرحول.
2: اي مرحول ركب. مرحول ركب للحج
1: ركب قاسد. هو مرحول
2: قاسد الحج
1: مرحول. قاسدين ربي كما يقولوا ما بعضهم 20 حاج معهم جمالهم معهم الحصن تاعهم
2: تم 5000 كيلومتر او اكثر لو مش شوي معناه الناس كانت تقعد بالست شهور وبالثمانية شهور به يحج ويوصل وفما اللي ما يلقاش البعير ما يلقاش الجمل يمشي على ساقيه
1: وذاك على السي محمد كان التشويق قبل كان مؤثر كان فيها الشعر كيبدا يقول ما انا ودع اولادك وودع احبابك وودع اصحابك وودع كذا علاش خطر المسافه طويله مسافه طويله ويعلم بالله ان الحاج ذاك يرجع سلامات او ما يرجعش بينما اليوم الحجة مصلي على النبي في ظرف 20 يوم
2: 20 يوم
1: يكون مصلي على النبي بحذا
2: حج وزار ولبى كل شيء قبل فما ما يوجدش باش البعير باش يمشي على سقيه امتين يسقد الحجاج متاع السنيه روحوا يوصلوا وهو يخرج يقصد رب
1: ويوصل كان في المرحله تاع الحج
2: يوصل في الحجه الجديد ما له ومش يشق البلدان الكل على ساقيه
1: اللهم صلي على النبي
2: ويهز شويه مصروفه معناه الويزات ولا نعم قبل نعم ولا ما نعرفش شي يهز
1: وحوج على كتافه ولا فيدو
2: وثم اللي ما عندوش يبقى في داره مسكين يخمم ما لقاش علاش يمشي ما لقاش علاش كذا يطلب ربي كما اديب يقول لا عندي لا زاد لا زواده الا وجهك يا كريم عباده
1: وكيما شعر اخر يقول شاش قلبي شاش لزياره خير الباليه وما لقيتش باش يا ربي
2: سهل علي
1: حضرات الاخوه والاخوات نحييكم ونقول لكم في نهايه حصتنا شكرا شكرا والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله
3: يا محسن اسلام يا رسول

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكل شهم
3: إذا عظم ونسير صوت الليل وحب كبير.
4: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. أعلن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد التي ستكون إما بأسواق الدواب بكل من جمال والمقنين أو بمختلف نقاط البيع المعتمدة في كافة معتمديات ولاية المنستير. أضاف المثلوثي أنه تم التنسيق مع مختلف السلطة الجهوية لتركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء معرض المنستير وذلك بداية من 16 من ماي الجاري وإلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك. حصل 59 طالبا وطالبة ينتمون إلى مختلف المؤسسات الجامعية بجامعة القيروان على صفة الطالب المبادر من مجموع 170 طالبا وطالبة تقدموا بأفكار مشاريع وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة إسناد الصفة الوطنية للطالب المبادر التي نظمها قطب الطالب المبادر بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة القيروان. في مؤشر جديد على خطورة الوضع المروري بالبلاد كشفت رئيسة جمعية السلام المرورية عفاف بن غنية أن عدد ضحايا حوادث المرور في تونس تجاوز 400 قتيلا منذ بداية سنة 26 و2000 موضحة أن حوالي 50% من ضحايا هذه الحوادث هم من فئة الشباب ومطالبة بتجديد العقوبات والترفيع في قيمة الخطايا الموجهة ضد المخالفين. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بشن الكيان المحتل ضربات في جنوب لبنان بما في ذلك بلدة سكسكية بقضاء صيدا. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة سكسكية أدت في حصيلة أولية إلى أكثر من 10 شهداء من بينهم طفلة و15 شهيدا جريحا عفوا من بينهم 3 أطفال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر فرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكو، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

الأمان في عينيها حسيت إني عندي للأمان.

0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف
2: مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف.
3: مساء النور مستمعينا الكل، نسلم عليكم من ما اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير، وإحنا مرافقينكم كيف كل نهار أربعة من خلال جولة الماضي وجولة الأرشيف العربي والتونسي واللي ما لازد العالمي، اختيارات جديدة من القديم الأكيد ومن الأرشيف. تسهروا معنا حتى للعشرة متاع الليل مع تحية حسام قدرية اليوم في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية كل ساعة، وليكم الكل نبعث لكم سلام كبير. لما حالة برشا منكم أكيد الوجهة رياضية في متابعة البي اس جي والبايرن ميونخ، المقابلة اللي في دقيقتها الثانية وخمسة واربعين ثانية، وين ثم جديد هاني مع حسام نعطيكم أكيد النتائج. أنت مع شكون؟ خلنا نعرف روحي حسام ساعة مع المشاهد.